0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
2: أهم ما قيل عن الحياة، حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس. ومن الأقوال الجيدة عن الحياة: الحياة طفل ينبغي ملاطفته حتى ينام. ونبقى مع الحياة: الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. يسعى الجميع إلى تحقيق إنجاز كبير دون أن يعلموا أن الحياة مكونة من أمور صغيرة. ونختم بهذا القول الجميل عن الحياة: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشاري، أمام المصدح فيصل القسمي.

سأغضي إذا شطت مرافئ غايتي، وناوأني دهري بشتى العوائق، فأغرق في بحر التأمل ساعة، وعند انحسار الموج ترسو زوارقي محملة بالدر في صدفاته، لكم أن تقيها من بحور الخوارق. وما زلت أستجلي مشارف غايتي، فعند مدار الشمس شدت بيارقي، ولا زالت الأفراح تغمر ربعنا، وأنتم معي حرز لفرحة خافقي. جمعت زهور الشعر من ألف روضة، وجدت أناجيكم بفرحة نائلي، لئن غبت عنكم فالحوادث جمة، وعتبي على طبع الصغار المخاتل. فليست ينابيع التجلي سواكنا، ولكنها مسكونة بالفضائل، يفجرها شوق الأحبة للهدى، لتغمر دنياكم بمجد الأوائل. فللصافنات الشم نجم يشدها إذا ما اشرأبت نحو أسمى المنازل. لئن سرت في دنيا الريادة آية، فليس اقتحام الصعب مثل التواكل. لقد حز في نفسي تخرس حاسد يناوئني باللمز قصد التطاول. أقمرية الخضراء تغدو غريبة، وشادية الأوطان بعض النوافل، ولكنني أكبرت نفسي عن الأسى، وخبأت أفراحي ليوم التواصل، وطوفت في الأمصار شرقا ومغربا، فكنت جواد السبق عند التفاضل. أسابقه عزما ويسبقني مدى، فتعنو لنا الدنيا برغم الغوائل. وطوعت أحزاني لتصبح موئلا لفرحتكم بي في رحاب التفاؤل. لقد جئتكم ظمأ لفيض وفائكم، كصاد مضى يرتاد عذب المنابل. ففي الحب تعويض عن المين
والأذى لمن كان سمح النفس حلو الشمائل. زرعت على أرض المحبة وردة يفوح شذاها بين كل الخمائل، وجئت أهاديكم نفائس عودتي، أكفر عن صمتي بفيض الطوائل.

كانت هذه السيدة عليا غالي والله غالي، المشوار متواصل في النهر الخارد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم جيا الشعري فيصل قاسمي، الاختيار الموالي اخترنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ مع آدم فتحي ولطفي بوشناق ومشلين خليفة، العين اللي ما تشوفك شيء.

بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احنا لا محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة

وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانه وتشوف كل الناس في أحزانه محال تغيير قلبي أهلي.

كانت هذه أغنية عدنان الشواشي عيني على سهر الهواء، أغنية نجحت في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وهي من كلمات الحبيب محنوش. المشوار متواصل في النهر الخالد، ما أحلى الأغاني وأجملها. معكم جي الشعري فيصل جاسمي، أغنية عرفناها بصوت الفنانة التونسية مينا فاخت، سنستمع إليها بصوت المصري الفنان الكبير الراحل عماد.

بفكر في اللي نسيني وبنسى اللي فكرني. الموسيقار الجيل محمد عبد الوهاب وهي من كلمات حسين السيد. اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا الحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيء الشعري، أما المزدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع كلمات الأمير خالد سعود والحان العبقري بليغ حمدي، وهي من آخر الحان التي قدمها بليغ حمدي للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. حبيبتي من تكون، أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله.

الضلوع والحشا. لم يتنازل عن مطلب أو يتراجع عن موقف تحلى به، فنزلت عند رغباته واعتبرتها كلها مغريات تسرح بي إلى عوالم الجمال الطبيعي الخارج على المقدسات والحرمات.

عبقرية متصوفة. طوفت في أرجاء خيالات نائية إلى عالم جديد على ظنها، غير أنها استعادت التقاط وحيها المنزل على الخمائل المعشوشبة. دعني ألتقيك بها.

أبتدي بك لأنك رجلي المثالي، وأكتفي إذا افترشت ابتسامة لاهثة من بين شفتيك تفضح اختزان العقيق بين حناياها.

هواك وارويني بوحا من إسرار طواعيتك المخيفة عني. امتطي الظل بكرة لتصل إلى قلب المؤمل بوصولك، وامتطي الظل عند أصيلي المؤنس في وحشة الظلام المفروضة

اجتيازا لحواجزها المرصوفة في الشوارع المؤدية إلى حيث أهنأ بجوارك. أعول على أنك لم تحقد علي بعد تجافينا، ولا تخيب لي ظني المعول. أقرب إلى اعتقادي أن أنتحر فتخسرنا.

الكريم، التلذذ في استفزازك، سميها إذا شئت أنانية بي، فأنا مرتاحة الضمير. لكنني أعيذك من أن تكون أهلا للغضب، فقد عودتني ألا تستفزك ثورتي الهائجة.

يرتسم في مخيلتي، فأحيا به على أمل آت من البعد المقروح بحرمان المعرفة الأكيدة.

يسيلون فوق الخشب أم على الشاشات المسلية. فحبي لك مسرحية الوهم الدائم على أني لا يمكن أن أفقدك، ودنوي إليك على أي حال دليل على طيبة قلبي في التعاطي معك. أثقل بي موهبة غناء الشعر لتجدني عند حسن ظنك بي، أصلح لأن أكون بطلة قصة يتسابق على شرائها المنتجون.

0: إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة الثالثة،
1: رأينا في الحلقة الفارطة كيف أن أم البنين استأنست إلى فاطمة وأحبتها وقربتها منها أكثر فأكثر، حتى أنها أنزلتها منزلة الابنة، كما وقفنا على تخوف أمير المؤمنين المنصور من تفشي الفساد الذي قد يلحق بأصحاب الجاه والمقربين من البلاط. أما صاحب الرأي والمشورة أبو جعفر فقد نبه المنصور إلى فساد بطانة العباسيين في المشرق، كأنه يحثه على الإطاحة بهم. وتحت ظلال خمائل القصر بدأت تحاك الخيوط لقصة عاطفية بعد لقاء بين فاطمة وجعفر ابن الوزير.
2: بلغني يا أبا جعفر أن بعض قادة الجيش يترددون على النخاسين، يقتنون الجواري ويدفعون الأموال بسخاء إشباعا لنزوات طائشة. أما نبهتك لمثل هذا الصنيع؟ أخشى أن يتفشى الأمر فيصيب الجنود ما أصاب قادتهم.
3: الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه يا أمير المؤمنين، إن قادة الجيش يأتمرون بأوامرك، يتنافسون في خدمتك، وإن حاد أحدهم عن الطريق السوي فليعزله مولانا. إني آمن جانبهم، لا أظن أن أحدهم سيتنكر لنا يوما، لكن ليس هذا ما يجب أن نخشاه ونخاف منه.
2: إذن ما الذي تخشاه يا أبا جعفر؟
3: أخاف الغرباء وأخشى الدسائس.
2: الدسائس؟ لعلك تعني عيون الخارجي المارق صاحب الحمار.
3: أنا لا أخشى ذلك الصعلوك، فمطامعه مكشوفة للعيان، لكنني أخاف قوما نطمئن إليهم لكننا لا نعرف نواياهم الحقيقية.
2: من تقصد؟ لقد شغلت بالي حتى أنني صرت في حيرة من أمري.
3: أقصد الصنهاجيين يا سيدي.
2: أتخشى زير بن مناد والد فاطمة؟ إنه حليفنا الأول، ولولاه لما استطعنا إخماد فتيل نار القبائل البربرية المنتفضة من حولنا. إنه منا وإلينا، وحتى ابن بولوكين من أصدقاء ابن المعز المقربين، لقد ساهموا في استتباب الأمن وقهر أتباع أبي عبد الله الشيعي.
3: ما قصدتهم بالذات، لكنني بدت أرقب عن كثب تحرك بعض القبائل البربرية المتحالفة معهم. إنهم صاروا يطمحون في الحكم ويرغبون في الإطاحة بابن مناد وابنه، ولقد بلغني أنهم تجاسروا على بولوكين وكادوا يظفرون به. وإن فسدت نيتهم في عشيرتهم لا أظنهم يتورعون على إفساد أمرنا.
2: إذن ما الرأي؟ وبماذا تشير علي يا أبا جعفر؟
3: رأيي أن ندعم حليفنا وصديقنا زيري بن مناد ونثبت أسس دولته.
2: افعل ما تراه صالحا، بارك الله فيك. أيده بالجند والعتاد وهب له من المال ما يكفيه، علّه يكفينا شر المناوئين له ولنا.
3: ليس هذا ما أفكر فيه. لا أظنه في حاجة إلى ذهب وفضة، لهم من صناديق المال ما لا يعد، ولعل ذلك ما أثار حفيظة المتمردين عليهم حتى دب الخلاف بينهم. لكن الرأي عندي أن نقربهم أكثر منا حتى نضمن ولاءهم إلى الأبد ونقضي على الفتن في مضاجعها ونخمد الشرارة قبل اندلاعها.
2: لكن كيف؟ إنك تزيد الأمر تعقيدا وتضاعف مخاوفي.
3: ذاك ما سنتدبره سويا متى صرنا تحت قبة قصرك المجيد. فأنا بت أحس ببرودة تجتاحني، فلنلجأ إلى الداخل بعد إذنك يا مولاي.

0: هذه خطوة لم يلقها غيرك من قبل، ويكفيك فخرا أن تكوني في قصر أمير المؤمنين. لا أرى فتاة في الدنيا ترفض مثل هذه المنة. لنغير الحديث الآن، فأنا أرى أم البنين قادمة.
1: لا أظنك إلا استأنست إلى العم سعيد، إنه مثلك سنهاجي، وهو في خدمة أمير المؤمنين منذ أن كان صغيرا. ورغم أنه قد شاخ وهرم كما ترين، فهو لا يزال يحظى بالتقدير عند مولانا، إنه سميره المفضل، فهو يجيد سرد الخرافات والأحاجي والملح الطريفة.
0: إنا بالأمير.

0: بعد أن صرت في أسمى منزلة من سويداء القلب.
1: ما أرى العم سعيدا إلا مبالغا في كلامه، لكن بي شوق إلى أبي وأمي، وفي نفسي حنين إلى سنهاجة وأهلها.
0: سأكون عند رغبتك متى عزمت على الرحيل، أما الزاد والجواد فسيكونان رهن إشارتك، وسيرافقك العم سعيد في رحلتك، إنه أدرى بالمسالك الوعرة والشعاب.
2: أعفيني من هذه المهمة يا أم البنين، فأنا بت لا أقوى على ركوب الخيل، وأخاف أن أسقط من فوق ظهر الجواد لو سبقتني فاطمة. لقد سمعت أنها فارسة ماهرة جسورة لا يشق لها غبار.
0: يا لك من شيخ اللبق، أبت تخشى الفتيات؟ ألم أقل لك يا فاطمة بأنه شيخ وشاب؟ دعنا من هذا الحديث السابق لأوانه، وهيا بنا نتناول معا شيئا من هذه القطائف التي أحضرتها معي.

0: زيارتك المفاجئة يا أبا جعفر. أخشى أن يكون أمير المؤمنين المنصور أمر بمهاجمة عصابة المارقين الخوارج.
1: ما جئت من أجل ذلك، إن الخطة التي رسمناها للإطاحة بصاحب الحمار وإخماد نار الفتنة ما زالت قائمة رغم دخولهم القيروان على حين غرة، ولقد بلغني أنهم عازمون على محاصرة المهدية.
0: إن سقوط القيروان بأيديهم يعد فاجعة، لن يهدأ لنا بال حتى نردهم على أعقابهم خاسرين. فلتقرأ أمير المؤمنين منا السلام وبلغه ولاءنا المطلق الدائم. إنما يربط بيننا من وشائج محبة صادقة لا يمكن أن يعتريها أي انفصام.
1: نحن على ثقة من إخلاصك، وما جئت هذا اليوم إلا لدعم أواصر الصداقة التي تجمع بينك وبين الخليفة المنصور. ولأفشي سرا إذا قلت بأن أمير المؤمنين يرغب في مصاهرتك، لقد أعجب بابنتك فاطمة لما لمسه منها من حسن أخلاق وشجاعة نادرة، وهو يرغب أن تكون زوجة لابنه المعز لدين الله.
0: إنه لشرف عظيم لي، ولا أظن أحدا في الدنيا يرفض مثل هذه الرغبة، لكن الأمر ليس بيدي. فنحن يا أبا جعفر، نحن البربر لا نرغم بناتنا على الزواج،
1: ونحن العرب المسلمين كذلك. يأبى علينا ديننا تزويج بناتنا كرها؟
0: لا أفشي سرا إن قلت بأن فاطمة كانت مخطوبة لابن أمير زناته، والذي يعد بمنزلة ابن العم، لكن العداوة التي صارت بيننا حالت دون إتمام مراسم الخطوبة، ولعل ذلك أحدث شرخا في عاطفتها بعد الود الذي كانت تكنه لحماد ابن عمها.
1: إن الأيام كفيلة بلملمة الجراح، رأيي ألا نلوك الماضي بعدما

0: بينكم وبين الزناتيين من قتال شرس على السلطة. لقد صاروا لنا ولكم ألد الأعداء بعد أن دخلوا في ملة صاحب الحمار.
1: أنا لم أتردد لحظة في القبول، ولم أفكر في أمر الزناتيين، لكنني خشيت على مشاعر ابنتي.
0: إنك تعلم مقدار حب أمير المؤمنين لابنه المعز، وعلى ذلك المقدار سيكون حبه لابنتك. وأنا أدعوك منذ الآن لحضور حفل تنصيب المعز وليا للعهد بعد أيام، ولعلها تكون فرصة سانحة للمصاهرة والمشورة. وإن أبيتم ذلك فسترد إليكم ابنتكم عزيزة مكرمة، ولن يفسد ذلك في شيء ما يربط بيننا من أخوة صادقة.

0: ألا تدعي يا أسامة أنك حفيد أبي عبد الله الشيعي؟ وما تحولك عن الفاطميين إلا للانتقام لجدك؟ أتذكر يوم جئتنا دامع العين كثير الخاطر، يوم أطردوك خوفا من ثأر قد ينهش قلبك؟ ها قد جاء يوم الانتقام، لقد قتلوا جدك شر قتله بعد أن فتح لهم أبواب القيروان ومكنهم من الحكم.
1: إنما بصدري من غل ضد الفاطميين لا يعلمه إلا الله، لن يهدأ لي بال ما لم آخذ بثأر منهم.
0: ألا تريد أن تدخل المهدية ظافرا وتسترجع مجدا اختطفه منكم العبيديون؟
1: أجل،
0: إنك أولى بالحكم منهم. ماذا فعلوا حتى ينعموا بالجواري والمال والجاه؟ من قاد الجيوش؟ من ألف بين قبائل البربر؟ من أخرج الأغالبة من القيروان؟ من قام بنشر الدعوة للشيعة في ربوع إفريقية؟ وماذا كان جزاؤه؟ أتعلم أن جدك مات مصلوبا؟ سأجعل منك أميرا على المهدية. لكن مهر الإمارة غال يا أسامة.
1: وما الثمن الذي تطلبه مني يا سيدي؟ لا أظنك ستسلمني الإمارة هبة ومنة.
0: تعجبني فطنتك وفراستك، أنا أطلب رأس إسماعيل المنصور، رأسه لا غير. لو قتلته أكون قد شفيت من الغيظ، وتكون قد أخذت بثأرك، وسأمنحك ما لم يخطر لك على بال.
1: سأكون رهن إشارتك منذ الآن، وتحقق من أنه لن يفلت مني.
0: أسامة، خذ ما شئت من المال واستعن بما تراه ينفعك من التدبير والاستعداد، واكتم الخبر، فإن السر إذا تجاوز الاثنين شاع.

0: ما الذي أقدم ضجعكم يا أهالي القيروان؟ ألم تنصروا صاحب الحمار يوم هاجمنا على حين غرة؟
1: لا لا لا لا،
0: إني سمعت قرع الطبول، طبول الفرح يوم خروجنا من المهدية، وها أنتم اليوم تستجيرون بنا ولم تمضي سوى أيام قليلة على دخول الرعاع مدينتكم.
2: حسبناه منا وإلينا، أرانا من طرف اللسان حلاوة ثم راغ عنا كما يروغ الثعلب الماكر الجبان. إن صاحب الدابة أتى على الأخضر واليابس، قتل أطفالنا واستباح نساءنا، انتشر وأصحابه في القيوان ينهبون ويسلمون.
3: أنجدنا يا أمير المؤمنين، أغثنا يا نجل عبيد الله الفاطمي.
2: أنجدنا.
0: لماذا لم تقاوموه بحد السيف؟ لماذا سكتتم عن الظلم ورضيتم به؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أينكم يا أبناء عقبة بن نافع؟ أين العشاوس الأحرار؟
3: لو أخرجت الأرض أثقالها يا سيدي لبانت جماجم القتلى والمجاهدين من أبناء القيروان. بنينا الجامعة كما بنينا الأسوار، فتحنا المدن والأمصار، لكن لكل زمان رجال.
2: أما هذا الوحش الذي ابتلينا به فما لنا من قوة للوقوف في وجهه. أراق دماء كل من أشهر سيفه للنضال وأسرف في الظلم. إنهم رعاع همجيون، إنهم ياجوج وماجوج، إنهم ياجوج وماجوج.
0: تربطني بالقيروان ورقادة والمنصورية مشاعر ود أزلي، وتشدني إليها ذكريات الطفولة والشباب. فلتطمئن نفوسكم يا شيوخ قبائل مدينة عقبة. وكما بدأنا بتحرير باجة وتونس من الطغاة، سنحرر القيروان إن شاء الله. اصبروا وصابروا، إن نصر الله قريب. سنهزم الخارجي صاحب الحمار، وسندك حصون الوهم التي يتحصن بها. فلتعودوا إلى القيروان مطمئنين، إن يوم الخلاص آت لا ريب فيه.
4: الفواطم.
5: تأليف نور ذويب،
4: إخراج عبد الله الوافي.
5: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
4: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة. شارك في التمثيل صابر محمد، لزهر بوعزيزي، علي بن حمدة، زهرة النفاتي، دالندا قراوة، منصف لوكيل، محمد بن فقيرة، منير علوي، مقداد المعزون، لخضر عبيد، وفي دور الراوي عبد الرحمن الأحياني.

نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري والله

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 76 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. كان الكلام في الآيات السابقة عن المرابين الذين يأخذون المال بلا عوض يقابله، وعن المقارنة بين الصدقة التي يبارك الله فيها والربا الذي يمحقه الله ويبطل بركته ونماءه. وفي الآيات التي نتناولها اليوم قارن الله تعالى فعل الكفار الآثمين بفعل المؤمنين الصالحين، ليظهر الفرق واضحا بين الفريقين، فيكون ذلك أدعى إلى امتناع الجاحد وامتثال المؤمن الصادق. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي إن الذين صدقوا بالله ورسوله وبما جاءهم من الأوامر والنواهي، وعملوا الصالحات التي تصلح بها نفوسهم كمواساة المحتاجين والرحمة بالبائسين وإنظار المعسرين، وأقاموا الصلاة التي تذكر المؤمن بربه وتقربه إليه فتزيد حبه ومراقبته له فتسهل عليه طاعته في كل شيء، وأتوا الزكاة المفروضة التي تطهر النفوس من رذيلة البخل وتمرنها على أعمال البر، وتساهم في تخفيف الفقر وفي محبة الناس لبعضهم. هؤلاء لهم ثواب مدخر عند ربهم، ولا يخافون مما هو آت، ولا يحزنون على ما فات. وخص الله تعالى الصلاة والزكاة مع شمول الأعمال الصالحة التي ذكرتها الآية لهما اهتماما بشأنهما، لأنهما أعظم العبادات. وفي هذا تعريض بآكلي الربا، وأنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكفوا عن ذلك. وبعد هذه المقارنة بين جزائي أكلة الربا والمؤمنين العاملين الصالحات، جاء الأمر الصريح القاطع بترك الربا والتخلص من مختلف آثاره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي يا أيها المؤمنون قوا أنفسكم عقاب ربكم باتباع أوامره ونواهيه، واتركوا حالا ما بقي لكم من الربا عند الناس، وإياكم والتعامل به من جديد إن كنتم مؤمنين حقا. ثم ذكر الله الوعيد على المخالفة فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فإن لم تتركوا الربا وما بقي منه كما أمرتكم، والخطاب للمؤمنين، فأذنوا أي فأيقنوا بحرب من الله ورسوله، أيقنوا أنكم في امتناعكم عن ترك الربا أعداء لله ورسوله، إذ خرجتم عن شريعته ولم تخضعوا لحكمها ونبذتم ما جاء به رسوله عنه، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. وحرب الله غضبه وانتقامه ممن يأكل الربا في الدنيا بإلحاق الضرر، وفي الآخرة بالعذاب في النار. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. فالربا ليس بالأمر الهين، وإن الواحد ترتجف فرائصه إذا سمع مثل هذه الآية إذا كان مؤمنا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي وإن رجعتم عن الربا امتثالا لأمر الله فتستحقون رؤوس أموالكم كاملة فقط، لا نقص فيها ولا زيادة، فلا تظلمون أحدا بأخذ الربا ولا تظلمون بنقص شيء من أموالكم، بل تأخذونها كاملة. ثم أمر الله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يستطيع الوفاء بدينه فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن كان لكم دين على فقير معسر ولم يتمكن من سداد دينه في الأجل المحدد، فأمهلوه وأنظروه إلى وقت اليسر والرخاء حتى يتمكن من أداء الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يقول عز وجل بعد ذلك: وأن تصدقوا خير لكم، أي وأن تتصدقوا على المدين المعسر بإبرائه من الدين كله أو بعضه فهو خير لكم من التأجيل وأكثر ثوابا عند الله. وفي الآية دليل على وجوب إنظار المعسر إلى حين اليسار، وأفضل منه الإبراء والتصدق عليه بقيمة الدين. وفي هذا حث على الصدقة والتعاطف والتراحم بين الناس، وذلك مما يوجد حسن الصلة بين الأفراد ويتم ارتباط الأمة وتضامن أبنائها. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. يقول عز وجل: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون أنه خير، ومن علم بشيء عمل به. وفي هذا حث على السماحة للمدين المعسر لما فيه من تعاون وتعاضد وتراحم، وسامحوا إخوانكم وأشعروا قلوبكم الشفقة عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله.

0: ثم ختم الله تعالى آيات الربا بموعظة بالغة: إذا وعاها المؤمن هانت عليه الدنيا ومطامعها وسامح بالمال والنفس، فالدنيا زائلة والأموال فانية والآخرة آتية خالدة باقية. قال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي واحذروا ذلك اليوم العظيم الذي تزول فيه الدنيا وما فيها من أموال، وترجعون فيه إلى ربكم وتحاسبون على أعمالكم. ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي ثم يجازى كل امرئ بما عمل من خير أو شر، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من ثوابكم شيء ولا يزاد في عقوبتكم. قال تعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فليحذر المؤمن عقوبة ربه، وليتق الله بامتثال الأوامر الإلهية واجتناب النواهي، ومن أخطرها الربا. فمن اتقى وحذر العقوبة لقي خيرا ونال سعادة دائمة في جنان الخلد الباقية. عن عبد الله بن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. مستمعي الكرام، الربا مسألة اجتماعية كبيرة اتفقت في حكمها الأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام، لكن اختلف فيها أهل الأديان، فاليهود كانوا يرابون غيرهم، والنصارى يرابي بعضهم بعضا ويرابون سائر الناس، والمسلمون حفظوا أنفسهم من الربا فترة طويلة ثم قلدوا غيرهم فيه، ثم انتشر بينهم في العصر الحديث في أكثر الأقطار حتى صار كأنه ضرورة يضطرون إليها. ويمكن أن نلخص الأسباب التي لأجلها حرم الدين الربا فيما يلي: الإسلام دين الجهد والعمل لأجل الكسب، ودين التعاطف والتراحم، وهو دين يحرم استغلال حاجة الضعيف ويمنع كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء والمنازعات، ويستأصل الجشع والطمع من النفوس، ويوجب أخذ المال من طريق مشروع حلال لا ظلم فيه. لهذه المبادئ السامية وغيرها حرم الله الربا لعدة أضرار. من أضرار الربا: أولا، أنه يعود الإنسان على التكسب بدون عمل، لأن رب المال إذا تمكن بعقد الربا من إنماء ماله خف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش، فيألف الكسل ويمقت العمل ويتجه همه إلى أخذ أموال الناس بالباطل بما يستفيده من فوائد الأموال المودعة في البنوك الربوية للإقراض بالفائدة، وتزداد شراهته في الاستيلاء على كل ما يستطيع أن يبتزه من الأموال، فلا يرأف بفقير ولا يشفق على بائس ولا يرحم مسكينا. ثانيا، أن الربا يولد العداوة والبغضاء ويثير المشاحنات والخصومات بين الناس، إذ هو يقضي على عاطفة التراحم والتعاون ويجعل الإنسان عبدا للمال، كما يؤدي إلى زرع الأحقاد والحسد في قلوب الفئة الفقيرة، حسد وحقد على الأغنياء. ثالثا أن الله جعل طريق التعامل بين الناس في حياتهم أن يستفيد كل منهم من الآخر في نظير عوض، لكن في الربا أخذ مال بلا عوض، وهذا نوع من الظلم، لأن للمال حقا وحرمة، وإن عاقبته الخراب والدمار. فكثيرا ما رأينا ناسا ذهبت أموالهم وخربت بيوتهم بأكلهم الربا، والخراب يشمل آخذ الربا ومعطيه. ويدعي أصحاب بعض المشاريع احتياجهم واضطرارهم للاقتراض بالربا، وهم يقصدون بذلك إما توسيع دائرة العمل والنشاط أو دعم المصنع بآلات حديثة مثلا، وكل هذه المزاعم لا تدخل في دائرة الضرورة بحسب ضوابطها الشرعية، ولا تحل الحرام القطعي التحريم. كما أن الربا يسهل على الناس اكتساب المال، ويزين لهم الشيطان إنفاقه في وجوه من الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها، ويغريهم بالمزيد من الاستدانة، ولا يزال يزداد ثقل الدين على كواهلهم حتى يستغرق أموالهم، فإذا حل الأجل لم يستطيع الوفاء وطلب التأجيل، ولا يزالون يؤجلون، والدين يزيد يوما بعد يوم حتى يستولي الدائنون قسرا على كل ما يملكون، فيصبحون فقراء معدمين. وصدق الذي قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: بحضرتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويعملون عملا

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

وكانوا لنا خاشعين.

واحدك. وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أمطار مؤقتة رعدية منتظرة بداية من بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. اليوم انطلاق السنة التكوينية الجديدة، ومراكز التكوين المهنية بإصفاق ستتعزز باختصاصين جديدين. في اليوم العالمي لسلامة المرضى، يوم تحسيس في إصفاقس تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة. وندوة وطنية اليوم بالعاصمة حول تقييم موسم الحبوب والاستعداد لموسم البذر القادم. في العالم انتشال 21 شهيدا بينهم 12 طفلا إثر انهيار مبنى على سكانه في مدينة غزة. ترامب يبحث في نيويورك مع قادة دول الخليج يوم الثلاثاء المقبل الخطوات التالية في الحرب على إيران. ومجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتشديد العقوبات على روسيا. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع هند الأسود وفيصل المرزوقي. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

صباح الفل صباح الياسمين. اليوم نتلقاو بتاريخ 17 سبتمبر 2026 الموافق ل 5 ربيع الثاني 1448 هجري، 19 يوم في فصل الخريف. وأكيد اليوم كي نحكيو على 6 أيام وصلنا لهم بطبيعة في ربيع الثاني، نقولوا هذه بدينا إن شاء الله في خط تنازلي بالنسبة للسخانة، والحمد لله باش يتغير الطقس لما هو أحسن وما هو أفضل. وهذا ما نتمنيه الناس الكل، خاصة نتوا احنا نحكيه على عالم آخر، عالم وليدتنا صغار، عالم الناس اللي تمشي تقر على صباح بكري، الناس اللي تمشي كيلومترات باش انها توصل للمدارس، وهذه بطبيعة نحكيه عليها بعد شوية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحياتي لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي اختاروا انهم يقوموا معنا في هالصبحية ويحلوا راديو ويقوموا على صوتنا. أهلا وسهلا بكم العشرة ديما إن شاء الله هند الأسود معاكم بتبيعة كيف العادة. نهار الخميس نرجع مرة أخرى معاكم في أحلى صباحة. تحية كبيرة لكيب الموجود معايا. نبدأ بشوية بشوية معنا اليوم زميلنا بالنسبة لكل ما هو كل ما هو خاص بالأغنية والموسيقى، اليوم فيصل المرزوقي، ومعنا بالنسبة للديجيتال بالنسبة للصورة والإخراج بالصورة معنا سيوار شعري. أهلا وسهلا بيهم الناس الكل، نورونا فيها صبحية، نهاركم أحلى الأيام. هند الأسود تحييكم الناس الكل، نهاركم زين.

0: أحلى سباح أحلى سباح.
1: تحية لكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم ونورتونا. كيف العادة نقولوا أحلى دعاء هو اللي نبدأ به، دعاء الصباح. وكل مرة نختار لكم بتبيع دعاء اللي احنا نستحقوه في كل يوم، نستحقوه في حياتنا اليومية. الناس تعيش وجيعة، الناس تعيش فرحة، الناس تعيش انبساط وسرور، وناس في نفس الوقت تبدأ متقلقة من حاجات تمر بحياتها. ويدي نعرفوا احنا قانون الحياة انه ما فماش راح، يعني الريتم قوي بالنسبة لنا الناس الكل، وديما احنا نقولوا ايه وقتاش نرتاحوا. هيت نعطيكم بعض الناس اللي هي تعيش الابتلاءات وتحس بالظلم وتقول لك ان عندي دعاء نحب ندعيه ونعرف اللي دعائي هذية مستجب. دعاء المظلوم هنا: حسبنا الله في من ظلمنا ومن أذانا ومن ذكرنا بسوء، حسبنا الله في من افترى علينا قولا وفعلا ونسب إلينا ما ليس فينا، حسبنا الله في من أخذ حقنا. فوضت حقي لرب العالمين، فوضت لك الأمر كله، يا صاحب الأمر يا رب إني مغلوب فانتصر.

0: أسعد الله صباحكم. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و 40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. تنطلق اليوم السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 25 ألف موطن تكوين، بينهم 6000 من حاملي شهادة البكالوريا. ويعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية في سبتمبر الحالي ونوفمبر القادم وشهري فيفري وأفريل من سنة 2027. في صفاقس تعززت مراكز التكوين المهني باختصاصين جديدين، هما تقني في أنظمة السلامة وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية خلال دورة سبتمبر الحالي. في صفاقس أيضا ينتظم اليوم يوم تحسيسي تحت شعار الرعاية مأمونة مدى الحياة، رتبت له الإدارة الجهوية للصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. في العالم، أفادت وزارة الصحة في غزة بانتشال 21 شهيدا بينهم 12 طفلا إثر انهيار مبنى على سكاني في مدينة غزة متصدع بسبب قصف صهيوني سابق، ما أسهر أيضا عن إصابة العشرات فيما واصلت فرق الدفاع المدني عملية انتشال العالقين من تحت الأنقاض وسط نقص حاد في المعدات والإمكانيات. رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات الدخول إلى البلاد، ما يحول دون مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع القادم. يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل في نيويورك اجتماعا مع قادة دول الخليج لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. استهدفت القوات اليمنية معسكرا للحوثيين في منطقة الرويعي غربي محافظة تعز، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية إضافة إلى انفجار مخزن أسلحة. أخيرا، أقر مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قانون سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، ينص على تجديد العقوبات المفروضة على روسيا تمهيدا لإحالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليها. نية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة،
3: عشرتنا ما توفاش.

0: الصباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: أحلى صباح الأحلى ناس قاموا توا في الصباح وناسين هموم أمس ويفكروا في نهار اليوم إن شاء الله يكون نهار فيه الخير وفيه الصحة. وديما نرجع ونقول لكم الناس اللي تقول ديما راني عايش عادي، والله ذكرتني الغنية هذه بميادة بسيليس غنيت عادي كان فيصل حاضرة نعديوها. ناس تقول لك يومي عادي، والعادي كما تقول بيادة بسيليس في أغنيتها حاجة مهمة برشا، لأنه برشا ناس تقول لك نهار ما فيش حد شيء مميز، نهار ما فيش أحداث، صحتك لاباس؟ هذا السؤال الأول اللي تسأل عليه. الحمد لله ما عندكش ابتلاءات كبيرة اللي هي ضايقتك، هذه من أهم زيد الأحداث اللي تصير لك في نهارك. وقتها النهار ما عادش اسمه عادي، النهار اسمه ياسر مزيان وياسر سمح وياسر فضل ربي فيه كبير، نعم ربي فيه كبيرة. ذيك علاش من الإيجابيات السمحة أنه نقوله الحمد لله على كل حال. نقولوها لكن ديما نرجع ونقول راهو الإنسان ضعيف، ديما نرجع ونقول راهو الإنسان مبتلى وعند الابتلاء يضعف، وإذا مش دليل على أنه راهو إنسان ما يعرفش ربي ولا مش قريب الربي ولا إنسان ضعيف في شخصيته، لا هو يعيش الابتلاء بحزن كبير ثم يخرج من الحالة هذيك بكل قوة. ديما نرجع أنا نقول محليك يتقال المثل كالعنقاء التي تقوم من رمادها من أول وجديد، وهذية إن شاء الله يكون عنا أحنا الناس الكل. هدا نمشي بكم تولي أخبار مهمة برشا نعيشوها ليمات هذوما، وهي أخبار تولي ما هيش عادية. صحيح أنه فما اليوم نحكيه على تلامذة رجعت للمدرسة والعودة المدرسية اللي حكينا عليها في برشا، لكن ما حكيناش على أنه 22 ألف تلميذ إضافي في العودة المدرسية دخلوا السنة. 22 ألف تلميذ إضافي ما هوش عدد قبيل، قليل برشا. ما ننساوش اللي راهو تم احداث 18 مؤسسه تربويه جديده، لكن السؤال هنا يتقال زعما 18 مؤسسه هذه تربويه جديده صالحه وقادره باش انها تكفي 22 الف تلميذ اضافي؟ زعما في 2026 ما عادش نحكيو على الماء موجود ولا لا، سبب الموجودة ما موجود في الريف ولا لا، خاصة بالنسبة للمدارس وإحنا نعرف وليداتنا صغار بشنو متعودين. زعما في 2026 مازلنا ما نحكيوش على الماء اللي تجيب من العين ويا يتعديو بيها برشا من هالمرأة من هالصبية منهم العائلة الكل يبديو يهزوا على ظهوراتهم، ولي حد الآن الصورة هذية اللي ما تبدلتش، ولا بصراحة أنا نعتبرها صورة صادمة وموجعة لحد الآن، لأنه راهو أحنا في عهد الذكاء الاصطناعي. هل البنية التحتية والنقل المدرسي يقدروا على استيعاب عدد كبير من التلامذة جدد؟ هي تمشي بيكم زيادة للنقل، النقل في صفاقس حسب كل المسؤولين 65% فقط فيه جاهزية، هذا ما أكدوه. وهنا نقولوا أنه نسبة جاهزية الحافلات اللي بلغت 65% مع بداية العودة المدرسية والجامعية، هنا شنو يعني 65% في الحياة اليومية؟ شنو وضع الخطوط في ساعات الذروة وخاصة بالنسبة للتلامذة اللي يسكنوا 11 و12 كيلومتر؟ شنو وضع زيدا الكيران اللي هما في ثنية ساعات تلقاهم معطلين وهذا ما شفتوا إن نهار الرونتري سكولير؟ بصراحة في طريق لفران القديم يمكن 2 كيلومتر نشوف في حافلة، والصورة هذه اللي حبيت نقلها لكم اليوم أنا اعتبرتها صورة قادمة، لأنه الناس كل قاعدين شادين صف وراء الكار هذيك يحسبوا انه فما قاعدين تلامذة قاعدين يهبطوا ولا مواطنين يهبطوا يلقاو الحافلة هذيك عدمت. نقطة استفهام، علاش ما تمش الصيانة بكل دقة من قبل ما ترجع العودة المدرسية؟ علاش ديما احنا ننتظروا ليلة صلاة الله ولا وقت يصيرنا بعض الحوادث؟ يجمو قولوا لي المسؤولين نقوموا بمجهوداتنا، لكن مع المجهودات لازم خطط استعجالية، وهذا هو اللي لازم يكون. هتنمشي بيكم لموسم الزراعات الكبرى اليوم، وإحنا نحكيه على موسم الزراعات الكبرى حضرنا رويحنا ولا لا؟ قديش من هكتار؟ وقت نحكيه وزيد على الزراعات فما بطاطتنا ولا لا؟ بطاطة العادة اللي نكلوها إحنا، البطاطة التونسية، تعرفوا أنتم مثلا نكلو في البصل المصري، إذك علاش المراكي تقف على كوجينتها وتبدأ طيب تقول لك البصل ما يذوبش في التقلية؟ علاش؟ على خاطر ناكلو في بصل اللي هو مصري واللي هي البنة غير البنة،

في أقصى حالات الجاهزية، وهذا اللي مستحقينه أحنا الناس الكل. وقتها نقول الحمد لله، نعرفوا اللي تونس ديما بخير وتبقى بخير، أما الحمد لله كل من يعمل في مكانه يعمل بضمير ويفكر في كل المواطنين.

من الأسئلة اللي نسألوها ديما وهذا ركن جديد حبيت أنه نحكي على الجسم متاعنا اللي يحكي أو بدنك يحكي. احنا نعرفوا اللي برشا ميساجات يوصلهمنا بدنا قبل ما نصاب بالأمراض، مثال هنا خلينا نشوفوا زعمة بدنا يكذب علينا ولا لا. اليوم باش نختبروا معلومة نسمعوها كل يوم نصدقوها ولا نغلطوا فيها ولا ما نعرفش نجاوبوا عليها. هنا برشا ناس يقولك معا جايين البرد هكا بدينا هكا الخريفة ما نسميت برد، زعمة البرد هو اللي سبب الزكام ويخلينا مسكومين ونقولوا احنا هذي قريب الخريف. هنا الإجابة راهو غلطة، حسب الأطباء قل لك راهو الزكام هذا فيروس مش البرد في حد ذاته هو سبب لها. أما علاش نمرضوا أكثر في الشتاء؟ هنا تبدأ الحكاية، هنا تبدأ الحكاية لأنه نرجع ونقولوا احنا ما نعرفوش نعيشوا مع الفصول كما ينبغي، احنا نعيشوا في الإكستريم ديما ديما في الأقصى، يا ما نحافظش على بدني بالكل يا نبدا عارق وندخل انا ندخل الكليماتيزور وتوا طقس خريف، وتعرفوا انتم هذه الشوك اللي تصير للبدن. شوك هذه راهي ما تصيرش حتى للبدن، تصير للعينين مثلا اللي الواحد عمره ما يصدقها، يقول لك كيفاش تصير للعينين؟ اي الشوك هذه ترميك اللي تصير من انك تدخل مسخانه للبرد ولا العكس بالعكس، هنا راهو فيها ضرر كبير على العينين لانهم من الحاجات الحساسه في البدن، هذاك علاش تلقى العين حمراء. وكي تمشي للطبيب شو يقول لك؟ يقول لك راهو الى جانب هذه راهو فما جفاف، الجفاف تسأل وتقول لي فما ناس اللي تستعمل القطرة لشيح العين مدى الحياة لأنه تعرف اللي عينيها جافة، تقول لك سافاني قاعد ناخذ في كل احتياطاتي ومواظب، تلقى معلومة أخرى جديدة ما قلكش عليها بدنك وما تعرفهاش، أما في العموم تاخذ المعلومة هذه ما تقولش ارتباطها بالعين. يا سيدي خذوا من عندي المعلومة الطبية لأنها أنا واخذتها من أخل الاختصاص. شو يقول لك؟ إذا أنت عندك جفاف في العين وتحسب روحك تاخذ في قطرة جفاف العين وفيت الحكاية، ليه؟ اتأكد إذا أنت متشربش في كمية الماء اللازمة وكيما يلزم زوز لترات ولا أكثر راهو جفاف العين يضعف حتى ولو كان كنت تعمل في قطرة الشياح هذيك واللي تروي العين، لأنه الحاجات اللي سبحان الله ما نتخيلوهاش أنه في العين، العين من الداخل وقت يصلها الجفاف هي تتشقق، ريتو الأرض، ريتو الأرض اللي هي عطشة ونقصة للماء وتتشقق، هذيك وصلت لحدها هكا يصير للعين. هذيك علاش راهو فما ناس يقولك أنا حاسس بجفاف مضاعف في فترة الخريف في توا وحاسس باحمرار في العينين ومش فاهم روحي. أنا منكم ونحكي على لسانكم ونقولكم خذوا احتياطاتكم في الفترة هذية، اشربوا ماء برشا لانه احنا نعرفوا بعد ما يفوت الصيف الناس الكل في الخريف والشتاء يبدا عاد مش عاد تنازلي، نغزروا لدبوسه الماء بعد كيلومتر وما نوصل لهاش، قال شنو يا خويا ماني شربت انا في الصيف يزي، وكانه احنا هيك الجيميل اللي قاعده تخزن، ولا يقول لك يا اخي ما نحتاجش انا الماء كميه ماء كافيه في الشتاء لباس. لا، البدن كيف يحكي؟ يحكي لك الف حكايه، صدق بدنك، هذا هو الاساس. وإن شاء الله شفاء للناس الكل.

0: صباحكم سعيد. أمطار مؤقتا رعدية منتظرة بداية من بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهة الشرقية. اليوم انطلاق السنة التكوينية الجديدة ومراكز التكوين المهني بصفاقس تتعزز باختصاصين جديدين. في اليوم العالمي لسلامة المرضى يوم تحسيسي في صفاقس تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة. وفي العالم انتشال 21 شهيدا بينهم 12 طفلا إثر انهيار مبنى على سكانه في مدينة غزة. وترامب يبحث الثلاثاء المقبل مع قادة دول الخليج الخطوات التالية في الحرب على إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة أحلى صباح
3: أحلى صباح أحلى صباح.

0: صباح الأمل، أهلا وسهلا بكم. عروض ديما نقول إن فيها خير لشبابنا، خاصة اللي لوجوا على عمل في الفترة هذية. تعرفوا اللي العروض هذية عمل رسمية، نرجع بكم ديما الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل اللي تعرض حاليا فرص في فرنسا وإيطاليا والسعودية. نقول لكم تدخلوا للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل، هنا تلقاو فما أجان دو لوجيستيك في فرنسا، تلقاو كوندكتور اللي هو سائق، تلقاوها ولا سائقة زيدا موجودة في فرنسا. بالنسبة للخطط العمل زيدا من نفس الشيء بالنسبة لإيطاليا، أما يقول لك المرة هذه سائق حافلة مطلوب للعمل، سائق حافلة في السعودية، ويتر يعني السيرفر زيدا مطلوبين برشا في السعودية، ومهن الطبخ والحلويات والفندقة في فرنسا. هذه العروض اللي تلقاوها في الوكالة الوطنية للتشغيل. بالنسبة للإقامة وفرصتك الرسمية، ديما تتصل بهم وما يعطيوك الظروف الإقامة كيفاش باش تكون، زعما زيد حتى السالير متاعك كيفاش باش تكون. هذه الحاجات اللي مهمة برشا. نمشي بكم زيد لفرصة وأمل آخر في مناظرات تونسية مفتوحة ليمات هذوما. وزارة الاقتصاد والتخطيط تحط على ذمتكم 5 خطط متصرفين، 2 في الحقوق و3 في العلوم الاقتصادية. الترشح يبدأ من نهار 15 لـ30 سبتمبر 2026. وتوا قبل هذا الكل خلينا نشوفوا حالة الطقس لي هذا اليوم، وتو نرجع لكم لأخبار الخدم ليميت هذوما والمناظرات. ميتيو، نرجع لكم مرة أخرى نشوفوا حالة الطقس. ميتيو نهار اليوم كيفاش باش يكون واحنا رجعنا والعودة المدرسية بتبيعة. بالنسبة لوليداتنا الكل ديما خاصة الأمهات الصباح سؤالها توا خريف شنو باش نلبس صغاري، زعما نبداو نغيروا نثقلوا شوية في اللبسة ولا نخليو تبش الصيف. هذا من الأسئلة المطروحة راهي المهمة برشا لكل الأمهات. احنا باش نواكبوا نعطيكم حالة الطقس لنهار اليوم وانتم تصرفوا. أنيس ساتوري معانا، اهلا وسهلا بيكم، مرحبا وان شاء الله نهارك زين.
1: صباح الفل مدام هندا، تحية ليك ولو في إذاعة صفاق.
0: أهلا وسهلا بك أنيس، وإن شاء الله نهارك زين. أنيس، اليوم حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله من الصبحية؟
1: درجة الحرارة تقريبا باش تكون في استقرار، يعني عموما تتراوح بين 30 و 35 درجة، تكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. لكن العنصر الأهم هو عودة التقلبات، عودة الأمطار. إن شاء الله أمطار خير وبركة
0: إن شاء الله يا رب.
1: ننتظرها في الساعات الأولى من الظهيرة، تبدأ بالجهات الغربية الكيف، القصرين، سليانة، تتفرع وتشمل تدريجيا بقية جهات الشمال، بيجة، جندوبة، بنزارة، ولاية تونس الكبرى، جهة الوطن القبلي، زغوان، ثم لاحقا جهة القيروان. وفي آخر النهار يعني بعد العصر تقريب تشمل جهة الساحل، وخاصة جهة الساحل وين باش تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة، معناها ممكن تتجاوز حتى محلين 70 مليمتر في ولايات سوسة، المنستير والمهدية، حتى جهات الجنوب صفاقس وقفصة.
0: إذا لم تعرف العشية معناتها حتى في صفاقس إن شاء الله
1: آخر النهار، إن شاء الله في بداية الليل باش تكون فما أمطار، ممكن تتواصل في ولايات سيدي بوزيد وصفاقس أثناء الليل. أمطار عموما باش تكون معناها متوسطة دون فاعلية كبيرة. وارد تساقط البرد بأماكن محدودة. نذكر أيضا أن أثناء ظهور السحب الرعدية ممكن تظهر الصواعق، يعني نتجنبوا معناها البقاء بجانب الأعمدة الكهربائية. وقت نحكيه على أمطار غزيرة في فترات قصيرة، هذا بطبيعة الأمر يتسبب في تشكل السيول، ممكن حتى فيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه. نردوا بالنا معناها بينا نبعدوا من عبروش الأودية. في معاد ذلك اليوم الريح باش تكون جنوبية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار قرب السواحل، وبالجنوب تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب، يصبح مضطرب بعد الظهر. يوم الغد مش يتواصل، هو مش يوم الغد فقط، حتى يومين
0: الويكند كامل معناتها ان شاء الله
1: باش تتواصل. ان شاء الله الوضع الجوي ملائم لنزول الامطار، تقريبا باش تكون امطار عامه في بلادنا. مناطق الشمال والوسط تكون فيها اكثر غزاره، مثل يوم الغد تكون الامطار اكثر غزاره في جهات الشمال والوسط الغربي. يوم الاحد الامطار تكون اكثر غزاره في المناطق الشرقيه للوسط والجنوب. إن شاء الله في كل حالة أمطار خير وبركة يعني
0: إن شاء الله يا ربي.
1: مع القليلة الأربع أيامات هذه كلها ثم برشة أمطار إن شاء الله.
0: أنيس كتقول لي أمطار مش ذات جدوى إيش معناتها؟ لأنه إحنا عادة نقوله هيك الأمطار مثلا حتى الخفيفة نقوله هذيك راهي تروي الأرض، المطر السطحية هذه اللي يقولك يحبوها في الأراضي لأنه به للفلاحة، أما ما فهمتش معناتها أمراض ذات مش ذات جدوى عادي ما تجدوى معناتها
1: الحقيقة ما نعرفوش إن الكلمة هذه أمطار ديما الأمطار خير هي
0: أمطار خير وبركة
1: أمطار غزيرة معناها في وقت وجيز اللي هي لقدر الله تتسبب في فيضانات لكن تتهم في نفس الوقت في ملء السدود مثال إن شاء الله ربي يرحمنا
0: إن شاء الله ربي يرحمنا
1: مع كل وضعية أي نردوا بيننا
0: تحية كبيرة لي كانيس عايشك شكرا لي كانيس ساتوري شان هارك زين تحية لكم الناس الكل السبعة وحدش دقيقة مش هعطيكم صورة تحطوا عليها برشا في الفيديوهات ليامات الفيتا وجابوا زادة ديزكسبير اللي هما حكيوا في الموضوع هذا يقول لك رد بالك لأنه الحالة صارت بالفعل يقول لك رد بالك تشد البورتابل متاعك وانت قريب البوتو ضو معناتها تقولوا لي انت بكيفش يعني الحالة كيفش صارت مرأة قاعدة في البركون متاعها خذيت البورتابل باش تعمل ستوري باش تعمل سيلفي وتهبتوا في ستوري بطبيعة يكون قريب للسلك متاع البوتو ضو وقتها سبحان الله كالساقة وصلت لي بتر ليديها معناتها هذه طبيبة حكي فيها في قنواتنا التلفزية التونسية وهنا نقول لكم ريتو ساعات الإنسان حتى سيلفي وين يوصلوا إذاك علش ديما الاحتياطات واجبة تحية لكم الناس الكل إن شاء الله نهارنا كله خير وإن شاء الله يا ربي بقية الويكاند المطولة واللي فيها أمطار وإن شاء الله من اليوم حتى الأمطار باش تشمل صفاقس إن شاء الله تكون أمطار خير وإن شاء الله ربي يلطف بينا ما توصلش لأمطار توصلنا لفيضانات نهاركم أحلى ليام نهاركم زين لكن قبل هذه نحب نسأل زعما هيئنا وزارة التجهيز احنا أرضيتنا باش انها تكون لباس في الأيامات هذوما وخاصة الخريف اللي ما هوش باش يكون عادي كيف العادة باش يكون فيه زيادة أمطار إن شاء الله

0: عشرة ديما
1: عشرة ديما وديما نفتحوا باب الأمل في فرصتك الرسمية. فرصتك الرسمية اليوم في الشركة التونسية لأسواق الجملة 15 عون طالبينهم للتنظيف وزوز حراس وآخر أجل للترشح باش يكون آخر الشهر هذية 28 سبتمبر. بلدية سيدة أيضا تحل مناظرات فيها 3 خطط حراس وآخر أجل في هنا تلقاوها في البوابة متاعهم في البلدية هذه بلدية سيدة تلقاو اللي هو زيدا نفس الشيء 28 سبتمبر. وزارة الاقتصاد والتخطيط طالبة في مناظرة انتداب عاملة صنف 1 اختصاص تنظيف والأجل المحدد بعد أيامات من توا الجمعة الجاية آخر أجل اللي هو 24 سبتمبر. بالنسبة لمناظرة أعوان التنظيف في ستيغ والحراسة آخر أجل لقبول الملفات في المرحلة هذه إن شاء الله باش يكون نهار 22 سبتمبر 2026. وإن شاء الله يا ربي ربي يفتح لكم باب الأمل وباب الرزق ليكم الناس الكل. هذه عروضنا الرسمية للعمل إن شاء الله موفقين الناس الكل. ما تقولوش رانا نقعدوا في القهاوي على خطر فما البطالة أو فما عروض رسمية نجموا احنا نطرقوا الباب ميسيرش هو تقولوا لي انتم ما هي عروض لكن نجموا نكونوا زيدة معناش فرص ما تعرفوش على الحظ كيفاش يجي. ان شاء الله موافقين الناس الكل. تحية لكم هند الاسود تحييكم تحية لكم الموجود معايا نبقى معكم حتى لتسعة متاع صباحا.

0: الصباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: صباح النور اللي أحلى صغار، صباح النور اللي فيق بكري واللي مازال تحت الغطاطة ويقول خمسة دقائق أخرى زيدوني خليني نفيق ما عادش بكري. الصباح النور نقولوها لتلامذة صغار اللي حذر محفظته واللي مازال يلوج على فردة صباته، ما عادش بكري، قوموا توا سايي وقت الكار، توا وقت انكم تكونوا في كرهبكم مع عائلتكم ولا في الكيران، لأنه ما عادش وقت على ثمانية. اليوم نحبوا نسمعوا سواتكم، شنو أول حاجة عملتوها كي فقتوا؟ إن شاء الله نهاركم أحلى الأيام، وإن شاء الله أحلى جملة تقولوها نهارنا إن شاء الله مزيان وكله نجاح لولادنا الكل. وتحية للأمهات، للأولياء الرجال اللي يدفعوا في برشا فلوس لأدوات المدرسية، والأمهات اللي تعبوا في قومين الصباح باش يقيموا صغيراتهم، ربي ينجحهم الكل.
2: أحلى صباح
0: أحلى صباح أحلى صباح.

عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجوية، طبيل قرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنيانة، بالزلوز والزيتون عامرة مليانة، المحرس والشفار، أرى أرى، سفاقس في المنار.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أمطار مؤقتة رعدية منتظرة بداية من بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. اليوم انطلاق السنة التكوينية الجديدة، ومراكز التكوين المهني بصفاقس تتعزز باختصاصين جديدين. في اليوم العالمي لسلامة المرضى، يوم تحسيسي في صفاقس تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة. وفي العالم انتشال 21 شهيدا بينهم 12 طفلا إثر انهيار المبنى على سكانه في مدينة غزة. وترامب يبحث الثلاثاء المقبل مع قادة دول الخليج الخطوات التالية في الحرب على إيران. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بن عمار
2: صباح الخير
1: ونزهة الواتي. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر، وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.
2: من المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار غدا وبعد غد بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية.
3: عنا 9
1: بعد يومين من عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في مستهل سنة دراسية جديدة، تنطلق اليوم السنة التكوينية 2026-2027 وفق نظام جديد يشتمل على 4 دورات تكوينية سنوية في سبتمبر الحالي ونوفمبر القادم وفيفري وأبريل من السنة القادمة.
2: طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين هذه السنة، من بينها نحو 6000 موطن تكوين مخصص لحاملي شهادة البكالوريا. كما سجلت عروض التكوين هذه السنة زيادة تقدر ب 9% مقارنة بالسنة الماضية، أي بحوالي 2000 موطن تكوين جديد.
1: السنة التكوينية الجديدة تتميز بإطلاق الوكالة 6 اختصاصات جديدة ولأول مرة، من بينها مرافق حياة بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل.
2: وفي صفاقس تعززت مراكز التكوين المهني باختصاصين جديدين، هما تقني في أنظمة السلامة وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية خلال دورة سبتمبر الحالي، كما أكدته لنا المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس نور الزيدي.
3: عندنا 9 مراكز تكوين مهني تكون في 64 اختصاص، من بينها مزود اختصاصات جدد إن شاء الله باش نتلقوا فيهم لأول مرة في دورة سبتمبر 2026. من 64 اختصاص هذوما اللي هم متنوعين على 9 مراكز، عندنا اختصاص تقني في أنظمة السلام تم بعث أثناء لأول مرة في مركز القطاع لتكوين الجلد والأحذية بساقة الزيت، عندنا اختصاص تقني ثاني في تركيب الأنظمة الشمسية فوتوفولتايك لحاملي شهادة البكالوريا أو لحاملي مؤهل تقني مهني وعداء ومناظرة، عندنا اختصاص جديدة إن شاء الله باش تبعث لأول مرة في مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور اللي هو التقني في النقل متعدد الوسائط والتقني في النقل البري، ذو اختصاص في مستوى مؤهل التقني المهني إن شاء الله باش ينطلقوا في دورة فيفري 2027 عودة تكوينية لوليداتنا في أحسن الظروف.
1: وتشهد تونس إقبالا متزايدا وغير مسبوق على التكوين المهني، وأصبح يعد في السنوات الماضية خيارا استراتيجيا وقبلة مفضلة لعدد كبير من الشباب بمن فيهم حاملو شهادة البكالوريا لما يفتحه من آفاق تشغيلية. روبورتاج زهور الحبيب.
4: تويكا يقول لك في عظم نكمل انا القرايه ونتخرج ونبقى سنين بطال معناها وما نلقاش بلاستي، تقولي نمشي نعمل تكوين مهني وكيك تولي عندي صنعه في دي ونجم معناها نخدم بها وباش يحل بروجي عبد يبدا عنده صنعه.
5: فما برشا عباد توا كاملين باك وعاملين فورماسيون عايشين ولابس خاري بعد الباك 5 أو 6 سنين ويخدم في قهوه يخدم في كذا، معناتها ما يتعبش روحه، ولا تعبات تخمم في صنعه في دي.
6: اكيد فيها فلوس طالبين برشا يعني نقولوا احنا كيما فرنسا كيما البانيا كيما استراليا طالبين برشا يعني في دومين الريستوراسيون في دومين النجاره في دومين الحلاق
7: بنات وليد زاد راهم
8: مش عباد ولا خير التكوين المهني على خاطر في افاق كبيره وليد العامله ناقصه في برشا صناعات لكن مش التكوين المهني يتعلم صنعه وينجم ياخذ قرض من BTS ويحل مشروع وينجح في الحياه فما بين متخرجين بشهاده وقال لك نمشي نعمل فورماسيون ومشى البلومبيخ ما لقاش فيها الشوماج
9: انا خديت الباك واما مشيت عملت تكوين مهني انا مشيت استيتي.
1: وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي والتكويني الجديد استأنفت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تجربة السفرات السريعة عبر حافلات مكيفة ومهيئة تشمل خطوط منزل شاكر وغرمدا وطينة وتنيور في إطار تحسين خدمة النقل العمومي بالجهة.
2: وفي قرقنة أطلقت جمعية قرقني نجح للتنمية المستدامة مبادرة تضامنية بعنوان مرحبا بهدف تعزيز دور المدرسة العمومية وترسيخ العدالة التربوية وتكافؤ الفرص بين التلاميذ حسب تأكيد رئيس الجمعية نافع الحليوي.
10: مبادرة مرحبا تندرج في إطار مشروع جمعية قرقني نجح مدرستي أحلى لدعم مؤسسات التربوية في قرقنة بشراكة مع مندوبية ساق التقنين من خلالها نحاولوا أنه نخلق فضاءات محفزة وجاذبة لفائدة الأطفال هكا علاش بمناسبة الافتتاح السنة الدراسية تثمين مجهودهم بسيل الصيف كامل في مبادرة قرقنة سيل الصيف سيتم توزيع 255 محفظة مدرسية في نفس الإطار باش يكون بتجهيز وتهيئة قاعة رقمية سمارت كلاس وهون ترسيخ قيم المواطنة وأنه نتقاسم النجاح نتاعنا لفائدة هذه قرقنة ولفائدة أطفالنا ولفائدة المؤسسة العمومية المدرسة العمومية.
1: في المجال الصحي تنظم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مساء اليوم بالشراكة مع المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة وعدد من الجمعيات يوما تحسيسيا تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى.
2: هذا اليوم التحسيسي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية سلامة المرضى ونشر ثقافة الرعاية الصحية الآمنة بمشاركة مختلف الفاعلين في المجال الصحي والمجتمع المدني وتتخلله عديد الورشات متابعة الأمراض المزمنة على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم والتحسيس بالوقاية من الأمراض السرطانية وأمراض الرئة ومخاطر التدخين.
1: وعلى إثر ما راج من معلومات بشأن إمكانية غلق محطة القطار بالحنشة عبر المجلس المحلي بالمكان عن رفضه التام والمبدئي لأي قرار يقضي بغلقها أو الحد من خدماتها لما تمثله هذه المنشأة من أهمية حيوية لأهالي المعتمدية معتبرا أن المساس بهذا المرفق العمومي الأساسي من شأنه أن يضعف صعوبات التنقل ويؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
2: المجلس دعا إلى عدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون التشاور مع السلطة المحلية والاستماع إلى مشاغل المواطنين معلنا عن مراسلته الجهات المعنية للمطالبة بالإبقاء على محطة القطار بالحنشة وضمان استمرارية نشاطها وتطوير خدماتها.
1: إلى تونس العاصمة حيث ينظم ديوان الحبوب اليوم الندوة الوطنية حول تقييم موسم الحبوب والاستعدادات لموسم البذر القادم.
2: يتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج موسم الزراعات الكبرى 2025-2026 ومؤشرات موسم تجميع الحبوب لصعبة هذه السنة إلى جانب عرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب.
1: قضائيا أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال.
2: قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان تعهد بالبحث في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال تنشط بين تونس وأحدى الدول الأوروبية وشمل الاتهام فيها 21 متهما منهم 9 متهمين بحالة احتفاظ.
1: وفي شأن ثقافي تعقد اليوم بالعاصمة ندوة صحفية حول الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقرر تنظيمها ببلادنا من 21 إلى 24 سبتمبر الحالي تحت شعار نبذ الصورة وصدى المستقبل. في في أخبار العالم، تم انتشال جثامين 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء من تحت ركام البناية التي انهارت أمس بمدينة غزة بسبب تصدعها بفعل الحرب، حسب ما أكدت وزارة الداخلية في غزة، داعية الجهات الدولية والوسطاء إلى العمل الفوري لإدخال مساكن مؤقتة بشكل عاجل للقطاع، وحذرت من أن مئات المنازل والبنايات معرضة للانهيار في أي لحظة.
2: وفي الضفة الغربية أصيب شابان فلسطينيان برصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مدينة قلقيلية وإطلاق قنابل الغاز وحملة اعتقالات واسعة وسط انتشار عسكري صهيوني في المنطقة.
1: وفي الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران في حالة جمود، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح جديد عن الأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة، على أن يناقش استراتيجية ما بعد الحرب خلال لقائه المرتقب يوم الثلاثاء المقبل مع قادة دول الخليج في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: نائب الرئيس الأمريكي قال من جهته إن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب على إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية، فيما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية استمرار تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز، وقال إن إيران لا تسيطر عليه وإن حصار المضيق محكم وفعال.
1: في المقابل عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته إلى الصين للمرة الثانية منذ بدء الحرب وقبيل قمة صينية أمريكية مرتقبة عن ترحيب طهران بالحلول الدبلوماسية لتحرير الملاحة في مضيق هرمز، وسط دعوات من الصين لوقف الصراع الأمريكي الإيراني وفتح المضيق.
2: وفي بقية أخبار العالم، صوت مجلس النواب الأمريكي فجر اليوم على مشروع قانون سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ ينص على تجديد العقوبات المفروضة على روسيا تمهيدا لإحالته للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أمطار مؤقتة رعدية منتظرة بداية من بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. اليوم انطلاق السنة التكوينية الجديدة ومراكز التكوين المهني بصفاقس تتعزز باختصاصين جديدين. في اليوم العالمي لسلامة المرضى يوم تحسيسي في صفاقس تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة، وانتشال 21 شهيدا بينهم 12 طفلا إثر انهيار مبنى على سكانه في مدينة غزة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع فتح الصامت. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات سونيا بن عمار ونزلواتي. يومكم سعيد.
7: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.

0: سبور نيوز 44 دقيقة بعد الساعة 7 صباح الأحبة هذا في كل مكان. صباح الخير، أهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. النادي الصفاقسي يكتفي بالتعادل هدف مقابل هدف اتحاد بن قردين في ملعب 7 مارس في لقاء مؤجل بالأمس ضمن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الصفاقسي كان المبادر بالتسجيل عن طريق المهاجم لوناندو في دقيقة 33، وعدل الاتحاد بن قردين عن طريق الشريف كمارا في دقيقة 63. نذكر الحكم سيف الورتيني كان أقصى لاعب النادي الرياضي الصفاقسي حسام دو في دقيقة 77. دائما مع المقابلات المؤجلة البارح المباراة الثانية المؤجلة لحساب نفس هذه الجولة كان حقق فيها الاتحاد المنستيري بالأمس انتصار ثمين خارج ميدانه أمام الترجي الجرجيسي بنتيجة هدفين مقابل هدف. على مستوى الترتيب بعد زوز مباريات المتأخرة من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الترتيب المؤقت طبعا الترجي الذي تونسي في المركز الأول 9 نقاط، تقدم ساقيت الدير في المرتبة الثانية 8 نقاط مع الاتحاد المنستيري، المركز الرابع النادي البنزرتي وشيبة القيروان 7 نقاط، النادي الإفريقي 6 نقاط، النادي الصفاقسي في المركز السابع مع اتحاد بن قردين 5 نقاط، المركز التاسع للملعب التونسي والنجم الساحلي ومستقبل مرسى 4 نقاط، ترجي جرجيس ونجم المتلوي 3 نقاط، المركز 14 للبلومبي البيجي نقطتين، المركز قبل الأخير أمل حمام سوسة نقطة، والمرتبة الأخيرة نادي حمام لنف 0 من النقاط. باش نرجع لمباراة اتحاد بن قردين والنادي الرياضي الصفاقسي، نسمع شنو قال المدرب المساعد لفريق النادي الصفاقسي نادر لهبيري.
1: النادي الصفاقسي دخل كما يلزم المباراة، سيطر الشوط الأول وسجلنا هدف وكنا نجم نسجلوا أكثر من هدف. دخلنا الشوط الثاني حاولنا ندعموا النتيجة الشوط الأول لكن ما سجلناش مع التغييرات مع شوية الارهاق شوية تعرف بل تقريبا 68 ساعة. النادي الصفاقسي لعب مباراة مهمة مباراة كبيرة، الأولاد عملوا مجهود كبير، كنا نجم نسجلوا قبل هدف التعادل تقريبا وجه لوجه للتراي، ضاعت الفريق المنافس رجع الله غالب، نتأسف من جمهورنا، كنا عاقدين العزم على الفوز. الحمرة زادت صعبت الأمور أكثر لكن هذا ما يمنعش نادي الصفاقسي لدقيقة 95 و96 خلق فرص وكان ينجم يسجل، وصلنا قدام المرمى خلقنا العديد الفرص. اليوم كانت التمريرة الأخيرة ولا اللي يحط الكرة في الشبكة نقصد، خاصة الفرصة اللي متاع 2-0 اللي قبل الهدف ما سجلناش، نزيدوا نخدموا ما زلنا في بداية الموسم وإن شاء الله نهار لحد نعوضوا إن شاء الله.
0: كان هذا نادر الهبيري المدرب المساعد لفريق النادي الصفاقسي من جانب فريق اتحاد بن قردين، هذا ما صرح به المدرب المساعد للفريق مهدي بن ضيف الله.
2: الحقيقة شفنا اتحاد بن قردين اليوم رجع في الشوط الثاني، لقينا الفريشير فيزيك متاعنا اللي غاب علينا في زوز مباريات الأخرى، نظرا للنسق ما عندناش ما فماش نسق نتاع مباريات، تلعب مباراة ترتاح 10 أيام يعطيهم الصحة الملاعبية. زاد كيف كيف نشكر الجمهور متاعنا اللي اليوم وقف وكان سند كبير من أول مباراة لآخر مباراة، الحمد لله. اليوم أهم حاجة اتحاد بن قردين قاعد يتحسن أداء ونتيجة وإن شاء الله يعني قاعدين نخدمه أكثر، وأهم حاجة قاعدين نجيبه في النتائج إن شاء الله، يعني مع العمل مع الخدمة أكثر إن شاء الله نشوفه اتحاد بن قردين يتحسن ويتقدم حتى في الترتيب.
0: كذلك هذا مهدي بن ضيف الله المدرب المساعد لفريق الفريق اتحاد الرياضي بن قردين. بالنسبه للجوله الثالثه ذهاب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اليوم مباراه الملعب التونسي مع النادي الافريقي في الاربعاء العشيه، الحكم الرئيسي هيثم طرابلسي وحكم الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. أكد المسؤول الأول على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معز مسيري أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا بوتسوانا المقررتين يوم 24 و 28 سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027 من المتوقع باش يكون نهار الجمعة غدا من طرف المدرب الوطني معين الشعباني. يتم نشر القائمة دي على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي. معز المستيري أكد أنه إقامة مباراتي أوغندا ثم بوتسوانا بملعب حمد العقربي برادس كانت ثمرة اتصالات مكثفة مع كل الأطراف المتداخلة من أجل ضمان أوفر سبل الراحة للمنتخب التونسي بما يساعد على تحقيق نتائج إيجابية تكون خير انطلاقة للمنتخب في المرحلة الجديدة اللي يخوضها في التصفيات الإفريقية. ذكر المنتخب الوطني يمشي يستهل مشوار التصفيات الافريقيه بمواجهه اوغندا لحساب الجوله الاولى المجموعه الثامنه نهار 24 سبتمبر بملعب حمد العقبي برادس في 8 تاع الليل، ثم المنتخب الليبي يتمرن مع منتخب بوتسوانا لحساب نفس هذه الجوله والمجموعه ذاتها.

0: نبقى مع اخبار اللاعبين الدوليين. الدولي التونسي خليل العياري يختير ضمن التشكيله المثاليه للجوله السادسه من دوري الدرجه الثانيه الفرنسي، وذلك بعد مردوده المميز في مواجهه فريق سانت إتيان. خليل العياري تمكن من تسجيل هدف والمساهمه ايضا في فوز فريقه بنتيجه 2-2، ليعود الفريق الى سكه الانتصارات ويؤكد اللاعب تألقه من جديد. نبقى مع أخبار كرة القدم على الصعيد الوطني. نذكر بإعلان الجامعة التونسية لكرة القدم أن المكتب الجامعي قرر تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2026-2027 إلى يومي 26 و27 سبتمبر الجاري. ونذكر الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الثانية كانت مقررة ليومي 19 و20 سبتمبر الجاري. إلى رياضة القاعات، بطولة أمم أفريقيا الكرة الطائرة. نذكر أنه البارح سجلنا انتصار ثاني المنتخب الوطني التونسي واللي كان على حساب المنتخب الكيني 3-0. البارح ايضا فوز نيجيريا على تشاد 3-0. رواندا انتصرت على الكونغو الديمقراطية 3-0. المغرب فازت على غامبيا 3-0. والكاميرون فازت على افريقيا الوسطى 3-0. بالنسبة لبرنامج اليوم، 9 متاع الصباح نيجيريا مع الجزائر، منتصف النهار كينيا مع غانا، في 3 متاع العشية أفريقيا الوسطى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 6 المغرب مع مصر، وفي 9 متاع الليل الكاميرون مع منتخب رواندا. دائما مع رياضة القاعات، المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أقل من 17 عام حقق البارح فوز عريض ضد منتخب مدغشقر 62-20 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للفئة العمرية هذه اللي تحتضنها مدينة أبيدجان الإيفوارية. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أقل من 17 عام استهل مشوار وذكره في البطولة بالفوز على نظيره النيجيري الهلال 3 بنتيجة 32-23 ضمن الجولة الافتتاحية. خبر يوم السباحة، الاتحاد السعودي للسباحة كان أعلن مشاركة السباحة التونسي رامي الرحموني في دورة الألعاب الآسيوية المقرة في ناغويا باليابان من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026. الاتحاد السعودي كشف في منشور على صفحته الرسمية على منصة انستغرام عن قائمة اسمية لمنتخب ضمت 7 سباحين من بينهم التونسي رامي الرحموني بعد تغيير جنسيته الرياضية. مش نختم بكرة القدم الأوروبية على مستوى الليغا الإسبانية، الجولة السادسة البارح انتصار عريض لبرشلونة ضد راسينغ سانتاندير 7-2، انتصار عريض كذلك لأتلتيكو مدريد على أوساسونا 4-0، ديبورتيفو لا كورونيا كان هزم في ميدانه ضد إشبيليا بنتيجة 1-0. اليوم على مستوى الليغا الإسبانية دفعة جديدة من لقاءات الجولة السادسة، في 6 لقاء ريال بيتيس مع خيتافي، وفي 8:30 مباراة مالاغا مع فياريال. كذلك اليوم على مستوى الدوري الأوروبي لكرة القدم، المباريات المبرمجة اليوم أبرزها في 6:15 ليفسكي صوفيا البلغاري مع سالزبورغ النمساوي، كذلك مقابلة بيسكتاش مع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي في 8:00، كذلك سلتيك مع فرانكو فاروس المجري مباراة في 8:00، كريستال بالاس مع بوزنان في 8:00، جوفانتس الإيطالي يتمرن مع نيميغين في 8:00، أيضا في نفس التوقيت ريال سوسيداد مع بورموث، وفيكتوريا بلزل مع ساغالواز كذلك المباراة مبرمجة في 8:00. 53 دقيقة على الساعة 7 صباحا نشرة التوقيت على موجات سباكس نقطة النهاية السبور نيوز. أجمل تحية فيصل مرزوقي، الإخراج التقني كذلك الإخراج الرقمي لسوار شعلي يسرى وفتح صامت على مستوى الأعداد والتقديم. نلتقي في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
1: سبور نيوز. Sport News.

0: أي عدل الموجة
1: احنا ديما اقرب
0: والعشرة ديما
1: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح.
1: الكلمة ليكم
0: وفي الضحى متونسين بيكم
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات
0: ومعكم تحلى السهرية.
1: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما.

0: تذكرة للذاكرة.
1: لطالما مثلت تونس ملتقى حضارات عديدة عبر التاريخ، لهذا فهي ثرية بمواقعها التاريخية وبمتاحفها. تعد البلاد التونسية 53 موقعا أثريا مفتوحا، فيمكن مثلا اكتشاف رسومات كهف عين خنفوس التي تحل جبل وسلات الصخري الواقع بالقيروان، أو الانبهار بدقة كأحد المواقع الأثرية القديمة الأكثر اتساعا في العالم يحاذي غابات جندوبة الساحرة. وبالبلاد التونسية أكثر من 70 متحفا، منها متحف شمتو الأثري البهي بمقاطع الرخام الوردي والأصفر في مدينة سجلت بالحبر الذهبي حضارة سكان تونس منذ القدم. لقد شاء الزمان أن يضع بصمته على أرض تونس، فزينها بثلاثين ألف معلم أثري تحكي قصة تاريخ ممتد على 4000 سنة، جعلها طبقات من الحضارات المتعاقبة.

الأسرة ديما عشرة ديما لكل مستمعين. أهلا وسهلا بكم، نهاركم زين. على كل صباح ديما نقولوا للي ماشيين في ثنية إن شاء الله طريق سليمة، وخاصة أنت وقت السيركيلاسيون يعيشكم شوية صبر. بعد شوية مش نحكيوا على اليوم العالمي لسلامة المرضى مع إن شاء الله الدكتورة هادية القبي، لكن قبل هادية حب ذكر الناس اللي تسمع فيها ديما نحكيوا على سلامة المرضى، لكن تبقى العديد من الأسئلة المطروحة باش نوصلوا نحكيوا على هذا اليوم العالمي. زعما حققنا اكتفائنا الذاتي خاصة بالنسبة للأدوية للناس المرضى، للناس اللي يستحقوا انه يكون موجود ديما الأدوية، خاصة مرضى السرطان اللي هما يتشكيوا من عدم وجود الأدوية. انا نعرف ناس اللي هما يستنيوا في الزرير رقم تاعهم اللي هي ضد، هي كما نقولوا في مكان عملية الكي اللي كانت تكون قبل، ما احنا نتطوروا ديما ربي عافينا وعافيكم. ما ميسالش خلينا نقولوا حاجات كيف هذوما الزرير كيف هذوما اللي هما ب 350 دينار، يعني كي تقف مريضة سرطان تقف وتقول اعطيوني الدواء وما تلقاهاش في كل شهر، شنو تحس بروحها وكأنه عد تنازلي للموت. هنا نقول البلاد اللي احنا نحكيو فيها على سلامة المرضى ويوم عالمي، اول ما نبداو يعيشكم المسؤولين، ابداو لنا بان نحققوا الاكتفاء الذاتي بالنسبه لادويتنا. ريتو الادويه هي الاساسيه، كل دستور في كل دوله يقول لك كيما تحكي على الوطن، كيما تحكي على الاحترام والواجبات والحقوق لكل مواطن، وهذه مهم جدا. كيما نحكيو زيدا على توفير الادويه لينا، على توفير الماكله لينا، على توفير التعليم لينا. هنا النقاط هذه مهمه، نتمنى في الايامات القادمه واحنا نحكيو على يوم كيف هكا، يوم العالمي لسلامة المرضى، نحكيو على مرضى ياخذوا في دويتهم كاملة، على مرضى ما يشدوش صفوفات ويبقاو يستنيو ويعديو نهار كامل وهما يستنيو في دورهم باش ياخذوا بطبيعة الدواء أو دورهم باش يقابلوا طبيب. نحكيو وقتها مش على مرضى ياخذوا موعد بعد عام ولا بعد عامين، آخرهم أغلبهم تلقاهم ماتوا قبل ما يجي الموعد. ريتو كي نشوفوا كيف هكا نقول مال ذوي الهمم اللي حد الان يبداو يلوجوا على بطاقه الاعاقه باش ياخذوا ابسط حقوقهم. الناس هذوما اللي يلوجوا زيدا حتى على انهم يعيشوا عيشه مواطن عادي جدا، يقول لك انا عايش عيشه مواطن درجه ثانيه، وبصراحه يحق لهم انهم يقولوا الكلمه هذه، لانه كي نجي نلقى في الوظائف نلقى مثلا 1% ولا 5% منهم يدخل الوظيفه ويجي يخدم كان ستاندرديست، يقول لك انا نقرا ونتعب في الاخير نلقى روحي في صفوف البطاله المطوله، لانه الانسان اللي لابس عليه في صحته ديما يقول الحمد لله انا سالم والحمد لله نقدر نمشي ونجي ونبحث على خدمه، رغم الناس الكل نعرفوا اللي احنا كنا تحت لطف ربي. إن شاء الله كي نحكي على اليوم هذي نحكي بكل افتخار وبكل اعتزاز إنه وصلنا لمثل هذه المكتسبات أو اللزوميات الضرورية في حياتنا، لأنه بصراحة أحيانا كي نحكي على مناسبة معينة حسها بعيدة برشا على إننا نحكي عليها بكل واقعية. فما نغم يقول لي هكا به فيصل يا مرزوقي، أغنية لكل مستمعينا طبعا نسمعها لكم الكل، قولكم نهاركم أحلى ليم، نهاركم زين. أغنية وندخلوا في صلب موضوع اليوم وفي ضيافتنا اليوم الدكتورة هادية قبي.

0: أحلى صباح
1: الأحلى ناس مع هند الأسود.
2: أحلى صباح الأحلى ناس وإن شاء الله بالسلامة والصحة لكل مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. اليوم نحكي على تظاهرات تحت إشراف السيد المدير الجهوي للصحة بصفاقس ويوم تحسيسي تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة مع الدكتورة هادية قبي. أهلا وسهلا بك، مرحبا ونورتنا دكتورة هادية.
3: صباح الخير هندس، صباح الخير جميع الطاقم الفني بإذاعة بصفاقس على رأس السيدة ندى الشعري. أعلنت على الحدث اليوم. الحدث اليوم هو الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. هذه الاحتفال إن شاء الله احنا نظمنا مع بالتعاون مع مستشفى الحبيب بورقيبة. كيفاش نحكي احنا باش نقول الإدارة الجهوية للصحة، بما اني نمثل اليوم الإدارة الجهوية للصحة.
2: ايوه
3: باش نحتفلوا اليوم ان شاء الله بهذا اليوم العالمي لسلامة المرضى تحت اشراف السيد مدير الجهوي دكتور حاتم الشريف كما قلت انت. هذا الاحتفال باش يكون ان شاء الله في مول اوف سباكس ابتداء من الساعة
2: اشهار تعدى هكا معنا منعملوا لكم
3: بعد المساء.
2: قلت لهم اشهار شوية تعدى
3: يلزمهم يعرفوا المكان
2: ماني انا الدكتورة هيديا. انا العادة شو نتذكر شوية شو نقول، نقول بما انه نعرف انا قوين اشهار بالنسبة للإذاعات، معناتها انتم عندكم حق كدكاترة، شو نقول لهم هنا في طريق تونس المركب التجاري المتعودين انكم تمشيوا له الناس الكل ويعطيكم الصحة. انا بصراحة خليني نقول راهي النقطة مهمة جدا انكم اخترتوا المكان اللي يستقطب برشا ناس من يبدأوا، خلينا نقولوا من صغار العمر الشباب حتى الكبار في العمر، وهذه نقطة مهمة جدا. اليوم ان شاء الله يكون الخمسة متاع العشية هكا ولا
3: اي الخمسة متاع العشية ان شاء الله. الاحتفال هدايا باش يكون تحت شعار رعاية مأمونة
2: مدى الحياة.
3: مدى الحياة وبالتحديد رعاية مأمونة للمصابين بالأمراض الغير السارية. كل الأمراض غير السارية رانا نحكيه على أمراض القلب والشرايين، نحكيه على السرطانات، نحكيه على أمراض مرض السكري، نحكيه على القصور التنفسي، نحكيه هذوما الأمراض المزمنة اللي تستاهل رعاية وطريقة علاج طويل. وفي جميع المراحل متاعه المريض باش يكون محتاج لرعاية ودعم وضمان سلامته. الضمان لسلامته هذا ما يكونش كان شيء من المسؤولين على رعاية صحية، من مسؤولين، من إداريين، من إطار صحي، من رؤساء أقسام، من كوادر، راهو المسؤول عليها حتى هو في ذات نفسه. هذا الحدث اللي باش يكون اليوم العشية باش يكون نقطة تواصل بين المرضى هما في حد ذاتهم وأهليهم ومع مجموعة من إطارات الصحية والمسؤولين اللي باش نحاولوا ندعموا مسيرته العلاجية اللي تبدأ في جميع مراحلها، تبدأ من الوقاية للتشخيص للمتابعة للعلاج لإعادة التأهيل. كلها المريض هذوما محتاج فيهم الرعاية، محتاج فيهم أن نتواصلوا معاه، أن نسمعوا، أن نشوفوا شنو المخاطر اللي قاعد يمر بها. الوقاية تستاهل الدعم، لذا مش يكون عنا حملة تقصي اليوم المرض السكري وارتفاع ضغط الدم. مش تكون تم توعية وتحسيس وتثقيف صحي بمخاطر التدخين. باش يكون موجودين أساتذة في طب الأورام إن شاء الله باش يجاوبوا على أسئلتهم، باش يكون ثم تقصي خاصة على أبواب أكتوبر الوردي وتقصي سرطان الثدي
2: في أكتوبر، بداية أكتوبر إن شاء الله باش نحكيو على أكتوبر روز لأنه يعني معروف احنا الناس الكل
3: كأنها ضربة البداية إن شاء الله. ثم باش يكون موجودين معنا إن شاء الله أطباء جراحة صدر دونك جميع الأسئلة اللي يجمو يطرحوها اللي تجم تكون على صلة باش نكونوا موجودين. باش نجاوبوهم باش تقفوهم باش ندعموهم في مسيرتهم باش حاولوا يتفاداو المخاطر كسوا سوء فهم عدم دراية بالأعراض اللي تخليه أخر التشخيص وإلا عدم الحرص على المتابعة والمواعيد دونك كسوا ليلو والأهل ومش يكون منه للرؤساء الأقسام والمسؤولين ويجم يسأل شنو العوائق سواء كان من عنده هو ولا من الصحة شنو المشكلة اللي في التواصل بيناتهم سواء كان زادة استعمال غير آمن للأدوية راهو أنت نشوفوا المرضى بأعداد مهولة نعطيهم الدوية ساعات ما يعرفش حتى التوقيت باش ياكلوا بعد الماكلة قبل الماكلة باش يشربوا
2: هنا دكتورة هادية هنا زعما عدم وعي من طرف المواطن ولا المعلومة ما وصلتلوش كاملة نجم نكونوا حتى مصيدة اللي خلينا نكونوا واضحين لأنه راهو أنت كتهز لوردونانس سامحني دكتورة هادية كتهز أنت لوردونانس الفارماسيان هو باش يفسرها لك بالتفصيل أما ساعات حتى راهو فما بعض المرضى اللي هما مش قارين اللي يخلطوا في الأدوية عندهم صعوبة في أنهم يفهموها النقطة هذيك هذيك علاش فما هيك لي باكي يعطيك صحة لي باكي هيك البلاستيك
3: طريقة تستعملها دونك هذية كله باش نحاولوا اليوم نحطوا عليه نقاط ونتوجهوا للمرضى بجميع مساجات معناتها توعوية
2: أيوة رسائل توعوية إن شاء الله
3: أيوة وبالمناسبة راه نحب نقولوا اللي باش يكونوا موجودين معنا الطب الفيزيائي طب الأورام والطب الفيزيائي دونك باش يحاولوا يعطيوا شوية مواعيد الناس اللي مرضى بسرسورهم بركيبهم واحد دونك كونوا في الموعد راهي تم فرصة ساعات ما تلوج عليها ما تلقاها
2: يعطيك الصحة ويجيك حد ليك أنت استغلوا الفرصة هذه خلينا نقول تحية كبيرة لخلية الحوكمة زيدة
3: موجودين المسؤولين باش يكونوا موجودين ويجاوبوا على أسئلتهم مش يكون هناك ثم التفاعل كبير إن شاء الله بين المواطنين وبين المسؤولين والكوادر الصحية بالجهة إن شاء الله معناتها دونك تحية خاصة دونك أنا عطيت شكون أنت بديت تحكي المشاركين إن شاء الله
2: اليوم
3: الإدارة الجهوية للصحة المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة خلية الحوكمة قسم أمراض الأورام قسم جراحة الصدر قسم الطب الفيزيائي والتأهيل مش يكون بعض مؤسسات منظمات العلمية والمدنية المجتمع المدني العلمية كما جمعية الطب اليدوي وأمراض العمود الفقري كما جمعية جراحة الصدر ومنظمة الدفاع المستهلك احنا نقول لهم مرحبا بكم واحنا في انتظاركم كما قلنا راهو تقصي ضغط الدم والسكري التثقيف وشوفوا الأقلع عن التدخين مش نقولوا ضربة بداية كينا عيادة ونعطيوها نقطة الانطلاق باش يواصل خاطر راهو عامل الاختطار الكبير في الأمراض الغير مسمنة هو التدخين نبدأ باش يكون ان شاء الله موجودين الأساتذة رؤساء الأقسام هذه للإجابة على أسئلتهم للقرب منهم باش نحاولوا نحيوا الحاجز ونحذفوا المخاطر إن شاء الله ما تكونش ثم مخاطر ما تكونش ثم أي عائق للعلاج متاعهم نتمنى يكون رسالة وصلت
2: وإن شاء الله الناس الكل تحضر لكن قبل هذه دكتورة هادية فما بعض الأسئلة اللي أنا سبق بكري وحكيت عليهم أنه توصل من المواطنين الكل يقول لك مثلا تو الحاجة المهمة أنكم يعطيكم الصحة كي تحكيوا على رعاية مأمونة مدى الحياة لكن إذا تكون رعاية مأمونة وفيها كل أمان الحياة أنه زادة تكون فما أدوية موجودة ما فماش نقص في الأدوية خاصة بالنسبة لأمراض طب احنا نعرف احنا طب الأورام هنا نعرفوا أورام سرطانية اللي برشا ناس يتشكيوا من نقص الأدوية زرارق أو غيرها اللي فيها مشكلة واللي سومها كبير برشا 350 دينار ولا 400 دينار شكون اللي يقدر عليها وبعد كيف يمشي ويقف ويشد صفوف من الخمسة متاع الصباح يقولوا له ما ثماش هذه من نقاط راهي الموجعة على الأخر أنا نعرف ناس اللي هما مواطنين ويتكلموا ويقول لك إيه أنا نفرح برشا أنا كي نلقى بلادي اللي هي بالناس اللي عندهم أمراض مزمنة وفي نفس الوقت قاعدين نتبعوا ولينا مع الأطباء والفراملة ولينا عائلة واحدة ولينا يحسوا بينا ونحسوا بيهم لأنه العلاقات هي علاقات مستمرة مدى الحياة معناتها. وإذا علاش نقولوا تولي علاقة عائلية، لكن زيدا أقول لك وفرونا يعيشكم الأدوية، لأنه هذه الأدوية حياتية.
3: كيف أمرها وكيف كيف على نحن نجتهدوا كما قال جميع المسؤولين هنا يجتهدوا. ثم حويج يحلوها، ثم حويج مشاكل يحلوها، مشاكل تتجاوزنا معناتها، تتجاوز المسؤولين، تتجاوز الإطارات، المحاولات ديما موجودة.
2: ومي سيلش أطرحوها فماشي حلول استعجالية. إن شاء الله. شكرا.
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا لك دكتورة هدية القبي، نورتنا برشا. تحية كبيرة لك، إن شاء الله موافقين أنت وبقية الدكاترة. شكرا
3: لجميع العاملين بالإذاعة.
2: إلى اللقاء. شكرا. موافقين إن شاء الله. اليوم نعود نذكر المستمعين الكل المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، خليط الحوكمة زيدا، وقسم طب الأورام، قسم جراحة الصدر، قسم الطب الفيزياء، كلهم اليوم يحتفلوا باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة. ونحب نذكر الناس الكل إن شاء الله هذه باش يكون في مركب تجاري تعرفوه الناس الكل، اللي هو في آخر في حي الأنس، هنزيد لدرس أكثر وأكثر 12 كيلومتر تقريبا، تلقاو كل الفريق هذية موجودين تبارك الله عليهم، يعطيهم الصحة مع المجتمع المدني لجمعية الطب اليدوي وأمراض العمود الفقري، جمعية جراحة الصدر التونسية، ومنظمة الدفاع المستهلك. الأطراف هذية المشاركة باش أنه تحكي لكم على كيفاش تكون الرعاية مأمونة مدى الحياة، وإن شاء الله بالصحة والعافية. والموعد اليوم الخامسة متاع العشية. نهاركم زين، نهاركم أحلى، نورتونا الناس الكل. هندا معاكم حتى لتسعة متاع الصباح.

الحمد لله على كل شيء، خاصة الامبوتياج اللي توا عايشين الناس الكل في الشارع يكلموا فيه يقولوا لي راهو فما امبوتياج في ثنية، بربي عايشكم احكيوا فيه. نعرفوا احنا راهو هذه هو وقت الذروة خاصة التوقيت هذه. ما عندي سؤال انا والله ديما نطرحه توا الناس اللي تكلمني، هما نورمالمون يدخلوا في 8 متاع صباح الوظائف الإدارية، 8:25 دقيقة شنو مازالوا يعملوا في الكياسات الحتى؟ هذا سؤال. السؤال الثاني نجم نقول برشا ناس تقول لي انا مهن خاصة، يا ما توينس الكل في المهن الخاصة هذية. بحاجة أخرى نعرفوا الامبوتياج هذية موجود ولا في كل الأوقات؟ لذلك يقولوا الناس توا وهذا مطلب جماهيري، يقول لكم ربي حلونا يا مسؤولين ثنية التبرع، راهي كانت مسهلة علينا برشا برشا ومسهلة طريق ليكم الكل. هذه الرسالة المسؤول اللي يسمع فيها، وشكرا حبيت نقول فما شكر خاص نحب نقوله للمسؤولين اللي سمعوني المرة الفيتة وانا نحكي على الكيران و كانوا في الموعد. شكرا زيدا للمسؤولين اللي حكيت على طريق جرمدة وطريق العين على الفو اللي كان مسكر، وكلموني المواطنين وقالوا لي نشكروا زيدا المسؤولين اللي كانوا في الإبان سمعوا المعلومة وانا في برنامج مسابقاتي راولة ماتينال لغيره في برنامج مسابقاتي ومشيوا في نفس الوقت هذيك وصلحوا ورجعت الأمور لنصابها، وهذه حاجة مهمة جدا بالنسبة لكم الناس الكل اللي تسمعوا فيها. طبعا نقول لكم احنا ديما عندنا لو صعبي للتوينسا، راني نقول في العكس لأنه احنا أغلبيتنا خلوقنا ضيقة في الوقت الامبوتياج ونبديو في الدين وعلى عصابنا. بربي سيسو بعثكم يعيشكم، لأنه فما اللي تلقاه كرهبته هو قاعدة هكا مراكية ويعملوا خربشو هيل وتلقاه بحديدة ولا بمفتاح ولا بمسمار وهو مزيل تجديدة مزيل ما فرحش بها حذر في أوراقها، وقتها مصيبة كبيرة برشا يقولك عليها لاني في سيركيلاسيون لاني عملت اكسيدون لطف عليكم. هذه هنا ما فهمتش انا شو اسمه، هل هو الحسد التونسي أو الحسد البشري اللي موجود عند بعض القلوب؟ ربي يشفي المرضى هذية بصراحة، الناس المرضى هذوما ربي يشفيهم لأنهم يتعديوا على أملاك الناس من غير ما عملوا حتى شيء. فكروا لو الناس هذوك عملوا قروضة، الناس هذوك الدين، والناس باش عملوا كرهبة في عمرهم، فكروا فيها عايشكم. لذلك ما نكونوش الناس اللي هكك كراهية مجانية ولا حز مجاني ما غير ما انك تعرف الشخص شكون هو ولا لعمرك تعاملت فيه وهذية ولا ما تعاملت معاه وهذية. نعرف راهو سائد بكثرة وين واحدة من الناس المتضررات، ربي يفرج على قلوب المرضى. 8:26 دقيقة، تحية لكم الناس الكل، ربي يشفينا الناس الكل، أهلا وسهلا بكم، نهاركم أحلى الأيام.

تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: أحلى صباح الأحلى ناس ليكم الكل، مرحبا بكم ونهاركم زين. خلينا مع المواعيد التضامنية الرياضية، واليوم حدث رياضي وتضامني، نحكيه على موعد سنوي يجمع بين الشغف بالرياضة وبين نوبل الرسالة الإنسانية. اليوم نحكيه على موعد مهم جدا، وهذا الموعد الرياضي كما قلت لكم باش نحكيه على تفاصيله ونضعه في الإطار في نفس الوقت مع سي أنيس المبروكي المنظم اللوجستي للتظاهرات. أنيس مرحبا بك، أهلا وسهلا ونهارك زين، نهارك أحلى ليام،
2: نهارك زين وصباح الخير ومحلى صباحكم، والله محليه
1: يعيشك، شاء الله ديما معنا وشاء الله ديما تابعنا ويبقى ديما نهارك ديما حلو إن شاء الله. سي أنيس
2: إن شاء الله يا لله.
1: يا سي أنيس، الحدث الرياضي إنساني وهذه الحاجة المهمة جدا، لأنه هنا التقاو زوز نقاط اللي فيهم صحة الإنسان. حبينا هنا نقولوا زيدا راهو مرتبط زيدا بالعودة المدرسية وبالانقطاع على التعليم. تسمع النقاط هذوما ثلاثة تقول اربطهم لي ببعضهم، ريتك اللي يقولك اربط بسهمة، احنا وليدات صغار اذا هو اللي باش يصير. زينيس تفضل.
2: العودة المدرسية وإن شاء الله يا ربي نتمنى الخير والهنا والنجاح لكل وليداتنا اللي قاعدين توا يرجعوا، معناها بداية موفقة إن شاء الله. نحن كنقولوا المدرسة نقولوا نعرفوا أنه الدولة قاعدة توا تعمل في مجهودات، لكن الحقيقة ما هيش كافية، لازم المجتمع المدني يعاون مش كل مدرسة ذيك تكون مزيانة، المدرسة ذيك ما تكون ناقصة حتى شيء، مش كل التلميذ يمشي غادي يحس انه هو في بيئة محترمة، في بيئة باهية برشا، انه ما يخممش بتاتا انه يخرج من المدرسة ويمشي للشارع. نحكيه على انقطاع مبكر عن الدراسة، انقطاع خطير جدا الحقيقة باش المجتمع المدني. ونحكي توا على اليو جي اف اس من من من من مسؤوليتها المجتمعيه وقيام التظاهره. اليو جي اف اس ران ضد الانقطاع المبكر على الدراسه، فانه هذه هي معناها الدوره الخامسه، في كل دوره نعملوا الجريه الفلوس نتاع الصدريات كلها معناها بتمامها وكمالها تمشي لمدرسة ابتدائية عمومية في البلاد.
1: يعطيكم الصحة، معناتها أنتم من البداية راهو هذا مد تضامني إنساني باش وليداتنا هذوما ما ينقطعوش عن التعليم، على خاطر نعرفوا أولياءهم مش قادرين حسب الغلاء اللي قاعدين نعيشوا فيه على أنهم يواجهوا كل اللي صاير توا من غلاء.
2: بالضبط، هو العملو اللي عملنا كلاس وقسم معناها ذكي جدا في مدرسة ابتدائية، فما مدارس في تونس عندها أكثر من 10 سنوات ما مارسوش الرياضة لأنه ما عندهمش ملعب متخصص متعدد الاختصاصات، معناها الملعب متاعهم ما إذا كان ثبت المطر ما عادش ينجموا يلعبوا. وتعرف إنه الرياضة نشاط رياضي معناها حاجة مزيانة برشا وحاجة
1: مهمة زيدا،
2: مهمة جدا سورتو حتى في تقبل التعليم الأكاديمي. السناء بريتو معناها عمناول الجري نتاع عمناول، المداخيل مش المداخيل هو الفلوس الكلها تاع الجرية لمينا وشوف معناها شو محلاه التونسي للتونسي رحمة 50,000 دينار.
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله 50,000 دينار قسمناهم على مدرسة ابتدائية في ولاية جندوبة هي في عين درام في اسمها دار فاطمة. 25 مليون قسمناها غازي، و25 مليون لمركز تكوين ذوي إعاقة بحب ان نصلحوا له الكهرباء ونصلحوا له مكان معناها التبريد سورتو التسخين، هي مشكلتهم ديما في التسخين الشبابك الايزولاسيون سورتو خاصة ما فما مياه قاعدة تمشي في الـ في الـ في الـ في المبنى كامل. إذا كان كل جمعية ولا كل شركة ولا كل إنسان ولا كل مجموعة إنسان يقولوا أنا نحب نعمل حاجة من الحاجة باية في حياتي صدقة جارية، لكن تقعد قدام عينيا خاطر ما عنديش ثقة، عنده الحق عنده 1000 حق. امشي
1: ربما احنا نرجع للصناديق الماضيه اللي كنت في السنوات الماضيه كيفاش وين نمشي الاموال نتاعهم، وهذه اللي بقات نقطه استفهام عند التونسي اللي كان بالحق يقول لك الرحمه كان يرحم ويقول لك ما هي الشعار هي فعل، لكن في الاخير يقول لك كصناديق قلت لمده قبل خاصه الصناديق التضامنيه فلوسها وين مشيت. وهنا هنا يحبوا الناس يشوفوا حاجاتهم قدامهم حاجه ظاهره في الواقع وهذا حقهم.
2: انا نتمنى على ربي رغم انا وحنا اليوجي فيسران عزيز على قلبي بطريقه كبيره.
1: أيوة.
2: نتمنى على ربي انه نلقى جمعيات ونلقى شركات ونلقى مجموعات نتاع ناس يعملوا خير منها. اش معنى
1: ان شاء الله
2: لاولادي برمشيو اتصلوا بالمندوبيه الجهويه للتربيه وقولوا رانا نحبوا نصلحوا مدرسه قدام عينيك. تشوف انت المدرسه وتشوف التلاميذ كيفاش داخلين يقراوا وهما فرحانين، راهي الفرحه ذيك لا توصف.
1: باش تشوفوا اي باش نقولوا احنا الجاريه هذيا ان شاء الله باش تكون نهار الاحد 20 سبتمبر وفي المكان المرسى هكا
2: لحد ذي لحد ذي الجاريه. الفلوس نتاع الدوسرات الكل ماشي المدرسه الابتدائيه عموميه.
1: هاي يعطيكم الصحه
2: معناها بعد مع بال الكونسلتاسيون مع وزارة التربية ووزارة معناها الرياضة للشباب والرياضة ديما نمشي ونختاروا مدرسة اللي هي محتاجة أكثر ونحطوا فيها الفلوس. بطبيعة الحال هذا الكل راهو بالتنسيق التام مع وزارة التربية.
1: يعطيكم الصحة. أمورنا رسمية، أمورنا رسمية سيني ساكا تقول إن شاء الله هنكون نسكلوا الموعد نهار الأحد 20 سبتمبر المكان المرسى. والتوقيت وقتاش سينيس؟
2: هو راه نقول لك راه برشا شخصيه جايين
1: في احنا ماذا بينا توينس الكل يجيو زيد على المرسى نكمل انحاء الجمهوريه التونسيه ان شاء الله يا ربي.
2: تجربه من جرجيس من قبلي من الشمال هالجنوبة
1: عيب شبديو على بكري على بكري وقتاش
2: هو السبعة
1: بتاع الصباح
2: يبدا موجودين نهار الاحد هذايا باش يلقاو حركات حمائيه امبيونس كبيره والحقيقه معناها حتى فريق رانين كلوب للمرسى محضرين برنامج جميل جدا حتى في الحركات الحمائيه. بعد ثم انطلاق 10 كيلومتر وبعده الانطلاق 5 كيلومتر نشوف هما جريات سمبوليك 10 كيلومتر للناس اللي هي يجريوا لكن 5 للناس الكل. حبينا نقولوا بالرياضة راو نمشيو نصلحو صحتنا، بالرياضة نجمو نصلحو مدرستنا، بالرياضة نجمو نقربو الصغيرات بمحبة كبيرة للدراسة، وبالرياضة عامل مهم جدا في حياة الإنسان في حياة الصغير وفي حياة الكبير. وعلى ذلك باش تلقاو الفئات العمرية كلهم موجودين. المهم يجيو يعملوا تفرهيدة جو حتى اللي ما خذش صدرية ويا سيدي وما دفعش حتى دوره إيجا وجودك دعم معنوي كبير.
1: زيد المرة هذه تحسيس المرة الجاية إن شاء الله تساهم زيادة بالفلوس باش نعاونوا صغار هذه باش ما ينقطعوش عن التعليم. شكرا لك سيانيس المبروك المنظم اللوجستي للتظاهرة هذه وإن شاء الله موافقين نهار الأحد. شكرا
2: إن شاء الله. شكرا
1: إلى اللقاء وبسلامة. 8:43 دقيقة هندا معكم حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية باش نمشيو لنقطة خارجية وفي محطة خارجية مع سرورة.

0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: أحلى صباح.
2: الإنسان أثر بعده، وهذا اللي نعرفوه الناس الكل، وإن شاء الله يربي الناس الكل نخليه كان الأثر الطيب. وهذه الرسالة اللي بشتوصلكم توا من معهد مجيدة بوليلة مع سرور الهدار. أهلا وسهلا بيك سرور، نورتنا فيها الصبحية.
3: صباح النور يا هندا، صباح الخير مستمعينا الكرام الكل، مرحبا بكم معنا في منوعة أحلى صباح. كل مرة نعملوا هكا جولة صباحية،
2: أيوة، نحكي
3: على جديد، وإحنا في علاقة بالعودة المدرسية، وفرصة باش نجدوا تهنينا كل الإطار التربوي والتدريسي والعمل والمسيرين، كل من عنده علاقة بالفعل التربوي نهنيهم بالعودة المدرسية إن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق. إحنا في معهد مجيدة بوليلة، تجديد شكر لكل الإطار التدريسي في المعهد، وخاصة سيد المدير سيد القاسم بن عكاشة اللي ببادرة الحقيقة من مجموعة من تلامذة تلاميذ المعهد هذية، وبمباركة منه حب يعملوا لمسة وفاء الأستاذ غادرنا في
2: الله يرحمه
3: الدراسية، الأستاذ الاقتصاد الأستاذ أشرف الزوش، فرصة باش نترحموا عليه. هو اللي كان وحكينا في أكثر من فرصة على حملة هاشتاك 619 للاستهلاك التونسي. هو أستاذ الاقتصاد واللي يحب يشجع أولاده، وهو الفكرة متاعه هو المبادرة منه هو، فكان وقتها فرحان ياسر أنه كيفاش يغرس في تلامذة هالفرحة هذية، وأنه يشجعهم أنهم يستهلكوا تونسي. وفرصة زادة مدني نحكي على الأطراف الكل باش نحيي سي محمد العذار اللي هو رئيس المنظمة الجهوية للتربية والأسرة، كانت زادة فكرة بمباركة منه هو. كانت تفكر الحصة هذي ولا فرصة باش
2: نذكر الناس على الأقل نعشو لهم الذكرى شوية.
3: بالضبط، نعشو لهم الذكرى عصباح، عملوا أوراق،
2: أيوة،
3: علقوهم على البرابليزم تاع الكريب الكل، مخالفة معناتها اللي هذا يفهم اللي مخالفة دوك شنو عمل. مخالفة إذا كان ما تستهلكش تونسي، ففكرة كانت مميزة جدا من تلامذة، فكرة زينة برشا
2: يوم الصحة،
3: إلا إنها ما ترش نور في فترة لنا، ولكن إن شاء الله أكيد بش يواصلوا في الفكرة هذه، باعتبار أنه في أشرف صحيح قادرنا جسدا ولكن فكرا وروحا مازال فكره عالق في ذاكرة

0: كل تلمذة اللي قراوها.
1: وحمد لله هو قرى تلمذة هذوما وخلف أجيال من وراه اللي هي باش تكمل المسيرة متاعه. إذا قلنا استهلك تونسي نقولوا رانا خايفين على البلاد العزيزة هذية، ما حنيش احنا ديما مع أنه ورد ولا احنا ماذا بينا ديما نصدره لا محالة، لكن في نفس الوقت احنا قادرين باش نستهلكوا تونسي، لأنه زاد حتى في منتوجنا التونسي عنا منتوجات كثيرة اللي فيها جودة.
0: صحيح، وهذا لا شك ولا اختلاف، وفرصة باش نحيو كل المهنيين اللي يسمعوا فينا والصناعية واللي شادين صحيح في الـ في الـ في الصنعة التونسية رغم الصعوبات الكثيرة اللي قاعدين يلقوا فيها، إلا أنهم ما يبدلوش. وتحية من المستهلكين اللي مهما منتوج تونسي يقلك عندي ثقة فيه. أنا مش نرجع من المبادرة هذية ونحب نحيي شخص عزيز وغالي ومتابع لينا في اللحظة هذية قاعد يسمع فينا، ليه سيدة فاطمة بن طاهر زوجته. وهذية سيدة فاطمة قلك فرصة باش
1: تحية كبيرة لها
0: بكل بالحق لصغيراتها، وإن شاء الله ربي يعينها عليهم وعلى تربيتهم. أنا بحذية وليد متربي، فما فكرة أنت قلت يا هندة تلينزيتو اللي قراوا عنده، تعرف مثلا محمد ادم لفقي والمجموعة اللي حضرت هالمجسم هدية ولا هالفكرة هدية والصورة هدية
1: قاعدين يتابعوا في الصورة
0: عنده سنوات رغم قراوا عنده عامك هو، ولكن الأستاذ أشرف الزوش قادر انه في عامك هو باش يخلي معناها اسمه عالق في ذاكرة كل من تعاون معاه وكل من نحكي معاه. الحقيقة احنا جامعنا اكثر من مرة في فرصتين، ولكن طيبة أخلاقه وسماحة أخلاقه خليتنا ما نشتهدوش برشا باش نعرفوا شكون الأستاذ المميز الراحل الله يرحمه أشرف الزوش. من ذي برشا إطالة خليني نعطي المجلوكة هذي كما نقولوا هذي لافونغو قبل البكالوريا،
1: يا عطيك صحة نحضروا لهم البداية احنا توا سرور هذي نقولوا التسخينات
0: واسمع منظم منهجيا محمد آدم أنا مطلعين عليك
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: أول تفهمنا باش نحكيه صباح النور
2: صباح النور
1: صباح الفل
2: انت سي أشرف الله يرحمه ما تلمسته.
0: هاي كيفاش كانت العلاقة هذي؟
2: علاقة طيبة علاقة جيدة. السلام عليكم، انا محمد ادم لفقي رابع اقتصاد وتصرف في معهد مجيد ابو ليلى، خريف عند الاستاذ اشرف الزوش الله يرحمه. مسيو اشرف الزوش ما كانش مجرد استاذ، كان الخو والبو والصاحب، زرع فينا روح المثابره وحب الدراسه بالرغم قريت عنده كان عنبر، خلينا بصمه كبيره في قلوبنا حب الانتماء، وعلمنا كيفاش نحب بلادنا، وشكون ما يعرفش جملتنا الشهيره نحب بلادنا 619 استهلاكنا. المحبه اللي زرعها فينا حبينا نقدموا له شويه متعب اللي عمله على خاطرنا، بالرغم في بعض الاوقات كان مشغول اكثر ما تلمست الباب ومساندهم لحظه بلحظه، الا انه ما يسمى ما بيناتنا بالرغم انه الوقت كان عنده دور كبير. وشكون ما يعرفش المبادره اللي قام بها سي اشرف ما تلمست الباب لسي مجيد ابو ليله في الباك بلون.
0: أي ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمه، ومبادره طيبه جدا. تعرف شنو هي المبادره؟
1: حبيت تعرف شنو المبادره؟
0: اش عمل؟ دروس تقديم دروس مجانية
1: تيسح الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه. فما برشا سيدة اللي يعملوا نفس الجست هذيا، نذكرنا في اخر العام وهذوما ديما نقيموا شنو قاعدين يعملوا فيه، لانه هنا ناكدوا لنا ديما راهو العلم هو خدمه للوطن وخدمه زاده للاجيال القادمه مش العلم تجاره. شكرا ليه، يعطي الصحه محمد ادم بكري نتابع في التصويره.
0: الفكره هذه عندها
1: ايوه سرور
0: الفكره كيفاش جيتكم انكم في يوم العوده المدرسيه كل واحد اللي يساوي الدخله نتاعه. دونك كيف ما كنت نحكي في بداية اللقاء بمباركة من سي بلقيت بن عكاشة اللي هو بحذينا في المكتب نتاعو، اعطي الصحة فكيناه فكينا كبلغة الكرة تفاصيل نتاع الحياة المدرسية كما تعرفوا المندوبية والزمن المدرسي والحكاية الكل متعلقة بالعودة. لكن مع هذية هو بارك هالفكرة هذية اللي كيفاش جاتكم يا محمد
2: جدنا؟ الفكرة جاتنا انه احنا ما خلطناش باش نكرمه ونفرحوه بنجاحنا سنا في الباس، واللي استنيناه انه يكون لنا سند في حلمتنا، واحنا كنا كتلامذة مع بعضنا يد واحدة، وهذا العمل ما كانتش يصير لولا جنود الخفاء وبالاخص زملائي اللي ساندوني سيف الدين الزوادني ومالك لفقي وفارس غنيميه. ونحب نشكر شكر خاص للسيد المدير بلقيس بن عكاشة اللي وفر لنا ارضيه ملامه مش نخدموا فيها، وكانوا مساندنا ومرافقنا طول العمل.
1: مشكور مشكور جدا من طرفنا احنا اذاعه صفاقس الكل.
0: يعيشك يا لله. دونك باش نختموا يعطيك الصحه محمد ادم يعطيك الصحه.
1: نورتنا برشا محمد ادم.
0: والله اسمع خلصت واش باهيه
1: هي لا برشا ويعطيهم الصحه. وهو ظهر لي كان فيما ضغط عنده هو سي هذا ستريس تنحى باش تدخل باك بلون لبس عليك
0: اكثر منه ضغط، هو متاثر جدا جدا
1: عنده الحق
0: جداً. وبالحق معناتها بمحبة كبيرة للإذاعة، وأنه حب يوصل صوته حتى مدام فاطمة بنتها هي زوجة الراحل في أشرف الزوج قتي راهو ماهوش باش يتكلم، قتلها راهو برشا تأثر أما تكلم وقدر أنه يوصل شوية من
1: أحسن. برافو، يعطيك صحة محمد.
0: أستاذي سيد القاسم بن عكاشة سيد مدير معهد مجيدة بوليلة، نخدم معك.
1: مرحبا
0: بالنور، وشانا نهارك طيب، شانا عودة طيبة.
2: عايشك، صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين، مرحبا بيك ونورتنا
2: مدام هندة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: والعودة، نهني ساعة الناس الكل بالعودة المدرسية، وإن شاء الله تكون ناجحة وتتعدى في ظروف طيبة.
1: كل عام وانتم حيين بخير، زاد الإطار التربوي، وانت هي انت سيد المدير، وشكرا لك على الكل اللي قدمته، لأنه راه مش بالسهل تلميذ يشكر بالطريقة هذه ويقول لي انت كنت معاهم خطوة بخطوة وسندتهم وشجعتهم. كل الشكر من أعماق قلوبنا لكلنا أسرة إذاعة صفاقس.
2: فعلا يعطيك الصحة، وأنا بالحق فخور بابني العزيز وبتلميذي لما قدمه. في الواقع ما خلالي ما نقول إلا أني نرجع نأكد على قيمة زميلنا الراحل اللي كان بالحق الاعتراض على القدر، لكن كانت شوية كبيرة.
1: الله يرحمه.
2: وفقد لا يحوط المحد مجيدة وليلة، معناها مسحة من الحزن مرت بينا من نهاية السنة الفارطة. حتى في الحفل المدرسي اكتفينا بتوزيع الجوائز،
1: يعطيكم الصحة،
2: أكدنا ومررنا ولازلنا لليوم يبقى في قلوبنا، وعملنا بعض الحركات الرمزية اللي ينخلد بها زميلنا اللي هو فعلا ثابت في القلب، وكذلك تلمذته اللي أرادوا أنهم يعملوا له رسمة خاصة به تخلد وجوده، كتبنا له القاعة اللي كان يدرس فيها باسمه.
1: برافو.
2: وأهم حاجة أنه خلانا فكر وزرعها في الصغيرات فكرة الاستهلاك الوطني، واللي هي في الواقع تحدي ورهان لاقتصادنا كامل. معناها بدأ في مبادرات مجتمعية وإنسانية كانت تكون عندها أفق، وإن شاء الله صغيراته ياخذوا عليه المشعر ويواصلوا، وإن شاء الله زملائه اللي عوضوه يحاولوا معناها باش يرمموا معنويات أبنائه ونتجاوزوا هالمحنة هذية ونرجعوا كيف كيف ندعموا زوجته وزوج وليداته،
1: ربي ينجحهم
2: وإن شاء الله يكونوا معناها خير من بوهم ونشوفهم في أفضل مناصب. نرجع نشكر إذاعة صفاقس أن خصصتنا حيز من الزمن في ظل معناها دسامة وكثافة المادة والبرامج اللي تقدموها. مع الشكر مع دام هندا،
1: شكرا
2: مدام سرور اللي أصرت من السنة الفارطة
1: أنها تكون موجودة هكا،
2: اليوم أصرت باش نكون موجود وحضرت الآن من أجلها ومن أجلكم ومن أجل المرحوم. شكرا
1: الله يرحمه وينعم،
2: الله عليكم في مناسبات
1: إن شاء الله. ومرحبا بك سي بلقاسم، نقول لك شكرا على الاعتراف بالجميل، لأنه راه ولا عملة نادرة ما نلقاوهاش ديما، وهذه من الحاجات المزيانة برشا. أنتم مش كان أحييتوا ذكرى، أنتم غرستوا قيمة كبيرة في أجيال وفي عقليتهم وخليتوها من الحاجات المهمة في حياتهم يتبقوها. تحية لكم الكل، محلية الأجواء السمحة المزينة هزتنا الحنين كبير. أنا بنت مجيدة بوليلة وبصراحة
2: نقريوك
1: نعاود نعاود من أول وجديد والله. ويشرفني برشا، ريت قالت لك توسي بالقاسم قالت لك الرياضيات، لأنه أنا أنتي رياضيات، أنا لترير وكنت نعشق الفلسفة والعربية.
2: مرحبا.
1: يعيشك ربي يحفظك. محليها الجو السمح، شكرا إلى اللقاء. محلى جوكم اليوم سرور، محليها الأطلالة السمحة، محلى جونا لأنه احنا وسرتنا كاملة إذاعة صفاقس اللي نحييكم اليوم، والأطلالة هذه كانت معاك يا سرور، أطلالة مزينة. شكرا سرور الهدار، تحية كبيرة ليك، تحية لكيب الموجود معاك، وتحية للتلميذ اللي كان معنا، تحية أيضا لكل الأصدقاء والصديقات المستمعين اللي رافقونا اليوم من الصبحية. شكر جزيل كبير برشا اليوم لفيصل المرزوقي على الإخراج الفني والإخراج التلفزي أو الديجيتال كما نقوله احنا، سيوار الشعري ويسرى الغربي، هذا هو الثنائي اللي كان معنا اليوم. تحية لكم الناس الكل، هند الأسود تحييكم وتقول لكم باي باي وروار، إن شاء الله نتلقاو نهار 19 بسلامة في الويكاند من ساعتين حتى للستة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تزامنا مع انطلاق السنة التكوينية اليوم بمختلف الجهات، تعززت مراكز التكوين المهني في صفاقس باختصاصين جديدين هما تقني في أنظمة السلامة وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية خلال دورة سبتمبر الجارية. بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مساء اليوم بالشراكة مع المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة وعدد من الجمعيات يوما تحسيسيا تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية سلامة المرضى ونشر ثقافة الرعاية الصحية الآمنة. تنعقد اليوم بالعاصمة ندوة صحفية حول الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقرر تنظيمها من 21 إلى 24 سبتمبر الحالي بتونس تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. في العالم، هاجم مستوطنون صهاينة صباح اليوم منازل عدد من الفلسطينيين وأضرموا النار في أراضٍ زراعية شرق رام الله وسط الضفة الغربية. يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لتقييم احتياجات القوات المسلحة اللبنانية ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان وسط مخاوف من تجدد حملة عسكرية إسرائيلية في جنوب البلاد. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تواصلت مع إدارته بشكل مباشر بهدف التوصل إلى اتفاق، معربا عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة متجهة نحو نهاية الحرب معها. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من شهر سبتمبر جراء التصعيد العسكري في البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد، عدد نهاية الأسبوع من برنامج الكلمة ليك. الكلمة ليك بتبيع فضاء مباشر للمواطن وأيضا للمسؤول، وتكون الكلمة لي بش يعبر وإلا بش يجيو بتبيعها. مرحبا بكم الناس الكل، نحاولوا نتبعوا كل ربما الإشكاليات اللي انتوما قدمتوهمنا يوم الثلاثاء الفارط، راهو إذا فهم أي إشكال مازال طاور معتها الإنجاز ومازال لوجوا على حل، راهو مازال في دينا شوية وقت، ميسالش الثلاثة الجاي نلقاو الحل، لكن الحمد لله عندنا كل الإجابات لاستفسارات الثلاثاء الفارط. مرحبا بكم، كنت ميكرو معكم حنان الحشيشة، زميلنا فريد تقريبا في استقبال مكالمتكم الهاتفية، فيصل المرزوقي مهندس هذا اللقاء. مرحبا بكم ناس كل، لقاء هذايا مهدى مني أنا ليكم انتوما، في برشا حب وفي برشا رومانسية في برشا جو في بالي هكا فيصل، خاطر الاختيار منك ليا انا زاده، وللجمهور اللي يسمع فينا مستمعينا الكل، هنا راجعين.

0: الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك.
2: الكلمة ليك. نرجعوا لحصة 14 سبتمبر 2020. بطبيعة كما بدينا بالفرحة نبدأ بالفرحة زاد على الميسيون هذية، وقت اللي نلقاو ناس تفرح المواطنين، وقت اللي نلقاو إيجابيات تفرح الناس اللي تواصلت معنا واللي تفاعلت معنا واللي استغربت ربما من بعض الأشياء. هذيك علاش احنا فرصة نقولوا عبر مورد إذاعة صفاقس نوصلوا أصوات الناس. وصل معنا مواطن سي خميس الحمروني عن متسكني المهدية تحديدا منطقة السويسي. سي خميس يقول عنا مستوصف اسمه مستوصف المنصورة، عنده شهور هو مسكر، انتهت الأشغال أكثر من 5 شهور التالي لتوا لليوم للحظة هذية المستوصف مغلق. يقول علاش ما عنيش حق في المستوصف. يا سيدي أنا حبيت من خلال الميسيون هذية نتوجه بشكر كبير للسلطة المحلية بالمهدية، مشكورين جدا جدا جدا على تفاعلهم معنا من نهار الاثنين، من نهار الاثنين للوقيت هذية يتواصلوا معنا. تحية كبيرة لهم، يقولوا لي أقل شوية ربما من جمعة ويتم تدشين هذا المستوصف، مستوصف المنصورة بسويسي تحديدا. كل شيء توا موجود، يقولوا لي راهو الأثاث اللي يطلبوا المستوصف الكل راه موجود في المهدية، من المهدية باش نهزوه لسويسي ويتم توظيفه وما ينقص حتى شيء في المستوصف. باش يبعثونا زده كيف كيف بالصور وبالأشياء الجميلة الكل اللي خاصة بالمستوصف هذية. فألف ألف مبروك مسبقا لمتسكني سويسي من المهدية، متسكني سويسي بالمهدية. إن شاء الله قريبا بالجمعة الجاية تهون نهبط بعض الصور للمستوصف هذية. ومرة أخرى تحية كبيرة للسلطة المحلية، تحية للوالي المهدية، وتحية للسيدة المعتمدة، وتحية للناس الكل اللي معتها عاملين مجهود كبير باش يرجع من جديد المستوصف هذية يخدم في أقرب الأجيال. لكن يقولوا لي هذه بشرة خير من خلال إذاعة صفاقس، حابين نزفوها لكم جمعة من زمان ويخدم المستوصف وناس تمشي تعدي على القليلة في مكان قريب منهم وعندهم حق كيطالبوا بفتح هذا على المستوصف هذية. بالنسبة لي إجابة لتساؤل سي خميس الحمروني، سي عبد المجيد عبد الكافي تواصل معنا ويقول لي رانا عنا فويت في سلطنية كيلومتر 6 حي الهنا 2، راني مديت بالفويت هذية للمعنيين بالأمر في السونيد، وإن شاء الله تصلح تاول الفويت لأني قبل الحصة حبيت نستنى في الإجابة. يقول لي راهو تصلح، أما إذن توما ميسيلش تمشيوا لعين المكان وتشوفوا وتبعثونا إذا كيف كيف. تحية للسونيد، وخاصة فما فويت تواصل معنا الأستاذ جليل وحكي على فويت موجود بحذا مدرسة المنصورة طريق سيدي منصور كيلومتر 10. قول راهو فويت كبير، انا تواصلت مع السونيد وفي وقتها مشيو وشافوا شنو الوضعيه. يقول لي اقل لي يقولوا لي راهو مربطنا بعض المنازل بالماء اللي هم ما كانش عندهم ماء، لكن صار للاسف فويت في القنوات هذيه والحمد لله تم اصلاح الفويت هذيه اللي عنده مده طويله والناس تعاني منه. ويقول لك الماء شوفوا قديش خساره الماء. فمره اخرى مشكورين السونيد على تفاعلهم معنا. مدام نبيلة تريكي تواصلت معنا وحكيت على لي لامب الموجودين في مركز شيكر، تقول 6 شهور ضو ما يمشيش، زنقة الفيرما نهج 329. يقولوا لي راهو صحيح فما اشكال في لي لامب هذوما ما يوصلهمش الضو اقل شويه، يقولوا لي من شهر ما تتحب لها برشا وقت لانه ما فيش كورون جمله في المنطقه هذيك. صحيح لي لامب ماشي في بالكم اللي هما ما يخدموش، لكن الضوء ما عادش يوصل للمنطقه هذيك علاش كل اللي قاعدين في مينتنونس واصلاحات وغيرها بالتعاون مع السيج. ان شاء الله قريبا جدا يرجع الضوء للي لامب هذوك، مش يبدلوهم اللمبوبات راه موجودين ويخدموا، الا الضوء ماهوش موجود مش متوفر في المنطقة هذيك. وتحية كبيرة برشا لسي مراد ذكري المتكلف بتسيير بلدية العين على الإجابة والتوضيح. سي حمادي العوي تواصل معنا يقول طريق منزل شاكر كيلومتر 7.5 نهج علي بين غذيهم، يقول زي كيف الضوء ما يمشيش، يقول لي قريبا جدا يتم اصلاح العطب هذية ورانا في بالنا بالاشكال هذية. وتواصلوا معنا المواطنين تواصلوا بالبلدية وان شاء الله قريبا جدا يتم اصلاح الاضواء هذية. سي مختار ترشونا يقول وقتاش يتم تعبيد طريق لفران كيلومتر 1 زنقة الحمامي. يا سي مختار لو كانك في الاستماع لينا بربي ثبتنا في اسم الزنقة، لاني راني تواصلت مع البلدية وظهرت ماهيش تابعة للبلدية، تابعة لهيئة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، لأنه حبوا نثبتوا يا هل ترى هي قبل القصة رقم 5 وإلا لا. زي ثبتنا يا سيد الكريم سي مختار ثبتنا هي قبل القصة رقم 5 وإلا لا. ما هيش تابعة البلدية حسب ما فهمت منهم، هي تابعة لوكالة التهذيب والترجيد العمراني، مش يقوموا بإصلاحات. يقولوا لي راهي حتى موف 2026 مش يكونوا في طريق لفران، كل الزناقي الموجودة مش تكون مهيئة ومعبدة من نهاية نهاية 26. هذه حسب الإجابة اللي مدون بها وكالة التهذيب والتجديد العمراني تكوردو تقريبا. هذه كل إجابات على استفسارات المستمعين الكرام اللي تواصلوا معنا يوم 14. تحب أن نجدد تحية كبيرة برشا لكل إطارات التربوية ولكل التلاميذ ولكل الأولياء. نعرف بداية سنة دراسية ربما هكا تصعب على البعض، اللي ما يجبش يقدر يشري الأدوات الكراسات الكتب المدرسية. كيف مشكون مازال ماخدش الأدوات ما نجمش ما في حالوش ينجم يتواصل معنا. وتحية لكل من تفاعل معنا، موجودين عنا أدوات سنة ثالثة وأدوات أيضا سنة سادسة. للي مستحقهم بتبيع ينجم يتواصل معنا خلال البرنامج، ومشكور فاعل الخير اللي ودنا بالأدوات المدرسية، هو الحقيقة جابهم لحالة من الحالات اللي هنا قدمتهم، لكن فما شكون سبق وعطاهم هذيك علاش الخير ما عنده وين يمشي ما عنده وين يضيع، أكيد باش يمشي للناس اللي تستحقها. باش نمشيو لنغم ثاني بعدها مباشرة، نستقبل مكالماتكم على 70 164 280 70 164 280.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم 29 دقيقه على موجاتنا لحظات ونستقبل المكالمات الهاتفيه اللي توصلنا على 70 164 280 70 164 280. مرحبا بكم الناس الكل معنا كوتيميكو معكم حنان العشيشه لحدود الساعه 10 صباحا باش نمشيوا للمكالمه اللي معنا. اهلا وسهلا ومرحبا بك مدام. مرحبا مدام ايمان.
1: اهلا وسهلا
0: مرحبا بك. صباح النور.
1: صباح النور. صباح الخير.
0: مرحبا بيك للا
1: يعيشك.
0: مرحبا
1: يعيشك.
0: عن فما اشكال حبيت توصلوا عبر مرات اذاعه سفيق نحن نسمعوا فيك مدام ايمان. تفضل الكلمه ليك.
1: يعيشك. انا متزوجه من مواطن مصري. عندي تو 11 سنه. زوجي تعرض لحادث عمل زوج عمليات على راسه. انا كنت نخدم قبل في شركه. انا بطلت بحكم اللي انا مرت بالقلب وعندي مشكله في الغدد زاده. ما عادش نجم نعمل مجهود وما عادش نجم نعمل افورت. بطلت الخدمه. راجلي هكا يعاون شويه شويه باللي يقدر خاطر عنده مشكله في الفهم وفي النطق ما يفهمش الكلام اللي
0: كله بسبب الحادث يعني تسبب
1: له تعرض له. الحادث اللي تعرض له معناها انا مريضه وراجلي مريض. قدمت انا في الشؤون الاجتماعيه على كارني
0: للعلاج. داك غيمه
1: كارني للعلاج بحكم انا ما عنديش كارني وعندي زوج بنيات. من مده توا شهر التالي راجلي تعرض للحادث
0: مره اخرى.
1: مره اخرى في البارتير. هي البارتير تضرب بصويبه.
0: يا لطيف.
1: ربي يبارك لها المراه اللي تضرب عندها هي اللي قامت بالعلاج. انا ممكن تاثرت معناها من الحكايه اللي هي انا تو عندي معناها قلبي مقلقني اموري مفرعشه معناها مقلقه فهمت.
0: صحيا
1: مانيش لاباس حتى باش انا نجم نقف روحي ولا نقف لعائلتي. انا ما قاش نجم.
0: عندك صغيرات ايمان؟
1: عندي زوج بنات
0: ربي يفضلهم لك.
1: حتى كان لا قدر الله في اي حاجه انا تو معناها ما نجم نعمل حتى شيء معناها واقفة أنا وعائلتي واقفين معناها بالحق واقفين. فما شكون عاوني بالأدوات ربي يبارك لهم كل واحد كيف معناها كيفاش عاوني.
0: رجعوا يقراوا صغارك؟
1: رجعوا يقراوا الحمد لله. فما شكون عاوني
0: الحمد لله.
1: أنا مشكلتي في كارني العلاج مشكلتي تو المادية.
0: كي مشيت أنت يا إيمان كي مشيت أنت للدرجة هوية للشؤون الاجتماعية شنو جاوبوك؟ زوجك أجنبي؟
1: حكيت زوجي أجنبي وما عنديش معرف ما عنديش الحق لا في كارني لا في منحة لا عندي حد شيء. مشيت لهم قديش المرة لي من الحق أيس ما عادش مشيت بالكل. ربي بارك له معناها وديت فترة عاوني العمدة هيك اللي يجم يعمل يقدر عليه معناها فهمت. أنا بالحق هو لا عندي كرني لا عندي معناها ظروفي تعبة لا عندي مدخول معناها كنت في دار بويا الفترة اللي فاتت توقعت في داري يعلم علي ربي حالي. بالحق أنا كنت قبراني لبس عليها وفي مدية حتى اللي يجي يدخل داري يقول معناها لبس عليها. أما أنا توا عندي 3 سنين يعلم عليا ربي ملي بطلت الخدمة متاعي يعلم عليا ربي في ظروفي في داري في كرني علاج ما عنديش في بالحق معناها الحمد لله يعني هيك الواحد يشكر.
0: أنت طلبتنا معناتها تقول علاش ما يتمش تمكيني من
1: كرني علاج؟ ما عندكش ما عندوش معرف زوجك ما عملته باسمي.
0: هي.
1: ما عندوش معرف.
0: هي. باسمك أنت عملت المطلب؟
1: عملت المطلب باسمي انا. قالوا لي زوجك ما عندوش معرف. قالوا لي برا امشي نعملوا حل امشي للسانيتيف واعطيهم ورقه قلهم من اين نحب نعمل كرني نرجع الكرني نتاعي ولا شنو امشي تعطوني. قال انت عندك الحق ما عندكش الحق في كرني بالضبط كان كي تعمل 60 سنه معناها باش تجيني الانتريك نتاعي.
0: معناتها هما جاوبوك يعني قانونيا ما عندكش حق حسب اجابه الشؤون الاجتماعيه ما فماش ماتريكول ما ينجموش يعني نيمبورت كي ياخذ معناتها تحصل على الكارني دفتر العلاج هذايا معناتها اليا راهو لازم يكون فما شروط باش نجم تتحصل عليه. انت ما تتوفرش فيك لا انت لا في زوجك الشروط هذايا. اي
1: المفروض
0: انت
1: في حاله كيما انا كيما هكا علاش ما تتوفرش عافية؟ ما نعرفش
0: هو صحيح يدرسوا حاله بحاله لكن فما قانون
1: هو
0: ايمان
1: هو ما جيني كل شيء يتوفر فيه شروط صحيح جوست على خاطر حكيت ماتريكول هديه
0: معناتها ديجا هما جاوك معناتها جاو وعاينوا جا مش
1: ذكر لا جاوني راه مده عامين التالي وراهو جاوني اكثر من عامين التالي جاوني وربي يبارك لهم وكل شيء وعاينوا راهو عندي الحق صوف حكايه الماتريكول هاو حيت انا راجلي ما عندوش معناها عنده
0: اجنبي يعني نقولوا احنا تونسي مش تونسي يعني هذيك علاش
1: انا اي مش تونسي انا راجلي تو معناها برشين مو عنده باسبور لازم يترجل ما نجمش نعمل الباسبور نتاعو ما نجمش في ديسمبر عندي كارت سيجور نتاعو لازمها تترجل ما نجمش خاطر معناها بالحق معناها لا كرمي لا مانيش عارفه شنو الحل اللي انا نعمله
0: دكا عندي كابتنا توا تقول انا مستحقه يعني ماديا انا وصغاري وماذا بيا اهم حاجه حاليا اللي هو كان العلاج خاصه لك انت وزوجك اللي هو توا مسكينه تعرض اكثر من حادث معناتها يعلم بيه ربي
1: الانتباه اللي في راسه عنده قله الانتباه
0: مسكين معناتها كي يخرج صعيبه الحاله نتاعو معناتها كي يخرج مشكله كبيره هذه
1: لا هو ايش نقول لك حاجه هو معناها الفهم نتاعو مرة ساعات القهوة يجي المرة ساعات معناها قهلة
0: نبدأ جراء الحادث واضح جراء الحادث معناتها تقلق برشا
1: جراء الحادث اللي تعرض له معناها مدة 11 سنة من هيك الحادث وإحنا حياتنا كلها فهمت شهدت تخدم تخدم تخدم تخدم حتى معناها وقفت معناها شيء مع أنا تو تو تو نحب نبرة معناها والله تعبة
0: إيمان إيمان حتى نزيد نشوفوا الوضعية متاعك مع الشؤون الاجتماعية انت قلت عامين من اللي مشيت وشوفت الحكاية معاهم يزيدوا مرة أخرى يمشيوا للمرشد وإذا فما وثائق يلزمك تمدهم بها راه هذا ضروري كيما المعارف المحيط كيما غيرها نعاود نتواصل معاهم ونذكرهم بالملف متاعك قولي إيمان ليش الشؤون الاجتماعية تمشي لها؟
1: متاعتي جابس
0: طريق جابس أنت تسكن في الطريق هذاك؟ كيلومتر قديش؟
1: 9
0: كيلومتر 9 بيه طبعا بعد الحصة مباشرة طبعا نسمع نتواصل مع الدرجة الهوية للشؤون الاجتماعية ونذكرهم بملف متاعك ونمدهم برقم
1: ال الإدارة في الشؤون الاجتماعية بتاع طريق جابس بالعكس معناها أمور مريقلة المش الإشكالية كان في الشؤون الاجتماعية
0: دكتور ان شاء الله ان شاء الله نلقاو لك ان شاء الله من خلال اذاعه صفاقس نلقاو لك حل يا ايمان وانا فرحت لانه صغارك رجعوا يقراوا وحصلوا على الادوات نتاعهم ورجعوا للقرايه وهذا مهم برشا برشا برشا في الوضعيه الخاصه بك يا منى باهي وانا نبقى نتبع معاك الموضوع هذا ربما الثلاثاء القادم تنتظر اجابتي سينا تو بعد الحصه نتواصل معاك ناخذ رقم بطاقه التعريف لانه ضروري جدا لانهم اكيد عندهم في السيستم كل الوضعيه الخاصه بك لانه سبق وعمل ملف خاص بيك يا إيمان آه إن شاء الله ربي يفرج عليك يفرج على زوجك إن شاء الله همين نمشي للمكالمات يقول لي فيصل عنا برش تليفونات فيصل اليوم الاختيارات النغمية وجو المزين الكل رأو من اختيارات فيصل نمشي للمكالمة اللي من بعد ألو عسليمة ألو
2: ألو عسليمة
0: صباح النور أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا لله
2: مدام سيدة
0: مدام سيدة تفضل لله سيدة
2: والله مدام حنين أنا كلمتك راني مرة وقيت أنا وياك على مشكلة البلدية اللي حاطيني أربع بوبيلات قدام داري ماني شارفة أنا برنامجكم مش فهمت وما سمعتكش اللي جيبا نهار الخميس ولا ما نعرف
0: جاوبنيك عندها مدة هذيك في برنامج الخدمة وجاوبتك على الموضوع مع البلدية حكينا في الموضوع هذا
2: بربي صدقني يا مدام حنين والله العظيم وكان تجي وتشوفوا معناها هيك المرض المنظر اللي كما يقولوها حاشاك وخاشا قدرك ما يتراش في العشية صار في العشية انه فوجات البلدية مش تزك الاربع بوبيلات راني الحالة لا تتقزمني سكر داري كاملة امس جاو هزوا الزبله اللي هي يكبوها العباد تعرف انا وليت بالكرهب يقوا بالكرهب يبزعوا البرة والداخل الكوبيلات تتعبى وسكتبك امس جاو هزوا بالكميونة معناش تعرف انت هزوا كالطراب الكل برا على ديارك على الريحه على الدنيا عليه والله حرام علينا
0: ربي تبقى معانا مدام سيد فيصل تبقى معانا مدام سيد انا نتذكر مليح الاجابه الخاصه بيك وقت تواصلت مع البلديه حول الحاويات هذه الموجوده قريبه برشا من دارك يقول لي راه فما نقاط يلزم يتحط فيها كم الخريطه هكا يحطوا فيها لي بوبيل موجودين يقول لي ما نجموش حاليا نقلوه من مكان هذيك لمكان اخر يلزم تتم البرمجه من الاول وجديد واللي يعرفوا العوائل نتاع البلديه لكن تو نعاود نذكرهم كاين فما امكانيه نقلوه أبعد شوية من دارك يا مدام سيدة وراه هذه الحقيقة يعاني وفي برشا من المواطنين وقت اللي تتحط الحاويات بتاع البلدية قريبه برشا من ديارهم. تخيلوا انتم فضلت شنو تكون حاجه بارفانتي ما ريحه خايبه ومشاكل صحيه ربما وغيرها. فهذه دعوه من خلال الميكروفون اذاعه صفاقس للبلديات، راهو تحاولوا قدر المستطاع. نعرف العمل متاعكم صعيب وشاق ومضني، ان شاء الله ربي يعاونكم وربي يفضلكم. ما تكونش الحاويات قريبه من محل سكنه، خليوا رواحكم في بلاصه الناس اللي تسكن غادي، تيسي واحد يهجم من داره على خاطر الحاويه هذيك موجوده. فهذه ما راهو مش مقبول، ماهوش معقول بالكل. تو نعاود نذكرهم بالموضوع الخاص بيك مدام سيده، فمش امكانيه على الاقل يتم يبعدوه معناتها من بحث دارك. رغم اني راني جاوبتك وكاين حاضر معايا المسؤول عندها مده الحكايه ملي حكينا فيها، انا حاولت نتذكر شويه ولا نستحضر شويه شو ما تقال نهارتها. نمشي المكالمه مواليه معك فيصل. الو عسلامه، صباح النور. صباح الخير، اهلا وسهلا. الله يسلمك، مرحبا بيك.
3: صباح النور،
0: مرحبا. شكون معنا سيدي؟
3: بالله انا طاهر من تلك المطار ديما كنا.
0: سي طاهر مرحبا.
3: حي برحلو،
0: تفضل سي طاهر.
3: حي برحلو، صفرا مغموم عليه، مغموم برشا، صفرا مغموم
0: في بير الحلو. هذا طريق المطار،
3: طريق المطار على وش على على
0: تواصلتوا مع إدارة الغابات ولا معاش من بلدية؟ هي
3: مشيت الغابات، خلي بعيد عليك، خذوا بعيدة، خليها نمشي فلاحة، نمشي غادي تاع بلدية، خلي خطيني ايش كوش نعمل. صفرة طايح مغموم، وعنا حلاق من جابة من تعوين جابة على هولاء تاع الواج والشعبوية مطينة، وعنا كشعبة متكل اللي قدك عليها لك العام محلولة فيها فيت اشو اخر برشا حوايج يقول لك عليه يا مش باهي عادي تم مسؤولين يمشي معتمديه ولا مش معتمد ما دمرش تحت توفى الله يرحمه
0: كان
3: هو لاهي بينا.
0: شكرا لك سي طاهر، شكرا سي طاهر، شكرا سي طاهر. بيعوا جيله سي طاهر، خاطر مش واضح حتى اشكاليه من اللي قدمتها لنا الحقيقه. وانا نحب كل من يدخل يا سي طاهر.
3: القصصات
0: لو نحكيوا على الحفلات، الحفلات القصصات اللي فيها مشكله. هذه مشاكل بالجمله. خلينا نطلب منكم من الفضل لو تسمحوا للمواطنين والمستمعين الكرام، راه وقت تهزوا تليفون باش تواصلوا مع الاذاعه لازم الاشكال يكون واضح، وما تقاطعونيش يعني المشاكل اللي منطقه كلها في مكالمه هاتفيه وتطلبوا منا نلقاو الحل نحن بعجاله. ليه مثال شكون انتم اذا عندكم الكرم هذايا، نبداو بالاشكاليه كان مفضوا ما فهميش كان كذا بشويه ونحلوا بعض الاشكاليات. انت قلت فما الصفصاف موجود في طريق المطار في منطقة البير الحلو، تقول راو الصفصاف هذية يقلق المتساكنين ربما الحقيقة ما نعرفيش أنا المنطقة. نتواصلوا مع إدارة الغابات هم يفصلوا لي يفهموني أكثر المكان هذية وين ويمشيوا على عين المكان، وإذا راو باش تقص شجرة راهي مش حكاية سهلة، راه مش في بالكم انتم شجرة قلقتني نمشيو نقلعوها ولا نحيوها؟ لا، راهو فيها فما قانون يضبط كيفاش نحيو الأشجار حتى لو كان تقلق المتساكنين. هذيك علاش سي با فاسيل، راه نتواصل مع إدارة الغابات ونشوف معاهم إذا تابعتهم بطبيعة الحال. حافلة القصصات تقريبا هذا مشكل أزلي أكثر من عامين والمواطنين يتشكيوا، نتواصلوا مع صورة راس يوفروا الحافلة هذه جمعة اثنين ثلاثة بعد ما عادش فما هاو جيونا حافلات، خلينا نشوفوا مش يوفروا حافلة القصصات ولا لا. مرحبا بكم الناس الكل، نمشوا للمكلمة الموالية. الواصلين ما صباح النور.
4: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا،
0: مرحبا. الحمد لله، مرحبا بك. مرحبا، صباح النور.
4: مدام معك يا حنين.
0: مدام فكرية، مرحبا بك. لله
4: يا حنين، بالله يرحم والديك، ونعرف إذا تقص هي اللي تخدم فينا وهي اللي هي بينا بكل شيء.
0: مرحبا.
4: عنا توفيت شهر ونص شاولها من جيراننا وكل شيء، جاءوا صلحوا شطر وخليه وشطر.
0: شنو صلحوا شطر وخليه وشطر؟
4: أي مثل في الضربة، مثل فيها تقريبا ثلاثة ضربة الزنقة، فهمت؟
0: صلحوا
4: ضربتين ومازالوا ضربتين، فهمت؟ يا رب. وخليه الدنيا بكل مكسرة محطمة، طنجي وما جاوش.
0: وين هذا فكرية طريقة؟
4: طريقة سنيت جيبس كيلومتر 5.5 حي النصر.
0: طريقة جيبس كيلومتر 5.5
4: حي النصر.
0: ما ذي قبل بلغت عليه ومشي وجي والسوني تذكر وقتها.
4: تذكر
0: مليح.
4: تذكر
0: مليح.
4: الحكاية هي بيدا. نفس الفوت هو بيدو يا حنين.
0: داكوغ. بيه ما نعرفش.
4: نعرفش نمر من قلا.
0: ماذا بيا يا فكرية؟
4: ب 34.
0: ايوه هذا الرمز.
4: 7-2-9-9-7-3-8 نعود لك.
0: أيوة.
4: 34-7-2-9-9-7-3-8 3-8.
0: دكا هذا رقم العديد اللي فيه لوفيد بيه مدام فكريه والله. انت عندك مشكله في العديد نتاع نتاع الستيج ما نعرفش تحلت الاشكاليه يعني ولا مازال
4: لا والله لا تحلتها ورحمه امي لا تحلتها
0: مازلت
4: مشيت لهم كل شيء قال لك حتى مثل الحكايه حتى نراهم حكايه المنقيله وكل شيء وزيد خل وزيد الماء حتى الضوء زيد بغلالي فهمتني شيء
0: مالك المرة
4: و900 واش توليت 5 ملايين و200
0: المرة تزيد تتفاعل لأنه يعني المرة ان شاء الله ان شاء الله ربي معاك وحنا نحاول اذا نذكروا نستقبل الموضوع نتاعك ان شاء الله يسمع فينا سي محمد بيه شكرا لك فكريه نمشيوا للمكالمه رقم 5 الو عسلامه مرحبا بك
5: الو
0: صباح النور اهلا وسهلا
5: صباح الخير
0: صباح الخير مرحبا شكون معنا سيدي
5: عايشك عبد العزيز
0: سي عبد العزيز من الحنشه تفضل سي عبد العزيز مرحبا بك
5: بربي على شفتي انا عندي وليد قراب
0: في سي عبد العزيز بعد شويه على التليفون لقانا حل لانه الصوت راه مش به بالكل المكالمه نوعيتها مش به بعد شويه على لاباري تتكلم فينا من
5: انا عندي وليد كمل الثانيه من هذا ومشينا 24 اسمها لوج على الاختصاص ومشي جا لقيت فيديو تاع معهد التكوين نتاع سيدي
0: منصور لقيت شنو
5: السيد المسؤول نتاعو
0: لقيت شنو سي عبد
5: العزيز فيديو في اليوتيوب
0: لقيت فيديو هاي داكوغ هاي
5: سو مسؤول قال عندنا كذا وعندنا معناها اختصاصات كذا كذا مشينا له في دورة سبتمبر قال دورة سبتمبر ما حضرش واحنا ارجع في دورة فيبري كيف كيف ما تماش دورة فيبري رجعت عملوا في 25 على اساس مش الرسم هنا 26 دورة سبتمبر مشيت للشيء غاديك للمعهد ما لقينا حد شيء لا تم مزيد
0: مش معهد هو تحكي على مركز تكوين انت يا سي عبد العزيز خلينا ندفي على معك شوي باش نفهم انت تحكي على مركز تكوين مش تحكي على هكا ولا
5: مركز تكوين مركز تكوين سيدي منصور
0: ايوه بيه
5: مشيت اخر مره مشيت وانا هذيك مع الشراجه عن الوقت قررت اني ما عادش نمشيت قال لي الدوزيام ما عندناش ثم السابعه والتاسعه فهمتني يا اخي ثم موظفه هذيك قالت لي برجولية كانت تبعثوا لشبنيانة برا شوف شبنيانة ولا كذا قلت لها أنا عندي عام مستنى وفي الدورة في جورة الدورة على أساس نحبوا يقروا لهنا
0: يا سي عبد العزيز سي عبد العزيز أعطيني سؤالك لو تسمح سي عبد العزيز
5: السؤال أنا المعهد بتاع سيدي منصور هذا موجود في الاختصاصات اللي يعلن عليها في الإعلام ولا
0: مش كل عام ربما كيف كيف مركز تكوين سيدي منصور هكا ولا
5: أي مركز تكوين أنا آخر مرة مشيت قال لي تجمع الجيش وجبتوه معاك مرة حتى في اللي ذاعتك وقال الدجيامة موجودة الاختصاصات 8 اختصاصات جديدة وعندنا مبيت وعندنا مبيت حتى شيء ولقيت حتى مسؤول نحكي معه ثم واحدة برك قد لي ننسك برا امشي كان حد امشي بجبريانة بلا مشيت بجبريانة انا مشيت بجبريانة الاختصاص اللي حاش به ولدي ملقاها سبعية المشحامبة 3 اختصاصات ما رجعوا الناس حق ولا اختصاص دو عندنا عمينا حبينا نسأل على سيدي منصور موجودة الاختصاصات ولا
0: بيه انت تحب تسأل في شنو من الاختصاصات الموجودة في مركز هذي دكا
5: سيدي منصور
0: بيه نعاود نذكر هو مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور الموجود في طريق سيدي منصور كيلومتر 6 ولا 7 هو مركز حكومي تابع للوكالة التونسية للتكوين المهني توا نسأله أكثر ناخذ أوفر تفاصيل حول المركز هذا إن شاء الله يوم الثلاثاء نراو شنو هو الاختصاصات الموجودة وشنو أيضا المستويات المطلوبة كيف توا يكون حاضر معنا المسؤول تسمعنا سي عبد العزيز جد دخل معنا كيف مرحبا بك دا كوردو مرحبا نمشيو المكالمه مويلي لو عسلامه صباح النور اهلا وسهلا مرحبا شكرا
6: مختار ترشونه من صخ
0: سي مختار ترشونه مرحبا سي مختار تفضل
6: سالت عدة مرات وسمعت توا عندي شكون جا كلمني قال لي راهو تو جبدوه في الموضوع على موضوع تعبيد
0: طريق لفران كيلومتر واحد زنقة الحمامي قالوا لي ما عنديش زنقة الحمامي ما
6: عاد زنقة هي أقل زنقة الحمامي أما الناس مية ظبار ماي قبل القصص ما تعرف ما قبل القصص ما أنت موجودة أنت كنت حتى سمعني وقت اللي عدت العنوان قد يبغي الإشارة عاد زنقة طريق للقصص طريق قبل اللي زي العي معروف وزنقة
0: لاش ما أنت قبل القصة رقم 5 أنتوما
6: بالقصد
0: معناتها مش تبع البلديه هذه كما قلت انا تابعه وكاله التهذيب والتجديد العمراني عاود ذكرني اسم الزنقه هذيك ما اسمهاش زنقه الحمام يا سي سي هي على الاقل هكا كان ياخذوا نهج كذا كنت تكون اسهل بالنسبه لي داكوغ مرحبا بك سيد الكريم مرحبا 147 داكوغ مرحبا بك مرحبا باي شكرا ليك. نمشي ولي مكالمة موالية. مرحبا مرحبا بيك اللي معنا. ألو هو أيوة ولا ألو؟ ما فهميش صوت، ما فهميش ريزو، وين الريزو؟ مرحبا بيك اللي معنا، أهلا سهلة. لا هكا ما نش متفقين، هكا ما فهميش لا صوت يوصلني هذيك، علاش ما نرجمش ناخذ هالمكالمة هذيا؟ نمشيو لربما لمكالمة موالية. سينو قولي انت فيصل شنو نعمل؟
7: ألو
0: مرحبا بيك. أيوة ولا ألو؟ راهي الكاليتي نتاع الصوت مش باهية، راهي نوعية المكالمة سامحني أختي العزيزة ما نسمعوش فيك، معناتها مش نوعية باهية، أنا نجم نسمع كان يجب يسمعوك المواطنين والمستمعين داكوردو. ميسالش سامحنا، نمشيو للمكالمة، نمشيو لها باهي ناخذوها معنا. ألو على السلامة.
7: ألو على السلامة.
0: مرحبا بيك، صباح النور، أهلا وسهلا.
7: صباح النور، شحالك أختي؟
0: مرحبا مرحبا، شكون معنا؟
7: مدام عايدة من سفيخس.
0: تفضلي مدام عايدة، مرحبا بيك.
7: بيك عايشك والله، ظروفي للآخر، عندي وليد عملت له عملية على صوابعه، جاتو انفكسيو كبيرة قبل العملية، فيت الكرا داويتو بيهم، تعبت، جاتو انفكسيو بصفة نحاتلو مع السخانة، انت تعرف السخانة،

0: حسام الأسود، مرحبا بك يا حسام. نتذكر اتصلت بينا قبل على موضوع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.
1: أيه.
0: شنو صار في موضوعك؟ قالوا لي راهو الملف نتاعك كونغو تقريبا أمورك واضحة حسام.
1: والله يا ما دام الجو عام كامل نستنى فيهم هم يمشوا فيه ويجيبوا. والله
0: تعب. عاود ذكر انت في سيدي بوزيد. سيدي بوزيد هكا.
1: ايه بربي يعني الحمد لله توجه نداء سيد وزير الشؤون الاجتماعيه يتصرف لي في الموضوع. والله تعبت تعبت شهاده لله يعرف وضعيتي. ناس تعبت ناس والله العظيم تعبت تعبت. نمشي ونجي عليهم يا رسول الله يعرف وضعيتي. عمال تمشي جاي عليهم ما يقولش يسرعوا لي في وضعيتي. قاعد عيب من شتاء عملوه ناس تو. بربي انا راي البيروقراطيه هذه باش تمشي الدوله. نحب الرئيس يتصرف فيها البيروقراطيه دي. يلغى مواطن يلزم ياخذوا له شؤونه في اسرع وقت.
0: أنا حسب ما توصلت أنا نتذكر مليح مع شؤون الاجتماعية يقولوا راه الملف نتاعك كونغ ما ينقصك حتى شيء. معناتها في الملف الخاص بيك ما فهمش ربما وثائق ناقصة ولا غيره. لكن نبقى نعاود نذكرهم بالموضوع الخاص بيك يا حسام لأنه قالوا لي راه الأمور 5-5 تقريبا. خلينا نزيد نشوفوا معاهم بعد الحصه ونشوفوا شنو الحكايه وعلاش ما تحلش الاشكال الخاص بك انت. او كان نتكلم ونحاول نتصل مدام فاطمه لان هي عطتني الاجابه عندها مده طويله راهو الحقيقه الحكايه. فقال لي راهي الامور واضحه به. شكرا لك يا حسام. تو نجاوبك يوم الثلاثاء بحول الله تبقى تسمعنا في نفس العنوان هذايا تسمعنا ونجاوبك. داكوردو مرحبا بك يا سيدي. نمشيو لمكالمه. نمشيو لمكالمه مواليه. على السلامه. مرحبا صباح النور.
2: صباح النور.
0: مدام عايده معانا. رجعت لنا عايده.
2: اي
0: مرحبا. تفضل اختي عايده.
2: مدام عايده عندي ولدي عملت له عمليه لصيد ظروفي ما هي سنهز سيارات ونلتخ وعندي بنيه باك. حالتي الاجتماعية على قد تنجم تجيو تروا على عين المسجد.
0: إيه مش رحنا نجيو اللي دار الجهوية راهو إذاعة ما عندنا حتى علاقة. رح باش نجيو للديار ونشوفوا
2: الخير يعاونوني.
0: إيه إيه المهم خليني نوضح مدام عايدة. راهو نحنا كوسيلة إعلام لا نمشيو للديار الناس ولا نشوفوا الحالة الاجتماعية ولا نشوفوا لا لا لا خليني نوضح ليك أنت وللناس اللي يسمعوا فينا. لا نمشيو للديار الناس ولا نعمل معاينة لحتى لأن هذايا يتجاوز اختصاصنا. نحنا نسمعوا أصواتكم ونوصلوها للمعنيين بالأمر للمسؤولين وهما يبعثوا مرشد اجتماعية ولا مرشد اجتماعي ويشوف الوضعية الخاصة بيك. لو كينك تستحق رغم هما أدرى منا بالملف وبالوضعية الخاصة هذه. نقطة أولى أنت اتصلت بينا نظرا للظروف الاجتماعية متاعك وهل تحب تلوج شكون ياخذ دواء لولدك مدام عايدة؟
2: إذا يعاوني في دواء ولا في تبديل فاصمة يرحم والديك.
0: توا مازال بالفاصمة ولدك؟
2: عملت له عاودت له عمليتين الجمعة اللي فاتت.
0: ربي يفرج عليه. يدو في صباعه العملية؟
2: هاي صويبة.
0: هو تضرب ولا شنو؟
2: حشيك صويبة وكليتها تقصو.
0: بسم الله عليه. تضرب في خدمة ولا شنو؟
2: هاي
0: لطف عليه لطف عليه.
2: دخلت البشحان بيتعامل لهم في سنة في تكوين هزوه المامل خليوه على مكينة معي ثلاثة صويبة ترحق.
0: بسم الله عليه لطف عليه يا ربي.
2: بسم الله عليك ربي عايشك.
0: بسم الله عليه. بيه توا عمل العملية وفي حاجة باش شكون يغير البونسمون في حاجة للدواء.
2: ايه
0: قداش عمره ولدك مدام عايدة؟
2: 16 سنة.
0: ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه يا ربي.
2: يشفيك امين. يشفيك ويعافيك عايشك.
0: بسم الله عليه. قداش عندهم اللي عمل العمليه؟
2: جمعته تنهيت العمليه الثانيه راهي.
0: واش كيف حالته النفسيه لاباس؟
2: لا لا متاثر مدبر ميسر نهز له في المورال بالسيف.
0: بسم الله عليه لاباس. ان شاء الله ربي يفرج عليه ربي يحفظه. باهي ما نعرفش كاين ناس تنجم تعاونك في تغيير البونسمون هذيا ولا باش ياخذوا لك الدواء. كيفاش يتواصلوا معاك مدام عايده؟
2: 53-600-148.
0: الله لا يبكيك مدام عايدة. إن شاء الله ربي يفرج على وليدك. ونعرف موجعة الأم راهو زادة خاصة كي تشوف معناتها ولدها في وضعية هكا صعيبة خاصة صحية. لاباس إن شاء الله ربي يحفظه وربي يشفيه ويعافيه. ورجاء أنا بربي راني أنا من الناس اللي ما نحبش نعطي أرقام الناس في المباشر. في بعض الأوقات نضطروا استرارا باش ناس تقدم له وقت نعطيه رقم ولا مواطن يقدم رقم نتاعه راهو يتصلوا به فقط الناس اللي تحب تعاون مش حاجة أخرى. فرجاء نحبوا الميكروفون هذا يبقى ديما مفتوح للناس باش يعبروا باش يحكيوا باش نجموا نتعاونوا مع بعضنا. ما تكونش فما حكاية أخرى تقلق مدام عايدة في حاجة لشكون يبدل البونسمون لولدها لشكون ياخذ له الدواء.

0: إن شاء الله ربي يفرج عليه. كان يقرأ في مركز تكوين، صار حادث تقصوا صباعه، إن شاء الله ربي يحفظه وربي يشفيه ويعافيه يا ربي أمين. وديه وانتوما ربي يفرج عليه. اللي نجم يعاونها كان فما فرم اللي يسمع فينا ولا شكون نجم يخذ له الدواء، وأنا متأكدة برشا باش يتصلوا بها على 53 617 148، 53 617 148. تو نعاود ناخذك معايا مرة أخرى مدام عايدة ونشوف الوضعية الصحية الخاصة بولدك وشنو نجم نعاونك أكثر. إن شاء الله ربي يشفي. نمشي المكالمة موالية. لو عسلامة.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، شكون معنا؟
1: معك مدام فاطمة.
0: مدام فاطمة تفضل. يا فاطمة
1: عايشك. أنا مدام فاطمة من حي البحرية 3.
0: باه هاي.
1: الله يعيشك. الله يحن. وأنا بربي والله العظيم يا معناتها وليت نحشم. أنا كنت أتكلم وليت نحشم.
0: شنو المشكلة؟
1: على الضوء اللي تو قريب العام وزوج أنبوبات قدام، كان الشارع على قدامي معناتها نهج 2204 هيك هو النهج اللي ما يشعلش، باقي النهج كلهم يشعلوا. زوج أنبوبات معناتها هما حاروا فيهم باش يجوا يبدلوهم ولا يشوفوهم كيفاش حالتهم.
0: معناتها فما البوتويت موجودين، الأنبوبات موجودين، لكن هما ما يمشيوش ولا شنو الحكاية في طريق الباب في حي البحرية؟
1: ما يمشيوش تو قريب العام، مش تاع عملاوز تو قريب العام.
0: اخزر لي مدام فاطمة، حي البحري 3، حي البحري 3 هكا؟
1: أي
0: وين
1: أي
0: وين بالضبط؟ وين نهج 2204 قلت لي هذه ما فيش ضوء.
1: أي الداخل، الداخل من مدرسة ابن نافع،
0: حكم ابن نافع. بيت ونزيد نذكروا البلدية بالحكاية هذه ونشوفوا يلدرى الضوء كان لامبوبات زي ما متغير وإلا الضوء ما يمشيش. طبعا نفهموا معاهم مدام فاطمة ونشوفوا الموضوع. نمشيوا المكالمة موالية. لو عسلامة، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. شكون معنا؟
2: عبد اللطيف الدريدي من السابق.
0: سي عبد اللطيف، صدق سي عبد اللطيف، مرحبا بيك.
2: أنا معاق عضويا من مواليد 71.
0: بيشفيك ويعافيك إن شاء الله.
2: عندي أباري كنت ناخذ فيها من السونتر دباريج أورتوبيدي، كانوا بحذاكم غاديك. السونتر هذا استغنى على الخدمات منذ عوام.
0: شنو استغنى على الخدمات؟ شنو
2: معناتها نتاع لي زاباري اللي نمشي بهم؟ خاطر انا من غير اباري ما نجمش نتحرك. تنحي لي لاباري تحطني غادي نقعد غادي. ما نجمش نمشي، فهمتها ولا؟ مشيت توا عندي 9 سنوات معناتها نمشي لهم على لاباري، يا ما ثمش سلعه يا ما ثمش تكنيسيان، فهمتني؟ لي سونتر دباريج اورتوبيديك هذه، وانا من غيرها يا ما نجمش نتحرك، وانا متقاعد ونتقاضى في 300 دينار، فهمتها ولا؟ ومرتي أزماتيك معناتها عندها أمراض مزمنة، فهمت؟ حبستي وخيتي عجزوني، قالوا لي برا البريفي، مشيت البريفي ساكوت شير معناتها تسوى 10,000 دينار.
0: شنية جنية لباري هي اللي تمشي بها سي عبد اللطيف؟
2: جرون تباري دو مارش، تركب ركبان على ساقي.
0: وين تجم تمشي بها؟
2: نعم هي مغيرة هي منشي شيء. أنا عندي توا مكسرة ما يتبدل، هي كل 4-5 سنوات نبدلها، نقدم الأوراق للضمان الاجتماعي
0: وتبدلها
2: ونبدلها. أنا يوفقوني عليك 1,200,000 1,300,000 والديفيرين سيعاوني يعاونوني أصحاب الخير، فهمتها؟ باش نكمل المونتون تاعها. المرة هذه عجزت وخيتي، عجزوني 10,000 دينار في وقت كيما هذا ما عنديش، وأنا ظروفي الاجتماعية تعبة وما عندي حتى مولد رزق أكثر من 300 دينار. هذوكم ولا أحباب الخيرية اللي تعاوني في معيشتي، فهمت؟
0: أنت تحبنا نتواصلوا مع الصنط خذية، مش بعيد هو مع الحقيقة على هذا
2: السفق
0: مع سيبيليل بن عبدالله، أكيد هو إن شاء الله يكون في الاستماع لنا. تو نتواصل مع سيبيليل بعد الحصة مباشرة ونذكروا يسي عبدالتي شنو اللقب متاعك لو تسمح؟
2: عبد اللطيف الدريدي. عجزوني قال لك برا للبريفي ولا طلع لتونس، تونس ما نجمش نطلع. انا
0: قداش عندك من اللي مشيت لهم وما عطاوكش لاباغي هذيا سي عبد اللطيف؟
2: الدريير ما عندي هاو تو 3 شهور ملي قدمت الدوموند وصبيته في السي ان اس اس في الكنام معناتها، فهمت؟ نستنى في الموافقه. ما عندهم مش قال لك اطلع لتونس، امشي لسوسه، امشي للقروين، فهمت؟ تقصد رب هذه تولي في ساقي من عام 21، من 2021، فهمتها ولا؟ اتكسرت ما عادش نجم نتحرك بها. كي مشيت قدمت الاوراقات نتاعي كل شيء، قال لي حبيت نشوف تمشي شكون امكانيه شكون يعاونني في على الخير. كان في اللاباري ما حاجتي بحد شيء اخر، ما مطلوب منكم شيء، ما عيشتي الحمد لله حبيب ربي.
0: باش ترجع تمشي على ساقيك وتخدم وتعاون عائلتك
2: ونخرج ونتحرك ونقضي قضيتي ونعمل شوري ونعمل مصالحي، فهمت؟ حبست وخيتي، حبست من غير اباري صدقني راي شفتها حاشاك كي تنحي لي لاباري كانك حطيت شكاره فارينه غادي الى حولت او الى ما
0: اسم الله عليك.
2: وانا عمري تقدم واحده من عام 71 معناتها وظروفي الاجتماعيه وظروفي الاجتماعيه على قد فهمت والله تعبت تعبت تعبت الله غالب موضوعي كان فيها لاباري يبعثوا فيها لتونس لتونس ما عنديش باش نجاهد وتحب لي 8-9 شهور نستنى فهمت واللي نرقدوا في السبيطار اكثر من العادي في الدار عمل عليها 6 اوبيراسيون 7 عمليات من عام 71 انا مريض مرض بالسخانة انا صغير
0: ملي دي صغير ملي تولد تدخل انت ما انت تعاني
2: ملي تولد صغير صغير ومن غيرها هي ما نمشيش قبل كانوا متساهلين معانا تولت بالفلوس وخيتي والضمان الاجتماعي يوفق لك على حسب السالير نتاعك شكون تخلص فهمت
0: مش كيما تدفع مليون ونص كيما تدفع 10 ملايين وهذيا عندك حق مليون ونص ندب فيه يا ربي كيفاش نجيبهم
2: يا مدام يا مدام حنان في 2021 كقدم بالاوراق وافقوا لي على مليون و280 دينار فهمتها ولا اعطيتهم البوند هذاك وحباب ربي قداش تطلع هي ب 4 ملايين و800 احباب ربي عاونتني تو الدنيا صعبت وخيتي على الناس الكل
0: اللي نتصل بهم ان شاء الله بعد الحصه وان شاء الله نلقى اجابه تفرح ولا زاد كيف كيف ان شاء الله اهل الخير والناس اللي تسمع فينا ويحبوا يعملوا الخير ما طلب شيء سي عبد اللطيف يحب يرجع يمشي على الساق
2: قداش على الساقي
0: قداش قداش رقمك سي عبد اللطيف
2: 22 755 858 يا وخيتي معمولك الربي كالباري انقذوني خليوني نندمج في الحياة مع العباد ندخل ونغرق نكمل في عمري ما مطلوب منكم شيء
0: بسم الله عليك ان شاء الله ربي يحفظك وربي يفرج عليك سي عبد اللطيف به راهو كي تفرحوا اي مستمع يتعدى معنا بالميسيون هذيا راكم تفرحوني انا شخصيا والله العظيم ما تتخيلوش مدى سعادتي وفرحتي وقت اللي تتفاعلوا مع الحالات اللي تتعدى في المباشره لا نختاروا حد ولا نطلبوا هما يطلبونا ويتواصلوا معنا ويتوسموا خير في الاذاعه وفي مستمعي اذاعه صفاقس باش يعاونوهم راهو اغلب الناس ما تطلبش فلوس ما تحبش فلوس اللي بناقصوا ما نجمش ياخذ الدواء واللي ما نجمش كيما توا سي عبد اللطيف اللي هو من مواليد 1971 كان ياخذ في لاباغي هذيا من سونتر معناتها عمومي لاباس امور واضحه هو عنده 3 شهور ومسكين يستنى يقول لك انا كان غير لاباري هذه راني نبقى في الدار لا نخرج لا ندخل لا نجم نتحرك معناتها تخيلوا انتم الوضعيه ان شاء الله يا ربي يلقى ناس الخير تعاونوا ونعاودوا نتواصلوا معاه مره اخرى ونشوفوا شلون نتواصل معاه فمش امكانيه يعني تحصل على لاباري هذه رقم سي عبد اللطيف 22 755 858 22 755 858 ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه وان شاء الله يدل اهل الخير للمساعد لمساعدته هو والله ما هي هو مدام عايده اليوم الحقيقه زوز وضعيات زوز حالات اجتماعيه مؤثره جدا ومستحقه للدعم المعنوي والمادي لي دو الحقيقه شي قال لي فيصل قال لي كهاو يزي اللي تحب انت الله يبارك اللي تقول انت مبروك سي فيصل هذه حصلت اليوم 27 سبتمبر 2026 هكا نوصل معاكم لنهايه المشوار اجمل تحيه كامل الفريق حن الحشيشه تسلم عليكم تقول لكم ان شاء الله غدوه خير تحيه لكم نسكل باي باي في امان الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أينما كنتم أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم لهذا المواد الإخبارية. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي في خريطة اليقظة الصادرة اليوم اللون البرتقالي أي درجة انذار عالية إلى ولايات الساحل وسوسة والمهدية والمنستير، وينتظر تساقط أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة مع هبوب رياح قوية أثناء سحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وقد تتسبب الأمطار الغزيرة في فترات قصيرة في تشكل سيول وفيضان الأودية وفق توقعات الرصد الجوي. بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مساء اليوم بالشراكة مع المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة وعدد من الجمعيات يوما تحسيسيا تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة بهدف تعزيز الوعي بأهمية سلامة المرضى ونشر ثقافة الرعاية الصحية الآمنة. تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية الدورة السابعة من تظاهرة فورس ستريت يومي 19 و20 سبتمبر الجاري بمدينة الثقافة بالعاصمة بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة التونسية للتكوين المهني وديوان التونسيين بالخارج. تنعقد اليوم بالعاصمة ندوة صحفية حول الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقرر تنظيمها في بلادنا من 24 إلى 24 سبتمبر الحالي تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. في العالم، رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة التنفيذية السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى أمريكا ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالات هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني بحث فيه أبرز التطورات الإقليمية في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران في حالة جمود، فيما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن 3 مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. قال وزير الطاقة الأمريكي أن حوالي 18 مليون برميل من النفط تدفقت من الخليج في يوم واحد، مؤكدا عودة التدفقات إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
5: عشرتنا ما تفش،
6: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: مش عادي
1: مش عادي
2: سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: القبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين شنو الأحوال؟ لباس لباس لباس. قولوا لي أحوالنا شنو أحوال اليوم الثالث في القراية. تعدات ليامات الله مصلي على النبي. والله في ساعة في ساعة تو تصدق أنه ثالث يوم في العودة المدرسية مش عادي. وأول موعد في الشبكة الجديدة وبرشا برشا اللي هو مش عادي أخبار واستضافات وأشياء ربما تكون طريفة في حياتنا في واقعنا في حومنا في ديارنا في جهاتنا. ما هو الإنسان هكا الحياة العصرية والحركة والدبكة والمشي يميل شوية طريف حوايج طريفة فيها شوية غرابة فيها شوية مش عادية لأنه قصدوه مش عادي. شنو معناتها؟ يعني الأشياء اللي ما نسمعوش بها برشا حتى إذا كان سمعنا منها مش برشا وحتى إذا كان تكلمنا عليها مش برشا. هذه موجودة راهو في حياتنا موجودة في كما قلت في حومنا في تشرنا في أحيائنا في ديارنا في عائلاتنا. تلفت على اليمين وعلى اليسار تلقى حوايج مش عادي. هذا هو اللي كرسنا من أجله البرنامج هذايا وفيها برشا طرافة. اليوم عيد ميلاد 90 عام. اليوم باش نحتفلوا بعمنا يوسف ربي يبارك فيه. صفاقس الباهية على اسمها تسمات فتحة من فتحات كوكب المريخ. اي يا حمدي لحوي اوه محلاك محلاك والله محلاك والله والله محلاك. جينا من إذاعة المنستير ربي يبارك فيه إن شاء الله. فتحة من فتحات المريخ فوهة من فوهات المريخ اسمها صفاقس. أنا شخصيا أول مرة نسمع بها مدة 3 أيام تقريبا. معلومة مش عادية. العائلات اللي خافوا على أولادهم من الإدمان مخدرة الدور الزطلة الدور مجهود أمني كبير مجهود أمني كبير. اللهم صلي على النبي الله يبارك فيهم رجال أمننا والديوانة والجيش وغيره يشدوا ولكن المخدرات موجودة. اليوم في مش عادي لقاءات مش عادية مع ريم بوعصيدة من المستشفى من وحدة مقاومة الإدمان اللي بدأت تنجح في الحد من ظاهرة الإدمان بالنسبة للشباب. مشاولها شباب بدفع من العائلات بدفع من الأطباء بدفع من تلقاء أنفسهم مشاو وناب ربي وبداوا يتخلصوا من الإدمان في الوحدة هذه الناجحة. وربي يبارك في كل واحد دكاترة والكوادر متاعها ربي يبارك فيهم إن شاء الله. أي قل لي قداش
1: أي ماجة تعرفش قداش؟
0: هذه فاطمة خنفير تقول لك قداش. ايه وريم ريم بوعسيدة اليوم في الطريق للوحدة مقاومة الادمان او التشخيص الادمان في اول لقاء للوحدة هذية. مع تحياتنا ريم وتحياتنا ايضا اختنا الفاضلة من الادارة الجهوية للصحة الدكتورة سمر دمق ربي يبارك فيها هيئتنا كل ظروف هذا اللقاء. لكن ايقول لي قداش يا ريم. مرحبا بيك انسنا برش.
2: صباح النور علي صباح الخير كل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. قل لي قديش عندي برشا وكامينا اليوم الحصة رقم 12 من مش عادي ورقم واحد في البرمجة الجديدة. شكرا كل عام ومستمعينا ومستمعاتنا بخير. هذا أول رقم وانت في مقدمتك تحكي على المريخ والمعلومة بالفعل طريفة وتبدو معناها برشا ليس ما يعرفوش فوها في المريخ واسمها صفاقس.
0: اسمها صفاقس
2: كما قال لي عليه قلت لي انت عليها المعلومه قلت مبربش نلقى قديش من اسم مش كان صفاقس اما الاسماء الباقيه ما هيش معروفه برشا من تونس في دوري 3 ولا 4 مناطق ما هميش معروفين برشا والاكثر شهره هي صفاقس الفوهه خيلو فوهة
0: الفوهه يعني فتحه فتحه فتحه في كوكب المريخ.
2: اي قديش الديامتر نتاعها معناها قديش كبرها
0: القطر نتاعها
2: القطر متاحة 7 كيلومتر
0: 7 كيلومترات
2: مو 7 متر لها
0: 7 كيلومترات قطر الفوهة متاع
2: تعرف عميش تسميت
0: ولا لا هذيك المسابقة عاد هذيك المسابقة
2: أيوة هذيك المسابقة. أنا وصلت سوا أنا زميلي منعم من قسم النقل منعم خميس وصلنا للوحدة الجهوية لتشخيص التكفل بحالات الإدمان بالإدارة الجهوية للصحة
0: دريجين ونكونوا معاكم إن شاء الله.
2: إن شاء الله دريجين خلينا نعطيكم التفاصيل مع الدكاترة وحتى مع المتابعين المتعافين
0: العائلات اللي خافوا على صغارهم اليوم يسمعوا ريم، العائلات اللي خافوا على صغارهم
2: ان شاء الله باللص على صغيرات
0: كل.
2: انا هذا مكتب راهو زاد الدين في الساقس بعد هالقري مركز اللي في سينا، دونك اليوم نستكشف بالوحده هذه وحده التشخيص والتكفل بحالات الادمان بالاداره الجهويه للساقس. بعد شويه تبعوا
0: 7 كيلومترات طول، 7 كيلومترات قطر الفوهة أو الفتحة في كوكب المريخ باسم صفاقس، سماها الاتحاد الدولي للعلوم الفلك. ثم جهة في وسط الاتحاد خاصة بالتسمية، خاصة بالتسمية فتحات الكواكب. في تونس اختاروا اسم صفاقس، يختاروا مدن في العالم عندها شهرة، عندها تاريخ، عندها ثقل، عندها ناس، عندها تاريخ كبير، حبوا يكرموا صفاقس فسماه فتحة من فتحات كوكب المريخ، فوهة من فوهات كوكب المريخ، 7 كيلومتر. السؤال وعنده جائزة مهمة، جائزة باهية مزيانة، يعني نقولوا تحفة، نقولوا حاجة هكا نودوا بها مستمعة ولا مستمع، ربي يبارك فيه. وقتاش تم اختيار الفوهة هذه وتسميتها باسم صفاقس؟ في الحياة برشا مواقف طريفة عيشها الإنسان، صور شافها، حوايج مش عادية، مواقف، حلمة، كلمة، عشرة، لقاء، حوايج مش عادية، حوايج مش عادية. كما كلمنا أو بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله، وإذا كان لقينا وقت الجمعة هذه، ناس يعني واحد حب يكرم مرت بوه، تقولوا لي عادي؟ يعني وقت اللي خدات بوه عنده 4 من الأم الزوجة القديمة ورباتهم، توش يقولوا لها يا أمي، بكل تأثر يا أمي، بالفعل حب يكرمها اليوم. المسابقة تستناكم على باج الإذاعة. وقتاش تم اختيار تسمية فتحة ولا إحدى فتحات كوكب المريخ باسم مدينة صفاقس؟ من المستمعين سلمى عليا تقول لي برنامجكم مش عادي، أبويا مش عادي، هو الأباء كل مش عادي، كنا مضحي، فمش واحد ميضحيش، لكن هذا 31 سنة. يا سيدي أنور بوجلبان مرحبا بيك. فيصل مرزوقي خرج وجاء أنور بوجلبان، هكا الحياة. سلمى عليا تقول لي بويا بو مش عادي، نحب نكرمه في كلمة، أنا نتحشم وقت نكلمكم وهو زاد ما ينجمش. 31 سنة يخدم حارس شركة، يشوفوه ليلة في الأسبوع، وحتى كي ياخذ الكونجي ما ياخذوش شهر، جمعة بريسك ولا 10 أيام. قالت لي أنا مهندس، أخويا مهندس وأختي أستاذة، وباش نكرموه وباش نهزوه للعمرة، أما في بداية مش نهزوه للحج، أما في بداية مش نهزوه للعمرة وقت اللي تخرجنا الكل. أنا بويا سيد الناس، بويا مش كيما الناس.

0: محليها صورة مزيانة برشا ومش عادية، فيها برشا محبة وخير،
1: فيها برشا محبة وخير. والمطر العشية حسب الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، أنا نشوف في الأمطار على صفاقس، على قفصة، على القيروان، على سيدي بوزيد، على الشمال برسك الكل، على مدن الساحل المهدية والمنستير وسوسة ونابل وتونس العاصمة وباجة وجندوبة والكف ونزيد وسليانة، هذوما اللي عليهم المطر العشية. ربي يحن علينا، ربي يبدل الصورة، ربي يبدل الحال بحال، ربي يبدل أرضنا خضرة ومزيانة كما كانت وكما باش تكون. رحمة ربي كبيرة، رحمة ربي يزرعها في قلوب الناس الطيبين. احنا في مش عادي، تعرف انه بعض المناطق في تونس ما عندهاش ماء، ما عندهاش ماء، ما عندهاش ماء، توا داخلين في الثالث شهر ربما. بعض المناطق، بعض المناطق في منزل شاكر مثلا داخلة في الثالث شهر ما ثماش ماء، يمشوا للجامع، يمشوا للفستقيات، مش الناس كل عندها مواجل، يتحركوا يصنعوا رواحهم. ثم باش ما نحرجوش خاطر اللي يعمل الخير ما يصيرش نقولوا على اسمه ولا هو وين، هو عامله لله على رحمة الوالدين، على رحمة الوالدين. زميلنا أحمد بالروينة كلمني قال لي ها هو شاب من شباب تونس، مواطن من مواطني تونس، تونسي أصيل، حر، مسلم، مؤمن، حبوا ربي، اللي حبوا ربي خليه يعمل الخير. لو باش تعرف انه ربي يحبك يخليك تعمل الخير، يخليك ترحم على والديك، يخلي الناس تذكرك بالخير. معز اما ما نزيدش اللقب وين وما نقولش وين، اللهم اذا كان حب هو ما يسالش اللقب، انا نفضل لا ما يقولش على اللقب. شاب من شباب تونس، اكبر شوي من انور بوجلبان مهندس التقنية اليوم الصباح، عنده تراكتور، فلاح، مش فلاح غني معناتها، عنده تراكتور وسيتيرنو يخدم على رويحته. وقت اللي تقص على بعض الأحياء في جهات معينة، في جهة معينة في معتمدين، كل يوم يهز المال عائلة أو زوز أو ثلاثة عائلات لله في سبيل الله. كي كلمته قلت له علاش، قل لي على رحمة الوالدين، مش نهار، مش اثنين، مش ثلاثة، مش جمعة، مش جمعتين، مش ثلاثة، لا يقول لك خلصني ولا عطيني المزوت متاع التراكتور، انا حبيت نقدمه كصورة مزيانة. هو اللي يعمل الخير ما ينتظرناش، ينتظر الا شكر ربي، اما احنا كنكلموه ونحرجوه شوية نقدمه من خلاله صورة. يا معز صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، شنو
1: هو؟ ربي يكثر منك الناس،
2: عايشك يرحم والديك، ما عندناش مزيح،
1: ويرحم الوالد،
2: عايشك، عايش ترحم.
1: الوالد حي؟
2: لا متوفي،
1: رحمة الله عليه، عدد
2: عايشك يا رحمة،
1: إن شاء الله تنزل الرحمات عدد كل قطرة ماء سقيت بها الآخرين،
2: عايشك نحن يا أخوي.
1: قل لي ماكش فلاح كبير يعني؟
2: لا فلاح صغير.
1: أي
2: فلاح صغير؟
1: أي فلاح صغير. أي عندك تراكتور وسيتيرن وتبيع في الماء يعني، وربما تميل للناس في الأراضي نتاعهم.
2: هيك خدمتي يعني، نخدم في أراضينا ونخدم للعباد.
1: أيوة، وكل نهار وقسم،
2: كل نهار وقسم.
1: باهي، أنا شفتهم على الفيسبوك وذاكرينك، وإحنا باش نعملوا على الباج متاع الإذاعة إلا تصويرة التراكتور وأنت متلفت غادي، باش ما نحرجوكش يعني، ما في، أنت ماكش تنتظر في شكر، أنت تنتظر في جزاء من الله سبحانه وتعالى.
2: هو أنا منحبش، أنا حتى كي تساور قلت منحب تساور، حتى أنا نحب على رحمة الوالد،
1: على رحمة الوالد. شو اسمه؟ كل كان على الاسم الوالد فقط.
2: الهادي.
1: الله يرحم عمي الهادي.
2: عايشك، عايش ترحم، عايشك.
1: وهو طيب وجاب الطيب.
2: خير ربي يستر.
1: توا وقتش بديت تهز للناس؟
2: والله وقتك الأزمة متاع الماء، مش قص الماء وتجي لهنا حتى قوم تقيش عبيد، نشوف فيها مرمدة، أنا مساكن حالة تجي قاوة تقول يقول لك مش ماء، أنا عندي بير من عند ربي، عندنا بيار وعندي تراكتوري، فاش من أجداد بيرنا ما مفرقة بالدبوسة، فهمت؟ مش حتى بالبدون وبالقلاصيرة، ماك تجيب لك قلاصيرة 5000 لتر في الحي، وكل مرة نجيب كيركوي. مروني حتى بسكار عمي ولد عمي كل فاميليتنا كل
1: اي ولو كيفك حتى هم
2: ولو جيبوا معايا ويرحم والدين الناس الكل ما نش مزيح
1: يعني كل واحد بالتراكتور بتاعه ويجيب
2: كل واحد بالتراكتور بتاعه ويجيب بس انا نجيبه بس بالحشاك الخمسة تراكتورات عقير بتوزعون
1: اي
2: بمك.
1: اي
2: بينا للجوامع
1: اي سامحني برب يعني اخر النهار ولا اول النهار ولا بعد خدمتك ولا ساعات تبجل
2: والله اذا وصلنا نبجله في الخدمة والله وصلنا نبجله في الخدمة ما حد مش لازم بشي يحكي ولا يا ما شاء الله زرو سيبتك هو ويرها
1: باي هزينا التراكتور باي اي صحيح ما يدوم حال هزينا التراكتور والستيرن وقصدنا ربي للحي يعني تخلي التراكتور في وسط الحي واللي يحب يعبي ولا كيفاش الطريق
2: لا ندور من بالزنقة يخرجوا لي العباد يعبوا في الباب وفي الاسيرات والبادن ونمشي للزنقة الأخرى نجيبها خاطر 5000 لتر شي ما أنا أحب لها وقيت تبقى 3 سوايع 4 سوايع باش نفرخها والعشية باش نجينا نجو العشية باش تلقى العباد معنا العباد الناس كلها تتخادم وكل شيء العشية نقول العباد مع في ديارها وكل شيء عبوا ياخذوا غارة كيما يحب كلهم عبوا فما تركتورات فما الماء موجود خيرات أنا مزالو
1: اي
2: مشينا من اليوم مشيت الحي هذا غدو نمشي الحي الاخر بعد نرجع كالعادة نعرف الاحيان اللي مفيهاش نقص على الماء ونرجع الحي هيك نعاود نرجع الحي الاخر
1: اي ثم ثم شهرين ثلاثة على المعدل هذا
2: لا مش شهرين مني مش عليك بريد قصة الماء معنا جماعتين هيك
1: هاي بي
2: جماعتين ثلاثة ما.
1: اي
2: القص فيها ضغط فيها الماء على الاخر
1: اي والتوه ولا كهو
2: والله ان شاء الله التوه قاعدين نشاهد ان شاء الله ما انا رين قالوا موجود الماء شوية
1: اي
2: احنا احنا ولي قلنا العباد يكلمونا ولا يهبطونا ولا يقولوا راه الماء قاص ولا حاجة نجو
1: اي اما انت شبعان بدعي الخيرة
2: ان شاء الله ان شاء الله ربي ثبت اجرك اهو
1: اي اكيد هك الشعور مزيان بعد
2: اللي الحمد لله لا الحمد لله انا حبيت نقول له حيصيرنا عن الرحمه مع الوالد او خاطر تعب علينا وكان مش هو ما نشريش تراكتور وما نعملش على هذه ما عملش بير وما عمل شيء
1: الحمد لله
2: نكذب عليك اذا توا واحد مشي نجم يفضل ولا مع صعوبه الدنيا الحمد لله اول واحد حب يرحم على والديه أسأل مفمر تحب ترحم على والديك أسأل مفمر
1: أي.
2: عملية سهلة
1: رغم ذلك يقولوا أنه تراكتور ولازمه مزوت ولازمه زيوت ولازمه وقت
2: عادي عادي الدنيا كلها مش الدنيا كلها فلوس
1: ولا مايش الدنيا كلها فلوس صحيح
2: عادي
1: حاجة أخرى قال لي عليها أحمد بالروينة قال لي ثم جماعة مروه يعني ولا هو مثال
2: هاي أولاد عمي كلهم ولوا يجيبوا معايا وكشيفوا العباد معنا العباد هتحسها كبدعا الخير وبالواحد ولا كلها تحب
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا سيدي ربي يبارك فيك وماك إلا مثال للشباب التونسي الأصيل وربي يفضلك ويجي الوقت الطيب ونتلقاه والله يرحم من جابك ورباك وقرك
2: عايشك يرحم وديك عايشك
1: شكرا لك يا معز في الأمان هاو ثم غناية يا معز ابقى معاي الطريف وين أن هي تسجلت في ذاعة صفاقس ولكن اللي كتبها في عقيرب رابح المجبري مش بعيد عليك اللي كتب اللي كتب اللطفي وشناق وكتب الشكري بوزيان وكتب العديد الأسماء
2: أي عقيرب والبلاد يتسام
1: أي ها وش بش يقول لك أنور بوجلبان وش بش يقول لك رابح المجبري
0: محليها سورة مزيانة برشا ومش عادية فيها برشا محبة وخير

0: مثال النجاح بالحق. تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: مثال النجاح بالحق، الشيء اللي صار في وحدة هي يعني العنوان الكبير مقاومة الإدمان، ولكن الاسم العلمي بالضبط تلقاه عند ريم، نلقاه عند ريم وريم في عين المكان، على عين المكان غديكا مع المختصين، مع الإدارة الجهوية للصحة، مع بعض الشباب اللي جرب الإدمان وبدا يعافيه ربي. يا ريم، كل المحبة والتقدير لي كريم ريم بوعسيدة، مرحبا بيك أنسنا، والنجم نشوفك توا يسر الغربي وسوار الشعري، الله يبارك فيهم زملائنا. يا ريم مرحبا بيك أنسنا برشا، أهلا وسهلا، تجربة جديدة وتم العائلات، عائلات برشا يعاني وعائلات خايفة على صغيراتها وثم ناس قاعدين يتشدوا ومجموعات قاعدين يتشدوا ومع ذلك يعني ساعات تم ناس وشباب يغروا بهم على غالب ذاك هو. هاي الوحدة اللي موجودة فيها ريم توا في المستشفى. ريم مرحبا بيك أنسنا برش. ريم هذه وحدة وهذه تجربة جديدة في صفاقس، في صفاقس التجربة الجديدة في صفاقس. يهم حديثنا عائلات برشا يقولوا لي استنى شوي استنى شوي، هنا نستنى شوف أثرت برشا في أثرت فيه برشا. الناس اللي يكلمونا على معز، هو قال في عقاربية، الصورة موجودة في عقارب، الشباب اللي هذاك يهز التركتور متاعه واللي هذاك يهز الستار متاعه. في ضفة أخرى ثم ناس دبوسة الماء وصلتها ب 12% اللي تتباع ب 850 وب 900 ووصلوها ب 15 ووصلوها ب 2000 ووصلوها ب 2000 وشوية 2000 وشوية وصلوها 2000 وشوية. وشوف الآخر، عاتي التركتور وعاتي الستار والمزوط والجهد وما عادش يخدم إلا أنه يوصل الناس اش يحب. في التالي رحمة الوالدي، الله يرحم والديك يا معز، الله يرحم والديك يا ريم بوعسيدة. موجود ريم؟ مرحبا يا ريم، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك علي، تحيتنا ليك، تحيتي لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. منذ قليل قلت أنا وصلت أول الإدارة الجهوية للصحة، وين موجودة الوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالية الإدمان، واللي نعتبره مكسب في صفاقس، لأن في حاجة ناسة لرعاية صغيراتنا، لرعاية الناس اللي الله غالب يظرف من الظروف ابتلاها ربي أنها تدخل في نقولوا مسلك خايب في ساعات المواد المخدرة. على ذلك احنا نضيفكم بمثل هذه المجهودات اللي قاموا بها الإدارة الجهوية للصحة، وين توا في مكتب الأخصائية النفسية الدكتورة جيهان علولو أستاذة في الطب النفسي، رئيس قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي هادي شيكر، ومع مجموعة من الناس اللي من صميم الواقع، أمهات لشباب مشيو في منظومة الانخراط متاع المخدرات للأسف، فما اللي تعافوا الحمد لله بفضل الوحدة هذه، فما اللي في طور العلاج، وفما زاد رجل بحدينا بعد تسمعوا صوته أكيد حفاظا على خصوصيتهم.
1: أي طبعا
2: نعرف فما شوية حرج، أما ما حنش ندخل الأسماء، فقط باش نسمعوا أصواتهم تجربتهم ونوعيه الناس. إذا كان عنا حالة من حالات هذه وفقنا بصارنا الله غالب، يقول لك السرق يغلب اللي عارف الإدمان ومخاطره وكيفية العلاج منه. على ذلك احنا اليوم في الوحدة هذه شكر كبير برشا للدكتورة سمر دمق على تنسيق اللقاء هذايا. شكرا لك دكتورة, نصبح عليك قبل كل شيء.
3: مرحبا بك ريم بحرينا, مرحبا بك سي علي على أثير الأمواج.
1: ربي يبارك فيك يا سمر, ربي يبارك فيك يا دكتورة.
2: يعني أمس قبل بيضنا ودهنا
3: هي مناسبة انتظرناها عنا برشا, جيت في وقتها, جيت في إطار الحملة الاتصالية الجهوية اللي في إطار الاستراتيجية الوطنية للاتصال على موضوع الإدمان, وحبيناها تكون مصافحة معك يعني مصافحة مباشرة.
1: ربي فضلك.
3: العيادة باش نعرفوا بها ودورها اللي إن شاء الله يكون ناجع ونافع في خدمة المجتمع في هذا الميدان.
2: بالضبط. العيادة هذه وين بالضبط؟ توا الناس تزيد في الراديو نتاعها, مهم جدا أنه نعالجوا صغيراتنا إذا كان فقنا بهم أبداو يتعاطوا في المخدرات وكيفاش نشخصوا والعلاج هذايا من الإدمان. هذا ناخذ الدكتورة جيهان علولو استاذتنا, صباح النور.
3: مرحبا بيك, مرحبا سي علي, مرحبا بكل مستمعين إذا تفاق
2: اليوم في الوحدة هذه, الوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالات الإدمان, وحدة وليدة عام توا في شخص ما أحوجنا لمثل الوحدة هذه, خاصة بعد إغلاق المركز اللي فيه هو في تينا, الوحيد اللي كان في تينا توا وحدة جديدة في وين بالضبط, تعطينا العنوان وبعد ما نمشي للتفاصيل.
3: كما قلت ريم, الوحدة هذه انطلقت عندها عام منذ سنة في من أوت 2025, دونك عندها عام وهي تخدم, مقرها دونك المقر نتاعها بالإدارة الجهوية للصحة في ساقط. دونك بيان سور
2: اللي موجود في شارع مجيدة بوليلة, وشكون ما يعرفش الإدارة الجهوية للصحة معروفة اللي جي نعمل فيها تحاليل نتاع الزواج وكل قبل دون لو طون, هذيك هي غادي كي تدخلوا تلقاو فما فلاشات يوريكم وين المركز هذايا بالضبط.
3: ايفيكتيفمون بيان سور هي كانت ضرورة لخلق وحدة من النوع هذايا نظرا لارتفاع حالات الإدمان, دونك خلق الحاجة للعيادة هذيا. الكل نعرفوا من الارتفاع كبير توا في حالات الإدمان في تونس ارتفاع عام ساقط ارتفاع دونك خاصة. الوحدة هذه في مقرها الإدارة الجهوية للصحة, ونحب نأكد على أني احنا خصصنا مدخل مستقل للمرضى اللي جيوا للعيادة هذه باش نضمنوا بطبيعة سرية العلاج, خصوصية المرض هذية بالطبيعة, ونحرصوا على كشف على عدم كشف هوية المرضى هذوما.
2: نعم, كيفية استقطاب الناس وكيفاش عرفوا عنا وحدة جهوية لتشخيص وتكفل أيضا بحالات الإدمان, كيفاش الناس بدات تعرف الوحدة هذية وكيفاش جاوا تو نمشيو زادة للعينات اللي عنا موجودين. أنتم كإدارة جهوية وكوحدة شنو عاملين؟ معناها فما صفحة خاصة على الفيسبوك, فما تعامل مع الميديا, شو الخطة العملية متاعكم؟
3: هي الخطة العملية فيها برشا أوجه بالطبيعة.
2: نعم.
3: فما الصفحة الموجودة واللي هي دونك فيها رقم الهاتف أيام العمل, دونك العيادة هذه تشتغل دونك 5 أيام في الأسبوع في الحصة الصباحية على رقم حاولنا دونك ننشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي, حملات التواصل
2: خليوها الرقم دواء
3: أي رقم هذي دونك 70 161 210. دونك الرقم هذايا العيادة دونك كما قلت لك من الاثنين للجمعة, عيادات التوقيت دونك من 9 للماضي ساعة, عيادات صباحية دونك المريض ينجم يتصل في الأوقات هذيا بالشيخ ومواعيد بالطبيعة.
2: نعم, بس والتكفل يكون بالعلاج النفسي بالعلاج, ثم مقر إيواء للمدمنين كيفاش معناها؟
3: هي معناها بور كومونسي راهي عيادة, دونك عيادة مش تتلها بالإنسان اللي عنده إدمان, خاطر الإدمان توا مرض بيان من جميع الجوانب بالطبيعة, من الجانب البدني والطبي والصحي, دونك عندنا زوج أطباء توا للصحة العمومية اللي هما عندهم مقتدرين في الإدمان اللي دونك يقوموا بالكشف على المرضى هذوما بعد بالطبيعة ما ياخذوا موعد بعد ما يتم استقبالهم. عنا زادة كيف أخصائية في علم النفس السيكولوج اللي هي زادة تتلها بالجانب النفسي العلاجي النفسي دونك المقابلة التحفيزية لانتروتيا موتيفاسيونيل باش يشجع دونك المريض على كونه يستمر في العلاج. عندها تقنية علاجية زادة كيف مستمتع بالعلاج السلوكي المعرفي. بيانسور هذا الكل بتأثير من أطباء المختصين في الطب النفسي اللي هما يتكفلوا بالجانب النفسي للعلاج وهذا بطبيعة تحت إشراف طقم الطب النفسي دونك باب الأسس الجامعي لهذه الشكل. احنا حبيناها مقاربة اللي هي شاملة. تقول لي الإيواء بطبيعة احنا تو هذه عيادة الإيواء وقتش يقع على خطر نجم نلقاو أمراض سواء بدنية ولا نفسية مصاحبة للمرض متاع الإدمان وقتها يقع توجيه المريض في المرحلة هذه توا حاليا للاختصاصات اللي تطلب هذا واللي هي ساعات تطلب الإدمان
4: اللي خالي من الأمراض اللي نعالجوه في داره
3: بالنسبة توا للوقت الحالي بيانسير فما إن شاء الله مشاريع مستقبلية على خطر هذه العيادة مجرد نواة هي استراتيجية كاملة وطنية لمقاومة الإدمان اللي تحت بينسوا البرنامج الجهوي والوقاية والتكفل بحالات الإدمان وبطبيعة فما بلوزيور نيفو اللي احنا اونانترفيان وبشوية بشوية ان شاء الله بالتنسيق نولي معناها حلقة من حلقات
4: ان شاء الله نطوروها حلقة للتطوير مهم جدا.
1: يا ريم يا ريم يا ريم مع التحيات للدكتورة والدكتورة سمر الله يبارك فيها حبيت نقول يعني الرقم اللي نجموا يتصلوا به شبابنا اللي وقع كيفاش يقولوا فيها اللي استدرجوهم وشوف روحه مدمن
4: 70 161 210
1: هذايا للمدمنين
4: هذا هو رقم الوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالة الإدمان. الناس اللي انت تبارك الله خبيرة في النفس الطب النفسي دكتورة جهاد الناس اللي تسمع فينا ومترددة وحاشمة
1: أيوة
4: كيفاش مش نمشي شو كيفاش نعمل معناه مترددين
1: صحيح
4: هذه حاجة سكري وسيت الفجاء عبارة تبوه حاجة ممنوعة أنه نحكي فيها شو قولوا لهم
3: قولوا لهم حاجة اللي هي راهي موجودة وبطبيعة أنا نعاود ونأكد على كونه فما سرية وخصوصية للعلاج وعدم الكشف على هوية المريض كل سؤال عمر متاعه كل سؤال نوع المخدر اللي تستعمل فيها بيصير نحب نستثني هوني التدخين باسكو التدخين ماهوش مشمول بال بال بال بالعيادة هذه حتى فما عيادة خاصة المساعدة على الإقلاع على التدخين في قسم في قسم أمراض الصدرية وفي الإدارة الجهوية للصحة وكذلك تختص بالتدخين الآخر مهما معناتها مادة مخدرة ولا حتى معناتها الإدمان السلوكي اللي يشوفوه توا دونك
4: الإدمان بصفة عامة مشكلة على المخدرات
3: الصغيرات راهو احنا ناخذوا زاد اون شارج للصغيرات هذيا وعملنا دونك كوننا مسار للصغار اللي عمرهم اقل من 18 سنه على خاطر راهو الاعمار معناها التو اللي دونك اكتو اللي هما برشا صغيرات من 16 18 سنه ادمان سلوكي على تفكي الشاشات على تفكي العاب الكترونيه وغيره وزاد كيف ادمان على بعض المواد المخدره اللي هي مالوريزمون اللي توا معناتها متوفره دونك عملنا مع دكتوره سمر مع الاداره الجهوية مسار التكفل بالمراهقين هذوما بالاشتراك بالطبيعة مع دونك مندوب حماية الطفولة مع وزارة الشؤون الاجتماعية قسم النهوض الاجتماعي مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وبالطبيعة بالاشتراك مع زملائنا في قسم الطب النفسي الطب النفسي للأطفال والمراهقين يعطيهم الصحة زادة كيف يقوموا بمجهود كبير
1: نعم.
3: دونك الحكاية
1: يا ريم يا ريم سامحني يا ريم لانه بعض رد الفعل من الناس هذه الخليه نتاع مقاومه تشخيص الادمان مش الا ادمان المخدرات
4: بالضبط هذا هو اللي كانت تفسر فيه دكتورة جيهان قد حتى الادمان السلوكيات سلوكيات معينه على على

0: نحكي مع المجموعة الموجودة لهنا. هذه أم لشاب متعافي يعني، وكل المستمعين الكرام
1: نبع عليه ربي.
0: خلينا نتحمسه ونجيو للوحدة هذه، وحدة التشخيص والتكفل بحالات الإدمان في الساقس. مانيش مش نفتح على الاسم فقط،
1: حكينا
0: على التجربة. الشاب قديش عمر ولدك مدام؟
2: 16
0: يقرأ كان يقرأ وبطل بدر من قرايته. صحبة السوء هزته وين؟
2: صحبة السوء هزته بير للإدمان.
0: إدمان على شنو؟
2: على
0: الزطلة. على الزطلة. وكيفاش فقت بولدك؟
2: والله يرقد برشا، ولا ما كانش يسهر ولا يسهر، يخرج برشا لبرا للشارع، ولادي القهوي ما كانش قاعدي في القهوي ولا ديما في القهوة،
0: ياخذ برشا فلوس
2: يطلب ديما عطيني،
0: يخدم ما يخدمش.
2: والله يقول ماما بعد ما جيت لهنا قيس.
0: شكون خلك على الوحدة هذيا؟
2: والله اسمع وضح لي مرة يا اخي بعثوني لهنا.
0: جيت لهنا هو حب العلاجة؟
2: اي من اول حصة حب العلاجة،
0: حس بروحه اللي هو حب يصلح.
2: بنت ملا هو اللي جا حتى كيحكى مع مدام جيهين ودكتورة مية، وتبدل حتى مخه تبدل كل حصة يتبدل لي أكثر، كل حصة يتشجع أكثر. حبي عمل فورماسيون في الكوافير دخلته، بعد هنا في دخل السبور بشوية تدريجي، مبدأ يبعد على أولاد على خلط على صحبته، هيك يبدأ يبعد عليها جملة زي حطينا. ما قصرتش معناتها من الناحيه هذه.
0: يعطيك الصحه، خاطر الدعم النفسي مهم جدا في الفتره هذه، انسان خارج من تجربه خايبه وماشي للشفاء، والحمد لله نحب ندارك لك انا على شفاء ولدك، وان شاء الله يبعد على الخلطه هذه ويكون مقتنع 100% انه ما عادش يرجع للسيركوي الخايب هذا.
2: امين. حطينا والله فرحانه برشا بالحق، فرحانه اللي معناتها الامور تبدلت، ما تخافيش بالسرعه هذه.
0: قديش حبت الوقت باش اقلع عن
2: هاي بالحصص بريسك من الرابع حصة فيه حطيته
0: رابع حصة والحمد لله.
2: الحمد لله
0: الحمد لله، ربي يفضله لك وربي يفرحك به. أم ثانية ولدها قاعد يتعالج في الفترة هذه، بنحييها ونشكرهم زيادة لأنهم قبلوا أنهم يكونوا
1: باش يتحدثوا
0: وباش يتحدثوا في المباشر.
1: ومش سهل راوة،
0: ما هو سهل، ما هو سهل نعرف، وبارك الله فيه باش يكونوا هما نبراس لي مستمعين اخرين وقاعدين مترددين وخايفين من جايين لهنا وخايفين من كلمات الناس و برشا حاجات. وخليني نسلم عليها. عسلامه.
2: عسلامه.
0: ولدك اللي قاعد يتعالج قديش عمره؟
2: عمره 16
0: سنه. زيدك كيف؟
1: انا ريت كل 16.
0: اي ربي ان شاء الله يهديه. كيفاش وقت ولدك زيد يتعالج؟
3: ولدي فقط بي يعني توقف يعني أعصابه تعب ياسر، ما يرقدش، تبدلت طبيعته في الدار، ولا ما يحبش يرقد لي في الليل ويقول لي يا ماما راني نحس راسي هكا يوجعني باش نهبل وكل شيء. الحق نتاع ربي بالمجهود اللي عملوه.
0: ماشي علامات اخرى ظهرت عليه؟
3: ما يرقدش، ما يرقدش في الليل.
1: يطلب فلوس برشا يا ريم؟ يطلب فلوس برشا؟
3: لا، عنده مصروف يعني ياخذ فيه 10,000 في النهار، اما انا على حط عليه حاجات. ولدي ناخذ له مثلا صبادري ب 150 ب 160 يمشي يبيعه. يبيعه المريض ويبيعه.
0: يبيعه باش ياخذ المادة المخدرة،
3: باش ياخذ المواد هذه المخدرة.
0: تو وقت قديش عندنا من اللي بدينا العلاج؟
3: بريس كان تو بدا عنده حكاية جماعتي، اما الحمد لله يعني الحمد لله بركة شوية.
0: كيفاش قبل، كيفاش اقنعته انت باش يجي لهنا؟
3: هو يحب يتعالج
0: والحمد لله.
3: والحمد لله ربي يهديه من شاء الله صيرتنا كل.
0: يقرأ ولا لا؟
3: لا ما يحب يرجع تو يقرأ.
0: فما برشا افياق في التكوين المهني راهو نجمو.
3: لا عمل في التكوين المهني في الحجامة غير الشهادة نتاعو، اما تو يحب يرجع يقرأ.
0: ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله ينجح لك.
3: يعيشك بارك الله فيك. يعيشك
0: ان شاء الله في الشفاء.
3: نشكرهم زيادة اللي في المركز لهنا كل على المجهود اللي قاعدين يعملوه فيه، الدكتورة لكل العاملين اللي هنا كل يعطيهم الصحة.
1: يا ريم يا ريم يا ريم
0: نعم.
1: بالله يخليها معاك، لأنه أمهات يسمعوا فينا توا بالألاف، وثم تجاوب كبير بيننا وبين الناس. شنية خلي تزيد تحرثك حتى دقيقة ولا دقيقة نص على العلامات اللي تلاحظهم على ولدها وقت اللي يبدا يشم في هذا الحكايه دي.
0: انا نكمل مع السيد اللي بحذيه واللي هو

0: حالة من الحالات اللي تتعاطى المادة المخدرة وتوا قاعد يتعالج. نحب نخيل تحية كبيرة برشا بالحق، لأنه كما قلت راهو الاختيار أنه يكونوا معانا اليوم في المباشرة
1: مش سهل، مش سهل. شجاعة شجاعة
0: سيدي الكريم، أنا نحييك ونتمنى لك كل الشفاء من هذه الآفة اللي دخلت لها لسبب من الأسباب هتا. تحكينا على شو اللي صار لك.
2: أول حاجة نقول لك عايشة بارك الله فيك. بالنسبة شنو اللي صار لي، شاب من شباب كما الشباب الكل، بديت نتعاطى في مواد مخدرة.
0: قد ايه عمرك توا؟
2: عندي برشا، عندي برشا.
0: أنت قد ايه عمرك توا؟
2: أنا عمري 38 سنة.
0: وليك برشا تتعاطى؟
2: عندي برشا من اللي نتعاطى.
0: تعرف روحك ماشي في شي في ثنية غلطة؟
2: أكيد أكيد.
0: ما عرفتش ترجع منها؟
2: ما عرفتش، مي الحمد لله ربي ثم شكون معناتها شجعني وكذا ودني باش نجي لهنا ونعالج روحي وفيق على روحي. خاطر ماشي في ثنية غلطة، ماشي في بيت معناتها بيت نضر في بدنيا ونفسانيا ومانيش صبا معناتها فهمتني. عندي برشا من اللي نتعاطى في مواد معناتها كيما الليريكا هذه البريكا.
0: ما غير ما نذكر، ما غير ما نذكر الانواع. مواد مخدره فقط،
2: مواد مخدره
0: ما نزيدوش نشهروا بها ونشروها.
1: سامحني بربي يا اخي العزيز، سامحني سامحني
2: اخي.
1: يعني تتطلب الحكايه دي تتطلب برشا فلوس كل يوم ولا مره في الجمعه ولا كيفاش؟
2: في الديبي باش تبداها انت معناتها ب 7000 وب 8000 كيما نقولوا، والحكايه هي باش تشوفها معناتها ب 100000 ويلزمك 100 ويلزمك 200 وكان مش اكثر معناتها.
1: كل يوم كل يوم يعني
2: انت والنوعيه اللي معناتها اللي تكونسومي فيها. ثم تشوف انت معناتها لنا ولات برشا معناتها فهمتني، شيخه ولات برشا معناتها فهمتني، انت والحاجه اللي تنصومي فيها. وكما قلت لك معناتها الحكايه باش تبدا ب 10000 فرنك ويقري معناتها باش تلقى روحك انت يلزمك.
1: اما انت انت انت انت اصيل ويعني وشجاع انك اعترفت بالخطا وربي يبارك فيك وهو ربي يعني يرجعك لل. اما بالله شكون تطلب منهم السماح انك تعبتهم المده هذه؟
2: شكون نطلب منهم السماح؟ تعبتهم تعب دارنا اكيد معناتها، شكون باش نطلب منهم السماح؟ تعب دارنا نطلب السماح من دارنا.
0: الشباب اللي توما فيقوا،
2: الشباب اللي توما فيقوا، والله انا واحد من الناس معناتها يوميا ننصح معناتها في الشباب معناتها انا معناتها من ولاد حومتي من فهمتني الشيء هذا معناتها موجود معناتها في السناق الكل تو معناتها الشيء ولا بكثره معناتها فهمتني. انا واحد من الناس ننصح في اصحابي وكذا ودليتهم معناتها حتى بارك الله فيهم معناتها لهنا على المركز الادمان هذا مكتب كبير برشا عندنا لهنا في صفاقس حاجه مزيانه برشا اللي سونتر معناتها مركز علاج الادمان.
0: نعم.
2: انا في صفاقس.
0: نعم.
2: حاجه مزيانه برشا. ان شاء الله كيما نقولوا نشوفوا كيما المركز هذا ان شاء الله نشوفوا في كل ولايه مركز كيما كيكا
0: ان شاء الله.
2: احنا قبل كان عندنا مركز في تينا
1: تينا
2: ومعنا سكر عنده برشا. الشباب معناتها مش الكل معناتها اللي غاطس في السنة هذه ماهوش الكل فرحان وكذا، نو ثم شباب معناتها اللي تحب تنقذ روحها وتعالج روحها فهمتني.
0: انت قد ايه عندك تتعالج؟
2: انا تو عندي برست شهر معناتها مش برشا، مي ثم تحسن كبير برشا، ثم تحسن كبير برشا.
0: عازم انك تقلع نهائيا؟
2: اكيد هي الحكايه كلها عزيمه معناتها.
0: خاطر ما نجموش من بعد ما نكونوا مدمنين نقلعوا معناها تبدا يكون قصوى على المدى
2: مش بنهائيا، مي كما نقولوا
0: تدريجيا
2: تدريجيا تدريجيا.
0: العلاج ان شاء الله زاد يدخل بدنك تدريجيا
2: ان شاء الله.
0: نتمنى لك كل الشفاء والنقاهه والسلامه ان شاء الله.
2: يا عائشه الله يبارك فيك. نحب نشكر برشا برشا مدام شيهان هنا، نحب نشكر برشا برشا زاد الدكتور امير، نحب نشكر الدكتوره هاديه وبرافو حاجه مزيانه برشا. ونعود ونقول اللي ان شاء الله يا ربي كما نقولوا في كل ولايه يكون عندنا معناتها مركز علاج ادمان كيما هذايا باش ناخذوا شبابنا وناخذوا رواحنا وان شاء الله ربي يهدينا ويهدي امه محمد. ونحب نشكر برشا برشا سامحني، نحب نشكر برشا برشا المرض خويا اللي عطتني معناتها كوراج باش جيت لهنا والحمد لله يا ربي وربي
0: يلزم يلزم هذيك الدفعة الأول يكون من عائلة من صديق من حد قريب كيما خوك بارك الله فيها يعطيها الصحة. أنا نشوف الأمة هي الجادة اللي هما كانوا العون الكبير لصغارهم باش يوصلوهم للوحدة هذه وحدة الوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالات الإدمان. نعاود نذكر هي موجودة بالإدارة الجهوية للصحة شاطف نعاود نذكره بالهاتف
1: 70 161 210.
0: صحيح يعني وهكذا نختم اللقاء معاكم اليوم في الوحدة هذه. إن شاء الله تكون المعلومة وصلت لكل الأسر التونسية واللي يسمعوا فينا وأكيد الباساج هذا تلقاه على صفحتنا الرسمية. مشكورين مشكورة دكتورة جهير مجددا دكتورة سمر ودكتورة
1: شكرا لك فضلك إلى اللقاء
0: شكرا لكم
1: شكرا.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس. الأخبار.

0: مختاري تعزيزي علاقتي الجامعة بمحيطها المهني ودعم تميز طلب المهندسين، أعلنت جامعة صفاقس عن تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عمادة المهندسين التونسيين لمدة 3 سنوات جديدة. تأتي هذه الاتفاقية لتثمين المهارات وتطوير مناهج التكوين والابتكار من خلال برامج نوعية. بلغت كمية الحبوب التي تم تجمعها في بلادنا إلى غاية اليوم 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب، وتمكن من تغطية الاستهلاك الوطني إلى حدود شهر جونفي القادم، وفق الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. وشددت أن الاستماع إلى مشاغل كل المتدخلين في منظومة الحبوب يساهم في حسن الاستعداد ونجاح الموسم القادم. قال رئيس مجلس العمالة التونسية الأفريقية أنيس الجزيري أن رؤية المجلس في أفق 2030 تهدف إلى تأسيس 5 مجامع قطاعية كبرى في مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والخدمات والصناعة والصحة، بالإضافة إلى مجمع البنية التحتية الذي تم إرساؤه. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أفاد مكتب أعلام الأسرى الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم أكثر من 29 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال مداهمات شهدت اعتداءات وسرقة مبالغ مالية. يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لتقييم احتياجات الجيش اللبناني ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفال وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد. أخيرا، أعلنت شركة السكك الحديدية في أوكرانيا أن روسيا ألحقت أضرارا بجسر في منطقة أوديسا، مما يحد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على نقل الحبوب إلى موانئها على نهر الدانوب. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما ديما. أي عدل الموجة،
2: احنا ديما أقرب،
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى وعفوه بإذن الله مختار بن خليفة الصادق شقيق محمد ومصطفى وفتحية وزهرة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الخليج طريق سيدي منصور كيلومتر 6 حي حمزة. تغمده الله برحمته الواسعة ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مش عادي
2: سمعني هالكلمة عادي يعني
1: مش عادي. أرقام
2: أخبار
1: ومعلومات
2: من واقع الناس
1: وطبيعة الجهات.
2: مش عادي.

0: 200 نجاح بالحق، تبارك الله عليك. كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: كل التقدير من إذاعة صفاقس ومن مستمعيها ومن الأجيال اللي احتكت به وعاشرته. راهو حاجة مش عادية، رجل لا يعترف بالصعاب. تو تشوفوا تصويرته على باج الإذاعة، رغم كفافة البصر عمرها ما شكلت، كانت البصيرة متقدة ومضيئة ومشرقة. الله مصلي على النبي. واحد وخمسين سنة في تدريس القرآن الكريم، في تدريس القرآن الكريم الشيخ يوسف ربي فضله. حبيت نشكر سي محمد القسنطيني، هو اللي قال لي الرجل هذايا مش كنانة، علمنا آيريم ربي يبارك فيها إن شاء الله، جات من المستشفى، جات من وحدة المقاومة الإدمان أو تشخيص الإدمان، وحصة تجاوبوا معاها الناس الكل. نشوفوا في تليفون سيد يوسف شبيه مشاهدوا، هاو التليفون، هذاك التليفون. سيد يوسف درس أجيال، أطر أجيال في الجامعة بين المغرب والعشاء، راهو مش عام، مش اثنين، مش خمسة، مش ستة، مش سبعة سنوات، أكثر من خمسين عام. واليوم سيدي محمد قال لي أنا باش نمشي بحذاه. قلت له علاش باش تمشي بحذاه سيدي محمد؟ علاش باش تمشي بحذاه؟ قال اليوم عيد ميلاده 88، ربي يكبركم في الخير وفي الطاعة وفي محبة القرآن وفي الصلاة على رسول الله وفي حب الصغيرة. صغيرة تكون ناجحين تبارك الله، أنا ربي أعطاه على قد قلبه، أعطاه صورة مزيانة للناس في جامع الحمد والمحافظة على المواعيد. أنا تو نطور في الحديث بيني وبينكم من أجل أني نتحصلوا على التليفون. سيدي محمد خلي تليفونك، المهم التصويرة تو تلقاها على باج الإذاعة وموجود، هو موجود موجود تو به. صباح الخير يا سيدي الشيخ، يا سيدي الشيخ الباهي، صباح الخير سيدي محمد ولا سيدي يوسف زوس. سيدي الشيخ مرحبا بيك.
2: سيدي مرحبا،
1: ربي فضلك ويفضل عائلتك وربي كرمك بنجاح الصغيرات وبالصحة وبالخير.
2: بارك الله فيك، عايشك شديد
1: ربي فضلك
2: وانت زادة بالأمثل.
1: شن أحوال الصحة؟
2: الحمد لله ونشكر سيد علي، نجم نتكلم توا.
1: أي أنا نسمع فيك، خليني أنا نسألك، ما خطر ربما بحذاك سي محمد.
2: إيه بحذاك سي محمد، ربي يطول عمرك وعمر هو جدا.
1: باهي خليني نبدأ من سي محمد، خليني نبدأ من سي محمد. سيدي محمد، أنت همزة الوسط الباهية والسمحة بيننا وبين الشيخ. قل لي وقتش عرفت الشيخ؟
2: ما يسمح عرفته تقريبا سنة.
1: قداش؟
2: عام تقريبا عام.
1: وقبل العام ما كنتش تمشي للجامع هذاك اللي هو فيه؟
2: لا كنت نمشي ونأدي صلواتي ونخرج.
1: اي
2: ونقرا وحدي في بعض الاماكن من المسجد.
1: اي
2: بعدين جاني واحد من الخيار قال ليش ما تنضمش للمجموعه اللي قاعده تتعلم
1: في القران.
2: اي تجويد القران مع يوسف.
1: بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء
2: يوميا، ما بين المغرب والعشاء. مجموعه طيبه من الخيان.
1: اي
2: يوسف علمنا برشا حوايج، الله يشد بصح ذنه.
1: اي
2: علمنا برشا حوايج ونصحنا في برشا حوايج. انسان منها كنز من الكنوز
1: في جامع الحمد. في جامع الحمد،
2: جامع الحمد طريق منز الشكر كي مدر ستة.
1: اي والله صليت فيك قداش مرة، خاطر هذيك كي نروح لدار الوالد.
2: دورنا سيداري
1: عايشك. قل لي معناتها ما لشكون قال لك راه 51 سنة غادي يعلم القرآن؟ سألت عليه انت؟
2: يوسف يحكي لنا يقول لنا ما نحكي على التلفزيون نتاع وقداش ضحى بالمسجد وقداش قد يعلم في الاجيال قداش خرج تلامذة من حفظ القران الكريم تلامذة حفظ الحديث الشريف ما شاء الله ما شاء الله
1: لا نصلي على النبي.
2: كل عام مثلا عم ناول سنه احتفلنا في المولد النبي الشريف بالبدايه اللي حفظوا القران اللي حفظوا الحديث الشريف تقريبا 17 18 تلميذ حفظوا
1: اوه هاك التصويره المزيانه انا انا انا محلاه الشيخ يوسف الكشو 51 سنه تدريس القران
2: 53 سنه 53 سنه
1: صلح يا سوار الشعري 53 سنه تدريس القران
2: اي نعم في المسجد
1: اوه الله مصلي على النبي انا نشكرك برشا وتعديهولي رجاء
2: الله يعيشك سيدي تفضل تفضل يا سيدي علي مرحبا مره اخرى
1: اسيد يوسف مرحبا بك يا اخي اخي هاي الناس الكل تحبك
2: ها
1: الناس تحبك
2: تحبني هي نستدل ب سيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال
1: اي
2: خيركم من طال عمره وحسن عمله
1: الله نصلي على النبي يا اخي
2: سبحانه وتعالى اذا كان احب عبدا نادى جبريل وقال له يا جبريل حب فلان
1: يسميك
2: باسمك
1: هي
2: فاذا احبه جبريل قال له نادي في السماوات قل له حب فلان ربي حبه فاذا احبه اهل السماوات جعل له اخبارا في الارض
1: الحمد لله
2: وهذا من فضل الله مش من وحده كلها بفضل الله
1: اليوم عيد ميلادك
2: اليوم بالضبط اليوم اطفت عيد ميلادي وباش نتلقى معك وان شاء الله ان شاء الله تكون لك معناها طريقه خيريه ورحمه على والديك فحبيت هذا هناك نوصل المعلومه هذه
1: والله حبينا نكرموك رغم انه ريم بوعسيده اكرمتك تو مده سنه
2: جيت اولاد عمي ولا جيت
1: اي هاك هاك تذاكر من ورانا انت
2: اي صح علينا سلم سلم عليها بالله لا عليك المرة هذيك ما عليها
1: اي حبينا نكرموك علاش لانه اولا انت نموذج مش عادي وثانيا الناس تحبك برشا يعني اجيال توا في نفس الجامع يا شيخنا في جامع الحمد عندك 53 سنه
2: عندي من عام 73 54
1: بارك الله عليك تبارك الله
2: خرجت معنا مهندسين وايام الجمعه وايام والحمد لله اناث وذكور
1: الحمد لله عندك وليدات عم يوسف
2: عندي سته
1: الله مسلمك
2: اربع بنات وزوج اولاد
1: يا ربي ان شاء الله ديما في خير الخير
2: متفوقين ومتزوجين ولبس عليهم الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله انا ربي اكرمك بالذريه الصالحه
2: اي هذه ما هي نعمه من نعم الله
1: ايوه
2: حتى سيدنا زكريا لما في اخر عمره طلب ربي قال له هذه ذريه طيبه انك سميع الدعاء
1: اي اي تولى وقتش انت تمشي يعني انت مشرف على الجامعه غادي ولا بالضبط
2: يعني من خمس ونقوم بالمهمه في الاذان عندي صوت جميل وفي القران والنوبي امام الجمعه ويعني نعم الايام الكل يكون المعلومات الكل في المسجد نقوم بها بحول الله
1: 54 عام
2: 54 عام نعم
1: اللهم صل على النبي قل لي
2: اثر التريكي سي احمد بالله سواء نقدري في الاملاء وعندي 45 سنه قري في الاملاءات
1: في الاملاءات
2: اي عدم القران هو سي محمد يتعلم عندي وتبارك الله ومهندسين ومدير شركه واساتذه وكل لان القران الكريم هنيئا لمن يثني ركبته ويتعلم قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران
1: وعلمه اي حلو
2: والماهر بتلاوه القران مع السفره الكرام البرره
1: اي اي اي
2: والممدد يقرا القران كالاطر جريح وطيب وطعم وطيب
1: اي اي
2: والحمد لله
1: ما هو والله انا ربي الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب
2: صحيح صحيح نعم وشيء نظر ان ياكد يقول اقرا سوره ياسين فهي قلب القران ويتقضي الحوائج
1: وسيدنا يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا
2: ما زالت حاجة أخرى أكيد مؤكدة يوم القيامة يقول لقارئ القرآن المولى جل وعلا في الكتاب والناس في الشمس وكذا ادنوا مني يا عبدي ادنوا مني واقرأ واقرأ ورتك كما كنت ترتل في الدنيا
1: ما هي شيخ دارك بعيدة على الجامعة
2: كيلومتر ألف متر
1: ما لا توا سمحني يعني هو قدرة ربي أنه كففت البصر، ولكن أي كيفاش تعمل يعني كيفاش
2: تخرج قبل تخرج بالكراهة؟ وشكون اللي شكون اللي معناه يجي وما يحب يركبني هذا بالقرع وليو؟
1: لا قبل قبل
2: لا قبل نخرج وحدي كانت تزلق من غير كياس من غير مساج معبد ومثلا مش كراهة ونخرج وحدي وندي وحدي وفي الأوقات الخمس ومتفرغ معناها ما عندي حتى شيء.
1: تروح ما بين الصلوات ولا ما مثلا
2: لا ما بين المغرب والعشاء ما نروحش.
1: ما تروح شيء خاطر قريب
2: على طرف سمحة في 73 الجامعة تبنى قعدت 3 سنين ما تمش يكون حبي يولي في إمام وناداوني يولي في إمام قعدت 3 سنين يعطوني 7000 في الشهر.
1: اسمع هما يعطيوك 7000 اما ربي يعطيك 7000 حسنة
2: لك حسناتك
1: مش 7000 70000 و700000 باهي. احنا حبينا نقولوا سيدنا وشيخنا يوسف الكشاوي اليوم عيد ميلاده اي اي نقول قديش ما يسمع فينا حتى حد ولا كيما شو اسمه في شوف لي حل 55 نقول عليها نقول ولا ما نقولش؟
2: قول
1: 88 سنة الله يصلي على النبي الله يشدك بصحة الأبدان وبالبصيرة المتقدة وبال يعني مش نقول أنت مثال للناس وللطيبين وللمسلمين وللتوانسة وللكل بو والكل أم والكل عائلة أنت مثال يا عم يوسف.
2: نسمعك بعض الآيات من القرآن.
1: أي
2: بعدنا شوية دعاء
1: باه

0: قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
1: اللهم صل على النبي.
0: والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله, صدق الله العظيم.
1: والله هالصوت الحلو هذا والله والله والله. اللهم صل يا ربي جزيك الخير ويرحم على والديك. عدد كل نبرة تخرج من الصوت والله يدخل القلب. والله والله والله.
0: قرآن ربي كلام ربي.
1: هيا عندي دقيقة ولا دقيقة ونص لأنه الدعاء.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها.
1: آمين.
0: عافية الأبدان وشفائها.
1: آمين.
0: ونور الأبصار وضيائها.
1: آمين.
0: وقوت الأرواح وغذائها.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: آمين.
0: اللهم يا كبير يا متعال
1: يا
0: ويا رحيم ويا رحمن
1: يا رب
0: يا متفضلا بالإحسان
1: يا رب
0: أعتق رقابنا يا ربنا من النيران.
1: آمين.
0: اللهم يسر أمورنا.
1: آمين.
0: واشرح صدورنا.
1: آمين.
0: واغفر ذنوبنا.
1: آمين.
0: فرج كروبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم امن بلادنا وبلاد جميع المسلمين من كل بلاء ومن كل قضاء.
1: آمين.
0: اللهم اجعل لنا ولجميع المسلمين من كل هم فرجا.
1: آمين.
0: ومن كل ضيق مخرجا.
1: آمين.
0: برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. ربي يشدك بساحة الابدان وعيد ميلاد سعيد. والله وهذا القرآن الذي كنت تقرأه ألا منجيك ونصور لك على عين المكان غادي وأنا,
0: جاني جاني.
1: وأنا نشوف فيك في التصويرة وحتى الناس تشوفني مش نبوس هكال نبوس هكال جبين الطاهر. ربي خليك وشكرا.
0: بدأت نفس دقيقة
1: يا به تفضل.
0: نحب نوجه تحية للحلقة اللي نقرب فيها أنا
1: هاي
0: لتقدير وإجلال وتكريم للناس اللي زي يسلموا لكل شيء ويجي يقرأوا المغرب العشاء. نذكر بعض الأشخاص ولا مش لازم
1: ما يسالش.
0: نتوجه بحمد وشكر وتحية تقدير لسي عبد الله بسبيت سي محمد القسنطيني سي نور الحشيشة وسي جمال عباس سي علي عبد الكافي وبقية الأخوة تقريبا فوق الـ20 حلقة فيها الناس يقرأوا لوجه الله وتعلموا القرآن. وسي أحمد معلى ربي يشفيه مريض يا احمد المعلى ربي يشفيه وجميع المسلمين.
1: الحمد لله ربي فضلك للقاء سيد يوسف.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا في الامان.
0: سلام على النبي
1: اصاله. شكرا الى اللقاء.

0: 200 النجاح بالحق، تبارك الله عليك. كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: مثال النجاح بالحق وكل التقدير من إذاعة صفاقس، من مستمعيها، من الناس الكل اللي تعرف الشابة هذه اللي تحديت كل الصعاب، اللي حققت مسار كبير برشا. وإحنا منذ قليل كنا مع الشيخ يوسف من ذوي وذويات الإعاقة البصرية، تو باش نمشيو لإنجاز لفائدة الفئة نقول من حاملي الإعاقة العضوية الثقيلة. الناس هذوما اللي بالحق محظوظين، لأنه فما إنسانة شابة مكافحة صنعت الأمل وبكفاح كبير، كفاح كبير برشا. من 2018 بديت فكرتها، ومؤخرا طوى بالقطب التكنولوجي بالغزالة السيدة خديجة جلولي أبدعت وأقنعت، وبشهادة الحاضرين، بشهادة الوزراء، بابتكارها لسيارة كهربائية خاصة لذوي وذويات الإعاقة العضوية، خاصة اللي على كرسي متحرك. فما سيارة خصصت ليهم، يدخل بسيارته كاملة، يسوق السيارة هذه، يتجول بكل أريحية، بكل استقلالية، بكل حرية. أكثر تفاصيل مع خديجة جلولي اللي هي من ذوي وذوات الإعاقة العضوية، الحاضرة معنا بالفيديو المصور على صفحتنا الرسمية، وتجمو زيادة تتفرجوا في نوعية السيارة اللي صنعتها خديجة، اللي باش تحكي لنا على خصائص السيارة هذه، واللي نحييها برشا خديجة جلولي على قبول دعوتنا. مرحبا بك خديجة على موجات إذاعة صفاقس. خديجة جلولي معنا على الخط الهاتفي. خديجة عودوا موجودة معانا أنورة. ده فما وقت ضايع ما بيني وما بين خديجة في الصوت. يا خديجة تسمع فيها؟ خديجة فما الصوت؟
2: نسمع فيها.
1: اسمع فيها، من تتكلم يا خديجة؟
2: نسمع فيك.
1: أي مرحبا بك خديجة،
2: شكرا على الإذاعة، ومرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا.
1: مرحبا بك خديجة، كانت عارفوا أكثر على فكرة المشروع والإنجاز هذا اللي وصلنا له، والنجاح الكبير اللي وصلت له عن طريق السيارة هذه.
2: شكرا جزيلا. هو المشروع بدي كما قلت أنت، مؤسسة ناشئة تخلقت في أكتوبر 2018، واللي هي كما قلت أنت هي دراجة رباعية العجلات، تطلع بالكرسي المتحرك متاعك، تلقى روحك قدام التابلو بور، عندك وسائل القيادة قدامك اللي هي مهيئة للأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية، وتسوق بطريقة أوتونوم بكل حرية، ما تفوتش 45 كيلومتر في الساعة، معناها مسهلة للي عندهم كراسي متحركة. تطلع من تالي، فما باب يتحل من تالي، ورامب تهبط تخليك أنت تطلع بالكرسي، تتشكل بكرسيك، فما سيكوريتي، وتطلع تنجم تسوق بسهولة. للي يستحق باش يتنقل كل يوم، باش يمشي يقرأ، يخدم، يقضي قضيته اليومية، ومية بالمية كهربائية، معناها تشارجيها في بريز نورمال، ما تستحقش بوند روشارج سبيسيفيك. والمشروع هذايا خدمناه من مع برشا من لي بارتنير نتاعنا اللي هما دعمونا من البدينة، واليوم خرجنا النموذج الاولين اللي هو حاطينه اون تيست درايف، اللي يحب يجي يجرب يقيد في غير ويجرب نكلمه باش نفيكسيو معاه الدات والوقت اللي لازم اللي ينجم هو يكون فيه ديسبونيبل. وحنا زاد تعلق عليها وحتى العائلة متاعو تتمين زادة تجي تحضر تشوف كيفاش يسوقوها كيفاش المانتنونس دو
1: معناها. ما احنا عادة السيارة كي واحد باش يسوق سيارة يمشي يعمل بيرمي دو بلاس يتحصل على رخصة السياقة. هنا كيفاش يتحصل على رخصة السياقة باش يسوق السيارة هذه الكهربائية جديدة بالنسبة لي له هو؟ كيفاش باش يتعلم؟ عندكم انتو ما يتعلم؟
2: هو ينجم يتعلم الاستعمال متاعها معنا احنا، هي سهلة استعمالها ماهوش صعيب. تبقى بيان سور يلزم بيرمي موتوسيكل. احنا توا عنا لوتوريزاسيون سيركولاسيون بروفيزوار اللي تخلينا نحطوا لي بيلوت هذو مع اون زون دو تيست باش العباد تجي تجرب وتستعمل في مناطق معينه كيما اخترنا قطب الغزالة باش نبداو به. وهي فيكو في الكاتيجوري نتاعها في الكوادري سيكل ليجي وفي اوروبا ما تستحقش بيرمي كوندوير وتنجم تتسايق ابارتير من 14 سنه. في تونس لازم البيرمي موتوسيكل باش على الاقل الشخص يبدا عارف الكود دو لا روت ويعرف كيفاش معناه يسوق في الكياس، خاطر مش سهل زاد واحد يبدا يمشي في الكياس. حتى السيكوريتي اللي هو مهم ياسر على الاقل يبدا عنده لي باز نتاع الكود دو لا روت.
1: ممتاز جدا. هذه سيارة تنجم تدخل بالكرسي كامل المتحرك 100% بيولوجية لأنها كهربائية، معناها فما استقلالية للشخص اللي يحب يسوق السيارة هذه ويبدأ على كرسي متحرك ينجم ياخو. توا فما تصنيع للسيارات هذوما ولا ما زلنا ما وصلناش لمرحلة التصنيع؟ هذه النموذج حاضر، النسخة الأولى من السيارة أنا قاعدين نشوفوا فيها على صفحتنا الرسمية كيفاش الاستعمال نتاعها. صغرونا اخترتولها، يظهر لي توا فما النسخة الأولى اللون الأحمر، فما سيارات أخرى بألوان أخرى. حكينا على المشروع، مع أنه خديجة بعثت الشركة الخاصة بها في هذا المجال، بركولك أكيد فيه في نجاحاتك.
2: يعني هي ثم ألوان بعد نجم وين خاصة للأشخاص اللي عندهم إعاقات عضوية مختلفة. كل واحد وشنو اللي يستحق، فما اللي يستحق الكومبيني أكسيليراتور فران يتحط على اليمين يتحط على اليسار والدوغري دونتيير، إذا كان عنده إيميبليجي كوش إيميبليجي دوات
1: معناها نجم نوصله للسيارة بيرسوناليزي حسب الحالة متاع.
2: هي ديجا بيرسوناليزاب
1: و... فما برشا حس بحذاك يا خديجة، دي في مقر العمل توا نكملوا خصائص السيارة هذه، أعطينا أهم الخصائص اللي تخليها مختلفة على بقية السيارات.
2: هي بيرسونابل
1: خديجة، الصوت يمشي ويجي يا خديجة، منيش نسمع في خديجة. ألو خديجة ما هيش معنا، ناخذ شوية موسيقى ونعود نتواصل معها يمكن حتى عن طريق الهاتف إذا كان يكون الصوت أوضح.

0: نرجع من جديد لخديجة جلولي معنا من جديد على موجات إذاعة صفاقس. تسمع فينا خمسة على خمسة خديجة؟ أيوة صوتها كي خير برشا. خديجة نلخص شنو قلنا في المداخلة. السيارة اللي تم صنعها في نسختها الأولى هي سيارة موجهة لذوي وذوات الإعاقة العضوية اللي بالخصوص على كرسي متحرك هكا ولا
1: الفكرة،
0: وحتى الكبار في العمر. وقلت لي زيدا السيارة تجم تكون مخصصة لبعض الحالات، شنية الخصوصية؟
1: هي ديجا سمارت، معناها فيها سيستم ديدا لكوندويت سوفتوير اللي هو يعاون يكومونيكي مع الكوندكتور باش يعاونوا على السياقة كان فما أي حاجة يعلموا بها. وإذا كان فما مشكلة في البيكول ولا في العربة يولي يوقفوا، ما يخليهش يزيد يقدم أكثر، وكله يعطيها درس، كله راه مثلا موتوراتك سخنت ولا عندك مشكلة في البطار. دونك هذي في كال إذا كان قدر الله صارت مشكلة يعني. وهي أدابتابل اللي عندهم إعاقات عضوية مختلفة، معنا نجم ندابتي سلون البزوان متاع الشخص. الكونديت نحطوا له الكومبيني اكسيليراتور فنا على اليمين على اليسار شنو اللي يحب نزيدو في وسطها. ديجا لي كومودو نتاع الكلينيوتون والكل اختصرناهم في تيليكوموند صغيره نتاع الكلينيوتون والكليراج والسويكلاس وغير. دونك كل شيء يبدا بالليبتون قدامه، واحنا نبيرسوناليزيو هذا الموديل هذا بالذات بيرسوناليزابل، معناها كل واحد ان شاء الله
0: والحاله نتاعو
1: بقول حالة متاعه، وكل عربة تبدأ عند مولاها هي يونيك المتاعه هو اللي هو ما تقاش أخته،
0: معناها راهو كي ياخذ. وقديش تقريبا هكا كلفة السيارة هذه؟ طيب واحد كيف فكر ياخذ
1: ايه؟ ما حددناش السوم الاخير متاعها حتى ما زلت في حال، معناها ما زلنا في البيلوت متاعها اللي هي نموذج اللي العباد باش تستي باش نزيدو نحسنو اكثر ان شاء الله. كان الناس الكل عطاتنا فيدباك وقالت لنا اللي هو به ما يستحقش تحسن، نوليو هذاك هو الموديل اللي نخرجوه ان شاء الله. عم نجي
0: جربته انت السياره؟ جربتها السياره هذه خرجت بها؟
1: بالطبع انا جربتها، وفما ناس اخرين بدا جربوها كلمناهم وجاو جربوها.
0: واعطاونا ردود الافعال
1: إلى حد الآن ردود باهية، فما كان البوزيتيف. وذاك علاش قررنا توا باش نخرجوها للبوبليك باش الناس البرانيين الأخرين أكثر مع ناس ممكن تجربها وتستعملها. اخترنا قطب تكنولوجي باش خاطر غاديكا فما ليزونيفرسيتي فما الشركات الناس نجم تعملها يوميا، وكان سهل ربي ونجح البيلوت هذا باش نزيدو بيلوت آخر.

0: هذاك هو صحيح. دونك خديجة قالت الحل، قالت لكم الحل سيارة خاصة بحاملي وحاملات الإعاقة العضوية واللي على كرسي متحرك ينجم ياخذ السيارة هذه ويتنقل بها وتكون خاصة له هو، عبارة دراجة أما هي سيارة في شكل سيارة صغرونة مزينة برشا تلقاو صورتها. نعم
1: بارت راهو بالعاني خطرناها مغطية خطرتها أولا الديزاين ما فهمش علاش واحد عنده إعاقة عضوية ما يتمتعش بأنه عنده الديزاين مزين، خطر يلاحظ الآن المنتوجات كلها اللي موجودة ومعروضة للأشخاص اللي عندها إعاقة في تونس بقاها ما هيش مزينة، ما فهمش علاش ما يبدش عنده الديزاين مزين. وثانيا حاجة كوفيرت معناها مغطية تحمي في الكيس ما تبدش عريانة كما البوغي وكل هي كوادري سيكل، أما الفيكو غطيناها وعطيناها منظر مزين تظهر لك فواتيرات صغيرة كابورة
0: واربع جيلي دونك دونك سيارة صغرونة مزينة إنيك حاجة لأول مرة تصير في تونس، ما فهميش الفكرة هذه قبل أول سيارة كهربائية خاصة بذوي وذوية الإعاقة العضوية في تونس وفي إفريقيا نقولوا
1: أي في إفريقيا
0: ما هيش موجودة ما هيش موجودة والحمد لله، وصاحبتها تونسية 100% خديجة جلولي ألف مبروك هذا المنتج وهذا الإبداع. نتمنى لك مزيد من النجاح، النجاح هذا ربما لشكون تهديه في ختام اللقاء هذا
1: للأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية الكل بما فيهم الناس الكبار في العمر اللي يستحقوا ومستحقين كيفينا، هذا هو المشروع اللي هو مهمة بالذات شخصيا مش لأي حد آخر نهدي.
0: إن شاء الله موافقة يا خديجة في شركة الخاصة بيك وفي المنتجات القادمة وألوان أخرى زيادة موجودة ولا
1: اللي يحب يعمل له نعمل له الالوان اللي تحب عليها الكل.
0: انت اخترت الروج، علاش الروج؟
1: احنا اخترنا مش الكعبه الاولانيه تبدا في لون الشات نتاع هوكا نتاع
0: شركتكم الخاصه به بدون اشهار اما ما شاء الله عليكم. هاي اللون الاحمر المره الجايه الالوين الجايه علي شنو تحب اللون
2: الخضر كيما التريكو نتاعي
0: علي يحب اللون الاخضر
1: حتى هو لون حلو.
2: تعرفش قرقنا مشيش مره القرقنا
1: نعرفها قرقنا
2: نعرف اخر مره مشيت لها وقت ايش
1: عندي برشا
2: عندك برشا تبقى معانا مازال عندك وقت تبقى معانا شويه
1: بها.
2: ابقى معانا

0: ياسر ناس ما تعرفهاش.
1: هو حتى خديجة جلولي اللي كانت معنا ياسر ناس ما تعرفهاش وما تعرفش حكاية السيارة الكهربائية، فرصة باش يعرفوها ويدخلوا على صفحتنا الرسمية يتفرجوا في خديجة ويتفرجوا في التصويرة.
2: صحيح.
1: أما أنت باش تفرج
2: عليك
1: أنت أنا يعرفوني
2: تعرفش قالت لي خديجة في الكواليس قالت لي أنا باش نعطيكم كل شهر كهربا مجانا
1: بزعمة
2: كادو.
3: هو لما حالة راهو فما شكون عنده إعاقة عضوية شوف قيد في الفورمولير من قرقنا.
2: أي ريم أنت أم في نهاية العام
1: احنا وخديجة به
2: وخديجة وانا باش نمشيو إلا سعاد هدريش. هي عندها لقب مزيان القريب.
1: اي
2: القريب هدريش
1: تحية لها سعاد.
2: إلا سعاد مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا أخويا الغالي مرحبا.
2: لاباس
4: الحمد لله يا لاباس.
2: تسمع فيك كريم بحذاي وتسمع فيك خديجة من
1: تونس.
2: من تونس
4: أهلا وسهلا ومرحبا بيهم ورب يفضلهم إن شاء الله يا رب.
2: خديجة قلت لك مصباح كلمتني وكلمت ريم قلت لي كلموا إلا سعاد تقول لك عادة ما نعرفهاش في قرقنا كيفاش يعولوا الحوت. تو احنا لهنا نعولوا محمصة نعولوا شنو كسكسي نعولوا
4: البرغل

0: أما يعاولوا كل شيء.
1: أما والدتك وجدتك كان يعاولوا في الحوت كيفاش؟
0: يا أخي أنا عشت البريود هاتية
1: هي. وتصويرتك أنا باش نشوفوها توا لابسها الطيارية على شعرك هكا وكان لابسها القرقنية المزيانة هنا عند سواري.
0: المهم أنا هك الفترة هاتية عشتها.
1: اي
0: بويا كان بحار ويجيب الحوت ما شاء الله.
1: اي
0: من القرنيط والشوابي والقطاط والندير والقشاش والصبارة. وما هذاك الوقت هكايا ما كانش عندنا الفريجيدرات والفريجوات.
1: الفريجيدر ما ثماش.
0: ما ثماش.
1: اي
0: الوقت هذاك ما ثماش. كانت اللمة القرقنية حاسقة والحمد لله.
1: اي
0: تقشر الحوت وتنطفوا وتدق القرنيط والكل وتشقوا وتحطوا على حبال وتشيحوا بالشرف.
1: اه الحوت يشيح هكا.
0: ايه الحوت يشيح تشد له حشاه كبره وفتله.
1: ايه
0: وتشقوا من عينيه وتربطوا في الحبل وتشيحوا ويتخبط الزير عندنا الزير نتاع الفخار.
2: ملح ولا شيح هكا هو ما غير ملح؟
0: لا لا لا لا لا يحملوه يخسوه بالملح. كل ما يتحمل من البحر يتغسل بالماء والملح.
2: اه
0: فهمتني.
2: ايه
0: وقت اللي يشيه فيه ريحة طيبة وبنينة وفاوحة.
1: قديش يقعد في الجرة؟
0: قد ما انت تحب قد ما انت مش مستحقت له.
1: هي.
0: وهو محطوط في الجرة
1: مثلا يقعد عام. يقعد عام مثلا
0: يقعد اولى اولى.
2: هذا كيما القديد. هذا كيما القديد الحم. هذا قديد
0: القديد بالزيت. اما الحوت يتحمل شايح بالشمس وكهو.
2: اي وقت تخزنه في الجرة ما مش في الزيتة.
0: لا لا عزيزتي لا.
2: يقعد
0: جرة شايحة كيما تخزن فيها الشعير والقمح.
2: يزمها في مكان مخبي بارد معناها فمش رطوبة. نتخيل
0: لا فما حتى شيء. الزيت محطوط والقشاش في وسطه والندير في وسطه والقرليط والشوابي والدنيا كل في وسطه. وقت اللي تجي طيب وما عندكش علاش طيب تلتجي للزير.
1: شفت سبحان الله والله
2: ما شاء الله.
1: كل واحد كل الناس تطوع
0: تلتجي للزير وتطلع وتبله بالماء وهو يطرى ويولي طري كيما حطيته
2: كيما توا احنا الحوت المالح معناها وقت اللي نشريه.
0: الحوت الحوت المالح هذاك حوت مالح ويتملح ويتحط. أما هذا يشيح بشم.
2: أي هي واضح. ما من بعد ليك تبلو باش تاكلو.
0: أكيد
1: أي خدر يا خديجة تسمع ولا
0: وقت اللي يكون هو شايح يتنفخ ويتريجل ويولي تقول عليه جبته من بحره.
1: سبحان الله
2: ما شاء الله.
1: يا خديجة تسمع ولا لا؟
0: أختي أختي الغالية يا هل ترى أنت القرنيط ما تعرفوش يا
2: لا نعرفوه.
1: هلا ذاك القرنيط عاد مش الحوت.
0: القرنيط والشوابي والقطاط والندير وكله يشيح كيف كيف نفس نفس الفازة كيف كيف.
1: اه ما لا مش نولي نعاولوا حوت.
0: اكيد جاني نعلمك. انا انا انا استاذ نتاع تعليم راني.
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
1: الله يسلي على النبي.
0: انا نعلم التريزه ونعلم اللباس التقليدي ونعلم الاكلات التقليديه واللي يحب حاجه مرحبا وعاد قريب في قرقنا.
1: أرى أرى محلة تصويرتك والله منورتنا اليوم على شاشة الإذاعة والله.
0: يعيش ربي فضلك راني عزوزة توا كبرت عزوز.
1: لا لا لا باس لا باس. اسمعني
0: توا كبرت عزوز.
1: اسمع اليوم تحدثنا على شنو على مش تشيح
2: تخزين
1: تخزين حولة بالحوت. تخممنا المرة الجاية في عادة أخرى قرقنية.
0: نخمم لك على كل ما تحب. احنا عندنا هذا الخبز بالفطورة.
1: لا خلي عاد المرة الجاية عاد مشوش تو نحرق الحكاية ولا.
0: لا لا مثال شو نقول لك عليه. تقريبا تعملوا كم قرقنا الخبز بالفطورة.
2: ايه وبنين بنين على الاخر.
1: خبز بشنو
2: بالفطورة متاع الزيت
0: شيء كبير. الخبز بالفطورة شيء كبير.
1: ايه ايه
2: سيرتو هو سخون حاجة.
1: توا شحوال ال شو اسمه هو الشوابي والقرنيط بقديش في قرقنا؟
0: يا أخي أنا من الناس اللي ما نسألش على السوق لأني أنا نحب نشري ناكل. نلقى حاجة تعجبني راني نشريها وناكل.
1: وكي تلقى ب 300 ألف الكيلو؟
0: بقي له
2: بقلي ليها
0: علاش نخدم مالك
1: هيا سمعة شيء ولا اللي بعد تلقاها ولا محليه محليه التلامذة اللي كانوا يقروا عندها كيفاش كانوا يقروا عندها
2: والله محليك
1: الا سعاد ربي يفضلك
0: يعيشك خويا ومرحبا بيكم وانا في كل ديما في خدمه
2: ربي يبارك في عمرك ان شاء الله
1: 1976 تم اختيار فتحة المريخ باسم
2: صفاقس.
1: باسم صفاقس.
2: شكون الفايز معنا؟
1: انا والله الحقيقه ما انتبهتش بالباهي باش نخاف نهضم اما الوعد انه الجمعه الجايه نقولوا على الفايز ونعمل المسابقه الاخرى بقدره ربي ولو انه منظر الجلولي عمل 67 ما عمل 76 عكسها اما البقيه ما شفتهمش لانه الفقرات عديده. الجمعة الجاية نتلقى
2: إن شاء الله يجي خير وليمة طيبة ونتلقى وشهية طيبة للجميع يسرى. أنور يسرى سوار عايشة نشوف في فاطمة مقني بعد شوية إن شاء الله ريم وعلي في مش عادي ونتلقى وزيد ريم وعلي نهار لحد في بيركم مش نتلقى مرة أخرى
1: في ذاكرة الإذاعة
2: من 6:30 حتى 8 متاع الليل إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بالشراكة مع المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وعدد من الجمعيات يوما تحسيسيا تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة عشية اليوم بالمركب التجاري بحي الأنس، بهدف تعزيز الوعي بأهمية سلامة المرضى ونشر ثقافة الرعاية الصحية الآمنة بمشاركة مختلف الفاعلين في المجال الصحي والمجتمعي المدني. أفادت جامعة صفاقس بأنه تم في إطار تعزيز الربط بين الجامعة والمحيط المهني ودعم تميز الطلبة المهندسين تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عمادة المهندسين التونسيين لمدة 3 سنوات جديدة. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن تحيين في رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لكافة الطلبة الراجعين لها بالنظر، فبإمكان الطلبة الجدد تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري، وبالنسبة لتجديد المنحة أو القرض الجامعي سيكون بداية من نهار اليوم. أما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه والطلبة القدامى غير الممنوحين سيكون بداية من 1 أكتوبر 2026. رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا 68 مهاجرا غير شرعي ضمن الجهود المتواصلة في إطار الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة للحد من ظاهرة الهجرة والأنشطة المرتبطة بها. أكد نادي الأسير الفلسطيني سقوط 92 شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة، بينهم 53 معتقلا من غزة. كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم بأن سلطات الاحتلال قررت تقليص عدد المرضى والمرافقين المنتظر خروجهم للعلاج في مصر من 136 مريضا ومرافقا إلى 61. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما عشرة ديما. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة، نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: الأحداث زوايا الأحداث
1: زوايا الأحداث معكم في البرمجة الخريفية الشتوية الربيعية لإذاعة صفاقس. دايما نكون معكم من منتصف النهار إلى الساعة الثانية بعد الزوايا معكم كل يوم خميس إن شاء الله. في العدد والتقديم فاطمة مقني القادري, يكون معايا المستوى التحليل السياسي الصديق محمد رضا السويسي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا, مرحبا بك فاطمة, ومرحبا بالسادة المستمعين إذاعة صفاقس وبالفريق
1: التقني. هيك الميكرو هبطوا شوية باش الأمور تولي خمسة على خمسة. مرحبا بك يا سيدي, ونتوكلوا على الله. نبدأ بالزاوية التونسية وإحنا على طبعا أبواب العودة المدرسية اللي كانت منذ أول أمس. تونس اليوم داخلة على مخطط جديد 2026-2030 وتحب تعمل نمو 3.3%, لكن البنك الدولي في تقرير الأخير قال كلمة مهمة جدا في حق تونس. طبعا تونس عملت خطوة باهية برشا في تغطية العائلات المعوزة الفقيرة, وطبعا نعرف أنه ثم جهاز دعم كامل من أجل بناء الدولة الاجتماعية في هذا الإطار. البرنامج اللي شد الحمل هو أمان, التغطية متاعه ضعف 3 مرات في 10 سنين, ولا يغطي تقريبا 10% متوانسة. في الخمس سنين اللي فاتت تم تمويل 700 مليون دولار, الدولة أعطت مساعدة طارئة لأكثر من 895 ألف عائلة, ومساعدة قارئة ل 386 ألف عائلة, ومنحة ل 150 ألف صغير أقل من 6 سنين. محمد بيت السويسي, وانت خدمت برشا على الدولة الاجتماعية.
2: خدمت عليها برشا, وتعرف انت بداية السنة الدراسية راهي في نفس الوقت هي بداية السنة السياسية والسنة الاجتماعية, لأنه تو تقريبا الصيف هو فترة راحة للناس الكل, تو حتى التفكير في مختلف الملفات يعاود ينطلق من جديد.
1: صحيح.
2: الأرقام اللي ذكرتها مهمة جدا, وما قاله البنك العالمي للتنمية في المسألة هذه هو حديث عنده أساس في الواقع, ودليل على ذلك الأرقام اللي ذكرتها. لكن هوني المسألة مركبة شوية. علاش؟ لأنه الدولة الموجودة توا راهي عندها موروث هزته على كتافها من قبل. احنا عشنا في مرحلة معينة تحت ما يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري وفترة التعاضد وكذا, عشنا في فترة كانت الرواتب ضعيفة, لكن الدولة كانت تقريبا مالكة لكل عناصر الاستهلاك اللي عند المواطن, كانت تقريبا في دين الدولة. الأسماك كانت في ديوان الصيد البحري, اللحوم كانت في شركة اللحوم, المواد المدعمة معروفة شنية, وسلة المواطن ما كانتش بالتنوع الموجود تو.
1: صحيح.
2: فكانت الرواتب ضعيفة, لكن الرواتب هذه قادرة على الاستجابة لحاجات السكان, على اعتبار أنه كان ثم ضغط حقيقي على الأسعار, وبالتالي المسألة كانت المقدرة الشرائية من المواطن اللي هي حصيلة التفاعل ما بين الراتب والأسعار كانت تقريبا لاقية توازنها بشكل أو بآخر. من بعد كيف جات فترة السبعينات ودخلنا المرحلة الليبرالية, صار صار نوع متاع تخلي تدريجي على الدعم مع, لكن في نفس الوقت موقعش تحرير تحرير الأجور بنفس الطريقة التي حررت بها الأسعار. ومن وقتها بدأ نسمي بالمصطلح الفرنسي الديكالاج ما بين الرواتب والأسعار المتداولة.
1: صح.
2: وهالديكالاج هذا وقتاش كبر من أواسط الثمانينات مع بداية الإصلاح الهيكلي والتأهيل الشامل,
1: وقت اللي دخل صندوق النقد الدولي على الخط.
2: وبدأت
1: تقريبا من وقت وزارة مزالي,
2: من حكومة مزالي, وبدأت وقت المقدرة الشرائية متاع المواطن في حالة انهيار سريع, معنا في حالة سقوط حر. وبالمقابل اش كان يصير؟ كانت تصير وفق الاتفاقيات الإطارية للمفاوضات الاجتماعية إلى غير ذلك, كانت تصير مفاوضات تم أقرارها على الأقل كل 3 سنوات تصير زيادات. هذه ظاهرها كان لتحسين المقدرة الشرائية, لكن هي ما كانتش تحسن المقدرة الشرائية, هي كانت تقوم فقط بتعويض جزء من تلك الخسارة التي خسرها المواطن في مقدرته الشرائية نتيجة هذا الفارق بين منحنى الأجور ومنحنى الأسعار, بحيث أنه منحنى الأسعار طالع للسماء ومنحنى الأجور يسير بشكل بطيء, وجات الهوة تكبر بيناتهم, ووصلنا في الاخر الى ما وصلنا اليه من واحد لتان نقطه. تجي تسال اي خبير تقول له المواطن قداش لازم معدل نتاع راتب باش ينجم يعيش، يقول لك لازم بين 2.5 ملايين و 3 ملايين. اللي هي بالنسبه لنا احنا في تونس الراتب هذا وقت تبدا تحكي عليه على اساس انه راتب اطار عالي، معناها ماهوش راتب مواطن عادي.
1: نعم،
2: وهذا خلل. بالمقابل صار صار نوع من محاولة التعويض للعائلات الفقيرة، وما المصطلح يؤلمني باش نذكره لكن خلينا نقول العائلة المعدمة.
1: أيوة
2: فهمتني. التعويض فاش يصير؟ يصير في تلك المنح المناسباتية. في العيد نخرج منحة، في مناسبة رمضان نخرج منحة، مناسبة العودة المدرسية نخرج منحة، وهي منح. هوني السؤال، هل تستجيب فعلا لحاجة أو تغطي حتى جزء ضئيل من حاجة الناس؟ هذه هي ضئيلة جدا، وقيمتها المعنوية ربما أكثر من فعلها الحقيقي في حياة الإنسان.
1: فهمتك.
2: بما في ذلك تو وقت مثلا نقولوا مثلا العائلات المعوزة نعطيها مثلا 260 دينار وزدناهم 20 دينار ولا 280 دينار، راهو الرقم بالنسبة للدولة نتيجة عدد المتمتعين بالوحدة ذا رقم كبير. لكن وقت اللي تجي تشوف عائلة تاخذ 280 دينار، 280 دينار شي يعملوا لها في الظروف؟
1: صحيح.
2: وبالتالي المسألة مركبة برشا. في رأيي أنا السلطة تو من خلال إعادة صياغتها لمفهوم الدولة الاجتماعية، أي. ووفق ما هو معلم في السياسات الرسمية، ووفق حتى القرارات التي يتم اتخاذها فعلا.
1: نعم،
2: المنحة كنقيمه نقول هو منحة إيجابي في اتجاه، لأنه مجرد التفكير في الفقراء وضعاف الحال من الدولة هو بعد اجتماعي للدولة.
1: صح.
2: لأن الدولة الليبرالية بشكل مطلق ما تفكرش فيهم أصلا، تتركهم المصير.
1: بالضبط.
2: مجرد التفكير هو إيجابي،
1: وهذا هو اللي يقع أدراجه في التقرير.
2: لكن هذا التفكير هل نتائجه الميدانية فعلا قادرة بس تغطي الفجوات الموجودة؟
1: نعم.
2: وهذاك علاش ربما المسألة هي نشوف أنه يلزم إعادة هيكلة الوضعية بشكل يتجاوز عملية سد الثغرات إلى عملية إيجاد صياغ جديدة لتحسين وضعية الناس هذه والاستجابة لاحتياجاتها.
1: ما دامك حكيت على الصياغ، خلينا نستقبل بعضنا الآن كتحب البس الكاس كالخبير في هذا المجال، الخبير في السياسات الحماية الاجتماعية الأستاذ بدر الدين السماوي معنا عن طريق الفيديو. أهلا وسهلا بك أستاذي. مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بسيدة ومرحبا بكل المستمعين.
1: شكرا لك على قبول الدعوة، لأكيد كنت في المتابعة لطرح الموضوع مع الأستاذ محمد رضا السويسي، كما قلنا لأنه كان سبق وقدم دراسة في هذا المجال، خاصة مجال كيف يمكن لنا أن نكرس الدولة الاجتماعية، خطوة مهمة جدا في أنه نسترعي والدولة ترعى الاهتمام بالفئات الهشة، الفئات الفقيرة جدا، خاصة اليوم مازلنا نعيش في نوع من الهوى أستاذ بدر الدين، بمعنى وأنه صحيح نحب نكرس الدولة الاجتماعية، لكن عن أي دولة اجتماعية نتحدث؟ بأي آليات وبأي أدوات؟ وخاصة أنه ما زلنا نعيش على مستوى النسيج الاقتصادي، على مستوى نسيج البناء حتى الدولة في حد ذاتها، على إيقاع الفكر أو التفكير الليبرالي.
0: وبالفعل موضوع الحماية الاجتماعية ثم جزء هام منه اللي هو النهوض بالفئات الفقيرة. اليوم في تونس عندنا نسبة الفقر تقريبا 16.1%. عندنا برنامج الأمان الاجتماعي اللي وقع إحداثه سنة 2019.
1: نعم.
0: ينص حرفيا على الحد من الفقر ومنع توارثه أو الارتداد له، وهذه كلمات دقيقة. الحد من الفقر، القضاء على الفقر مش حاجة سهلة، منع توارثه، ما يبداش يعني الفقير هو اللي يقعد معنا تعايلته تكون فقيرة، وإلا الارتداد له خرجوه من الفقر وبعد رجعوه.
1: صحيح.
0: الآليات اللي اعتمادها إلى حد الآن فيها المنح الشهرية أو التحويلات المالية للعائلة الفقيرة، فيها الدعم الظرفي بمناسبة المناسبات الدينية اللي المقدار متاعها ضئيل جدا، وهناك إلى جانب العائلة الفقيرة العائلات المحدودة الدخل، ثم منافع مشتركة ما بين العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل اللي هي المنح العائلية اللي توصل إلى 30 دينار في الشهر عن كل طفل، واللي فيها المساعدات مناسبة العودة المدرسية والجامعية.
1: نعم.
0: هل أن هذه الآليات قادرة على أني تخرج الناس هذا من الفقر؟ أكيد أن الجواب سيكون لا.
1: نعم.
0: لأنه ما تجمش تخرج من الفقر ب 280 دينار في الشهر.
1: صحيح.
0: وإلا ب 60 دينار في العيد الصغير وفي العيد الكبير وفي رمضان، وإلا ب 100 دينار في العودة المدرسية وغيره. أكيد هذا ماهوش ممكن. الآليات اللي وقع اعتمادها حسب برنامج الأمان الاجتماعي هي أولا مسألة التمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي اللي يتمثل في سواء الأمر الصادر في سبتمبر 2020 اللي يعطي منح بشكل هيبة تصل إلى 50,000 دينار اللي يحب يعمل مشروع من بين الفئات الفقيرة وفئات محدودة الدخل.
1: نعم.
0: وهناك آليات أخرى في قانون المالية كل سنة اللي هي تخصيص اعتمادات لمنح قروض دون
1: سي بدر الدين. أقعد معنا الأذان موعد مقدس ونعود من أجل أن نأخذ أكثر فكرة حول كل هذه البرامج.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوايا الأحداث. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. زوايا الأحداث اليوم الخميس، ما زال متواصل معكم، ما زلنا نتحدث عن مؤشرات الأمن الاجتماعي لتغطية الفئات الفقيرة والمفقرة. ما زال بحثي في الاستوديو المحلل السياسي وزميل الصحفي محمد رضا سويسي، وعبر الفيديو الخبير في السياسات الحماية الاجتماعية الأستاذ بدر الدين السماوي. مرحبا بك سي بدر الدين من جديدة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بجديد،
2: عايشك. ما زلنا نتحدث على البرامج المكرسة من قبل الدولة من أجل نوصل إلى تحقيق ولو البزر الأخير من حلم الدولة الاجتماعية.
3: بالفعل كان انطلقوا من بعض يعني المؤشرات ونحللوها، نلقاو أن العدد متاع العائلات الفقيرة ومحدود الدخل في ارتفاع. يعني فقط رقم أنه تقريبا في 2010-2011 كان عندنا 110-120 ألف عائلة، اليوم وصلنا 340 ألف عائلة فقيرة و600 ألف محدود دخل. هذه معناتها يبين أنه العدد قاعد في ارتفاع. بالنسبة للمبالغ نفس الشيء، التحويلات المالية اللي تتمتع بها العائلات الفقيرة كيف كانت ضعيفة، اليوم وصلت 280 دينار تقريبا، ضعفت مرتين. هل أنه هذا مؤشر إيجابي ولا سلبي؟ نعتبر فيه زوز جوانب. الجانب متاع الترفيع في المنح وتوسيع المنح العائلية إلى آخره، هو فيه جانب هو التخفيف من معاناة هذه الفئات.
2: نعم،
3: هذه حاجة إيجابية. ولكن السلبي أنه قاعد عدد العائلات يزيد، وهذا طبعا مش حاجة باهية. حسب رأيي نرجع لمسألة الآليات، أهم آلية وقع اعتمادها في برنامج الأمان الاجتماعي هي التمكين الاقتصادي. في نقول التمكين الاقتصادي معناتها نعطيه منح قروض للعائلات هذه باش تعمل مشاريع وتتمكن. كلمة التمكين يعني مش تقف على سقيها،
2: يعني بالمثل الصيني لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف أصطادها.
3: فقط إلى جانب ذلك هناك آليات تعاودت في برشا قوانين مالية السنة الماضية آخرها سنة 2016، هو تخصيص حساب لتمويل مشاريع للعائلات الفقيرة يوصل 20 مليون دينار في 2016، وكل واحد ينجم يأخذ قرض إلى حدود 10,000 دينار. إذن التمكين الاقتصادي حسب المرسوم أو حسب عفوا الأمر بتاع 2020 هي هيبة، وبالنسبة للقوانين المالية هي قروض. هل أن هذه الآليات قادرة على أن تخرج ناس هذا من فقر؟ أنا نقول تقييم ما هوش موجود، ولكن مهما كانت إيجابيات هذه الآليات فهي محدودة. ربما النقطة الثانية اللي نحب ننتقل لها ونأكد عليها هو غياب التنسيق بين برامج الأمان الاجتماعي وبرامج ومنظومة الأمان الاجتماعي، وهذه اللي تطرح الإشكالية متى أن إنسان يجي يقول لك فلان لبس عليه وقاعد ينتفع. هذه الحال في صورة ما إذا إنسان لبس عليه 100%، إنه أكيد أن الأخصائيين الاجتماعيين اللي قاعدين يقوم بدور كبير ياسر مسألة يعني محسوبة، ولكن ثم ناس راهم موجودين في الوسط معناتها في نقطة اللي ما تنجمش تعتبره أمان اجتماعي ولا أمان اجتماعي. أعطي مثال، العائلة في الأحياء اللي تبدأ تخدم صفة مؤقتة كما تحب تطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي الحالي، تلقاها ما تخدمش بصفة دائمة القانون لا يفرض على المؤجر أن يرسمها بالضمان الاجتماعي. يتمشي هي الأخصائي الاجتماعي وتقول له أعطيني كرني يقول لك تخدم. يتمشي للضمان الاجتماعي باش تسجل يقول لا ما أنت ما عندش حق. دونك هذا وقع تلافيه على المستوى التشريعي بمرسوم الحماية الاجتماعية اللي صدر في أكتوبر 2024 واللي بعد شهر مش يولي عنده عامين لكن ما وقعش تفعيله. المثال الثاني هو بالنسبة للناس اللي يفقدوا الشغل بتاعهم لأسباب اقتصادية. كانت قبل هناك بعض الآليات الطفيفة متاع بعض المنح العائلية إلى آخره والعلاج وقع إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل في قانون مالية 2025 ولم يقع تفعيله. الناس هذا وقت اللي هو يطرد من الخدمة يلقاش بديل مش يمشي للفقر. هيك علاش التنسيق بين برامج الضمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي هام جدا باش نجموا كل واحد ياخذ حقه.
2: استاذ بدر
3: حق في حاجه
2: نعم صديقنا محمد رضا السويسي باش يتفاعل. ما تفاعلوا مع بعضكم غير ما تطلبوا الكلمه تفضل.
4: لا هو باش ما نقاطعوش باش نكمل الفكره نتاعو. ثم حاجه ذكرتها تو بصفه مباشره اللي هي مساله اللي تم تسريحهم لاسباب اقتصاديه. قبل هذوما كانوا يتمتعوا بتقريبا 12 شهريه سميق ولا حاجه كيف هكا كانوا يعطيهم فهمتي في انتظار تسويه. حتى الآلية هذه يبدو لي ما عادش معمول بها الآن وهذا إشكالية. بقينا اللي حبيت نرجع له مهم ياسر هو أنه احنا نشوف الوضعية بتاع الناس اللي تاخذ في منح محدودة
2: أي.
4: وبالمقابل يمتعوا بدفتر علاج مجاني
2: أي.
4: بهي دفتر علاج مجاني هذا كان ينجم يكون حل لو كان وقت اللي يمشي يعالج يلقى الاحتياجات
2: اللي
4: حاجته بها. علاش هو ياخذ دفتر العلاج المجاني يمشي ما يلقاش الدواء
2: ما يلقاش طبيب اختصاصي
4: لكن الاهم في الكل هو انه ما يلقاش الدواء. يولي الدواء نتاعو يلزم يشريه بالفلوس وهو احيانا هكا المنحه الشهريه كامله ما تشريلوش الدواء
2: ما تغطيلوش
4: الدواء
2: من الادويه اللي عنده
4: ما تغطيلوش الدواء شهر. وبالتالي فالمساله راهي فيها برشا ثغرات وفيها نصوص احيانا تلقاها متضاربه وغياب التكامل بين منظومة الضمان ومنظومة التضامن. أنا نسميها منظومة الضمان ومنظومة التضامن
2: وهو كذلك
4: عدم غياب التكامل بيناتهم يخلق ثغرات. الثغرات هذه ينجموا يتسربوا منها ناس يتحيلوا ويأخذوا ما ليس من حقهم كيما تنجم تهضم حقوق ناس أخرين ويلقى روحه له من هوني وهذه إشكالية كبيرة. هذاك علاش بالنسبة لنا احنا نحكيه أستاذي الكريم نقول المسألة كلها في حاجة إلى إعادة هيكلة والمنظومة هذه لكلها يلزم توحيدها. ماهوش في اتجاه خلق آليات نتاع تضامن تقوم بسد الثغرات وإنما من أجل خلق حالة مستدامة من الاستجابة لحاجات الناس. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه حتى مفهوم البرنامج نتاع التمكين الاقتصادي للعائلات الفقيرة احنا قاعدين نشوفوا كيفاش هي المؤسسات اللي عندها أسس صحيحة وعاملة دراسات فهمتني ولا متاع جدوى ودراسات مردودية وإلى غير ذلك وقاعدة تعيش في صعوبات في ظل الواقع المحلي والواقع الدولي الموجود. الناس هذوما المنح ولا القروض اللي ياخذوا فيها قد لا تكفي أحيانا لإنجاز دراسة فضلا على محدودية السوق فضلا على المنافسة الموجودة. معنى ذلك حتى المسألة هذه هي مسألة صعبة التحقيق. لك علاش أنا ديما نرجع ونقول يجب التفكير في إعادة هيكلة المنظومة بأكملها على قواعد أخرى مغايرة للقواعد الموجودة تو لأنك ما تنجمش أنت تدخل مفهوم الدولة الاجتماعية في
2: مش عنوان بركة
4: كعنوان في منظومة يطغى عليها السلوك الليبرالي المتوحش تقريبا.
2: يعني كأنك أنت باش تبني فيلا أما لا عندك قال آخر عندك إنشي التيران وكهو لا جبت السيمان لا جبت التراب لا عملت الفونداسيون لا حد شي أنا عنا عنوان.
4: العنوان هذا يحتاج إلى تغيير يحتاج إلى إعادة هيكلة لمختلف المنظومات بشكل أنه الدولة تتخلى عن تصوراتها الليبرالية اللي اكتسبتها عبر ما يسمى بالإصلاح الهيكلي والتأهيل الشامل نعم. وغير ذلك من هذه العناوين المملات من صندوق النقد الدولي وغيره
2: نعم.
4: ومحاولة إيجاد منظومة جديدة لتسيير المجتمع على قاعدة تضمن التكامل بين التضامن والضمان.
2: واضح أستاذي بدر الدين، عندك دقيقة ونص يعني في التعقيب على كلام صديقنا محمد رضا السويسي، ونتحدث عن الآليات اللي ممكن من خلالها نجم نخلقوا نوع من بداية الأصلاح لكل هذه المنظومات حتى نكرس الدولة الاجتماعية فعلا.
3: بشكل برقي سأتفاعل مع ملاحظات الصديق سي محمد السويسي. نعم. بالنسبة لمسألة دفتر العلاج اللي معناته يمشي لسبيطار النقاش، نقول أن المسألة هذه موجودة ولا تقتصر على المنتفعين بالعلاج المجاني أو التعريف المنخفض، تمتد أيضا إلى المنظومة العلاجية تبع المرض، واللي هما يمثلوا لما 60% من المضمون الاجتماعيين نفس الإشكالية، لأنه الصحة وقت الناس يمشيوا للمزار عنده كرني أبيض ولا أصفر ولا أزرق الكل كيف كيف. هذا الثانية هو أنه الدولة الاجتماعية نجاص مالية دون نمو اقتصادي، نعرفه أنه بالنسبة لنا.
2: نعم سي بدر الدين، الانترنت
3: تدل على ذلك.
2: نعم الانترنت تمشي وتجي تقريبا، ما سمعناش بالكدا الطرح اللي قمت به الاخير، نخليه ان شاء الله في مداخله اخرى ونحكي معك اكثر حول هذه الاليات والحيثيات. هذيك هو في الاخير مجرد اجتهادات. شكرا لك استاذ بدر الدين على الدخول معنا في هذا الموضوع. تم تعقيب محمد رضا السويسي، محمد وشعال قلنا بربي يا اخي الناس اللي ثم عباد عايشه ب 650 دينار شهريه، يا اخي الناس هذه ميته بالحياه، وشنو الحل باش نجموا على الاقل نرجعها في مستوى معين نجموا خلاله يتنفسوا او على الاقل يكون عندهم الاساسيات من الحياه.
4: هذاك علاش احنا قلنا المساله كلها بحاجه الى اعاده هيكله
2: نظر،
4: لانه مساله التوازن بين الاجور والاسعار قبل كل شيء، لانه احنا هون الخلل الكبير وين راه؟ الخلل الكبير في انه ثم ضغط على الاسعار على الاجور، والضغط هذا سواء بالنسبة للعاملين في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، وربما في القطاع الخاص بأكثر تشدد.
2: نعم.
4: وفي المقابل تلقى الأسعار تعيش حالة انفلات. علاش حالة انفلات؟ لأنه الدولة نفسها فقدت بشكل أو بآخر السيطرة عليها، فقدت السيطرة عليها. علاش؟ لأنه دخول آليات السوق حتى لأنه حتى السوق عنده أخلاقياته،
2: وهو كذلك
4: احنا السوق في تونس فقد ذاك الأخلاقيات هذيك. علاش احنا بنولينا نحكي على الاحتكار، ولينا نحكي على المضاربة، ولينا نحكي على ارتفاع المشط للأسعار، الكل تحت مسمى ليبرالي اسمه العرض والطلب. راه المفروض الذي يحدد السعر موش العرض والطلب
2: دول.
4: الذي يحدد السعر هو سعر التكلفة مع هامش ربح محدد سلفا،
2: وهو كذلك بالضبط.
4: ما هوش قانون العرض، لأنه قانون العرض والطلب هذاك هو المدخل الخبيث، وذلك هو المدخل الخبيث للاحتكار وللمضاربة ولرفع الأسعار.
2: وهي هذيك أخر خطوة كانت موجودة في ما قبل الثورة، نحكي أي متزين خلينا نكون صراحة، وأنه قام بسياسة تحرير الأسعار، ومن وقتها كملنا عاد الفيتس ملتبلي باغديس.
4: مصطلح هذاك العرض والطلب هذاك هو أخبث مصطلح استعمل لتدمير أخلاقية السوق.
2: نسمع شوية من نغم. شكرا أنور بوجلبان على مستوى الإخراج الإذاعي، عايشة بياروس الغربي على مستوى الإخراج المرئي، معكم فاطمة مقني القادري، محمد رضا السويسي في المهندسة في هذا التوقيت.

0: الأحداث.
1: زوايا الأحداث مازال متواصل معكم نص نهار والسبعة وثلاثين دقيقة. محمد رضا السويسي. نمشي واللي موضوع آخر يهمنا في تونس، مطار قرطاج بين التوسعة التونسية والعرض الليبي. نعرفوا أن ليبيا وشقيقة ليبيا تعلن استعدادها الاستثمار في مطار تونس قرطاج، وليبيا تخرج من عباءة الزبون إلى عباءة المستثمر. المدير العام للجهاز الوطني للتنمية الليبي محمود الفرجاني أعلن من القمة الاقتصادية الليبية الفرنسية في سرت اللي صارت 10 و 11 سبتمبر استعدادا لجهاز لبحث تمويل وتطوير مطار تونس قرطاج الدولي، إما عبر استثمار طويل المدى في المطار الحالي أو بناء مطار جديد في العاصمة. العرض مش اتفاق، هو إعلان نوايا لكنه مبني على ورقة قوية. الجهاز يقول عنده خبرة ميدانية في إعادة تشغيل مطار خليج سرت وتطوير مطار سبها ومشروع مطار بنغازي ب 1.3 مليار دولار، ومعه حجة ل 3 ملايين سائح ليبي يعديوا على تونس سنويا. في المقابل تونس عندها مشروع واقف توسيعة قرطاج ب 3 مليارات دينار باش نطلعوا من 5 ملايين مسافر إلى 18.5 مليون مسافر في 2031 مع محطة جديدة 80 ألف متر مربع ومترو معلق. الأشغال مفروض تنطلق قريبا بعد ما تخلينا على فكرة المطار الجديد. سؤال، هل العرض الليبي فرصة تمويل لمشروع تونسي ثقيل وإلا بداية لعودة ليبيا كلاعب استثماري إقليمي انطلاقا من تونس؟ أنت معايا في الاستوديو وبعد قليل نستقبل معنا هو الآن في الاستماع الزميل المحلل السياسي الليبي وصحفي إدريس أحمد. نبدأ معك في التوتي أو التقديم.
2: مش نجاوب على السؤال بسؤال.
1: نعم،
2: هل أنه ليبيا في هذا الاستثمار هي مستثمر حقيقي أم هي واجهة لطرف آخر؟ علاش؟ احنا نعرف انه تقريبا ليبيا تعيش في حالة ازمة، لانه ازمة اقتصادية، لانه سواء كانت في شرقها ولا في غربها عملية الانقسام وتبديد الثروة الليبية الى غير ذلك كله خلق مشاكل، والليبيين نفسهم الان يعيشوا حتى مشكلة متاع حتى حصول على اجور.
1: نعم،
2: وهوني نعرف انه ثم زوز اطراف في ليبيا، طرف الاماراتي يمول في الشرق والطرف التركي مول في الغرب.
1: أو الأمريكي هو الآن مول في الغرب.
2: الأمريكي لكن
1: وجهة تحت وجهة،
2: لكن التركي، لكن التركي أساسا هبط بكل قوة في المسألة.
1: نعم،
2: وهوني مش نقول أخشى ما أخشاه هو أن يكون الطرف الليبي هو واجهة لأحد هذين الطرفين، لأن هذوز أطراف هذومة نواياهم تجاه تونس غير خفية. والأكثر من هذايا هو أنهم سبق أنه دخلوا في قطر عربي آخر وحاولوا، خاصة الإمارات. الإمارات تقريبا فهمتني معنا في أماكن أخرى قاعدة تشري في أراضي وتشري في ممتلكات وقاعدة تستور، وزاد كيف حتى هي أخشى أن يكون كل ما تفعله لحساب طرف آخر نظرا للعلاقة الاستراتيجية اللي عندها مع الكيان الصهيوني،
1: عندها علاقة بالإبراهيمي،
2: أسمع بالكيان الصهيوني بالمشروع الإبراهيمي إلى غير ذلك.
1: نعم،
2: هذاك علاش بالنسبة لي أنا التساؤلات هذه كلها هي سلة التساؤلات. نزيدها تساؤل آخر، هوني الاستثمار هذا هل أنه مش يكون في شكل قروض تقوم تونس بتسديدها؟
1: نعم،
2: ولا مش يكون فهمتني ولا لا دخول في أنا مش تولي جزء بموجب الاستثمار هذا، هي جزء شريك في ملكية في ملكية
1: المطار.
2: إذا كان الثاني واحد
1: هي.
2: فأنا نخير أن نستثمر فلوسنا
1: واحدة المحلية واحدة
2: لازم المحلية بالحد الأدنى من الإمكانيات، من أن نقار واحنا في يوم من الأيام رهائن عند أطراف قد لا تكون ظاهرة الآن في الوجه.
1: نعم، به نمشي مباشرة للسيد المحلل والصديق المحلل السياسي الليبي إدريس حميد بكل سلة هذه الأسئلة. رأوا هل هو معنا في طرح نفس الأسئلة أم عنده قراءة أخرى؟ أستاذ إدريس أهلا وسهلا بك، مرحبا. ألو أستاذ إدريس، نسمع فيك، نسمع في الخشخشة، تسمع فينا وإلا لا؟ أستاذ إدريس تسمع فينا؟ نسمع فيك احنا بالقداء. على كل توا الزملاء يزيدوا يعودوا يتابعوا معاك تقنيا واحنا نكملوا في قراءتنا. على كل احنا كي نحكيوا اليوم على الجانب الاستثمار ما نساوش انه ثم برشا علاقات تجارية واقتصادية حبينا ولا كرهنا، يعني ثم على مستوى التعامل بين الموانئ بين صفاقس وميناء سرت في طرابلس زادة كيف محمد رضا السويسي، ثم برشا معارض وتؤمة معارض سواء كان بي تو بي كما قلنا من بين الولايات في حد ذاتها أو حتى في إطار إعادة التعاون، وثم برشا توانسة قاعدين يخدموا في شركات كبرى.
2: ما تعرف أخت فاطمة، أنا من حيث المبدأ حتى المبدأ الفكري الذي أتبنى فأنا أتبنى بشدة مبدأ التكامل العربي.
1: نعم القومية
2: مبدأ التكامل العربي، وخاصة أنه معناها في الظرف هذا، لأنه بناء لا يمكن بناء حالة تضامنية حقيقية بين العرب بدون تشبيك مصالحهم الاقتصادية إلى غير ذلك. لكن هذا يجب أن يكون مشروط بشيء، وللأسف هو السياسة والاقتصاد ما فيهوش نوايا الأصل، لكن احنا نشترط هنا على الأقل حسن النية في مثل هذه التعاملات.
1: نعم حاضر معنا أنور الآن سيد إدريس حميدة، أهلا وسهلا بك في برنامج زوايا الأحداث. أهلا وسهلا بك أستاذ إدريس، مازال مش معانا تو نقول له عاود ادخل من جديد باش تكون معانا، هو معانا عن طريق الفيديو وزملائي ينتظروك واحنا ننتظروا فيك زادة كيف في تقديم وجهة النظر متاعك. لكن كما قلنا في الانتظار محمد رضا السويسي نتحدث كما قلت انت على بناء الشراكة الإقليمية سواء كان من بلدان المغرب العربي المصغر، نتحدث اليوم على المصالح المتكاملة على مستوى الاستقرار الأمني، على مستوى الاستقرار الاقتصادي، وطبعا حتى الاستقرار الإقليمي الإفريقي ما بين تونس ليبيا والجزائر. نتحطوا على مخاطر الأسف حبينا والكرهنا الهجرة الغير منطقية اللي موجودة واللي عانت منها برشا السواحل التونسية والسواحل الليبية على حد السواء، أو نتحدث زادة كيف على عدم الاستقرار اللي موجود في ليبيا تداعياته على دول المنطقة. نحكيه زادة كيف اليوم دور حفتر صح التعبير في الشرق الليبي في طموحه هو أنه يكون اليوم موجود على سلطة الحكم في ليبيا، طموحه اليوم على أنه يكون هو الذي يقود يعني المسير في دول المنطقة الكل سواء كان فيما يخص المغرب العربي أو دول جنوب الصحراء.
2: وهوني الأشكال الكبير شنو هو أنه التكامل ما ينجمش يكون التكامل مجتزأ أو تكامل معناه يقتصر على جانب معين. في علاقة بين الدول يا أما أنك تكون قادر باش تبني حالة من حسن العلاقات كما نسميها العلاقات الحسنة تعرف شنو معناها، هي مسألة متكاملة فيها التعاون السياسي، فيها التعاون الأمني، فيها التعاون الاقتصادي، فيها التبادل التعاون المساعدات. مثلا انت اذا صارت لنا في تونس ازمه نتاع كهرباء تلقى الجزائر واقفه معك، صارت لنا في الى غير ذلك.
1: نعم
2: هذا نوع من التكامل والتضامن بين الدول راهو يتحرك
1: كتلة واحدة
2: لا يتجزأ. إذا كان لقيت أنه شكون يشترط يقول لك راني نحب نتعاون معك في هذه، أما هذه خليها بعيد وهذه كذا، فإذا وقت تحلل النوايا وتحلل شنية المصالح الحقيقية وشنو ولا يغفر المصالح هذيك. احنا قبل مثلا تعاملنا مع ليبيا في عهد العقيد مع عمل القذافي، وكنا احنا كنا نقولوا تقريبا الجنوب التونسي من محرس وانتهابت الكل تقريبا عايش من ليبيا.
1: نعم.
2: عايش من ليبيا، ما اعطتهاش بشكل مساعدات مباشره، لكن ليبيا كانت تعطي تسهيلات في المعاملات التجاريه، تسهيلات في المعاملات التجاريه، كانت تشري احيانا بضائع تونسيه بسعر معين وتدخلها ليبيا يتطبق عليها التعويض، يطيح الثمن نتاعها وبعدين نعاودوا ندخلوها بسعر رخيص وتتباع في تونس.
1: ايوه
2: فكانت خلقت حاله نتاع، وبطبيعه الحال ليبيا وقت عملت الشيء هذا في عهد معمر القذافي راهو عن وعي حقيقي بارتباط المصالح ببعضها، لانه ليبيا وقت تضرب عليها الحصار بعد لوكربي البوابه نتاعها الوحيده نحو الاتحاد الاوروبي ونحو العالم هي موانئ تونس ومطارات تونس،
1: كان المتنافس الوحيد
2: وتجد التكامل. تكامل اقتضته الضروره، اقتضته المصلحه، لكن في النهايه التكامل هذا كان عنده جدوى وكانت عنده فائده على الشعب في المنطقتين. بالنسبه للجزائر الان احنا وقت نتحدث نقولوا رحنا احنا امتداد الجزائر والجزائر امتداد لنا، هذا راه مش عقليه هيمنا ولا راي الجزائر بلعتنا ولا احنا طامعين في الجزائر نحبوا ندبروسنا، لا راهو
1: نحكيوا على مصير مشترك.
2: بالضبط راهي طبيعه العلاقات بين دولتين جارتين يعيشوا نفس الاستهدافات ويعيشوا تقريبا نفس الاهداف.
1: بالضبط
2: ما ينجم يكون العلاقة تكامل، لكن في نفس الوقت احنا الاشكاليه وين؟ الاشكاليه هو انه وقت الدوله تضعف وتتفكك كما في ليبيا

0: من وراء هذه الرغبة في الاستثمار.
1: نعم.
0: وكما قلت احنا راه عندنا تجارب، عندنا بعض اقطار عربية، عندنا قطر عرب يكاد وكان ماهوش القوات المسلحة متاعه قوية غير يكاد يفقد فهمتني ولا حتى استقلالية اتخاذ القرار، نتيجة انه في حاول باش يعالج الأزمات الاقتصادية متاعه بالاقتطاع من سيادته على أراضي في في أماكن حيوية.
1: بالضبط بالضبط.
0: وهذا اللي ما يلزموش يكون، وهذا ما يلزموش يكون بالنسبة لنا احنا في تونس.
1: هو برشا من الناس تطرح نفس السؤال اليوم، نحسه وأنه السيناريو اللي قاعد يصير محمد رضا سويسي سيناريو كوبي كولي، معناته ما فيش حتى اجتهاد وكأنه بالحق يعني بروجرام تابي بالذكاء الاصطناعي، نفس السيناريو اللي كان موجود في السودان باختلاف طبعا المواقيت والمجتمع في حد ذاته أو تقبله أو تحديه حتى للظروف المفروضة، نفس اللي صار في السودان وما زال متواصل، نفس اللي صار في
0: مصر.
1: ولأنه كما قلنا نعود نقول أنه لغيزيستونس متاع المجتمع هذاك أو حتى الدولة في حد ذاتها وتعاطيها مع
0: المجتمع. مصر عندها جهاز عسكري قوي وعندها دولة قوية، أما لو كان مشكة معناها راهو الوضعيه ماشيه علاش يعني اولينه شنو يلعب على الازمه الاقتصاديه اللي انت تعيش فيها. واش عمل الازمه الاقتصاديه؟ ما عندك ازمه نتاع فلوس وازمه استثمار وازمه كذا، انا نعطيك الفلوس باش تحل مشكلتك ظرفيه، لكن انت الفلوس اللي نعطيهم لك مش تحل لك مشكلتك ظرفيه. وانا السيطره نتاعي على المكان هذاك ستكون سيطره طويله المدى، يعني نرى حجم التضحيه هل يساوي حجم المكسب. هوني السؤال، هل يساوي حجم التضحيه حجم المكسب؟ مش تلقى روحك ضحيت بشيء غالي جدا اللي هو جزء من الارض نتاعك او جزء من ممتلكاتك او جزء من رموز سيادتك احيانا. ودي تتفكر في وقت من الاوقات في وصلنا نتحط على رهن ملعب رادس مقابل قروض، وصلنا وقتها تتفكر حاله الرفض الشعبي، حاله الرفض الشعبي اللي صارت للحكايه هذه. لذلك احنا بالنسبه
1: وسمعنا احنا في وقت ما حتى المطار قرطاج وقت قلنا سمعنا بطرف فرنسي وسمعنا بشركه فرنسيه حاولت واني تدخل وتستثمر وتكون شريك وسمعنا
0: بعديك. علاش احنا لو نقولوا بالنسبه لنا احنا وقت نحطوا على السياده الوطنيه ونحطينا في منزله استثنائيه معنا فهمني.
1: اي اما لكن سؤال يطرح نفسه في هذا الإطار اليوم، كي نحكيه استراتيجيا اليوم في خيارات الدولة والرئيس ديما يتحدث وأنه لا تفريط في المؤسسات العمومية وهذا عنوان كبير جدا، وقلنا وأنه فعلا ثم مؤسسات حيوية ومرافق حيوية، ثم مطامع دولية على المرافق هذه، نحكيه على المطار، نحكيه على الموانئ اليوم، نحكيه على شركة فوسفات قفصة محمد رضا سويسي، نحكيه اليوم على حتى ستيج والسونا يتذكر في وقت ما كي ما لقاوش كيفاش يدخلوا قالوا ما الخدمات تتخصخص، ثم مطامع إلى حد الآن
0: المدخل من الطاقات المتجددة وضرب واسمع وضرب المكاسب من خلال فهمتني ولا الاستثمار الخارجي في الطاقات المتجددة اللي هو مش يفقد تقريبا ستيج قدراته ويخليها هذا الكل راهو مثلا ما تأخذ بعين الاعتبار. ونقول أنه راهي المؤسسات هذه ما هيش مجرد مؤسسات اقتصادية، هي مؤسسات سيادية.
1: لكن يقول قال كيفاش نجم نصمدو قدام اليوم الضائقة المالية حبينا ولا كرهت ضغوط كبيرة قدام هل المتحركات الجيو سياسية عندها إكراهاتها اليوم زادا كيف اليوم كي رئيس يعني بدأوا يحكيوا على قانون المالية وإكراهات خلينا نقول اليوم إكراهات قانون المالية ويقول لا مجال وأنه نزيدوا الضغط الجبائي، لكن كي نحكيوا على لا مجال نزيدوا الضغط الجبائي واليوم آفاق الاستثمار مسكرة فمني مش تجيبوا الفلوس. هذا السؤال
0: هوني نرجع لكنا نحكي فيه في المحور السابق، هو مسألة إعادة الهيكلة، إعادة هيكلة استراتيجيات العمل واستراتيجيات البناء بما ينسجم مع الأهداف الكبرى للدولة. راهو ثم فرق ثم إشكالية كبيرة ياسر بين أنك أنت ميدانيا تكرس واقع معين وشعاراتيا ترفع شعارات أخرى ما هيش منسجمة معها.
1: صحيح.
0: وهذا إشكال كما حكينا على الدولة الاجتماعية، وقت نحكي على الدولة الاجتماعية يزم آليات تشغيل الدولة الاجتماعية. أنا ما نجمش نمشي دولة اجتماعية بآليات ليبرالية مطلقة.
1: بالضبط.
0: نفس الشيء هوني راه وقت نتحدث على القطاع العام وإلى غير ذلك يزم إعادة هيكلته. إعادة هيكلته شنو معناها؟ مش معناها نفوت فيه. إعادة هيكلته بمعنى أني نعاود نبنيه إداريا ونعاود نبنيه تقنيا ونعاود بما ينسجم مع عملية التعصير أي مواكبة للعصر، وبما ينسجم مع رفع المردودية، وبما ينسجم مع الأهداف الوطنية الكبرى اللي نخدم عليها.
1: أو الزميل الصحفي والمحلل السياسي إدريس حميد لا مازال ماهوش معنا به مدام

0: مش معنا. خلينا نمشي للجزء الاخير اللي اتفقنا وانا مش نحكي فيه في قلنا الجزء الاخير من البرنامج. محمد رضا السويسي, زياره محمود عباس لمصر والفتره هذه اي الانترنت ممكن او ما نعرفش شنو بالضبط المشكل. على كل زياره كما قلنا محمود عباس اللي هو رئيس بين ضفرين الدوله الفلسطينيه, او هو اليوم رئيس السلطه الفلسطينيه اي جوستمو اللي رئيس السلطه الفلسطينيه, زيارته لمصر كيفاش نجم نحطوها في اي خانه؟ ثم زوز قراءات, اولا على مستوى زيارات الماراثونيه لمصر في الفتره هذه العاهل السعودي كما قلنا رئيس السلطه الفلسطينيه, ثم تحرك دبلوماسي كبير لمصر في الفتره هذه امام تراجع الدور السعودي, وتعرف انت علاش الاكراهات اللي موجوده الفتره هذه. لكن زاد كيف يقع رفض منح تاشيره لمحمود عباس كانه تحت شو يقولوا له هي يعني محدود الحركه هذيك هو
1: تحت الحركه بتاعه
0: هذيك هي رفض تعطيه التأشيرة حتى يشارك في فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة. ليش مش منقراوها البسرة هذه؟
1: هو
0: كأنه عرفات يعني وقت اللي صار له زاد تقريبا نفس المصير أنا ذاك.
1: لا الوضعية تختلف.
0: أنا بنحكي على مستوى تحديد التحرك متاعه.
1: بالنسبة لمحمود عباس لأنه سهل ياسر, لأنه الآن الناس لا تحكم في الولايات المتحدة الأمريكية واللي هي تعطي في التأشيرات هي الشق الأكثر تصهين السلطة الأمريكية.
0: نعم.
1: والشق الشق هذا هو شق لا يعترف حتى بالعملاء. هو أكيد. شق لا يعترف حتى بالعملاء. هو يعترف بشيء واحد وهو إبادة كل الفلسطينيين على بكرة أبيه وإنهائه. الآن نرجع لمسألة مصر. وهنري كيسنجر قال جملة مرة وهي كلمة حق أراد بها باطل.
0: نعم.
1: أنه لا حرب بدون مصر كما أنه لا سلام بدون مصر. في وقت من الأوقات قال لهم 22 إلا واحد يساوي صفر. مع ذلك أن الدول العربية بدون مصر لا وزن لها.
0: نعم.
1: مصر الآن في ظل المتغيرات الدولية إيش عنا؟ عنا مواجهة متاع منطقة الخليج, إيران ودول الخليج إلى غير ذلك, مسألة اللي صار في اليمن والحوثيين وسيطرتهم على مضيق باب المندب وتقريبا تحكمهم الآن في المنفذ.
0: صح.
1: والمنفذ هذاك هو منفذ متاع قناة السويس بالنسبة لمصر.
0: بالضبط.
1: ومن جهة أخرى مضيق هرمز مسكرته إيران. ومصر لازالت تحتفظ بأمرين مهمين, هو قوتها العسكرية المهمة جدا, وفي نفس الوقت أنها رفضت أن تكون جزءا وأن تكون طرفا في الصراع. مع ذلك ما زالت تحتفظ بعلاقاتها مع إيران. الحوثيين رغم اللي هم مسكرين باب المندب اللي هو المنفذ نحو قناة السويس, لكن لم أسمع يوما تصريحا لحوثيين يتحدث عن عدائه لمصر أو معاداته لمصر.
0: نعم.
1: مصر لم تعاد الحوثيين,
0: يحبوا يدخلوها في
1: السيف. هما يحبوا يدخلوها, لكن مصر هي كفش المدخل متاع أضعافها. شنو هو ادخلها في حروب من أجل استنزافها,
0: استدراجها
1: الحروب, بس حاولوا يستدرجوها لمعركة سد النهضة في أثيوبيا.
0: صح.
1: وتخلقت حتى آلية داخلية مجتمعية داخلية من أجل الضغط على النظام المصري باش يدخل في مواجهة وتدمير سد النهضة عسكريا إلى غير ذلك إلى آخره.
0: نعم.
1: والحد الآن مصر تمارس فيما سمى ضبط النفس أو الصبر الاستراتيجي. حاولوا دخلوها في الصراع في حتى وقت اللي دخلت في الحلف اللي وقتها ضرب في اليمن اللي تقوده العربية السعودية. ما طلعت حتى طيارة مصرية ضربت في اليمن, ومشارك حتى جندي مصري في الحرب متاع اليمن. المصريين شو مشاو عملوا؟ مشاو جوا حذا مضيق باب المندب وحطوا بعض البوارج العسكرية للمراقبة. علاش؟
0: على أساس المصالح متاعهم,
1: لأنه يعتبروا أنه الممر هذاك جزء من الأمن القومي متاعهم باعتبار ارتباطه بقناة السويس, لكن دون أن يقوموا بالتدخل العسكري المباشر. وهذا أعطى المصر الآن في الظرفية هذه قيمة استثنائية. علاش؟ لأنه أصبح من بإمكان إيران التخاطب مع مصر باعتبارها ماهيش عدو, حتى ماهيش حليف, هي في النهايه ماهيش عدو, بل انه ثم العلاقات المصريه الايرانيه راهي سجلت برشا تحسن, بدليل الحديث في وقت من الاوقات على امتلاك ايران لوثائق استخباراتيه من الكيان الصهيوني تم مصر, وانتقل المسؤول الايراني يسلمها للدوله المصريه. هذا مؤشر التعاون الاستخباراتي ماهوش شويه. كذلك عدم وجود عداء ما بينها وما بين الحوثيين. السعوديين الآن ما عندهم حتى خيار إلا أنهم يلتجؤوا إلى وسيط يكون موثوق من أجل السيطرة على الوضعية. وهناك علاش الآن تلقى روحها مصر محور حراك دبلوماسي كامل، وبالنسبة لمحمود عباس لأنه استشعر خطر وجودي، استشعر خطر وجودي في علاقة بالضفة الغربية، لأنه الكيان الصهيوني أمام حالة الاختناق اللي يعيش فيها تو، مش يحاول يعمل هربة إلى الأمام أخرى، وقد تكون هذه الهربة إلى الأمام أما في الضفة الغربية أو ضربة في الجزائر.
0: شكرا لك محمد رضا السويسي، نتلقى معك إن شاء الله في زوايا الأحداث كل نهار خميس. الجزء الأول انتهى بعد بشوية إن شاء الله. جولة الظهيرة أخبار الرياضة، ولا نعود من جديد، كونوا معنا.

0: عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليانة، المحرس والشفار، أرى أرى، صفاقس في المنار. الواحدة ظهرا
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. أمطار غزيرة بداية من بعد ظهر اليوم وعلى مدى 3 أيام بعدد من جهة البلاد. في ظهيرة اليوم نوافقكم برزنامة تقديم مطالب المنح والقروض بديوان الخدمات الجماعية للجنوب. نواكب انطلاق السنة التكوينية الجديدة من مركز التكوين المهني في جبنيانة. كمية الحبوب المجمعة تبلغ 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب، وتغطي الاستهلاك الوطني حتى جونفي القادم. في آخر التطورات عربيا وعالميا، واشنطن ترفض مجددا منح رئيس السلطة الفلسطينية تأشيرة لدخول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكثر من 122 ألف نازح في اليمن منذ اندلاع المواجهات في سبتمبر الجاري. تقلبات جوية وغيث نافع في الأفق على معظم مناطق البلاد. وفي آخر تحيين للوضع الجوي، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي في خريطة يقظة صادرة اليوم اللون البرتقالي، أي درجة أنذار عالية، إلى ولايات الساحل، سوسة والمهدية والمنستير. الأمطار موزعة حسب توقعات المعهد على مدى 3 أيام متتالية، وتشمل مساء اليوم أيضا جهة صفاقس، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ومحليا الجهات الشرقية. أكثر التفاصيل مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري.
3: هذا اليوم بعد الظهر يكون الوضع الجوي يتميز بأمطار مؤقتا بعضية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة، زغوان، تونس الكبرى، نابل، قيروان، وحتى الأجزاء الشمالية من ولاية صفاقس، وين تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر، تصل محليا إلى 80 مليمتر بولايات سوسة، المنستير والمهدية، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. من المنتظر أيضا أنه يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 و 19 سبتمبر، وين تكون أحيانا غزيرة بمناطق الغربية للشمال والوسط، ومحليا بالجهات الشرقية للجنوب. ظن اليوم معناها آخر النهار توصل تأثير الخلايا الرعدية لولاية صفاقس اليوم العشية آخر النهار وفي بداية الليل. عموما باش تكون أمطار متوسطة، يعني دون فاعلية كبيرة بالنسبة لصفاقس.
2: ومع كل تقلبات جوية تطفو على سطح الأحداث مسألة اهتراء البنية الأساسية وتراكم المياه في الطرقات، لكن ليعلم المواطن أن دوره أساسي في مثل هذه الظروف، فبعض السلوكيات تساهم في تأزيم الوضع البيئي، وهي سبب رئيسي في عجز تجهيزات بنية الطرقات عن استيعاب مياه الأمطار، على غرار إلقاء النفايات المنزلية في جانبي الطريق وإلقاء الكبار والصغار لفضلات المواد الاستهلاكية. روبورتاج نوال الطهري.
4: لصلاح صلاح مرحب.
5: المواطن هو اللي ينظف روحه، اللي خليه روحه يغرق فيه. الناس الكل تتحمل المسؤوليه، الناس الكل، البلديه، المواطن اللي ينظف قدام حوانتهم ساعه لبيت، تنظف قدام حوانتها وطيشوا قد تحت الحاويه، هيك شكون هيك ينفخ الريح يرجع اعتباره ما كنستش، معناته حتى المواطن يوقف كهربته ويطيش الزبله.
6: واحنا قادمين على فصل خريف، فصل امطار، ربي ان شاء الله يسهل وان شاء الله امطار خير، لكن لا في الاثناء احنا ديما تخوفوا في تونس، تخوفوا من الامطار. علاش؟ لانه خصنا هنا قدام مذيعة صفاقس تحل الصب شويه امطار، نولي نغرقوا والماء يدخل الحوانت، وتولي عندنا باش تراكمات نتاع مياه. ان شاء الله السلطات تسمعنا، وهذا ما يهمناش كون كيف كيف المواطن، لازم نكون نقوم بدوره، مش معناها فقط البلديه.
5: قدام حنوطنا احنا صدقني وقت اللي تصب المطر انا وراجلي وحليم في وسطه ونسرحوا فيه باش العباد والمواطن يتعدى، نسرحوا فيه كالقرار. البطاطس وفيك الزبله ونعريوه ونخليو الماء يمشي ساعه ساعه يدخل علينا الماء للحانوت وحنا ننظفوا.
6: المواطن يزمو يكون واعي هو يعاون البلديه. الطريق هذا ملك الجميع، الناس كلها تحافظ عليه باش نكونوا البيئه نتاعنا سليمه، البيئه نتاعنا نظيفه، حتى يكون ان شاء الله باذن الله موسم خير.
4: حاولوا نغيروا السلوك نتاعو باش ما نطيشوش، فما بوبالات نحافظوا على البيئه نتاعنا.
7: حتى المواطن مسؤول شويه توعيه، كي عندهم قرطاسيه يحطوها في البوبيله، مشوار يطيشوها في البوبيله، فانت حتى المواطن عنده شويه دور. مشكل البلديه اكاهو،
8: المواطن متعدي بسياره فهمتي ولا، يخرج يديه من السياره يطيش الساشي ما يعرفش يجي في البوبيله ولا لا، مع العوان نتاع البلديه ان شاء الله ربي يهديهم، مش كل يجي الكاميون يطلع الحاويه كامله والفاضل يقعد، هذاك زاد عنده دور ان شاء الله العقليه تتصلح.
2: بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مساء اليوم بالشراكة مع المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وعدد من الجمعيات يوما تحسيسيا تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية سلامة المرضى ونشر ثقافة الرعاية الصحية الأمينة. أعلن ديوان الخدمات الجماعية للجنوب عن تحيين في رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لكافة الطلبة الراجعين له بالنظر للسنة الجامعية الجديدة. أفاد في بلاغ له أنه بإمكان الطلبة الجدد بكالوريا 2026 تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري، وبالنسبة لتجديد المنحة والقرض الجامعي بداية من اليوم 17 من سبتمبر. أما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه والطلبة القدامى غير الممنوحين سيكون بداية من الأول من أكتوبر القادم. في الشأن الجامعي أيضا، وفي إطار تعزيز العلاقة الجامعة بمحيطها المهني ودعم تميز الطلبة المهندسين، أعلنت جامعة صفاقس عن تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عمادة المهندسين التونسيين لمدة 3 سنوات جديدة. تأتي هذه الاتفاقية لتثمين المهارات وتطوير مناهج التكوين والابتكار من خلال برامج نوعية. أضافت جامعة صفاقس في بلاغ لها أن هذه الاتفاقية تأتي لتثمين المهارات وتطوير مناهج التكوين والابتكار من خلال برامج نوعية على غرار تكوين وفعاليات موجهة، حيث يتم في الإطار تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومسابقات للابتكار. اليوم انطلقت السنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، من بينها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. نواكب هذه الانطلاقة من مركز التكوين المهني في جبنيانا مع كوثر رمضان المسؤول عن الإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز، وتتحدث عن جديد عودة هذه السنة في متابعة لمراسلنا مختار بن علي.
9: استقبلنا اليوم 280 متكون جديد بالإضافة إلى متكوني سنوات الثانية. شهدت السنة التكوينية 2026-2027 جملة من المستجدات اللي تسعى لتطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحاجات سوق الشغل، منها التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الخاصة بالتسجيل عن بعد، وكذلك منصة رقمية جديدة مخصصة لخدمات الإقامة والإعاشة، علما أن المركز يوفر خدمة الإقامة والإعاشة بطاقة استيعاب 142 كرسي و 250 سرير، ومازلت عملية التسجيل عن بعد متواصلة حسب طاقة الاستيعاب بالنسبة لدورة نوفمبر.
2: تنتظم اليوم في تونس العاصمة الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر الجديد. وفي الافتتاح أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن كمية الحبوب التي تم تجمعها بلغت 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب، وتمكن من تغطية الاستهلاك الوطني إلى حدود شهر جانفي القادم. وشددت أن الاستماع لمشاغل كل المتدخلين في المنظومة يساهم في حسن الاستعداد ونجاح الموسم المقبل.
10: أشعة نشرات إيجابية. احنا راو للموسم الثاني تم تجميع السنة 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%. وكي نقولوا قمح صلب هذه كما كنا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. احنا الهدف اليوم هو الاستماع لكل المتدخلين في هذه المنظومة، لخطر نجاح موسم الفلاحي هو نتيجة مسار عدة حلقات، بدءا من البذر، الحصاد، التجميع، التخزين.
2: إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، الولايات المتحدة الأمريكية قررت مجددا عدم منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، مكررة ذلك الإجراء الذي اتخذته إدارة ترامب العام الماضي، وأجبر عباس حينها على إلقاء كلمته عبر الفيديو. أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجرا أكثر من 30 فلسطيني في الضفة المحتلة خلال مداهمات شهدت اعتداءات وسرقة مبالغ مالية. يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لتقييم احتياجات الجيش اللبناني ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث مع قائد الجيش اللبناني عاصم منير أحدث التطورات الإقليمية في محادثة هاتفية جرت خلال زيارة الوزير الإيراني إلى بكين، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران في حالة جمود دون أي اتفاق يلوح في الأفق. اندلعت اليوم معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية المدعومة سعوديا غربية محافظة تعز، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للحوثيين. يأتي ذلك فيما أعلنت إدارة مخيمات النازحين تسجيل نحو 18 ألف أسرة نازحة تضم أكثر من 122 ألف نازح في 8 محافظات، وذلك منذ بدء التصعيد في مطلع الشهر الجاري. أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن روسيا ألحقت أضرارا بجسر في منطقة أوديسا، مما يحد بشكل كبير من قدرة أوكرانيا على نقل الحبوب إلى موانئها على نهر الدنوب. وفي تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، أمطار غزيرة بداية من بعد ظهر اليوم وعلى مدى 3 أيام بعدد من جهات البلاد. وفينكم برزنامة تقديم مطالب المنح والقروض بديوان الخدمات الجماعية للجنوب. وكبنا انطلاق السنة التكوينية الجديدة من مركز التكوين المهني في جبنيانا. كمية الحبوب المجمعة تبلغ 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب، وتغطي الاستهلاك الوطني حتى جانفي القادم. واشنطن ترفض مجددا منح رئيس السلطة الفلسطينية تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في واشنطن، وأكثر من 122 ألف نازح في اليمن منذ اندلاع المواجهات في بداية سبتمبر الجاري.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نستكمل فترتنا الأخبارية هذه مع الزميل فتح الصمت وأخبار الرياضة. تقبلوا أجمل تحيات نوال الطهري ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة دايما.

0: سلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: شواغل تربوية.
3: شواغل تربوية موعد أسبوعي يتجدد كل خميس من 2:30 to 4:00، طرح لأهم قضايا المنظومة التربوية مع فيصل الجيش.
4: عشرتنا ما تفش
5: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: سبور نيوز. سبور نيوز. 15 دقيقة بعد الساعة الواحدة. حابب رياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالجولة الثالثة ذهاب من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم مباراة أخرى متأخرة لحساب هذه الجولة، انطلاقا من الساعة 4 عصرا بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي بمركب نادي النيفر. المقابلة سيديرها الحكم هيثم الطرابلسي، باش يكون حكم الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. ذكر أن الترتيب المؤقت حد الآن، الترجي الرياضي التونسي يتصدر ب9 نقاط، تقدم ساقية الدائر والاتحاد المنسي 8 نقاط، النادي البنزرتي في المركز الرابع مع شيبة العمران 7 نقاط، النادي الافريقي 6 نقاط في المركز السادس. المركز السابع نلقى فيه نادي الصفاقسي واتحاد بن قردان ب5 نقاط، المرتبة التاسعة الملعب التونسي نجم الساحلي مستقبل المرسى ب4 نقاط، المركز 12 ترجي جرجيس نجم متلاوي 3 نقاط، المركز 14 الأولمبي البيجي نقطتين، المركز قبل الأخير ملحم مسوسة برصيد نقطة، والمرتبة الأخيرة لنادي حملنف ب0 من النقاط. ذكروا مدونة مع أخبار الرابطة المحترفة الأولى أن فريق نادي حملنف كان توصل إلى اتفاق مع المهاجم ياسين الشماخي اللاعب السابق النجم الساحلي والنادي الإفريقي من أجل التوقيع مع الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. وذكر الشماخي هو ثالث تعزيز هجومي لنادي حملنف بعد التعاقد مع زياد بن سالم ورفيق الكمرجي. نبقى مع كرة القدم. الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقررتين يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027، شيكون يوم غدا الجمعة من طرف المدرب الوطني معين الشعباني. ذكروا القائمة سيتم نشرها على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى كذلك المفاوضات ما زالت متواصلة مع المنتخب المالي لإجراء مباراة ودية نهار 3 أكتوبر القادم بملعب حمد العقبي برادس، حيث تم توفير كل الظروف اللوجستية لإقامة هذه المباراة في الموعد المحدد في انتظار الإجابة النهائية من الجامعة المالية حول العرض المقدم بعد ما أبدت هذه الأخيرة موافقتها المبدئية على إقامة المباراة، حسب ما أكد ذلك السيد معز مسيري المسؤول الأول عن المنتخب الوطني التونسي. كذلك السيد معز مسيري أكد أن الاتصالات مستمرة مع أحد المنتخبات الإفريقية لإجراء مباراة ودية نهار 6 أكتوبر القادم، حيث يوجد إصرار على مواجهة منتخب إفريقي رغم تلقي الجامعة بعض العروض من منتخبات أخرى من بينها منتخبات الأردن وسوريا لإقامة مباراة ودية في التاريخ المذكور. في كرة قدم على الصعيد الوطني، أعلنت مجموعة من أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم عن قرارها بالانسحاب المشترك من خوض منافسات الموسم الرياضي الجديد. وجاء هذا الموقف التصعيدي إثر اجتماع درست فيه الأندية الصعوبات المالية والإدارية الخانقة التي تواجهها، وخاصة معضلة عقوبة منع الانتداب المسلط عليها وغياب تام للآليات العملية والحلول الواقعية من قبل الجامعة التونسية لكرة قدم لمساعدة الفرق على تجاوز أزماتها. الأندية المذكورة هي عدد 11 هددت بالانسحاب من سباق البطولة، كل من ملعب الجيبسي، مستقبل جيبس، مستقبل سليمان، أولمبيك مدين، سبورتينج المكنين، أمل بوشمة، مستقبل قصرين، قوف القفصر، محيط القرقني، النجم الرياضي الخليدي، واتحاد قصور السيف. والأندية هذه اختتمت بيانها بالتأكيد على أنه هذا الموقف يمثل خطوة دفاعية مشروعة لحماية حقها في منافسة عادلة ومستقرة، وحذرت من تدهور الوضعية المالية لفرق الرابطة المحترفة الثانية ما لم يتم إيجاد حلول جذرية واقعية للأزمة. في الكرة الطائرة نذكر أنه بطولة أمم أفريقيا الكرة الطائرة اللي تدور فعاليتها في تونس، نذكر بالانتصار البارح المنتخب الوطني التونسي على منتخب كينيا بنتيجة 3-0 يخلي المنتخب الوطني التونسي يترشح للدور الربع النهائي. بالنسبة لبرنامج اليوم 9 صباح نيجيريا مع الجزائر، نصف نهار كينيا مع غانا، 23 مباراة أفريقيا الوسطى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، 6 مباراة المغرب مع مصر، و 9 مباراة الكاميرون مع رواندا. باش نرجع مباراة البارح بين المنتخب الوطني التونسي المنتخب الكيني، مهدي بن طاهر لاعب المنتخب الوطني يتحدث عن انتصار الأمس ضد كينيا وأيضا عن الدور الثاني لهذه البطولة الأفريقية.
1: ماتش ما كانش سهل، البريمير ماتش تعدى به، الحمد لله عرفنا كيفاش نجري الماتش، والحمد لله تروازيم سي تعرفنا كيفاش نربحوه الماتش، والحمد لله فيكتوار 2-2 في الاخر، الحمد لله الربح يجيب الربح هكا. ودوزيام تور توا في الانكار ان شاء الله، الاربع ايام الراحه هذه ما لازمهاش تقلقنا، لازم نعرفوا كيفاش نجريوها، نترينيو على رواحنا، نحضروا الماتش اللي جاي، وقد ربي لاباس. ودعوه للجماهير، دعوه للجماهير في الانكار في الديمين ان شاء الله كان ترشحنا، وفي الفينال ان شاء الله، خاطر بطبيعة كما تعرفوا في تونس لازم معنا جمهور ولازم يديم اورانا ويعاونونا ان شاء الله.
0: هذا مالي بطائر لعب المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة. نذكر كذلك أنه ما دمنا نحكيه على الكرة الطائرة، النادي الرياضي الصفاقسي كان أعلن عن تمديد عقد لعيبة الكبريات أحلام بعزاوي لمدة موسمين إضافيين لتتواصل بذلك رحلة الدفاع عن ألوان النادي الصفاقسي بالنسبة لها خلال الفترة القادمة. أحلام البعزاوي لعبة دولية تشغل خطة وسط شبكة. في كرة السلة، النادي الصفاقسي أعلن عن التعاقد مع اللاعبة ملكة بن فرج لمدة 5 مواسم. ملكة بن فرج تشغل خطة صناعة ألعاب مركز واحد ولعب الجناح مركز 2. دائما مع كرة السلة، البارح كانت مباراة ودية في صنف الأكابر، نادي الصفاقسي كان هزم ضد النادي الإفريقي بنتيجة 57 نقطة مقابل 71. في جلاز القاعات دائما المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أقل من 17 سنة، ذكر البارح كان حقق فوز عريض ضد منتخب مدغشقر 62-20 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا لهذه الفئة العمرية اللي تحتضنها مدينة أبيجان الإيفوارية. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أقل من 17 عام، ذكر أنه كان استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره النيجيري بنتيجة 32-23 ضمن الجولة الافتتاحية. والمنتخب الوطني التونسي سيختتم منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب الجزائر يوم غد الجمعة على الساعة 3 PM. في السباحة، أعلن الاتحاد السعودي للسباحة عن مشاركة السباح التونسي رامي الرحموني في دورة الألعاب الآسيوية المقرّة في ناغويا باليابان من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر القادم. وكشف الاتحاد السعودي في منشور على صفحته الرسمية على منصة انستغرام عن قائمة اسمية لمنتخبه ضمت 7 سباحين من بينهم رامي الرحموني بعد تغيير جنسيته الرياضية. في كرة القدم العالمية، قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق انتر ميامي الأمريكي للتتويج بلقب كأس الأبطال 2026 بعد ما ساهم في الفوز على كروز أزولا المكسيكي بهدفين دون رد خلال مباراة اللي جمعتهم فجر اليوم على ملعب نو بمدينة ميامي. ميسي واصل كتابة الأرقام القياسية مع انتر ميامي بعد ما سجل هدف رقم 100 بقميص الفريق عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 24. نبقى مع كرة القدم العالمية، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميا عن تركيبة الطاقم الفني والإداري اللي باش يعمل إلى جانب المدرب الجديد المنتخب زين الدين زيدان. طاقم يضم 23 عضو بعد استكمال تعيين مسؤول الربط مع وزارة الداخلية الفرنسية، وباش يكون دافيد بيتوني المساعد الأول لزيدان في حين باش يتولى حميدو مسعدي مهمة المساعد، بينما سيكون الحارس الدولي السابق فابيان بارتيز مدرب لحراس المرمى. كما يضم الطاقم كذلك كارتور هوشيدي معد بدني، فريد ثابت كمساعد مدرب ومحلل للبيانات والفيديو، بالإضافة إلى ستيفان بلانك كمراقب وغريغوري دوبون مستشار الاستراتيجية والأداء. في كرة القدم الأوروبية، دائما على مستوى الليغا الإسبانية اليوم بالنسبة للجولة السادسة دفعة جديدة من المقابلات هذه الجولة، ريال بيتيس مع ختافي في 6 ومالاغا مع فياريال في 8:30 متاع الليل. بالنسبة لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم الجولة الثالثة، مان سيتي مع نورويتش سيتي، المقابلة هذه في 7:30 مش كل منقولة على البين سبور 2. وختامها الدوري الأوروبي لكرة القدم، مجموعة من المقابلات هذا المساء، ليفسكي صوفيا البلغاري مع سالزبورغ النمساوي في 6:15، كيف كيف في نفس التوقيت فريق إيكريتي مع هوفنهايم الألماني، بسكتاش التركي مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مقابلة هذه باش تدور في 8 متاع الليل، سلتيك الاسكتلندي مع فرانكو فاروس المجري كيف كيف المقابلة هذه في 8 متاع الليل، جوفانتس مع نيميغين الهولندي في 8 متاع الليل، مقابلة أخرى بين ريال سوسيداد الإسباني وبورنموث الإنجليزي انطلاقا من الساعة 8 ليلا. 24 دقيقة على الساعة 1 إشارة توقيت على موجة صفاقس، تبقى النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية طبعا زميلنا رموج البيان على مستوى الإخراج التقني وعايشة بيان على مستوى الإخراج الرقمي. فاربوت كامل معكم المشوار بعد قليل، فتح صامت كان معكم على مستوى هذه الجولة الرياضية. إلى اللقاء. سبور نيوز، سبور نيوز. زوايا

0: زوايا الأحداث.
1: بلوك نوت. صبرا وشتيلة، جرح الأمس المفتوح. قبل ما نحكيه على المجزرة لازم نعرفوا شنية صبرا وشتيلة. صبرا هي حومة وشتيلة هو مخيم اللاجئين الفلسطينيين، اتأسس بعد النكبة، موجود في بيروت الغربية في بلاصة كانوا يسميوها الحرش قبالة مستشفى عكا. ما كانوش مجرد خيام، كانوا حومة كاملة فيها حوالي 20,000 ناس عايشين، فلسطينيين ولبنانيين زواولة على قد حالهم، يخدموا يقرأوا ويحلموا بالرجعة مرة أخرى إلى فلسطين. في مثل ليلة البارحة 16 سبتمبر 1982، الحلمة ولات كابوس. نهار 14 سبتمبر اغتالوا بشير الجميل. نهار 15 الجيش الإسرائيلي اجتاح بيروت وحاصر المخيمات. ونهار 16 في الليل تحت ضوء القنابل المضيئة دخلت ميليشيات القوات اللبنانية وجيش لبناني الجنوب للمخيم وسيطروا عليه بالكامل. ثلاثة أيام من 16 ل 18 سبتمبر والذبح متواصل. الرواية الرسمية تقول ما بين 1300 و 3500 مدني اتقتلوا. شهادات أخرى تحكي على أكثر من 3000 مدني فلسطيني ولبناني في 48 ساعة فقط قاموا بالتصفية. من أصل 20,000 نسمة كانوا ساكنين غاديكا. الناجين التو ما نساوش يحكيوا على مشاهد الذبح وبقر البطون الحوامل واختصاب النساء، ما زالت ماثلة في ذاكرتهم. أم تلوج على ولدها بين الجثث، وطفل صغير متخبي تحت جثث أمه باش يحاول يمنع من أجل البقاء والحياة. علاش نحكيه على جرح عنده توا 44 سنة؟ على خاطر نفس الوجع قاعدة تتعاود في غزة. الجيش الإسرائيلي مازال يقصف رغم الحديث على وقف إطلاق النار اللي وقع الإعلان عليه منذ سنة، وسبيطارات غزة من غير ضوء. المولدات سكتت على خاطر ما تمش مزود وقطع غيار زادة، والناس ما زالت تتلوج على جثث أحبابها تحت الركام والدم. وفي جنوب لبنان الجيش اللبناني يحكي على نحو 7,700 خرق منذ اتفاق جوان، آخرها مجزرة في كفر الرومان، 12 شهيد بينهم صغار ونساء. من صبرة وشتيلة لغزة والكفر الرومان نفس القصة، حصار وعود كاذبة بالحماية وبعدها مجزرة من غير حساب. جرح الأمس مازال مفتوح على خاطر دم اليوم مازال يسيل، وهذه حكاية صبرة وشتيلة.

زوايا الأحداث. ماضي ساعة 38 دقيقة، الجزء الأخير من زوايا الأحداث نرجع به على أهم الأحداث. منذ أسابيع لم يعد مضيق باب المد بمجرد ممر مائي يمر منه 12% من التجارة العالمية، بل تحول إلى نقطة الاختبار الأخطر في الشرق الأوسط. جماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن فرض معادلة سيطرة نارية كاملة على المضيق ردا على الحرب في غزة والتصعيد في البحر الأحمر، في وقت تتحدث فيه واشنطن ولندن عن عملية دولية لحماية الملاحة. السؤال اليوم لم يعد عسكريا فقط، هل ما يحدث باب المندب هو معركة بحرية معزولة أم هي الشرارة الأولى لإعادة رسم خريطة النفوذ من مضيق هرمز إلى قناة السويس؟ طبعا من أجل تقديم هذه القراءة الاستراتيجية والعسكرية نحن في انتظار أن يكون معنا السيد العميد الخبير العسكري الاستراتيجي الأستاذ نضال زاهوي. إن شاء الله يكون معنا بعد قليل، نحاول نتصل به وإن شاء الله الانترنت تكون معنا منصفة ويكون معنا من أجل الحوار.

بلوك نوت. للأسف ما نجمش نتحصلوا على السيد العميد نضال زاوي اللي يكون معنا في قادم الأيامات، لكن خلينا نمشيوا لنشرة أهم الأحداث على الصعيد العربي والدولي. تصعيد خطير في باب المندب، والحوثيون يسيطرون على جزيرة استراتيجية. مخزون الحبوب في تونس يغطي حاجيات البلاد إلى غاية جانفي المقبل، ومناورات بحرية دولية تختتم اليوم أو غدا في تونس. التفاصيل في الحدث الأبرز. أكملت جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرت على منطقة باب المندب وعلى جزيرة ميون المعروفة بجزيرة بريم والواقعة في أضيق نقطة في المضيق، وتقسمه إلى ممرين ملحيين. تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من سيطرة الجماعة على مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر ميدانيا. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بنزوح أكثر من 46 ألف شخص منذ اشتداد المعارك الأسبوع الماضي. دوليا الانعكاسات فورية. خام برنت قفز ب4% ليبلغ 105 دولارات للبرميل، وبحسب البيانات الأمريكية 8.1 مليون برميل من النفط كانت تعبر يوميا من باب المندب خلال هذا الصيف، وبعد أن حولت السعودية شحناتها إلى هناك هربا من اضطراب مضيق هرمز. شركة الشحن العالمية الكبرى مينسك وهاباغ لويد وسي ام اي سي جي أعلنت تعليق عبورها للمضيق وتحويل مسار سفنيا حول رأس الرجاء الصالح في رحلة أطول ب11 ميل. تونسيا، أعلن ديوان الحبوب اليوم أن مخزون تونس من الحبوب يغطي حاجيات البلاد إلى غاية جانفي 2027 بعد تجميع 11 مليار قنطار هذا الموسم، 73% منها قمح صلب. وفي الشأن الدفاعي، تختتم غدا في المياه الدولية التونسية فعالية مناورات فينيكس إكسبريس 2026 بمشاركة 13 دولة عربية وأوروبية والولايات المتحدة. ختاما، على الصعيد الاقتصادي، واصل التأمين البحري تسجيل مستويات أزمة مع تراجع عدد ناقلات النفط العملاقة العابرة لباب المندب من 3 ناقلات يوميا إلى ناقلة واحدة. نهاية الموجز نقول لكم بعدها إن شاء الله نكون معنا في الأسبوع المقبل في زوايا الأحداث، وغدا نكون معكم في اقتصاديات من نص نهار الماضي ساعة. تحية فاطمة مقني القادري، أنور بوجلبان، عبير مش نقول عبير يسرى الغربي وعايشة بيار. شيء طيب للجميع، وثنية زينة لكل مستعملي الطرقات.

0: من إذاعة صفاق أسفد وجربي تحييكم وتقدم لكم موجز الثانية بعد الزوال. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، تندم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بالشراكة مع المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة وعدد من الجمعيات يوما تحسيسيا تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة على الساعة 5 من مساء اليوم بالمركب التجاري بحي الأنس المول، بهدف تعزيز الوعي بأهمية سلامة المرضى ونشر ثقافة الرعاية الصحية الآمنة بمشاركة مختلف الفاعلين في المجال الصحي والمجتمع المدني. أفادت جامعة صفاقس بأنه تم في إطار تعزيز الربط بين الجامعة والمحيط المهني ودعم تميز الطلبة المهندسين تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عمادة المهندسين التونسيين لمدة 3 سنوات. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن تحيين في رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لكافة الطلبة الراجعين له بالنظر، فبإمكان الطلبة الجدد تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري، وبالنسبة لتجديد المنحة أو القرض الجامعي سيكون بداية من نهار اليوم، أما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه والطلبة القدامى غير الممنوحين سيكون بداية من يوم 1 أكتوبر 2026. في العالم، أكد نادي الأسير الفلسطيني سقوط أكثر من 100 شهيد بين صفوف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة، بينهم 50 معتقلا من غزة. كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم بأن سلطات الاحتلال قررت تقليص عدد المرضى والمرافقين المنتظر خروجهم للعلاج في مصر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة دايمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: عشرتنا ما تفاش
1: وحكايتنا

0: شواغل تربوية.
1: شواغل تربوية.
0: شواغل تربوية. شواغل تربوية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا العدد الأول من شواغل تربوية. نتمنى النجاح والتوفيق لكل الأسرة التربوية. سنة جديدة وبرمجة جديدة، وإن شاء الله نوفق في تناول أهم المواضيع والقضايا المستجدة المتعلقة بالمنظومة التربوية. الحقيقة المنظومة تعيش على وقع من ناحية صعوبات بالجملة في شتى المجالات، ومن ناحية أخرى الأمل والانتظار في تغيير مرتقب على أساس انطلاق أولى جلسات المجلس الأعلى للتربية اللي يكون ربما القاطرة لمشروع مجتمعي جديد. بناء الأساسي هي منظومة تربوية تستجيب لآخر المستجدات وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات على جميع المستويات، بما في ذلك تغير المجتمع وتركيبته الديموغرافية وكذلك أيضا حاجته النفسية، وبالإضافة إلى الجوانب التكنولوجية وحضور الذكاء الاصطناعي كواحد من بين أكثر المحركات اليوم العالمية. اليوم في حصتنا باش نحاولوا نتبعوا أجواء الانطلاق السنة الدراسية، ونطرح سؤال حول مدى استعداد المؤسسات التربوية لسنة دراسية جديدة إن شاء الله تكون موفقة ومكلة بالنجاح لكل الصغيرات ولكل المستويات، ورب يوفق أيضا الأولياء في حمل ربما النفقات والإشكالات اللي تعترضهم على مدار السنة. في هذه الحصة إذن مش نتبعوا مدى استعداد مؤسساتنا التربوية وأهم الإشكالات اللي هي إشكالات تكاد تكون دورية تتزامن مع كل سنة دراسية. في حصتنا اليوم نحاول نقدم بعض الإجابات والاستفسارات ونأخذ بعين الاعتبار بعض المتغيرات. سعيد باستضافة الدكتورة بثينة بوعلاق، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: يعيشك فيصل، مرسي، مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين، وسعيدة جدا أن نكون في البرمجة الجديدة مع إذاعة صفاقس.
2: مرحبا بك. سعيد باستضافة أستاذي والدكتور وسيد المدير المتقاعد. محل خايبة شوية كان المتقاعد
4: ولا متقلقش
2: لأنه أنت فعليا علاقتك بالكتاب، علاقتك بالمدرسة، علاقتك ما انقطعتش معناها.
4: أكيد مؤكد.
2: سيد أنور الشلي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: وبيك أكثر، يعيشك. سعيد جدا أن نكون معكم في هذا العدد الأول من الشواغل التربوية، وسعيد جدا بمعرفتي بالدكتورة كوثر، وتحية طيبة لكافة السيدات والسادة المستمعين.
2: وأيضا إن شاء الله مع ماضي ثلاثة تكون حاضرة معنا السيدة هداء اليعقوبي مديرة المعهد الثانوي الهادي السويسي.
4: سوسي
2: الهادي السوسي، رغم الالتزامات وثقل ربما معناها الملفات في الأيام الأولى مفتتح كل سنة دراسية، إن شاء الله تكون معنا حاضرة في ثلاثة. فاصل موسيقي ونحاول ننطلق إذن في حصتنا، باش نفسح المجال أكيد للمكالمات الهاتفية وللسادة المستمعين باش يعطيونا انتباعاتكم وآرائكم وأهم الإشكالات أو أهم النقاط. كان فما أشياء إيجابية علاش لا تطرحوها وتشاركوها معنا من خلال هذا الفضاء الإذاعي المباشر. السادة المستمعين أيضا مش يكونوا حاضرين شوي آخر من خلال روبورتاج رصدنا فيه أراهم وانطباعاتهم على أولى أيام انطلاق السنة الدراسية.

0: طلبة، ويعني واضح الكلمات هم عماد البناء والتغيير، وهم المستقبل في النهاية. تحية لكل التلامذة في مختلف المستويات. الأرقام الهاتفية اللي تنجموا تدخلوا معنا وتعطينا رأيكم وهي 70-164-280 70-164-280. نستهلوا الحصة هذه إذن. سي أنور، مدام بوثينة، كيفاش انطلقت السنة الدراسية؟ هل أنه اليوم مؤسسات تربوية؟ هل أنه اليوم التلميذ مازال هو بيده يستعد للعودة وفرحان بالعودة؟ مازلنا نلقاو التلميذ اللي تمثل 15 سبتمبر معناه حدث فارق، ولا هو بيده يرجع مثقل معناه للمؤسسة التربوية؟
1: احنا عندنا 2,341,000 ما بين مدارس ابتدائية إعدادية وثانوية، واللي هو رقم يناهز تقريبا خمس ولا أقل شوية من خمس المجتمع التونسي. هل من الزوز ملايين وثلاثمائة واحد واربعين ألف أسكل كلهم عادوا بنفس
0: وضعي،
1: نفس الأريحية ونفس الانهمام بالمعرفة والثقافة؟ وأكيد أنه الغالبية العظمى خارجة من صيف غير عادي بامتياز، خارج من الصيف للأسف معناها كانت فيه الظروف المناخية قاسية جدا، وكانت فيه حتى باش ما نقولش حتى بعض معناها أسس الحياة ما توفرتش. نعطي مشكل بسيط ما الكلمة وكذا، أكيد ما هوش كل مش يرجعوا، لكن أكيد معناها الفئة العمولية الصغيرة هي اللي عندها اللفة أكثر من الكبار. أنا متأكد أنه ما نجموش نحطوا تلميذ سنة أولى وسنة ثانية أساسي وثالثة ولا سنة ابتدائي كما تلميذ في الثانوي ولا في الإعدادي، ولا تلميذ مرتقي إلى المستوى اللي بعده مع تلميذ راسب إلى آخره، يعني ولا تلميذ في
0: كما تلميذ في البكالوريا مثلا كما تلميذ سنة أولى.
1: أكيد أكيد معناها التلميذ في كالوريا بالنسبة لي
0: متهيئ،
1: لأنه حتى عمريا ديجا هو أنضج، هو أكثر قابلية أنه سيئ الحصاد، لأنه يعني في الأخر هو قريب يوصل للعيد، ما الحكيم يقوله دونك سي توتا في نورمال أنه مش الكل عادوا بنفس. مع ذلك ما نتمنى جميعا هو النجاح والتوفيق لصغيراتنا الكل، أيا كان الوضعية النفسية والسيكولوجية اللي تخل بها. احنا هاكم عماد المستقبل، فالله نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق. معنا
2: هما عادة فيصل التلامذة كي يبدأوا راجعين معنا تفرنطري يبدأ عندهم إحساس غالبا بالفرحة، ونقول لك أنا علاش. اللي يبدأ مثلا مش يتخلق على سنة أولى، هذاك اللقاء الأول مع المعلم ومع الجو متاع المدرسة والكل، دونك هذاك يخلق فيه من قبل معناتها شعور فوالا. هذا أولا. ثانيا احنا رو ما نحكيوش على العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر، احنا العودة المدرسية رو نحضروا لها من قبل، نحضروا وقت اللي نشريوا الأدوات، وقت اللي نشريوا الدبش، وقت اللي نشريوا الطبلية، دونك هذاك معناتها هذاك يحرك فيه الطابع السيكولوجي متاع التلميذ باش يخليه ديجا نهار 15 يلقى روحه اللي هو تمثلاته معناتها للدخول سي، هو متمثل تو هو باش يدخل. كي يدخل اولا باش يبدا يحب يعرف هو وين يقرا، يشوف الاطار اللي هو يقرا فيه، المؤسسه، الاطار التربوي الموجود، والاهم من هذا الكل هو جامعه الاقران سرتو اللي يبدا ما يشوفهمش في الصيف، دونك يرجع فوالا. وهذاك فرحه اللقاء مع اصحابه هي اللي تكون معناتها ديما راسخه في مخه. من بعد بشويه بشويه بشويه باش يبدا عاد كيف انخرط في وسط المؤسسه التربويه وكل شيء، باش يبدا وقتها بين انه يكون فرحان، وقتها باش تخلق معناتها مشاعر يمكن مغايره للمشاعر الاولى. ولكن على الاول يبداو كلهم راهم ماشيين معناتها سي قابلين وداخلين بكل قوه، على خاطر كما قلت لك الانطلاق راهو قبل يوم 15 سبتمبر نبداو احنا نحضروا.
0: على كل حال احنا سالنا الاولياء والتلامذه والمربين على الايام الاولى للسنه الدراسيه كيفاش كانت، هاو إجابتهم في الروبورتاج تاعي.
3: فما ملاحظة مهمة برشا لازم نركزوا عليها، اللي هي الاكتظاظ الكبير متاع الفصول السنة. تقريبا أول مرة نخدموا بالأعداد الكبيرة متاع التلامذة هذوما، 36-37 تلميذ في كل قسم في بعض المؤسسات، وأحيانا نلقاو حتى أكثر. الاكتظاظ هذا راهو له في مصلحة التلميذ، اللي ما ينجمش يتعامل يعني بطريقة لائقة داخل القسم، ما هوش كيف كيف في مصلحة الأستاذ اللي قدامه أعداد كبيرة ما يخلطش حتى باش ينجم يفسر لهم الدروس في نفس التوقيت.
4: بالنسبة للعودة المدرسية سنة، بالنسبة لي أنا كمربية ما لاحظت حتى تغيير، ما لاحظت حتى تغيير في المجال هذا، مجال الرقمنة والتكنولوجيا كل معناها كيما عاملين وكيما وتعاملين كيف كيف. بالنسبة للعودة المدرسية سنة، بالنسبة لي أنا كمربية ما لاحظت حتى تغيير، ما لاحظت حتى تغيير في المجال هذا، مجال الرقمنة والتكنولوجيا كل معناها كيما عاملين وكيما وتعاملين كيف كيف.
5: بالنسبة لي أنا الرونتري سكولير بدأت من نهار 1 سبتمبر، وصلت صغاري روحت مطمن عليهم. بالنسبة نهار 15 سبتمبر ما يعنينيش، أخاطر صغاري سيدي جاب داو يقرأوا، أخاطر يقرأوا في القطاع الخاص. بالنسبة لي أنا اخترت القطاع الخاص مش على حاجة، بحكم أنا نخدم وراجلي ساعات دي ما يسافر ونروح أنا تعبة من الخدمة، وبحكم زوج صغار واحد روضة واحد مدرسة، ما عنديش الوقت الكافي باش نحضر الجوتي ونحضر ماكلة ونحضر كل شيء. نهزهم مطمئنة يأكلوا يقرأوا دروسهم يروحوا لي في آخر النهار أنا مرتاحة. بالنسبة لي أنا الرونتري سكولير بدأت من نهار 1 سبتمبر، وصلت صغاري روحت مطمن عليهم. بالنسبة نهار 15 سبتمبر ما يعنينيش، أخاطر صغاري سيدي جاب داو يقرأوا، أخاطر يقرأوا في القطاع الخاص. بالنسبة لي أنا اخترت القطاع الخاص مش على حاجة، بحكم أنا نخدم وراجلي ساعات دي ما يسافر ونروح أنا تعبة من الخدمة، وبحكم زوج صغار واحد روضة واحد مدرسة، ما عنديش الوقت الكافي باش نحضر الجوتي ونحضر ماكلة ونحضر كل شيء. نهزهم مطمئنة يأكلوا يقرأوا دروسهم يروحوا لي في آخر النهار أنا مرتاحة.
6: بالنسبة لي أني فرحانة ياسر بالعودة المدرسية، أني مش نلتقي في صحباتي.
7: عودة مدرسية كسابقاتي ما فيهاش حاجة كبيرة ما عدا المنصة الجديدة، وإحنا كنا أماننا معلقة في المجلس الأعلى للتربية باش يقوم بالإصلاحات الضرورية والعاجلة.
8: نحب نفهم أنا الوزارة عاطية منشور واضح وصريح معناها ربطة الأساتذة والمعلمين بنوعية خاصة متاع أدوات مدرسية بما فيهم الكراس المدعم وكل شيء، بار كونتر الأستاذ ما هوش قاعد ملتزم بكراس الشروط هذيك. يا أخي أنت تعاون في الليبارون، تعاون في الأولياء باش ينجموا يوفروا لصغارهم حاجياتهم المدرسية، علاش يجي أستاذ واحد ما ما ما نقولوش الكل ما نجمعوش خاطر أنفان فما أساتذة ما قاعدة تراعي في ظروف الأولياء، أما أنت أستاذ تعرف كاباسيتي وعندك كراس شروط وأنت تابع لوزارة التربية، علاش انت تعطي في حاجات فوق القدره الشرائيه نتاع نتاع البارون؟
9: كلام بكثره في الساحه خاصه الجدد سابع اساسي، وفي كلاس هذا في القسم اللي تلامذه من اللي كانوا 20 تلميذ ولاو فوق ال 34.

0: الرقمية.
1: الرقمية ثانيا المجلس الأعلى اللي بالحق معناتها اللي سيره معناتها نورماره وبدا يخدم على روحه, خاصة اللي هو معناتها في تعمل معناتها جلسة الافتتاحية نتاعو
0: دونك بروتوكولي
1: بروتوكوليا بيان سور اي, خاطر مازال معناتها العمل التو ما بدا معناتها كوم الفو في سورتو في
0: ويبدو ان اللجان لم تكتمل تركيبتها بعد, وحاولنا الحقيقة وجرينا اتصالات على أن يكون أحد ممثلي المجلس الأعلى للتربية حاضر معنا ويعطينا مزيد من التفاصيل والانتظارات والأولويات عمل وطريقة عمل المجلس, ولكن اعتذروا بكل لطف وإن شاء الله في قادم المواعيد يكونوا حاضرين معنا
1: إن شاء الله. فيما يتعلق بالمنصة شوف احنا في تونس ديما عنا مشكل به اللي احنا نعملوا منصة رقمية والتكنولوجيا بها, واحنا نمشيو ديما اللي احنا نمشيو معناتها باش التكنولوجيا تكون هي في جميع الميادين مش كان في المجال التربوي كهو, ولكن انت كيف تجي وتقول راه هذه انت توا عندك منصه وتبعث الاولياء باش انهم يرسموا فيها وتحل معناتها دي سيت باش انهم يرسموا فيها على اساس انه مادام انت عملت الرقمنه
0: تنتهي عمليه الترسيم,
1: تنتهي عمليه الترسيم في وسط المؤسسه التربويه, ولكن اش يلقاو الاولياء؟ يلقاو رواحهم مضطرين باش انهم يعاودوا نفس العمليات اللي عملوها في السنوات الفارطه بنفس الوثائق.
0: يعني فما وثائق ورقيه,
1: فما وثائق ورقيه كلهم الوثائق الكل الورقيه يجيبوهم ما عدا بعض المؤسسات التربويه.
0: السيده هدى يعقوبي توضح لنا النقطه.
1: فما بعض المؤسسات سامحني سي انه فما بعض المؤسسات التربويه اللي مازالوا ما طلبوش معناتكم الوريق, ولكن فما مؤسسات تربويه برشا
0: تكتفي بالمنصه معناتها تسجيل صار,
1: ولكن فما مؤسسات تربويه اخرى معناتها معناتها طالبت الاولياء بجميع الوثائق.
0: شنو مازلنا نحكيوا على
1: مضمون
0: ماسو تمبري
2: عدم وجود توحيد, وهذا راه من قبل للاسف هذا موجود. نرجع للمنصه شويه, فمسائل اللي لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار, راه الشعب التونسي ماهوش اوموجين كيما نتخيلوه, راه مش كيما اللي يسكن وسط المدينه وكيما اللي يعرف عنده على الاقل علاقه بليز او موا متطوره مع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة كما اللي في أقصى الريف التونسي ولا أصلا ما عمروش شاف أورديناتور وكذا, وبعد تجي تطلب منه أنه يدخل على المنصة ويرسم صغيره.
0: لا والله أنا بقينا ثلاثة أربع أيام خمسة أيام نتابعه في كل مرة نعمله مرحلة.
2: شوف فيصل أنا نعرف حكم على قد العلاقات وكذا, نعرف أنه عديد الزملاء كمديرين من الإعداديات والمعاهد قاو صعوبة جمع في انهم لو كان يكونوا حاضرين بالنسبه للزومبلو دي
1: طون
2: شنو معناها اللي ولاو يتندروا سامحني نقولها قالك معاش عارفين اسكو مش ننجحوا السنه الدراسيه ولا مش ننجحوا
1: المنصه
2: دونك فعلا شوف سي بيان احنا الكلنا ندعيوا انه ننخرطوا في عالم التكنولوجيا, لكن يلزمنا نعرفوا انه راهو الكل ما نمشيوش بنفس الخطوات, راهو الشعب التونسي المجتمع التونسي هل 12 مليون بشر هذين اللي يمتدوا من اقصى شمال لاقصى جنوب مش كلهم عندهم قابليه التواصل والتعامل مع التكنولوجيا. دونك انت عمليا يلزمك تاخذ ما يسمى احنا في البيداغوجيا نسميه البيداغوجيا الفريقيه, يلزمك تاخذ بعين الاعتبار انه راهو فما ناس فعلا مازالت ما جاتش قادره
0: تنوع الاختلاف
2: ستافي نورمال. دونك المنصة مرغومة ومطلوبة وإحنا كنا مع أنه نرقمنوا العودة المدرسية ونخفوا من هيك الاكتظاظ الرهيب جدا. أنا شديت 13 سنة مدير مش كما بديت 2011 كما السنوات الفارطة فعلا, معناها على الأقل عملية الترسيم عن بعد خفف علينا هيك الثقل متاع جيت قيمين من نهار 11 وحطهم في بيروات وصفوف مغادي
0: وبعد كي وثيق شاملوا
1: بيه, ولكن انت
2: هيك دوسي كبير
0: وينها مشكل كبير.
2: هو شوف هو نورمال مون كل تلميذ احنا يزمك انه
0: عنده دوسي,
1: هو عنده دوسي ترام الامانة
2: معناته عنده دوسي راهو من نهار اللي يدخل حتى يوصل للبكالوريا يسلموه الدوسي متاعه, واضح ولا؟ معناها التلميذ راهو من اللحظه اللي يدخل فيها في الابتدائي من اللي ياخذ الكارني الازرق تاع التلقيح هيك نعطيك معلومه يكمل معاه حتى البكالوريا وما يدخل للجامعه اللي ياخذ الدوسي ميديكال تاعو. دونك كل تلميذ عنده راهو, اما بعد وهذا اشكال بعد يمشي لكل ارشيف. انا مثلا في ليسي 15 نوفمبر قيت ارشيف يرجع لي اكثر من يرجع لعام 1955 بل القانون 58 قبل الاستقلال بالطبع قيت ارشيف يرجع الستينات والسبعينات ارشيف نتاع تلامذة عاد خذوا الباك من غاديك وكذا تقعد كان القشرة يعني التلميذ ياخذ المحتويات الداخلية تقعد القشرة ما يسمى الملف الدفتر المدرسي وكذا ياخذوا. دونك هاكم بعدين بون فما ضوابط في عملية الاتلاف متاعهم والا تسليم
1: فما قوانين خاصة
0: لكن اليوم حتى

0: الاعداد ولات ماشي قائر سهل تجيك من خلال الموقع
1: من خلال الموقع.
0: شنو هي الحاجه للوثائق الاخرى؟
2: ما هي المفارقه يا فيصل؟ ما هو المفارقه اللي انت توا اللي احنا معناتها في السياسات نتاعنا للاسف ما احناش حابين نفهموا اللي انت اذا كان مشيت عملت الرقمنه تو انت تحب تنهض انت شفت قعدنا احنا قدم خطوه ارجع خطوه التالي انت ساي مشيت عملت الرقمنه ساي علاش انت اليوم الطالب الاولياء باش انهم تعرف كان تشوف انت البلديات قديش كانوا مليانين باش انهم يخرجوا مضمون وراه ما تجيبش مضمون تقبل شراء ما انت تخيل انت
0: موارد مالية كبيرة زي
2: مالا وتنابروا جوابات وهذو مع بيت
0: أما منيش متأكد أنه كل المؤسسات
2: لا مش كل المؤسسات لا هذا كان شقط لك أنا مهيش كل المؤسسات هذاك علاش أنا هيك كان شقط لك لا مهيش لا مهيش كل المؤسسات
0: من المفروض أضعف الإيمان اختلاف يصير ما بين مندوبية ومندوبية وليس ما بين مؤسسات تربوية في نفس
1: المندوبية سي فيصل احنا عندنا مقولة قال ديما يقول لك ثقة في الوثيقة وهذه ذهنية الإدارة القديمة
0: العميقة
1: بمعنى يقول لك يا أخوي ولا شكون وفانا لو نحكيه بصراحة كارتير تابل احنا ما زالوا عندنا في أجهزتنا الإدارية في بعض مؤسسات ناس راهي تخدم بعقلية التسعينات تخدم بجيب الوثيقة الفلانية وتجي حتى المدير يقول له يا ودي لا
2: الوثيقة للأسف للأسف فما إدارات فيصل أو أنا شنو اللي فهمت معناتها صرت من خلال تجربتي هذه عندي 10 سنين وأنا توا في التربية أنا اللي فهمت أنه المشكلة أنه حتى الوزارة ولا حتى المندوبية كيف تهبط بلاغ لازم المؤسسات التربوية تحترم هذاك البلاغ أي هذه هنا الإشكال راهو مدير تلقاه يحترم بلاغ ومدير آخر ما يحترمش البلاغ وما فهمتش أنا علاش أنت كي هبطولك وقول لك راهو ما تطلبش من عند الوالي ما تجهدوش باش انه يجيب تنابر ويجيب جوابات ويجيب
0: ما
2: فهمش علاش انت تو باش تقعد طلب فيه معناتها
1: وانت تحدثت انا مش ناخذ الكلام لاحد المدخلات وقت لا تقول لك على الكراس هذه معضله مش من غير المنطقي انه الاداره في اعلى سلطه تقول لك راه التلميذ من طلبوه كان بكذا كذا
2: تعطيك قائمة
1: انت صاحب وجيك انت كمربي
0: بين قوسين
1: كمربي
0: ما تصورش استاذ يفرض كراس معينه
2: يفرض فما بعض المؤسسات
1: للاسف شديد فما في التعليم الاعدادي والابتدائي وحتى في الثانوي احيانا يفرض يقول لك راه الكراس راه فما كراسات راه ب 10000
0: ب 18 و20000
1: ما كان بالرسول
2: بالرسول تو انا بنتي مثلا والله في المدرسه يرحم والديهم بغي ما نذكر المدرسه ولكن يرحم والديهم بالحق بنتي تقرا سنه ثانيه بالحق كراسه 24 كراسه 48 بار كونتر عندي زميلتي معناتها بنتها في نفس النيفو هي وبنتي معناتها الادوات اللي تشري فيهم كرارس روسور وكرارس
0: نجم تكون اجتهادات من الولي ايضا
2: لا لا لا لا لا لا, لا قتلك
0: فما اولياء يحبوا مستعد وكذا ويحسب على الاستاذ ولكن اللي نعرفه الاساتذه يعطيه معناها الحد الادنى 48 72 ولا اللي يقدر ينجم يعمل كذا ينجم يعمل
2: هيك الرسور هيك احنا والله كي نحكيو على احنا على الثانوي مثلا أي. يمكن نحكيو على الرسور اما انت تلميذ ابتدائي كراسه كبيره شو يعمل بها سنه ثانيه؟ شو يعمل بها سنه ثانيه كراسه كبيره؟ للي تجي لازم اكيد
1: كمعضله كبيره
0: لا معناها الاصل في الشيء المدير ينجم يدخل مدير المؤسسه اذا تجي
1: في نورمال المدير راهو شوف المدير هو اعلى سلطه داخل هو اللي يمثل وزاره التربيه داخل المؤسسه
0: معناها انت تلت مده اللي اشرت لها تنجم يجيك
1: تشكيات بون انا للامانه معناها ما جاتنيش تشكيات من بعض الزملاء لانه شوف الثانوي ديما كبار ممكن الاشكاليه هذه تلقاوها في الابتدائي في السنوات المتاخره مقدمه شويه دابا السنه الخامسه والاعدادي في الثانوي ديجا هما التلاميذ يحبوا يظهروا يحب يجبد
0: تلقائيا يجي كراسه مضخمه
1: ويعمل كراسه كبيره يحطها للفيزيك وللمات هذا موجود فما اساتذه يقول لك يا خويا انا نحب ماده بتاعي
2: كراسه معينه
1: كراسته ونحب فيها مثلا في الفيزيك يقول لك انا نحب كراسه السور
0: اليوم انا مانيش عازم باش ننتقد لساده وربما هذاك من باب
2: يقول لك
0: كراسه منظمه كراسه جيده هي حافز للتلميذ باش يقرا وباش يراجع وباش يحضر لان باش نقودهم في مسائل اخرى جاي مدار السنه والحصص وباش ياخذوا
2: نصيب على فكره فايز هذا مش نقدره وهذا هذا ريبورتاج قال
0: معناها فما مواضيع انا نزه معظم لسادة نزههم على انه يشترط كراسة بعينها ويعرف قيمتها المادية. نعم. احنا ونخدم قبل الموجز.
1: احنا جوست بالنسبة للعودة المدرسية لو فما عديد المسائل الاخرى اللي هي النقائص بالجملة في مؤسستنا التربوية.
0: تحكي عليها بعد موجز الثالثة وفدوى جربي حاضرة لتقديم الموجز لنا عودة. ونذكر رقم الهاتف نجم تدخلوا معنا 70-164-280 نحكيه على أراءكم وانطباعاتكم على انطلاق السنة المدرسية ومدى استعداد مؤسستنا التربوية لهذه العودة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. دعا اليوم عدد من المختصين في الشأن التربوي عبر مصدح الإذاعة الوطنية إلى ضرورة تونسة الإصلاح التربوي ووضع استراتيجيات واضحة تبنى عليها العملية الإصلاحية. افتتح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم السنة التكوينية الجديدة من ولاية الكافة، مؤكدا أن السنة التكوينية ستوفر حوالي 40,000 موطن تكوين. قال رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني محمد بن غفار اليوم إن تونس تعد من الدول السابقة في مجال التهيئة الترابية، مضيفا بأن التحدي المطروح اليوم يرتبط أساسا بآليات الحوكمة والقدرة على تنفيذ التوجهات والخيارات التي يتم ضبطها ضمن وثائق التخطيط الترابية. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب هذا العام 11 مليون قنطار وفقا للرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال ندوة وطنية اليوم، مضيفة بأن مخزون تونس من القمح يغطي الحاجيات إلى غاية مطلع العام القادم. أسفر قصف للاحتلال جنوب مدينة خان يونس عن سقوط عدد من الجرحى بعد ظهر اليوم. اقتحم مستوطنون خيمة في منطقة خلة الحمص في مسافر يطا جنوب الخليل تحت حماية قوات الاحتلال. أفادت الخارجية الإيرانية بأن أي اعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية خصوصا مكة المكرمة والمدينة والمسجد الأقصى أمر مدان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026. أي عدل الموجة،
3: احنا ديما اقرب،
2: والعشرة ديما
3: الشبكة البرامجية الجديدة.
2: صباحكم يفوح باحلى صباح،
3: الكلمة ليكم،
2: وفي الضحى متونسين بيكم،
3: في العشوية
2: متابعات
3: مواكبات،
2: ومعكم تحلى السهرية.
3: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة الدايمة.
2: إذاعة العشرة الدايمة.

0: أهلا وسهلا. نقاش متواصل حتى في الكواليس، وهذا طبيعي. مجموعة من النقاط باش فقط قبل ما نرجع نجدد التحية لمن التحق بنا في الاستماع. شواغل تربوية الحصة الأولى في هذه البرمجة الجديدة، وانطلقنا من ساعتين ونص متواصلين للأربعة، وضيفتنا الدكتورة مشكورة على حضورها معنا بثينة بوعلاق، مرحبا بك. وأيضا نرحبوا بأستاذنا و مدير السابق سيد أنور الشلي، أهلا وسهلا. ونتطلع ونأمل في حضور السيدة هداء اليعقوبي اللي أكدت حضورها. لا هي مش تحضر مش بتحضر، معنا نعرف الالتزامات ونعرف الضغوطات ونعرف كثرة الملفات في البداية هذه، أما معنا عودنا اتصلنا حتى منذ قليل وقالت هني جاية إن شاء الله تكون حاضرة معنا
1: إن شاء الله تخلط
0: به في الروبورتاج. أنا سجلت مجموعة من النقاط قبل ما نفسح المجال لنقاط أخرى وللمكالمات الهاتفية. مسألة الاكتظاظ داخل القسم، أنا نذكر في 2007-2008 وقتها كان السيد محمد بن سالم وزير للتربية كان يحكي على أنه الهدف في السنوات القريبة يكون 14 تلميذ في القسم.
1: كلاس بيلوت
0: 2017. اليوم احنا تقريبا 2027، 20 سنة، والرقم ظهر لي ضعف في الاتجاه العكسي.
2: شوف، المؤكد انه ظاهرة الاكتظاظ اولا هي ظاهرة متعيشاش كل مؤسساتنا التربوية، مؤكد. نعطيك مثال بسيط جدا، انا على الاقل باعتبار طبعا عندي في فاخص كذا سنوات، فنكي ناخذ زوز مدارس ابتدائية ربما تعرفهم، ابن خلدون وفي جنبها مدرسة اللي كانت قبل مدرسة نيجرو، مدرسة اللي في الديبيوت على فران. معناها مدرسة كيما ابن خلدون تعاني من اكتظاظ يوصل احيانا فوق 30، والاخرى تقريبا في 16-15 تلميذ. وهذا يطرح إشكالية ما هي المعايير المعتمدة في توزيع وتوجيه التلامذة. دونك هو الاكتظاظ موجود، فما سيتو في المؤسسات إلا معناها اللجاية في وسط المدن الكبيرة ولا في وسط القرى. مثلا نحن في قلقنا مثلا ما عندناش الاكتظاظ نحكي عليه، مثلا ربما في الليسي شوية ما عندناش الاكتظاظ كبير كما مثلا وسط البلاد في صفاقس. والاكتظاظ راهو للأسف هو أول معناها أول إشكال يكون حجر عثر أمام التحصيل المعرفي. معناها إذا قيت اكتظاظ راهو بالضرورة راهو ديجا مش ينعكس سلبا على التحصيل المعرفي وعلى إمكانية إدارة العملية التربوية بسلاسة داخل الفضاء التربوي. هذا يروا هذه اشكاليات يلزم تطرح.
0: المدير ما عندوش دخل هنا، ما عندوش كلمه في الموضوع.
2: شوف المدير في الاخر، المدير
0: من حيث قبول ملفات نتاع تلام،
2: لا هو المدير. شوف المدير، انا كمدير معهد توجه لي كذا تلامذة، عدد معين من التلامذة بعملية النقل الداخلين خارجين، نجم نحدد معناه نحافظ على تقريبا على نفسنا. مثلا في ليسي الحي وصلت في السنوات الأخرانية عندي 2180 تلميذ، معناها تلقى روحك في بعض المستويات لو تلقى 36 و 35. في البكالوريا ورغم منه في البكالوريا نورمالمون ما يزمكش تتجاوز 28-30 في أقصى الحالات، أحيانا توصل قريب ال 34، لأنه شوف فما موازنات مالية للأسف يولي الجانب المالي ولا يدخل فيها، انه هو يحسبها كالتالي.
0: فما منحه في الحكايه ما باش نسالك عليها.
2: لا فماش هو شوف فماش منحه، هي في كل ما في الامر. انا كي مش نحل القسم سي عدد سوايع سي فما توظيف واضحه. دونك هو بالنسبه
0: لوزاره بيراميد
2: وزاره الماليه وزاره التربيه تعطيك بناء على الضغوطات وزاره الماليه. يقول لك انا بالنسبه لي الليسي الفلاني عندك فيه مثلا 70 استاذ باعتبار انه بالتالي عندك عدد معين تاع اقسام ما يسمكش تتجاوزوا. اطلع اهبط ما يسمكش تتجاوزوا، ما ثماش. ما تقول لي لا نزيد قسم، لا تقول لي تنقص، اذا تنجم تنقص قسم حبذا، اما ما تزيدش تجم تنقص تحل قسم. إذا كان مثلا لسبب أو لآخر، مثلا شعبة كما شعبة الأدب، مثلا شعبة كشعبة الأدب أنت تمشي على أساس أنه مش تحل دوزيام أني ليتر، تلقى روحك في الأخر حصلت سواليزان 31، تقول له راني مش
0: يفرح.
2: يقول لك بالنسبة لي موازنة تنزيله في مؤسسة أخرى، واضح. أما ما تجمش تزيد قسم لأنه هذه فيها موازنات مالية
0: تخضع للرقاب،
2: هي ببساطة تحسب ماليا شنو التأثيرات على وزارة المالية
0: حتى ولو كان على حساب المحصول المعرفي والعلمي للتلميذ.
2: كموضوع آخر نناقشوا فيه حتى وكان على حساب التحصيل المعرفي وكذا، لأنه في الأخر للأسف الشديد يلزمنا نقولها، راهو العملية أو الشأن التربوي في تونس راهو موضوع يستدعي الكثير والكثير والكثير والكثير من الجهد ومن الإمكانات المادية من أجل القيام بعملية إصلاح وإعادة نظر في كل الشأن التربوي. احنا كنا متفقين راهو انا كمربي المدام انت انه الشأن التربوي يستدعي فعلا انه شأن يمس كل مواطن،
0: واحنا نحاولوا في كل نقطة نشوفوا تداعياتها وأثرها. انت كأستاذة كمربية كأستاذة نجم تسيطر على القسم في 35
1: أو هذا هو اللي أنا باش نقوله لك. شوف فيصل، هي الوزارة هبطت راهو منشور واضح قالت لك بالنسبة لي أنا معناتها 34 تلميذ ما يعتبرش اكتظاظ، وقت اللي يفوت 34 تلميذ وقتها نحكيوا على اكتظاظ، معناتها هذا من حيث قانونيا به. شو نعملوا احنا؟ احنا ما معنى اكتظاظ؟ اكتظاظ معناتها في المقابل عنا نقص في الأساتذة. به الأستاذ هنا اللي يأخذ 6 ساعات أكثر في قسم
0: إضافية.
1: في قسم في قسم فيه أكثر من 34 تلميذ تعتبر ساعة إضافية، ما أنت مش نقص لك أنا ساعة
2: يزم 10 ساعات سنتني.
0: معناتها أو يقريهم 18 وهو مطالب 16 وبعد تحسب له ساعة إضافية.
1: خاطر أنت أكثر من 34 يشوف وكيف نقوله 34 تلميذ راهو عمل شاق، ما هوش معناتها الإطار الكل صحيح، ولكن راهو عمل شاق على الأستاذ. علاش؟ على خاطر النيفو نتاع التلميذ مش كيف إن معناتها فما فوارق في مستوى الذكاء
0: نتاع التلميذ، فما داخل باش يتابع أو
1: فما حاجة أخرى
0: مش معني تماما
1: يفهم حتى شيء حتى مستوى الذكاء. فيصل أنا كيف فما تلميذ يستوعب من أول مرة، فما تلميذ لازمك تعود له مرة واثنين وثلاثة. إيه لهلا 34 تلميذ الأستاذ معناتها قديش من تلميذ باش قاعد يعاود؟
0: هذه هي المشكلة في قسم برك، معناها هو بيدو الأستاذ كل ساعة يدخلها باش يلقى قسم مكتظ، ولا انه عندك انت القاعة تستجيب للتهوية اللازمة ولا، وهل القاعة
1: والكراسي
0: حتى تدخلها الشمس ولا احيانا هي بيدها تلقى البلار مكسر وبرد وناس ترعش وحالة سخف. معناها
1: فيصل حتى اذا كان نجمنا معناتها احنا لوجستيا نحقوا نجيبوا كراسي وطويول، الاستيعاب نتاع التلميذ، التلميذ قادر باش انه هو يستوعب؟
0: ما نتعاملوا معه كانسان التلميذ، مش فقط انه باش عندي هدف علمي فقط، اما كانسان كيفاش نخليه مرتاح؟ كيفاش حتى كان هو ما عندوش القابليه باش يتعلم وباش يتقبل مني، انا نوفر له الظروف باش نغير له وينجم يتقبل.
2: انت وضعت الاصبع على الداء، بمعنى شنو هي مؤسساتنا التربوية في العالم؟ لماذا توجد مؤسسات تربوية في مجتمع ما؟ هي من أجل إعادة بناء المجتمع وفق ضوابط معينة وفق عملية تربوية، أقول جيدا عملية تربوية، والشأن الدراسي هو شأن دون العملية التربوية لأنها هي أشمل. أنت إلى اليوم التلميذ ما تشعروش وما تحسوش بمواطنيته بأنه كائن ذات تحترم جديبيا تحترم، بمعنى أني نوفر له الحد الأدنى اللي يحفظ كرامته، أنه يجلس على كرسي يحافظ له على كرامته، مش مكسر مخشر بيجي يقوم يخلي يشتر السروال، موش يكتسه على الطاولة يبدأ يكتب يبدأ يلوش كيفاش يكتب دوتيل سورت أنه الورقة يمشي ما تقطعش. راهو في الأخر تلميذ اليوم هو مسؤول الغد، معناها في الأخر احنا مؤسساتنا التربوية، علاش انا قلت لك راهو الشأن التربوي شأن يستدعي الكثير والكثير، يستدعي حالة استغفار قصوى على مستوى اعلى السلطة من اجل إعادة بلورة تصوراتنا للعملية التربوية. راهو انت تبني في المواطن، شوف اما انك تبني مواطن
0: بالمجتمع
2: لا سيتوينتي سي كوا، اش معناها المواطنية؟ اش معناها انه التلميذ يتمثل قيمة الانتماء والشعور بالانتماء؟ هو انك توفر له فضاء يحس انه هو في ذاته قيمة. اما انت كي تدخلوا المؤسسة التربوية ديجا سمحني من البداية ديجا التواليت تحدث ولا حرج، مانيش باش نحكي لك على الكراسي. شوف انا بتجربة اللي متواضعة والله العظيم، يمكن مش بعلاقات وتربط الشبكة على قيم. أنا مثلا ونحب نوجه تحية لعميد كلية العلوم من المنبر هذايا، في يوم ما دخلت نلقى الإدارة زادتني عدد ضخم تاع التلامذة، جيت لوش التلامذة يكسروا، وهذه معضلة أخرى تنحكيوا فيها بعد، بمعنى أي علاقة بين التلميذ وبين الفضاء ما مدى مضياف أسكو فعلا
0: انتماء
1: مثل المؤسسة.
2: معناها ساعات نذكر الحمد لله بعلاقات وكذا، اتصلت به عنده الفيراي مشيت هزيت اكثر من 100 كرسي
1: صلحتهم
2: وقلناه وكذا وطول باش نجمت نامن ناسس 3 قاعات.
0: هو في الاطار هذا توجه تحيه لكل مديري المؤسسات الابتدائيه والثانويه اللي يخدموا بعلاقاتهم صحيح، ومعناها صيف كامل هو يدور باش يدبرش يستل للاسف يستل دهن باش يغير الواجهه، وهذا الواقع معناها
1: فيصل هذم هما اللي يسموا رجال التعليم راهو فهمت، ماهوش ساهل بالحق بالحق بالحق بالحق بالحق بالحق بالحق ماهوش بالحق ماهوش من الساهل باش انك انت تكون رجل نتاع تعليم، معناتها راهو شوف المؤديمة تقول معناتها تنجم تحكي مع الوزارة تنجم تحكي مع المندوبية تقول لك احنا هذاك الامكانيات نتاعنا، ولكن اذا كان انت ما تكونش عندك علاقات واذا كان ما تكونش انت عندك استراتيجية واضحة من الاول اللي انت باش تستغل العلاقات نتاعك، هذاك علاش راهي المدرسة ماهيش مجرد مؤسسة، المدرسة علاقتها بالمجتمع اكبر من انها تكون مجرد مؤسسة ومجرد كراسي وطواول وصفوف معناتها يعطيك صح، هذاك علاش ماهوش اللي يجي ينجم يشد الإدارة
0: اللي هو
1: متاع مدارس ومتاع المؤسسة التربوية،
0: مسؤولية صحيح مجتمعية أم فما مسؤولية إدارية للمؤسسات، لأنه نهار اللي يخطئ مدير المدرسة الناس كل تتحملوا المسؤولية وأنتي وأنتي وأنتي
2: سي فيصل. والله أنا فما موضوع أنا بالحق
0: مازال عندي مجموعة من النقاط ومازال مكلمة
2: أنا الناس إلا لبس ميسورة ولبسنا عليهم ولا أنا قاعد نرى وعندي موقف معنا وتتبرع بملايين ملايين باش يشتريوا آلاف الكلمات الجزائرية المؤسسة للمساجد وكذا. أنا أرى أنه من الأولى بالعكس الصدقة الجارية إذا تمشي راهي تمشي فيك الصغيرات، الصدقة الجارية فعلا إذا كان واحد يعقلنها ويفكر فيها بالحق بكل تجرد، لأنه يعني في الأخر العلاقة علاقتك بربي ما هي ماهيش بالكليماتيزور والزرابي، بالعكس كي تمشيهم أنت للصغيرات وتشري لهم كراسي علاش يقعدوا وتدن لهم قسم وتدن لهم كذا، بالعكس أنت تساهم من موقعك في أنك تحط أثر كريم وأثر جيد جدا.
1: أنا سي أنور
2: وربي أكيد ساعتها يقبل ما عندك كل حسناتك.
1: أنا سي أنور نحب نقول حاجة ولكن بدون ذكر أسماء، بالحق بدون ذكر أسماء معناتها نعاودها المرة الثانية، فما ساعات جمعيات نعرف أنا مؤسسة تربوية جاتها جمعيات، هذا معناتها أنا كما نقولوا عايشته معناتها جاتها جمعيات حبت تعمل سور سور في وسط معناتها سور على خط البلاصة معناتها البلاصة نتاع الموقع نتاع المؤسسة التربوية بموقع خايب على الآخر، حبت تعمل سور باش تسكر معناتها هكاك، جاتها فما شكون في المسؤول أو مسؤولة في المندوبية جات للجمعية هذه قالت لها مش من حقك قانونيا اللي انت تقدم دوم معناتها فلوس فهمت للمدرسة والمؤسسة خسرت.
0: هو راهو يمكن فما اجراءات
2: فما آليات، انا مثلا في اعدادية قلقنا مثال انا في اعدادية قلقنا كان لي الشرف اني اول اعدادية في الجمهورية عملت فوتوفولتايك وعملنا نوع من الاستقلالية في الكهرباء بفضل جمعية بدون ذكر اسماء، ولكن في معنى لازم تعرف كيفاش تتعامل مع
1: يعني
2: إدارة.
1: أنا نقصد لك أنا فما يعني فما شكون ما إجا أقول لك أنت ما أنا ما نعرفش بالحق معناتها فما وشكون أنا ما أنت عايشتها الحكاية هذه بالحق معناتها فما جمعية حبت تجي تعمل صور المؤسسة معناتها كيف مشيت المسؤولة.
0: فما أحيانا إجراءات قانونية تتجاوز المدير وهو بيدو مطالب.
1: لا مش المدير بالعكس المدير هو يحب
0: لا لأنه هو بيدو المندوبي كيدخلوا ممنوع معاش ينجم المدير ملزم باتباع الإجراءات يعني
1: لك معناتها مش مشكلة في المدير ينفتح لازم حتى المسؤولين في المندوبية في
0: الاقتدار في القسم وفي الساحة ينعكس بالضرورة على الجداول
2: تحصيل المعالي في
0: الجداول جدول المدرسي جدول الزمن ناس تو باش نخصوا حصة ثانية إن شاء الله للزمن المدرسي أما اليوم في الجداول
2: نحكيو على الجداول بالنسبة للجداول شنو هما لي كونترانت اللي يخليو مدير معهد ولا مدير مدرسة إعدادية ولا مدير مدرسة ابتدائية يضبط الجداول. أول كونترانت هو عدد القاعات اللي عندهم ورغبات السادة المدرسين واضح. للأسف الشديد للأسف التلميذ يجي في الاخر
0: مش قالوا لنا احنا تلميذ محور العمليه التربويه.
2: لا شوف التلميذ محور العمليه
0: ولكن التربويه ولكن سيكوها في الاعلام وفي كذا.
2: نقول لك حاجه شوف شوف الممارسه ممارسة تخليك تعرف حقيقة الميدان.
0: أنا نعرف مديرين وأنت مدير أنه يرضى يحط ساعة كروز الزميل الأستاذ
2: فما.
0: وينحيها تماما من التلميذ.
2: هو
0: هذا الأصل
1: يعني هذا الأصل فيه
2: هذا فيه منشور
1: هذا الأصل فيه
2: هذا الأصل فيه, فيه منشور. لكن للأسف الشديد تو مثلا ناخذ حكاية الجداول السنة فما تجربة وبدأت
0: التطبيق زاد من
1: خلال
2: واحدة الحصة الواحدة هات ناخذوا تلامذة
0: خليها للجمعة
2: بسريع نمش ناخذوا الجداول. للأسف الشديد ما يلاحظ أنه عديد الجداول المعتمدة من قبل السادة المديرين سواء في الإعداديات والمعاهد التعليم الابتدائي
0: ربما معنا مانيال
2: لا لا لا هو
0: فما تطبيق
2: هو فما تطبيقات لكن تعطى للمدير إمكانية
1: التعديل
2: يعني المدير تجام تكون في المجال هذا يعني. عنده تكوين هم سنحبوا على المنصة
0: كل شيء
2: حبوا كل شيء فيها جات غديك وحبس الدونك السطل يرجعوا بالتوالي. وفما أشكون مش كما نلقى عندي 40 أستاذ و 30 أستاذ كما نلقى 80 أستاذ مش كما تعمل جداول
0: الأريحية تتفاوض
2: مش كما يبدأ عندي مش كما يبدأ عندي مثلا 30 قاعة جاهزين باش نقالي كما يبدأ عندي 25 راهو ستان كونتران معناها فما في مؤسسة تربوية تجم تكمل الخمسة تقول لك أنا عندي سوفيزامون بتاع قاعات نجم تلمذة لأنه الأخيب ساعة على الإطلاق
0: خمسة لستة
2: هي من خمسة ستة أخيب
0: الجميع.
2: ساعة على الإطلاق والله العظيم كي كنت مدير صدقني في ليس الحي صدقوني تو هذا سبتمبر أكتوبر هو يبدأ النهار
0: يخسر شوي ايه.
2: والله من الخمسة بالخمسة والأربعة ساعة كي يدي على قلبي خطر اللي يصير
0: حي
2: وطريق العين ومشاكل معناها دونك فما مدير نربي عينه ما كش نقول أنا بالحق فما دي كونترينت فما الأوكل به أنه ديما نعطيه مارج
0: علاش تقبل علاش تقبل أنت تعرف طاقة الاستيعاب متاعك علاش الضغط هذا ينجم يرفض في اول عام في التوجيه في
2: كذا لا لا هو
0: المدير
2: لا سمحني انت ايه. كمدير انا مدير معهد مثلا مش توجه لي كذا الاعداديات ايه.
0: انت تعطي انت تعطي تقول راهو عندي كذا قاعه كذا
2: هو يعمل حسابين عمل قاعه
1: هو من اخر العام راهو في نهايه كل سنه دراسيه
2: القاعه قال لي 48 ساعة في الجمعة واضح ولا لا فلان هو يعمل لك العملية حسابية أنا اللي سير فلاني فيه مثلا 30 في
0: أحيانا الإشكال يأتي في الجانب الرقمي والحسابي بالضبط ما
2: يعني ما يتناسبش مع الواقع
0: مع الواقع
2: صحيح يعمل لك يحط لك قاعات وانت بعدين تمشي للقاعة تلقى القاعة ما تهزلكش حتى 15 تلميذ ويقول لك هيك قاعة
1: بخلاف فما حاجة أخرى فيصل شوف تدخل مؤسسة تربية مش القاعات كلهم كيف كيف راهو
0: ايه.
1: فما قاعات شوف انت كيف يجيك الوزارة وتقول لك حسب لي عدد
0: متاع القاعات وقاعة اصلاح وزاد
1: القاعات انت بالنسبة لك حاجة هذه مسكرة المدير بالنسبة له قاعة ينجم من غدوة يجي المعلم ولا الأستاذ يقول لك أنا ما قاريش فيها هذه ما تستجيبش معناتها الظروف المناسبة
0: ولا
1: المناسبة اللي أنا تخلي به دونك أنت الوزارة كي باش تبعث لك عدد متاع التلامذة تبعث لك القاعات اللي أنت ديجا من آخر العام صرحت بهم
2: بالمواصفات صحيح
1: أنا قلت لك أنا قلت لك خاطر المدير بالنسبة له هذه قاعة النجم نحسنوا فيها شوية النجم ترشنوها تدخل تقرأ ولكن المدير يلقى روحه في أول العام معناتها في كما نقولوا في صدام مع
0: الأساتذة
1: وشكون اللي في الأخر ضحية
2: تلميذ
1: محور العملية التربوية
2: محور
1: للأسف
0: هو ضحية سيبوه ما تحطوش محور العملية التربوية وتلهاو بيه معناها الحقيقة
2: أنسنوه شو
0: الجانب الإنساني
2: تلمينولوجي هام جدا إما أنه أنسنا هذا ذات البريء
0: راو في مشاعر راو يحب راو يكره راو يقلق راو يتوتر راو في الأخر خاصاً رجع من الصيف معناها 12 ساعة بلاي مش يجيك بما تركيز بلاي مش يجيك بربع ساعة وانت عامل له شوف الجداول
1: تعرف فيصل المشكلة
0: من 8 إلى 6 سامحني
1: المشكلة أنا بالنسبة لي أكبر من القاعة المشكلة أصلاً في المواد اللي تدرس مش معناتها مواد تدرس يعطيك صح
0: مادة على مادة
1: معناتها توا نورمالمون معناتها كيف في التقسيم نتاع المواد ياخذوا معناتها فما بيداغوجيا في التقسيم نتاع المواد نتاع الجدول به ما تنجمش انت تجيل تلميذ ما نعرفش انا كمل كيما قال من 5 ل 6
0: تعطيه
1: مات ولا فيزيك ولا فلسفه اخر ساعه هذه هي المشكله راهو المشكله في انه احنا في التقسيم نتاع الجداول ما ناخذوش بعين الاعتبار
0: يعطيك
1: الصحه
2: فما ضوابط في ضبط الجدول الاوقات يقول لك دو تيير لو ان تيير، معناها انت الاستاذ تعطي ثلثين يتقالوا الصباح وثلث يتقالوا العشية. لكن سامحوني زملائي في التربية المدنية والتربية الإسلامية وكذا، هاكم حشكل بهم قصير، هاكم ديما سوايح
1: خفاف شوية، رغم انه هذا هما اللي يخلقوا المواطن، التلميذ المواطن. شفت الإسلامية الإسلامية والمدنية، هذاك هو اللي يخلق التلميذ المواطن.
2: ساعتها مش ندخلوا على ما هو تربوي وما هو تعليمي صرف ولا. بمعنى
0: هلا نحن حاجتنا
2: باش الضوارب وكي مشاكل
0: اخرى طنجي، هلا انه احنا حاجتنا باش نكونوا مواطن ولا باش نكونوا؟
2: لا هو ستنتو، لا انا معك. شوف احنا المواطن اول شيء، لانه شفت اذا انا ما نكونوش مواطن راهو نهارين نهار اخر طيب ترمي في البحر ويمشي يحرق وما عنده حق، البلاد ما تعني له شيء، راهو كارثه
0: الانتماء.
2: انا راني كي نشوف صغيرات في عمر الزهور يرميوا الواحد في البحر باش يحرقوا، وبالنسبه لي البلاد ما تعني شيء، نقول فشلنا في خلق المواطن،
1: التلميذ المواطن.
0: ان شاء الله ما نعرفش مراد، اذا كان فما مكالمات هاتفيه يحضرونا المكالمات الهاتفيه ونبدو نستقبلوا تدريجيا المكالمات، يشاركونا في الحوار مجموعه من النقاط اللي هي في الاساس تهم المنظومه التربويه وعشناها الكل كاولياء كمربيين كاساتذه. الحقيقه معناها الجدول الاكتظاظ معاش حتى تحضر مكالمة. فما مكالمات فما باه نستقبل اولى المكالمات الهاتفيه. عسلامه،
3: مرحبا. الو، شنو احوالكم؟ تحياتي ليكم والكامل ضيوفك
0: والعاملين بذات شخص. الو، نسمع. الو
3: الو،
0: حط لا ما فهمش، مش كاسك ما منش.
3: الو الو
0: الو
3: الو، سي فيصل مرحبا.
0: مرحبا بك،
3: الله يبارك فيك. تحياتي ليك والسادة الضيوف وكل العاملين بذاعة الصقس.
0: شكرا. شكون معنا اخوي؟
3: حاتم البدوي والعشرة دايما.
0: مرحبا سي حاتم. اي
3: والله باش نبدي منين انتهى، فهمتي ولا سيد الكريم؟ وباش اقول فهمتي ولا، معناها اللي هو نحن نحكو تو على عصر الرقم الأول، لأن فهمتي ولا إن شاء الله عودة ميمونة وسنة تربوية موافقة للجميع كل المتداخلين فهمتي ولا في البرنامج التعليمي التربوي. باهي نحكو على الرقمنا، هو كان من الأجدر قبل تجديد فهمتي ولا الشبكة والمنصة هذه، كنا على الأقل فهمتي ولا نربطوا جميع المدارس بالإنترنت فهمتي ولا، ونوفروا. مش نحكي على النوادي الإعلامية والروبوتيك وعلى كذا، نحكي على وأن نوفروا أقل ما فيه فهمتني ولا، باش نواكبوا هالدراسة وهالتكنولوجيا اللي صايرة تو. هذا بريمو. سوكوندو، العنصر البشري مع الأسف الشديد جبت عليه الأخت، العنصر البشري واللوجستي ناقص برشا، وأنا نتكلم فيه كولي وكقريب فهمتني ولا، معناها من المتداخلين في الشأن التربوي والطفولة بصفة خاصة. بس الشيء الآخر فهمتي ولا، اللي هو معناها يلزم بالحق باش ننجح، ويلزم قوانين باش ما نشوفوش اللي صار عملول الاعتداءات فهمتي ولا، الاعتداءات المدرسية والعنف المدرسي،
0: العنف المدرسي الموجود. نعم.
3: العنف المدرسي الموجود فهمتي ولا.
0: به
3: حاجة أخرى واللي شدتني ياسر واللي بالحق وجعت لي قلبي كولي، ولينا نحكو على تلميذ فرحان باش يشوف أصحابه، مش فرحان بالعودة المدرسية
0: اللي هو الواقع.
3: إيه هش نحكي، نحكي لك في الواقع المريض نعيش فيه أنا كولي. صدقني قسما بالله توجعت على الأخر، لكن هو واقع ملموس.
0: والتأكيد للإحساس هذايا هو ما نشاهده في نهاية كل سنة دراسية، كي تشوف انت علاقته بالكتب والكراسات اللي رفقته عام كامل شنو يعمل فيها، تحس غيظ بيناتهم، معناها غيظ كبير، تفهم الوضعية شنية معناها.
3: الغيظ، الغيظ هذاك تعرف منين جاي؟ هي الأخت فهمتي ولا لمحت الغيظ هذاك جاي. احنا تو تعرف اش ولينا نحكو؟ ولينا نحكو في معادلة صعبة بين تلميذ يقبل التعليم والتربية وأستاذ ينفذ البرنامج على حشو وعلى كل ما هو موجود. ها كثرة فهمتي ولا البرنامج هذا، ومن شيرة المربي عنده حق باش يكمل برنامجه، ومن شيرة أخرى ياسر على الطفل.
0: كي السباق ضد الزمن خاصة في البكالوريا معناها يفهم ما يفهمش ما يهموش الأستاذ حاشو يلزم يكمل البروغرام وكهو
3: السنة الأولى الأخت فهمتي ولا والسيد اللي بحديك أكيد يعرفوا السنة الأولى قديش عندهم من نص في القراءة برك نحن مش نحكوا في الحواج الأخرى
0: الله المستعان إن شاء الله عودة طيبة أي ونختم
3: حاجة أخرى كي نحكوا نحكوا فهمتي ولا معناها على البرنامج ونحكوا على معناها باش نصلح التعليم وباش الناس كلها ندخلوا رجع لي إجبارية السيزيام والنبيام سيرتو السيزيام
0: بارك الله
3: فيك مرحبا ما يتعداش لك هو
0: واضح واضح
3: تعطيني فهمتني ولا وكوالي كوالي أنا فهمتني ولا باش ننهي لهنا باش ننهي بها بالحق معناها أخويا أنت وزارة التربية الأمن ذاك اللي المحيط بكل المؤسسات التربوية ذاك فهمتني ولا أنا نطلب كوالي اثنين أربط لي المدارس بالانترنت أعطيني التلميذ يلزم يواكب هال
0: ويولي حماية حماية حتى للتلميذ في عود بش يخرج للشوارع ويدخل في ألعاب أخرى وكذا عنده الويفي في الدار عنده نوادي عنده حاجة في الساحة ويبقى في داخل المؤسسة وما يخرج كل شكر وتقدير لي
3: وسمحني اليوم نحكي على عودة مدرسية مجدال تفهمتني ولا معناها في جمهورية كاملة معناها ما يقارب بين 20-23 مؤسسة تربوية السيد اللي بحديك احكاه على الأمور المالية وال أما أنت رأوا ثم أولويات رأوا بالحق إن عدم التلميذ المواطن
0: واضح
3: بالحق راهو راهو والله العظيم انا نحكي بكل حركه خاطر عندي صغار انا عندي اخزر انا عندي الاستاذ معنى عندي المربي وعندي التلميذ ولادي بنتي استاذ تعليم ابتدائي وولدي تلميذ فهمتني يعني كي نشوف المعادله بيناتهم ونشوف عملول بنتي تقري في نفس الكلاس اللي يقرا فيه ولدي تقري في مدرسه اخرى في السنه الخامسه ابتدائي وهو يقرا في الخامسه ابتدائي كي تجي تشوف تقولوا ما المهم تقري في السنه الخامسه براسك فهمتني ولا معناه يمشوا نفس المحاور نفس المنهج نفس كذا نفس كذا كي تجي تشوف تلقى في مدرسه كما كان يحكي السيد ما مديرين معناه بالحق مديرين يبدو كابسين مش نحكي بكابسين معناه نحكي
0: مديرين الانضباط
3: قانون في حذافيره ومديرين مسايبين مع البطيخ مع الاسف الشديد
0: شكرا لك باش نفسح المجال للمكالمات الهاتفيه وسمعنا رايك يعطيك الصحه
3: شكرا لكل المداخلين وشكرا لكل المربين وربي يعاونكم ان شاء الله عام سعيد
0: مرحبا بك مرحبا بك شكرا لك مكالمه هاتفيه ثانيه ناخذ المكالمات الهاتفيه ومن بعد نعلقوا على مختلف النقاط وكانت نجموا تتفاعلوا مع المكالمات مرحبا
4: فيصل
0: اهلا وسهلا
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام مرحبا بك خويا
4: الله سنه دراسيه موفقه وان شاء الله تعدى باللطف وبالصحه والعافيه للناس الكل
0: بالنجاح للجميع ان شاء الله
4: امين يا ربي احنس بالحضور بحضرتك سي انور
0: شكون معنا
4: محمد معك
0: هاي سي محمد
4: فيصل انا المداخله نتاعي كانت باش تكون من الاول لكن برك الله سي انور ومدام بثينه وانتم تطرقتوا برسك المواضيع اللي مش نحكي فيه كل اما مش نعقب على كلمه واحده نجمشي هذا الموضوع ذكرته وانا في برنامج تربوي مع مدام ريم وسي جميل وسي محمد
0: نحييهم الكل كاسره برنامج وخدموا لسنوات في الإذاعة نعم في شأن التربوي نعم
4: جيت مش نقول لك سي فيصل عندنا أكبر معضلة بالأخص في القطاع العمومي واللي ما كينالوش حق اللي هو المرفق الصحي يا سي فيصل راه كوارث يا سي فيصل مع تبديل التو الزمن المدرسي اللي ولى التلميذ من 8 متاع الصباح
2: حتى 3 متاع العشية
4: ويدخل للتواليت يا دكتور يا سي أنور ما تنجمش مرفق صحي حتى باش توقف قدامها راه مأساة
2: شوف
4: راه تو سي أنور
2: نعرف نعرف
4: شو عملناه وعديناه اما الصغير سامحني حسي أنور بالله قبل ما تقصيني بالأخص السنوات سنة أولى ابتدائي وسنة ثانية وسنة ثالثة يا سي أنور راهو صغير سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة نجم حتى ما عملش يعني تحضيري ولا ما عملش روضة ما يعرفش حتى كيفاش يغبط دبشه ما يعرفش حتى كيفاش يتوضا معناها وتمشي سامحني بنية وانت مدام بوسينة تعرف يعني الضرار والأفراد اللي تنجم ترافق يعني.
2: شوف انا اقول لك حاجه، انا في اعتقادي انه موضوع المؤسسات الصحيه والوحدات الصحيه المرافق الصحيه في المؤسسات التربويه يلزم يعاد فيها النظر، لانه شوف كي تعمل لي انه على 100 تلميذ ولا 200 تلميذ حط لي حشاك تواليت واحده، راك معادله غلطه تماما. نعرف انا المدام تاعي استاذ التعليم الابتدائي ونعرف حجم المآسي والمشاكل
0: في الثانوي الابتدائي ولا في الابتدائي.
2: اما لكن اكل مشكل في الابتدائي ديما وليدات صغار كما قال لك سنه اولى راهو عمره 6 سنوات ولا 7 سنوات، فعلا كيفاش باش تعامل مع
0: بالحق واصلا فما ما ولا ما فماش
2: فوالا وما يعرفش معناها ما يعرفش حتى كيفاش تعامل مع التواليت. سامحني راهو بالحق هذا موضوع
0: الى اي مدى المدير عنده دور في الشيء هذا؟
2: شوف
0: مساله اعتمادات، مساله توازنات ماليه
2: في الابتدائي اوتر شوز. في الابتدائي ما عندهمش ميزانيات الابتدائي يعولوا ياسر على التبرعات تاع الاولياء،
0: خاصه تو بالترسيم هذا المنصه خسروا برشا اموال
2: معناها بالضبط هيك علاش سواديزون كي بيخدموا معناها يمشيوا يهزوا ورقات
0: الورقات باش ياخذوا حوايج
2: ياخذوا منهم حوايج
0: مساهمات مساهمات
2: لا لا بالحق
0: ما حسبتهاش بالبال
2: هو كلامك سليم 100%.
4: سي فيصل حتى تتحدث باش نقطع الموضوع مش نقول لك على حاجه. الادهى والامر انه تجي تحكي مع المدير يقول لك انا الوزاره ما تخصصليش ميزانيه باش ننتدب عون تنظيف.
5: سمحني هو مش عون تنظيف، ولكن في المؤسسات التربويه فما ما يسمى بقطاع نتاع العمله هما اللي يتولوا معناتها تكون عندهم مهمه نتاع التنظيف
2: الابتدائي،
5: ولكن حتى في الابتدائي ولكن اي المشكله وين؟ المشكله اللي انت كتبدا في وسط مؤسسه تربويه صرتو نحكي انا على الابتدائي على المدرسه كتبدا فما عامله واحده عامله واحده شنو باش تمشي؟ باش تنظف الاقسام، باش تنظف معناتها المرافق الصحيه، والا باش تلها بالبيبان، ولا باش ولا باش تبدا عينيها على الصغار. هذه هي المشكله راهو الكبيره.
4: دكتوره عمناو اقترحنا على المدرسه حتى نساهموا احنا كاولياء، قلنا نعملوا تبرع شهري لكل تلميذ عندنا في مدرستنا، مثلا مش لازم نشكي يعني قلنا نعمل كل تلميذ 2000 فرنك، عندنا فيها 480 تلميذ، هذوما 960 دينار
0: اجر شهري،
4: وكل معلم 10000 فرنك باش ينظفوا يعني المرافق الصحيه، وهو في 20 معلم هذوما 1160 دينار، ما هذوما ما يجيبوش منظف
5: يجيبوش
4: شوية ديتر،
2: لكن وزارة التربية ما تجيبش من البلد.
5: ما هي زادة حاجة أخرى ولو يخافوا زادة
0: حتى جمع تبرعات بدون ترخيص مشكلة.
5: لا زادة حاجة أخرى لا أنت توا في وسط مؤسسة تربوية صرتوا مع التلامذة هم صغار راهم يخافوا من أنك أنت تدخل طرف
0: خارجي
5: على المؤسسة التربوية، ماهوش فوالا ماهوش
0: تحمل المسؤوليات وشافنا برشا أشياء.
5: شوف المشاكل اللي صارت من تدخل نتاع أطراف أخرين في وسط مؤسسات معناتها نتاع التربية.
0: هو راهو فما معناها ملف ينجم يكون حل وما مشاوش فيه، هي مسألة البستنة والشركات البيئة والبستنة وكذا، يعني كان ينجم استيعاب عدد كبير منهم للمؤسسات التربوية ببساطة معناها
2: كحل.
0: وانت ما معاش ما يتسميش انتداب، ولكن ينجم يصير معناها حراك وظيفي هذا بين المؤسسات.
4: صحيح سي فيصل، ينجم يخرج من مسؤولية المديرين والإدارة، ينجم مثلا
0: ما فما قوانين هي اللي
5: هم يخافوا على الصغار.
0: هو إن شاء الله المديرين الجهويين يسمعوا فينا، وإن شاء الله السيد الوالي كان ينجم يعاونوا الجهات السلطة الجهوية اللي ينجم المحلية ما نعرفش أنا كل ما ينجم يقدم حاجة
2: لنفكر بصوت مرتفع حول هذا الموضوع. الحق موضوع يستدعي أنه نفكر بصوت مرتفع كل الأطراف، معناه وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الطفولة، نفكروا كيفاش نلقاو حلول، لأنه
0: ويسروا على الناس.
2: وأنا نقولها أنت بكري معناه في الريبورتاج متاعك جبتوا هز صغار التعليم الخاص، لأنه يعني فعلا هذه رغم الإشكالات اللي خلت فما أولياء يهربوا القطاع الخاص.
0: نعم به كملوا دقيقة قبل ذن به قطاع خاص احنا في الاخر هذا وقع المجتمع كيما فما ناس تمشي للخاص كيما ناس تمشي للعام، ان شاء الله نهار من نهارات نخصوا حصة القطاع الخاص ومسألة موقع القطاع الخاص اليوم ونسب الأرقام اللي قاعد يحق فيها مقارنة بالقطاع العام في المناظرات اللي هي المقياس الحقيقي للتعليم معناها أكثر منه. به مراد تاخذ المجال لرفع الأذان، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. أنتم في الاستماع إلى الحصة الأولى من شواغل تربوية، انطلقنا من الساعتين ونص ونوصل معكم إلى حدود الساعة الرابعة، ونطرح في أهم الإشكالات اللي تتزامن مع انطلاق السنة الدراسية ومدى استعداد مؤسستنا التربوية لها. فضل.
6: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا مرحبا بكم. نواصلوا مع المكالمات ويبدو أن المستمعين يتفاعلوا مع الإشكالات وكل واحد يطرح في إشكالية. عسلامة. ألو ألو
1: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: شحالك لاباس؟
0: الحمد لله. شكون معنا خويا؟
1: بالله أنا مواطن من شبت العامرة.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بك عايشك. والله عندنا صغيرات مستوى السادسة تعدوا للسابعة مستوى حاليا ثم دخلوش يقراو.
2: علاش؟
1: عندنا إشكالية هم نرمموهم أنا الليسي بتاع العامرة بتاع مصر حمدي قريب بحضانه. أنا حكيت 8 كيلومتر
3: لعلى الكياسة نعرفه.
1: حكيت 8 كيلومتر واحنا من مدرستنا عدوهم الليسي الغرابة. الليسي الغرابة بعيد علينا حكيت 18 كيلومتر ولا 20 كيلومتر. وصغيرات ما معنا صغار ما نجموش. معنا ما عندناش أول حاجة ما عندناش
0: وسائل نقل.
1: وسائل نقل ما عندناش باش يوصلوا الغرابة ولا وراء.
3: وما هذيك الاشكاليه تاعنا احنا معناها سامحني سي فيصل انا في اعتقادي انه بالنسبه للعامله تبع مندوبيه شخص واحد معناها نورمالمون السيد مندوب شخص واحد ملم بالمضعي هذه ولا
1: المشكله
3: بلش تاعنا تابع معتمديه الحنش. اي معتمديه الحنش تبع
2: شخص واحد
3: كل تابعين شخص واحد.
1: عملنا مطالب في الببلينات والله نحن من اسعمل ثلاث مطالب.
0: هل الشخص
3: لا الحنشة والعامرة تبعين سفاق
0: تحكي على اللي زي سفاق واحد سفاق اثنين بالتوزيع الجغرافي
3: سفاق اثنين سفاق اثنين سفاق اثنين سي محمد قاسم نورمالمون ولا سي سامي سهلول اللي هو ما شاد التعليم الابتدائي ما التعليم الابتدائي لكن لا هو في سفاق اثنين توسي
0: كان في سفاق واحد
3: ولا سفاق اثنين ولا شاد سفاق اثنين مثلا سي محمود دمق ولا مدام شي شيراز القمري نورمالمون ولا عندهم
0: مؤكد عندهم
3: المعلومة عندهم معنا نورمالمون هم يوجهوا
2: اتصلوا اسكو الاولياء اتصلوا معناتها بالمندوبيه الجهويه
3: خاطر هذا حق راه الالتحاق
0: لكش احنا نكونوا في بلاصه المندوبيه لان وجهنا لهم الدعوه للاجابه على مثل هذه الاشكال.
3: هو تنجم
0: هم اللي نجموا يجاوبوا ان شاء الله احنا
2: نوصلوا
0: الصوت وصوتك وصلوا ان شاء الله يكون فما تفاعل وفما اجابه حول الموضوع هذا. كل الشكر والتقدير لك. نمشي المكالمه مواليه. مرحبا.
1: الو عسلامه.
0: اهلا وسهلا.
1: تحياتي سي فيصل. تحياتي سي أنور. تحياتي للضيفة معك والعاملين بإذاعة الصوت.
0: شكرا. مرحبا.
3: شكرا
1: سي فيصل. التعليم شانتي تعليم نورمالمون شانتي نقول الكفاءات الأساسية أنتم بالضغط هذه من 2011 ما تمشي ما تتطبق كان بقسم تاع 14-15 تلميذ تتطبق. وأنا نقول الكفاءات الأساسية هذه جريمة في حق صغيراتنا

0: سوق ودلال. سوق ودلال باش يحسن وضعيته، حسن وضع المربي. انا 40 سنه عمري ما مديت يدي حتى دينار فوتوكوبي للتلمي، حاجز الاحترام والقدر باش تحسنوا.
1: احنا من النهار الاول والله ولدي جاء 7000 2000
0: مصيبه. انا نقول لهم نديدك باش تاخذ واش جديد.
2: سلعنه التعليم كارثه،
0: الاحترام والقدر لفا.
2: صحيح،
0: حسن وضعيه المربي. والله انا نعطيكم طريقه باش تاخذوا الفلوس. الدوله هذه اللي ما زلنا في العصر الحجري بتعريف الامضاء، انا نعطيهم فلوس. اي سيدي الخبز 190 15 مليار، رجع هذا 220، الخبز الاخرى يعني مليارات. اللي يزيد يستورد لي في ماكل التفاح بالسينية وماكل البطاطس وكذا، ونعمل تبيه 30، نعمل تبيه 40، عنده فلوس هكايا يا شيخ، ندخل فلوس من المواطن.
1: انت قداش مفروض الاجر المحترم للمربي؟ قداش تقترح؟
0: يعيش مرتاح.
1: قداش؟
0: على الاقل 3 فوا كيما كان قبل. انا
1: والله حتى كان تحط 4 فوا فما ناس الجراجات اللي تخلاو عليهم.
0: لا لا، فما البرامج، البرامج هذه جريمه قلت لك في حق صغار، تنقص البرامج. انا احنا من وين التنميه يلزم يمشي باراليل هو التعليم، يلزم التلميذ يخرج يلقى خدمه، والتعليم التقني والفني الفني من احسن معادلات اللي نشوفوا نستانسوا كيما قلنا من
2: التجربه الالمانيه.
0: الحمد لله. ما لا وقتها تخف البرنامج هذايا جريمة، يقراوا في التاريخ ويقراوا الحمد لله في الابتدائي
1: مازال يقراوا فيه الصين دولة صاعدة للنمو.
0: ما هذا جريمة، نقول لهم جريمة في حق صغيراتنا، والنتيجة أرى هم يحرقوا الحمد لله الدروغ وبركاجات وواحد توين 11 مليون حكايتنا فارغة. من انا والله من 2011 من اولوياتنا هو اصلاح التعليم.
1: كل الشكر والتقدير لك، كل الشكر والتقدير لك. ان شاء الله السنه نخرج بنتيجه ايجابيه في الاصلاح وخطوات عمليه. يعني اذا كنا نختموا توا بناء على كل ما استمعنا اليه، كيف تبدو البدايه؟
3: بداية رغم
1: وفية
3: إنه
1: لكل البدايات، معناها
3: هي بداية وفية لكل البدايات، ولكن احنا استأنسنا كما قلت لك معناتها في اول حصه معناتها بالمجلس الاعلى معناتها للتربيه، اللي معناتها نرمو يحقق معناتها الاهداف المنشوده معناتها في عهده، على خاطر سرتو انه هو معناتها ينظر للبرامج وعنده الحق اصلا، مش انه حتى مش يقدم اصلاحات بينصير على ارض الواقع ولكن يقترح الاصلاحات. فهمت دونك هذاك علاش يمكن يكون معناتها عنده في الايام القادمه معناتها الرؤيه اصلاحيه، ولكن ما احناش باش نحكيوا اللي ما اكيد فيصل على المجلس الاعلى للتربيه، على خاطر هو موضوع كبير، وانا خاصه بالحق نحب نحكي في التركيبه بتاعه رغم انه معناتها ما عادش عندنا وقت، ولكن كان تحب نحكيوا معناتها في السريع التركيبه. بالنسبه للتركيبه نتاع المجلس الاعلى للتربيه، انا لاحظت فما غياب نتاع معناتها نتاع الممارسين الفعليين في وسط المؤسسه التربويه. راهو باهي اللي انت تجيب خبراء، باهي اللي انت تجيب باحثين، باهي اللي انت تجيب اساتذه جامعيين، ولكن وينهم المكونات نتاع المجتمع؟ ولد الميدان اللي يخدم. راهو انت كيفاش تحب تصلح حاجه وانت في وسط المؤسسه التربويه لا جبت لقيه لا جبت له معلم
1: لا جبت قيم؟ يقول لك القيم يعرف خير من الاستاذ الجامع.
3: تعرف تحب نقول لك حاجه؟ شوف اذا كان هو المعلم، مش نقول لك راه على خاطر قطاع القيمين راهو، اما اذا كان
1: مثال انا معاه كان قيم، وحتى الموظف لانه جزء من المنظومه عنده حضور.
3: علاش لما نحكي على قطاع القيمين؟ اذا كان معناتها التلميذ هو محور العمليه التربويه، راهو القيم هو العمود الفقري للعملية التربوية. اش معناتها؟ على خاطر القيم راهو الدور متاعه ماهوش دور بسيط، هو الوسيط بين التلميذ وبين الأستاذ، والوسيط
1: المؤطر
3: والمؤطر المرافق والمرافق، واللي لازم يتلها بالتلميذ، واللي لازم يسمع الشكاية متاعه، واللي يعرف أصلا. شفت احنا كي
1: هو فما أستاذ في القاعة وهو الأستاذ في الساحة.
3: في الساحة، يعطيك الصحة.
2: شوف احنا بدينا، لكن بدينا بذات الأخطاء وبذات الإرث الذي يعاني الأمرين. بمعنى أنه اليوم المجلس الأعلى للتربية، أنا معاك في أنه اليوم ما نأمله، لأنه إحنا كنا نعرفه أنه إذا مش نبدأ نصلحه
1: ماذا ننتظر
2: من 18 سنة القدام
3: النتائج.
2: معناها إحنا مش نبدأ ننظر ونحلوا هالرمان الفرق والرمانة. شوف إحنا اليوم عنا وضعية المؤسسة التربوية على جميع الصعد تعاني من بمقاسات وبمستويات مختلفة، نأخذها بكل تجرد.

0: راهو مش كما الريف كما المدينة، مش داخل المدينة، مش كما بين الظفرين الأحياء
1: الراقية شوية تعتبر
2: الأحياء
1: الشعبية
2: ولا مكياس مادي بالأساس مدى القدرة على الصمود المادي.
0: شوف احنا كنا نتفقوا انه هذم فلذات اكبادنا، وراهو بالاخر احنا المجتمع هو تمرير مشعل، اذا كان هالصغيرات هذينا ما نغرسوش فيهم من خلال جملة من الإجراءات العملية، بمعنى السيد اللي دخل وقال لك يا أخويا سامحني المرفق الصحي راهو نعانيو الأمرين، راهو صغير مش تنحط في ذهنه كيفاش يوما ما عنده فوبي من التواليت نتاع المدرسة
1: الابتدائية.
0: بجاه محمد شنو المشاعر الإيجابية اللي مش ياخذها على المؤسسة التربوية؟ التلميذ اللي تخلى وقدس على الكرسي وخلى شطر سروال وغاديكا، شنو اللي مش يقعد في ذهنه؟
1: وصلتوا عملية التنمر معناتها اللي ممكن تحصل له،
0: حدث ولا حرج. دونك سي تان تو، احنا انطلقنا المؤسسه التربويه كان بدون ذكر اسماء، كان عندنا مندوب وصديقي كان يقول لي شوف سيانو لو 15 يا خويا دي ماريو، المهم
2: نبدا
1: المهم نبدا
0: خدم الموتور وخليه خلي الماكينه تخدم، اما تخدم بالهنات العديدة، هنات كثيرة وكثيرة جدا. أنا الأوان في اعتقادي إذا كان فما نية صادقة فعلا لدى المجلس الأعلى للتربية أنه نحطوا الإصبع على الداء،
2: احنا توا نتيجة لإصلاح 91
0: احنا لحد لا
2: 2002 25 سنة.
0: أنا الأوان السيد اللي قال يزن الرجل سيزيام ولا نوفيام، أنا من أشد المدافعين على أنه يلزمنا نعملوا
2: مش براج ما
0: فيلتر نعملوا غربال يغربل
2: للتمييز،
0: راهو تحب ولا تكره جينيا ما نشقلنا كيف مش كلنا عنا وكل ما مش كل مش طبا،
2: كل واحد نستحق طبيب ونستحق الميكانيسيان ونستحق النجار.
0: يا ودي كي تعرف في ألمانيا من عمره 6 سنين يمانيبيلي بيديه يتعلم مش معناها كيفاش البريسة وكذا، راهو هيك الناس فاهمة. لا
1: يا اخي سامح لي سي انور، برنامج وزارة التربية وانا كنت عملت عليه دراسة معناتها في الليسانس نتاعي على التعليم التقني، تعرف كي ترجع توا فيصل البرنامج الوزاري للتعليم التقني تلقى اللي التلميذ لازم يكون معدله يفوق 15 مش انه ينجم يدخل التعليم التقني.
2: التعليم التقني
1: معناتها ما يمشيو للتلامذة النجباء، احنا توا نلقاو التلامذة اللي راكاي هما اللي يمشيو للتعليم التقني،
2: وهذا مؤسف. التجربة نعرفوها
1: في التعليم، وهذا مؤسف مؤسف جدا.
2: ولكن في التكوين المهني اليوم وزير التشغيل يحكي على اعتماد الذكاء الاصطناعي، معنى في التكوين المهني قبل المؤسسات التربوية،
0: لانه للاسف لانه هو منه فاهمين الطرح لو عملية معناها نسبة التشغيل
2: من 80% بالمئة في بعض القطاع
1: وزادة كيف علاش هما فكروا في
0: الحكاية،
2: أما حتى نسبة 80% موجودة في بعض الاختصاصات الجامعية.
1: وزادة حاجة أخرى
0: قليلة جدا
1: هم علاش فهمين الطرح، على خاطر يعرفوا أنه في المستقبل الذكاء الاصطناعي ينجم فما مهن يمحيها، ولكن المهن الحرفية مش بشتوفة هيك، هم أثرياء المستقبل أثرياء المستقبل.
2: كل الشكر والتقدير لك دكتور أبو ثاني أبو علاق على حضورك معنا، شكرا سي أنور شلي على الإضافة اللي قدمتها لنا، كل شكر للسادة المستمعين، شكرا مراد، شكرا منعم، كنت معكم فيصل جيبسي، نتقابلوا في قادم المواعيد الإذاعية إن شاء الله. الحصة الأولى نالت أعجابكم، الحصة الجاية موضوع جديد وحوار جديد، وإن شاء الله نعيشوا على وقع مشاكل ومشاغل المنظومة التربوية. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: شواغل تربوية.
4: شواغل تربوية.
3: شواغل تربوية. شواغل تربوية.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تبعا لنزول كمية هامة من الأمطار بعد ظهر اليوم بالعاصمة، تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بولاية تونس وولاية منوبة، وذلك للتقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم خلال افتتاح السنة التكوينية الجديدة عن احداث مخبر للذكاء الاصطناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف، بالاضافة الى تعميم عدد من الاختصاصات في 21 مركز تكوين. واضاف ان السنة التكوينية الجديدة ستوفر حوالي 40,000 موطن تكوين. أكد مدير عام النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ثامر التكابري اليوم انتفاع 170 تلميذا من ذوي الإعاقة ببرنامج الدمج المدرسي إلى حد الآن، وذلك بعنوان السنة الدراسية الماضية والسنة الدراسية الجديدة. تمكن أحد المودعين بالسجن المدني بجربو من مدنين والمحكوم عليه بالأعدام من أجل قضية جنائية أمس من مناقشة مذكرة تخرجه والحصول على شهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات بملاحظة حسن جدا، وفق ما أفادت به اليوم الهيئة العامة للسجون والإصلاح. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم وصول 5 شهداء و28 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. أكد قائد حرس الثورة في محافظة طهران الكبرى أن القوات المسلحة الإيرانية باتت اليوم على مستوى أعلى من الجاهزية والاستعداد للرد على أي عدوان يستهدف البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عشرتنا ما تفش
5: وحكايتنا

0: Écosport. مساء الخير، مساء النور للجميع. مرحبا بكم في إيكوسبور، الموسم الثاني من برنامج إيكوسبور. بدأ معاكم نهار الاثنين بتبيعة كما تعرفوا، وإحنا معاكم في إيكوسبور كل نهار من الاثنين حتى للخميس، يرافقكم قسم رياضة بإذاعة صفاقس. واليوم الخميس نفتح ملفات رياضية تهم كرة القدم في تونس وخارج تونس، وعلى غرار الموسم الماضي باش يرافقني في التحليل الفني وفي مختلف لف القراءات المحلل الفني سلاح الدين غربال. مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك، ونص ان شاء الله عوده ميمونه للناس الكل، كما عوده ان شاء الله طيبه لكل تلاميذنا وكل الاساتذه نتاعنا وكل الاطار التربوي، وان شاء الله كيف كيف احنا تكون عنا عوده طيبه وكل الاثر الطيب على كل متلقين نتاع البرنامج الاذاعي هذايا، اللي يعطي على الاقل مجموعه من المعلومات ان شاء الله تكون نافعه للناس الكل.
0: ان شاء الله يا ربي. نحب في البدايه نهنيك سي سلاح، تم تعيينك مؤخرا مستشار فني جهوي بالتنسيق مع الإدارة الفنية بالجامعة التونسية لكرة القدم. نهنيك بالمهمة هذه اللي أكيد ما هيش سهلة، وإن شاء الله يا ربي تكون عندك إضافة على مستوى طبعا المنصب هذا والتعيين هذا.
1: إن شاء الله إحنا باش نسعى ومش نحاول نجتهد، وديما الإنسان عليه بالسعي، وإن شاء الله التوفيق من عند ربي. إحنا نقوم باللي علينا وإن شاء الله نكون منصفين على مستوى الانتقاء والمتابعة متاع هالي بوتنسيال هذوما، اللي إن شاء الله يكونوا الفتير دول اللي كيبنسونا التونسي.
0: إن شاء الله يا ربي بالتوفيق ليك. نحب نوجه تحية لمراد الحاج قاسم، يرافقنا على مستوى الإخراج التقني، منعم جمل في الإخراج المرئي. وطبعا ما احنا باش نكون معكم حتى للخمسة، باش نرجع أكيد لمباراة يوم أمس اللي جمعت بين نادي رياضي صفاقسي والاتحاد الرياضي ببنغردين في ملعب بنغردين. باش نرجع زيدا كيف كيف على مقابلة الترجي الجرجيسي مع الاتحاد المنستيرين. ذكر اليوم تتلعب مقابلة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تجمع بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي. ويبدو أن المقابلة هذه يعني باش يتم تأجيلها أو باش يتم إلغائها اليوم بسبب الأحوال الجوية اللي موجودة في تونس العاصمة. فما دجا حتى بلاغ يعني أهبط منذ قليل من ولاية تونس يفيد بإلغاء الدروس اليوم العشية، وطبعا لذلك المقابلة هذية ما يشبش الدور بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. باش نعملوا زادة كيف كيف قراءة لمنافسي الأندية التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. أيضا باش تكون عندنا جولة اليوم مع أخبار محترفين في الخارج. اليوم باش نحكيوا على زوز ملاعبين توينسا ينشطوا خارج الحدود، خليل العياري وعلي العابدي. وباش نحكيوا زادة كيف كيف في آخر الحصة اليوم على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي سجل الهدف رقم 100 بقميص انتر ميامي، وكذلك قاعد يحضر في روحه لمباراة توديعية باش تكون في بداية شهر أكتوبر. كل التفاصيل بعد شوية، لكن باش نرجع سلاح مع المقابلة اللي تلعبت أمس بين نادي رياضي صفاقسي والاتحاد الرياضي ببنغردين في ملعب بنغردين. السياسيس يسقط في فخ التعادل 1-1. مباراة النجم نقولوا سيساس كان دخلها بوجه طيب، نجح في تسجيل هدف في الشوط الأول، لكن بعد التقدم هذية وبعد الأسبقية هذية زعما شنو اللي صار؟ معناتها المردود متاع الفريق ما عرفش، حاسينه وكانه تراجع تدريجيا خاصة مع ضغط الفريق المنافس في بداية الشوط الثاني، يعني في فترة أو ما بعد فترة ما بين الشوطين حسينا أنه تبدلت برشا معطيات. نارش سيسلاح نتيجة هذية يعني 1-1 نتيجة تشوف فعادلة من الناحية الفنية، يعني بالنظر إلى مردود الزوز فرق، وإلا نادي صفاقسي كان ينجم يرجع بثلاثة نقاط من بنغردين.
1: والله التقييم تاعنا اذا كان يكون على محكات صحيحه نجم نشوفوا عدد الفرص المتاحه للفريقين، نلاحظوا اللي يكونوا النادي الصفاقسي كان اقرب لتسجيل عدد اكبر من الاهداف، وخاصه معناها نقولوا المحاولتين اللي كانت تراعي الدربالي اللي تقريبا كانوا في وضعيه وجه لوجه، وكان مش ما يغتفرش عمليه التضييع نتاعهم. دونك على مجمل المباراه معناها فريق اللي بنغردين اللي على ارض ميدانه على الارض نتاعو، وفريق النادي الصفاقسي اللي تنقل بعد مباراه نعتبره اللي كان في على المستوى الافريقي التنقل الافريقي، دونك مش نلقاو فريق منهك اللي تدي فريشور نتاعو مش مشكون في المستوى المطلوب، دونك هو مطالب باش يجري المباراه هذه وما يتبعش برشا نسق. فريق بنكرداني تقريبا حاول باش يلغي تقريبا نقاط القوه نتاع نادي الصفاقسي، حتى باللي زاجريسيون اللي اونتي سبورتيف، ولحنا اللي يكونوا ثم ثلاثه اربع تدخلات على علي معلول اللي تتجاوز حتى الميثاق الرياضي، واحنا ناملوا اللي يكونوا على الاقل يكونوا عندنا جماعه يفرجوا كوره، نخليهم مش نخليهم يلعبوا كوره، ما تخليش يلعب كوره، لكن على الاقل لي زاجريسيون اللي بعد الكوره وهذيا الكل لازم يتجاوزوا. وكان الحكم متغافل في اللقطات هذوما على توجيه ورقه صفراء للفريق بنكردان، وكان يمكن الاقصاء يكون مبكر جدا الفريق بنكردان، لانه الاجريسيفيتي اللي صارت على المعلول كانت اجريسيفيتي مباشره ومنطقيا ما فما حتى سبب يخلي يعمل الشيء هذا. دونك زد ممكن حتى الحكم تقييمه ما كانش في المستوى الطيب. نرجع للمباراة، مباراة تقريبا النادي الصفاقسي يعني نعتبره القاضي الظلم تاعو في زوز ثلاثة لاعبين على مستوى التصرف، خاصة معنا مبي اللي فريمون معنا جاكوبي اللي قدم مباراة ممتازة جدا على مستوى افتكاك الكرة، على مستوى معناها لا رولونس، إعادة الهجمة والمرور للهجمة، تقريبا وقف كل الكرة اللي جاية من وسط الميدان، ما خليش الفريق نتاع بنكردان يلعب. الحاجة الثانية اللي يكون النادي الصفاقسي نجح في تمرير الكرة، وصل 10 تمريرات و11 تمريرة و12 تمريرة، وهذا كان يفتقده في الفترة الفارطة. دونك اللي فرق هو يمكن اللي تادي فريشور نتاع النادي الصفاقسي، لأنه فريق جاي من سفر، جاي فريق جاي تعب شوية لي ديبلاسمون، واللي يعرف اش معناها قيمة لي ديبلاسمون، عنده امباكت كبير على الجوار ويخليه حتى دي سيكيل على مستوى لي بليسور، يعطيه حتى تأثير على مستوى الإصابات. دونك النادي الصفاقسي غير مجموعة من اللاعبين، رمى في الميدان اللاعبين اللي حاب يشوفهم من جديد، رأس حربة اللي سجل هدف من تصرف يعتبر فردي، معناها كنترول بالظهر، يوريونت يروح ويدور ويرمي كرة في المكان نتاعها، معناها مهاجم كيف كيف، حتى في الكرة العالية كان ممتاز، في الان كنترول ان كان ممتاز، وحاول نجح في باش يفتك عديد الكرة. على مستوى تحريك الكرة كان طيب من النادي الصفاقسي، على عكس بنكردان اللي كان تقريبا متمركز برشا على المستوى الدفاعي، يمر يحب المر للهجمة السريعة ومعناها باش يسجل أهداف، ما شفناش كرة كبيرة من بنكردان، على عكس النادي الصفاقسي اللي حرص على طول دهات اللعب حتى وقت هو ناقص أون انفيريوتي نيميريك، حاول باش يخلي الكرة تصعد بالشكل المطلوب. بالنسبة لي أنا عكس مباراة الفارطة معناها ساتيسفي من مارونضمون تاع النادي الصفاقسي، لأنه بالحق المردود كان معقول، وحتى عند النقص العددي كان قريب جدا من تسجيل هدف واثنين لو الرفعات ولا المخالفات كانت اكثر دقه، لو تصرف اللاعبين كان اكثر معناها درايه واكثر تنظيم، كان يمكن النادي الصفاقسي يخرج بنقاط المباراه. الهدف نتاع بنكردان كيف كيف معناها منطقيا بالديفي، معناها القصفه اللي قام بها اللاعب وسط الميدان، لمست جوار اخر خلت الحليوي ما يقدرش باش يلحقها، معناها لو كان ممكن الشوطة كانت مباشرة ومنصة حد كان يمكن ما يتسجلش هدف. وتقريبا بعد 15 دقيقة طويلة بعد ما نادي الصفاقسي معناها خسر لاعب بورقة حمراء ما فيهاش نقاش، على فكرة راه يستحقها اللاعب، لأنه كان تدخل على آخر لاعب وكان يمكن يخليه يجري ويجري معاه، لأنه حمل الكرة يكون دائما أثقل على مستوى السرعة من اللاعب اللي بدون كرة. لو كان خلى له إمكانية باش يجري كان يمكن يفتك الكرة وما يستحقش نادي الصفاقسي باش يقع في النقص العددي. النقص العددي يخلق إشكالية صغيرة لنادي الصفاقسي، خاصة خرجنا اللاعب اللي يكونوا كنا نأمله اللي يكونوا يوصل على نفس التوازن وسط الميدان بعد خروج مبي، معناها منطقيا مش يحاول باش معناها يبقى النادي الصفاقسي على نفس النسق، الا انه العثره هذيك خلات ثم عدم توازن بالنسبه للنادي الصفاقسي، تعويض ولا صعب شويه اللاعب هذايا، وخلى تقريبا 10 دقائق الاخيره و15 دقيقه الاخيره مع اضافه 10 دقائق في الوقت الضايع خلت ثم شو ان ليجير دوميناسيون لبنكردان، لكن لي ترانزيسيون اوفنسيف نتاع النادي الصفاقسي كان ديما موجودين وكان ديما قريب من تسجيل هدف.
0: شنو نجم نقولوا سي صلاح، يعني بعد مرور ثلاثه جولات من انطلاق البطولة، الصورة الحقيقية للنادي الرياضي الصفاقسي، هل نحن أمام فريق بصدد البناء أم نحن الآن نحب على فريق مطالب بتحقيق نتائج أفضل؟ شنو المطلوب معناتها بعد مرور ثلاثة جولات؟
1: شوف التجربة متاعي تقول اللي يكون الفترة هذه تقريب نلقاو الناس الناقدين لكرة القدم تقريبا هما نفس الجور، تنقد كل المدربين وكل اللاعبين. وقت الفترة هذه مش فترة تقييم، مازال راهي فترة تقييم، نحكيو على 7 و8 ماتش بعد اللي شيما واضحوا عملناه. حتى مع محمد الكوكي كان هنا في الفترة هذه في نفس الفترة كان التقييم كان شديد جدا على محمد الكوكي، كان قاب قوسين أو من الخروج من الفريق، لأنه بعد في آخر المباريات ولا نحكيو محمد الكوكي كون فريق وكون فريق، راه تكوين فريق يتطلب صبر، يتطلب وقت، يتطلب ثم برشا دي شيما يزمو يمشيو مع بعضهم. معنا ما تقريبا نكونوا واضحين الفترة هذه ما ثم حتى فريق براتيكمون الجمهور نتاعو ساتيسفاي 100% منه، هو نقول ليكسيبسيون هو تقدم الذي بساق الدير، لانه فريق صاعد معنا بتحقيق الثمانيه نقاط، زوز انتصارات وزوز تعادلات، الوحيد تقريبا اللي قاعد يخدم في المناف الظل، فريق جاي من بعيد قاعد يخدم في طبق كروي جيد. البقيه تقريبا كل الفرق بدون بدون استثناء. بدون استثناء ترجي الرياضي التونسي، نادي الافريقي،
0: النجم الساحلي،
1: المرسى، الكل الفرق ما هماش ساتيسفاي مرونمون. علاش؟ لانه فتره التقييم ما زالت وما نجموش نقيموا. على فكره على مستوى الانتدابات النادي الصفاقسي اجتهد بشكل كبير، وانا نحب نشد على الأيدي نتاع طارق سالم على المجهود اللي يقوم به ولا كاليتي جوار اللي قاعدة تتوفر، لأنه بالحق كاليتي جوار في الرابور كاليتي بري المتوفرة معناها يعتبر ممتاز، المشروع معناها واضح بإمكانيات متوسطة، عدم إثقال كاهل الجمعية بلاعبين معناها إثقال على المستوى المادي، إلا أنه البرودوي إلا وانا نتخيل اللي يكونوا معناها جمهور نادي الصفاقسي مطالب اللي يكونوا يصبر شوية لأنه تقريبا جل الفرق لم تتطور لدرجه اللي كونها تلقى التوازن نتاعها وتلقى الاريحيه في التعامل. وانت تعرف اللي يكونوا تو النادي الصفاقسي يلعب على وجهتين، النادي الافريقي يلعب على وجهتين، النادي الافريقي معناها براتيكمون خرج يعمل 2-2 في فريق البرة باش ولاو ساتيسفاي الجمهور، وقت اللي كانوا حكم على ماركان زاري كان حكم جائر شويه. نتخيل اللي يكونوا يزن تحلل الجمهور نتاع النادي الصفاقسي والفنيين بقليل من الصبر، لان عمليه التقييم تكون كان بعد 6-7 ماتشات، وقتها تبدا يظهر ليش لو ترافاي نتاع ستاف تكنيك، ويبدا وقتها نجم تقيم على محكه صحيح.
0: واضح. مقابله اخرى تلعبت امس باش نحكيوا عليها، يعني بريفمون الاتحاد المونستيري فاز على الترجي الجرجيسي 2-2، مباراه تلعبت في جربه، اهداف الاتحاد المونستيري احمد بوعسيده في زوز مرات، وخليل قصاب اللي سجل الترجي الجرجيسي من ضربة جزاء. شنو نجم نقوله على المقابلة هذه في بعض الثواني؟
1: قبل كل شيء مقابلة تقريبا فيها ضربتين جزاء معناها من جهتين، اللعب كان مفتوح، اللعب كان واضح اللي يكونوا كل فريق كان قريب من الانتصار كما قريب من التعادل. الاكسبلوا اللي عمله احمد بعصيده بالتسجيل الهدف الثاني اللي كان ممتاز وممتاز جدا، وانا نفرح لاحمد بعصيده ابن سكاك الحديد الصفاقسي، وانا كنت متاكد اللي يكونوا مش يكون عنده مشروع نتاع لاعب منطقيا قدامه احسن من اللي كاس نشوفه فيه، لانه لاعب ان بوتونسيال، لاعب متربي برشا، لاعب متخلق، لاعب جينيرو، لاعب يعطي فيه يقدم في مستوى طيب، وتوقع يثبت تقريبا عنده 3 أهداف في البطوله، دليل اللي يكونوا اللاعب هذايا هو راس حربه المتيار اللي احنا نقصتنا في تونس.
0: نعم
1: هذا من شيره الترجي الجرجيس واتحاد المنستيري، معنا زوز فرق اللي دائما يقدموا في كره جميله، كره هجوميه، الترانزيشن بتاعهم سريعه رغم التغيير الكبير اللي قاعد يمس الفريقين على مستوى معناها الزاد البشري، الا انه حافظ تقريبا على الاستركتور دي جو نتاعو وحافظ على الوجه اللي قاعد يقدم فيه. معناها زوز فرق اللي قاعدين يمتعوا حتى المباراه ما تكونش ممله، تكون مباراه ممتازه، الواحد يتبع في نسق طيب هجمه بهجمه، وهذا معناها على الاقل يعطي رونق لكره القدم التونسيه كي نلقاو الفرق الكل ثم نديه كبيره في التعامل مع المباريات.
0: نذكر إذن مرة أخرى رسميا تم تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي المقابلة هذه اللي من المفروض كانت باش تلعب اليوم تمام الساعة 4 مساء، لكن كما نعرفوا يعني سوء الأحوال الجوية في تونس العاصمة في جهة الشمال عموما هو اللي خلى المباراة هذه تتأجل رسميا إلى موعد لاحق. الحق. نتعديو سي سلاح لمسابقتي كأس الكونفدرالية الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. طبعا نحكيو على المواجهات القادمة بالنسبة للفرق التونسية، النادي الرياضي الصفاقسي ترجي الجرجيسي في مسابقة كأس الكاف. بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي باش يواجه فريق نادي أكاديمية أمادو ديالو، وترجي الجرجيسي باش يلعب مع ريال باماكو المالي. بالنسبة لمباراة الذهاب أيام 16-17-18 أكتوبر، والإياب أيام 23-24-25 أكتوبر. أكيد طموح ممثلي كرة القدم التونسية في المسابقة هذه تجاوز هذا الدور والعبور إلى المرحلة التالية من هذه المسابقة القارية. اللي لاحظوه معناه سي سلاح في الكأس الكاف هو التنوع الكبير في المدارس الكروية في المسابقة. نلقاو فرق من شمال أفريقيا، من غرب أفريقيا، من وسط أفريقيا، جنوب أفريقيا. يعني هذا يعطينا مواجهات مختلفة من حيث الأسلوب، من حيث الظروف، ويعطينا زادة كيف أنه النجاح مش بالسهل في تخطي بعض الفرق يعني في مسابقة كأس الكاف على وجه الخصوص.
1: صحيح، تعرف اللي يكون الكأس الكونفدرالية هذه تقريبا هي جاية من الفرق اللي معناها انتصرت في الكؤوس، وفريق الكأس هذه تحفل عملية الانتصار بالكأس بشوية ساعات ظروف وشوية ساعات حظ. معناها نلقاو ديزيكيب ستركتوري ومعروفين كما نلقاو ساعات ديزيكيب اللي الأسماء نتاعها نسمعوها أول مرة.
0: ديزاكاديمي فما
1: ديز أصلا معناتها عادي جدا نجم نلقاو ديزاكاديمي. معناها ديزيكيب ديناميك، يلعبوا كورة، يتحركوا مليح، يمكن على التاش ديفونسيف نتاعها تلقاها ممتازة، يتحركوا برشا، دونك نلقاو تعينهم الظروف شوية نلقاوهم في مجال كيما هكا. لكن كأس الكونفدرالية زاد فيها ميزة اللي يكون كل دور تتقدمه لأنه صعوبة تكبر. هذا مش دوري مجموعات، مش نفس الفرق اللي مش تواجههم، دونك كل مباراة ينزلوا في مجموعة وتبقى مجموعة اللي تكون المستوى متاعها أحسن من غيرها. دونك ترجي الجرجيس والنادي الرياضي الصفاقسي في المباراة الأولى اللي ترشحوا فيها، وكان معناها ترشح ماهوش سهل. ممكن مباراة تونس هي المباراة في تونس هم اللي حكموا في المباراة. النادي الصفاقسي انتصر 2-0 رغم يكون الهدف الثاني وخر شوية، خلى اللاعبين يمكن شوية على أعصابهم
0: ضغطت
1: معناها. وليزكسبلوا كانت تقريبا للتمريرات الممتازة ولمعلول اللي كل مرة قاعد معناها يثبت العلو الكعب نتاعه ويثبت اللي يكون معناها لاعب فاعل على مستوى الفريق وعلى مستوى السرية، خاصة التمريرات الحاسمة رفعت الحاسمة. ترجي الجرجيس تقريبا كيف مباراة تونس اللي كانت النتيجة بتاعه 3-1 خلته أرتاح شوية في التعامل مع المباراة معناها الإياب اللي تنقل فيها واللي ما خسرش، معناها خلى روحه قريب ديما، حتى قبوله الهدف مفتتح المباراة خلته يصر، والهبة الجماهيرية لنادي الصفاقسي اللي كانت وراه خلته الفريق معناها يحاول باش يحفز الفريق وخلاه يقدم مباراة طيبة. نتخيل اللي يكونوا التجربة هذه الأفريقية تعطي روح أخرى لكل اللاعبين التونسيين، وخاصة معناها الفرق التونسية اللي معناها منطقية نستناو اللي يكونوا على مستوى السليكسيون ناسيونال، نلقاو وجوه جدد، نلقاو ناس على الأقل قادرين باش يرفعوا الدرب نتاع تونس وقادرين باش يقدموا مستويات طيبة في للفريق القومي. والتجربة الأفريقية هذه من الحوايج اللي تخلي تثري التجربة بتاع اللاعب كسوة في جرجيس ولا في صفاقس ولا بقية الفرق المشاركة على المستوى الأفريقي.
0: نعم، عدة عوامل الحقيقة لازم تكون متوفرة للنجاح في مثل المسابقات هذه كما مسابقة كأس الكاف. يعني لازمنا فريق قوي من الناحية الفنية، من الناحية البدنية، خبرة في السفر، كيفية التعامل مع الملاعب، الظروف الأفريقية، وما يخفى على حد معناها الظروف هذه ما هيش سهلة بالكل، ظروف صعبة. يعني الخبرة عندها دور كبير برشا في مثل هذه المنافسات وهذه المسابقات. احنا ان شاء الله نتمنيه انه نادي الرياضي الصفاقسي وترجي الجرجيسي يعملوا باركور طيب في المسابقة هذه، وعليش لا ما نلقاوش فريق تونسي متوج بلقب في اخر الموسم من مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. دوري ابطال افريقيا سي سلاح على زادة كيف زوج ممثلين تونسي في المسابقة هذه، وشهر اكتوبر القادم باش يواجه الترجي الرياضي التونسي التونسي والنادي الافريقي زوز منافسين كذلك من افريقيا. ترجي باش يستهل مشواره القاري بمواجهه السويح الليبي مباراه الذهاب في ليبيا قبل ما يحتضن ترجي لقاء الاياب في تونس, والنادي الافريقي باش يواجه مازامبي الكونغولي مباراه الذهاب خارج تونس, ومباراه العوده باش تكون هوني في تونس. كيف كيف يعني مواجهه قويه
1: من العيار الثقيل والثقيل جدا. نحكيه على تيبي مازامبي, معناها فريق اللي تتويجاته أصبحت في الفترة الأخيرة ممتازة, فريق ممتاز, فريق يلعب كرة عصرية, كيف كيف الفرق اللي بيه اللي قاعدة تتطور بشكل كبير. صحيح. وفريق السويحلي إكسبسيونيل, وأنا شفته في دوري الأربعة السنة الفارطة والسنة اللي قبل الفارطة, معناها فريق ممتاز, فريق يلعب كرة عصرية, فريق تطور بشكل كبير, ويلزم على المستوى الذهني الفرق التونسية تحضر بشكل مطلوب, لأنه لا مجال للاستهتار بالمباريات هذوما, ويلزمك فريمون تكون عندك الحضور الذهني وكما تحكي انت والبدني والتكتيكي باش تواجه مواجهات بالشكل هذايا. الترجي تكون عنده المباراه الاولى بالنسبه لي هو ونادي افريقي المباراه الثانيه, اللي الحق المباراه خاصه نتاع معناها الرتور هذه اللي قام فيها مباراه 2-2, معناها عوده في المباراه مرتين يكون منهزم بعد يسجل هدف التعادل ثم يعود منهزم ويرجع في هدف التعادل, دليل اللي يكون النادي الافريقي بدا يمتلك الشخصيه, واحنا نفعوا برشا كي نلقاو النادي الافريقي يرجع للمنافسات الافريقيه ورجع للمستوى نتاعو العادي. لكن زاد كيف كيف الجمهور نتاعو لازم يصبر شويه, لانه عدد اللاعبين اللي خرجوا من النادي الافريقي عدد كبير, التغيير على المستوى التكتيكي بمغادره فوزي بنزرتي
0: وقدوم ماهر
1: كنزاري اللي نعتبره انا من الكفاءات التونسيه اللي منطقيا قادره باش تقدم نتائج طيبه, نتخيل اللي يكونوا المستوى مش يرتفع من مباراه لمباراه, ونتخيل اللي يكونوا النادي الافريقي سوف يرجعنا المتعه نتاع المباريات الافريقيه. واحنا نعرفوا ايامات الرباعيه كيف ان تونس كامله كانت تنتشي بانتصارات النادي الافريقي.
0: نذكر المباريات الذهاب في الفتره الممتده بين 16-18 اكتوبر والاياب 23-25 اكتوبر. حظ سعيد ايضا لممثلي كره القدم التونسيه في مسابقه دوري ابطال افريقيا لكره القدم. احنا باش نواصلوا معاكم في ايكوسبور حتى للخمسه, بعد شويه باش نحكيوا على محترفين في الخارج, باش نحكيوا كما قلت على خليل العياري وعلى علي العابدي, الثنائي هذا باش يكون محور حديثنا بعد شويه مع محللنا الفني سي سلاح وربيل. نرجع لكم بعد ما نسمعوا هذا النغمه.

0: Écosport. Écosport. Écosport. مرحبا بكم الناس الكل في كوسبور. هذا هو الجزء الثاني, وخلينا نعود نذكر أنه رسميا تم تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي. نجم نقول التأجيل هذا معناه صار آخر لحظة, ويعني الحكام تواجدوا على أرضية الميدان, لكن بعد معاينة الحالة متاع الميدان خذوا القرار بتأجيل المقابلة هذه. يعني التغام ما يجموش يلعبوا فيه كرة الجملة على كل أمطار موجودة في تونس العاصمة. تم حتى إلغاء الدروس اليوم العشية في المؤسسات التربوية, كذلك مؤسسات التعليم العالي والمدارس التكوينية. نقول إن شاء الله يا ربي يرحمنا وربي يعطينا من خير. الجزء الثاني باش نستهلوه سلاح بالحديث عن زوز ملعبية توينسا ينشطوا خارج الحدود. البداية مع الدولي التونسي خليل العيار اللي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد مردود متميز مع فريق دانكيرك في مواجهة سانت تيان, والعياري كان تمكن من تسجيل هدف والمساهمة في فوز فريقه بنتيجة هدفين مقابل هدف, وبالتالي يعود الفريق إلى سكة الانتصارات. واللاعب هذا قاعد يأكد في تألقه وفي تميزه من جديد خليل العياري.
1: صحيح, نعرف يكون خليل العياري هو ابن الملعب التونسي, وقع معناها استقطابه من طرف بي اس جي, عدى فتره نتاع اعداد مع فريق الرديف للبي اس جي, ثم كانت الفكره اللي يكونوا يعطيوا الفريق دنكيرك اللي بشيخه اكثر وقت لعب مع فريق الاكابر, ومنها بعد معناها يمكن يوقع استغلاله مع فريق بي اس جي. المباريات الاولى والثانيه كانت كل مره مباراه كانت قاعد يتحسن خليل العياري من مباراه لمباراه, قوته في الان كونتر قاعد يجسم فيها, معناها كل واحد ضد واحد يتخلص بسهولة للمرور, الكوميونيكاسيون مع أصدقائه ما زالت ما ارتفقتش للمستوى الطيب, لأن تعرف لاعب الرواية قديمة يلزم يكون كما هو يخلق الفرص, يلزم معناها الزاسيت نتاعو يكونوا ممتازين. المرة هذه في محاولة معناها فردية على مستوى الزاوية تقريبا تاع 18 يتوغل يحط كرة على ساقه وبقصفة ممتازة يحط الكرة في 90 في أول هدف ليه في الدوري الفرنسي مع فريق دنكيرك, وبالهدف هذا يكون فريق دنكيرك انتصر في المباراة هذه. كان حتى عند خروجه في دقيقة 77 ظهر لي ثم تصفيق كبير من الجماهير على اللاعب هذا, إن شاء الله يوصل في التألق متاعه وإن شاء الله يكمل على المنحة هذه, وإن شاء الله ينقص شوية لدي شيء تكنيك اللي ما ينفعوش, تعرف اللي يكون التمريرة تكون نافعة كي تكون في اتجاه المرمى وما يكون عندها معنى كي تكون خرج معناها مش في اتجاه المرمى. نعم. دونك حاول يوظف طاقته الكل باش يكون النجاح متاعه يكون امام المرمى كبير, وفي لي ان كونتر ان يربح الديال نتاعو ويربح يبعد على السبيكتاكل اللي ممكن يكون سبب في بعض الاصابات ساعات, لانه التدخلات الدفاعيه ولات معناها ساعات تكون مكلفه, واللاعب اللي يدخل معناها بالاصابات يمكن يقلقوه برشا. ان شاء الله ربي يحفظه خليل اللي قاعد يعمل في باركور ممتاز وقاعد معناها يبين العلو الكعب نتاعو ومعناها تميزه في البوست هذايا, وان شاء الله يكون الامباكت هذا يكون على الفريق القومي ان شاء الله كي نشوفوه بعد
0: يعني مستقبل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كيف يقولوا خليل العياري
1: مع العمر نتاعو مع تو التجربه اللي يخوض فيها في دوري يعتبر دوري جيد مش ممتاز جيد محترم. دوري دو محترم. نعم. ان شاء الله يكونوا يلقاو معناها خليل العياري غدوه معناها بارمي لي بيليد ليكيب ناسيونال.
0: باش نرجع للتصريحات, الحقيقة النجم نقولوا عملت ضجة, نجم منتخب تونس ونادي نيس الفرنسي علي العابدي. التصريحات هذه هبطت نهار الخميس اللي فات, وكما قلت عملت موجة كبرى من التفاعلات والأراء الغاضبة. علي العابدي في تصريحه اعتبر أنه مشاركته في كأس العالم 2026 مع منتخب تونس لكرة القدم كانت قرار خاطئ في حق ناديه في الفرنسي, وهو شنو قال ومقتطف من الكلام اللي قالوا في الإطار هذا نسمعه.
2: Et les Tunisiens ils vont écouter ça. Ça veut dire que moi je peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye non, je lui dis non, je veux pas y aller, je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club jouer le maintien et je laisse le groupe entre parenthèses. Moi j'ai parlé avec le président de la fédération, je lui dis écoute, là c'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je sais pas, moi ça c'est ça me dérange pas ce problème là, ça c'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que un homme, il peut laisser sa famille à la dernière minute, il lâche l'affaire, il part. Je dis non, moi je fais pas ça.
0: تصريحات صادمة معناها بين ظفرين كما قلت في مقابلة خاصة مع قناة نادي نيس الفرنسي على موقع اليوتيوب الجمعة اللي فاتت، قال فيها علي العابدي أنه فضل البقاء مع فريق نيس عوضا عن الالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل المونديال وتحديدا قبل مباراة الذهاب أمام سانت اتيان في ملحق تفادي النزول في الموسم الماضي. ترى سيصلح أنه فما معناتها داعي لمثل هذه التصريحات بعد تقريبا 3 شهور كاملين من اللي انطلقت المغامرة واللي من اللي فات المغامرة في المونديال؟ معناها علي العابدي يقول قايل علاش رجع للحكاية هذية.
1: لازم نحلوه في السيرورة نتاعو. بل كل شيء الفشل اللي تابع الفريق القومي التونسي في الفترة هذيك كان عنده امباكت كبير، والجمهور لم يرحم لاعبي الفريق القومي التونسي رغم اللي يكون خليني نقول على عاتقي اللي يكون ثم تضحيات كبار من اللاعبين هذوما. تعرف اللي يكونوا معدل الخلاص نتاع اللاعب في مستوى هذايا راه معدل كبير برشا. على درك التحاقه بالفريق القومي التونسي لن يمكنه من نفس الراتب ولن يمكنه من نفس الامتيازات ولن يمكنه من نفس الظروف. دونك هو ديجا بداعي وطني تقبل هذه الدور ومثل الفريق القومي التونسي. لكن انتم شفتوا اللي يكون العثره كانت صعيبه شويه، كانت عندها امباكت نتاعها، وثم اكسبسيون زاد الفريق نتاع علي كان في فترة هذيك يلعب مباراة لو يخسر
0: مصيرية
1: يغادر. فهمني؟ وكان تعويض علي في الفترة هذيك ما فهمش معوض له هو اللي هو، وانت تعرف يكون الراتب نتاع علي ياخذه من الفريق هذايا. دونك ما يجمش هو يخرج التصريحات الفترة هذيك، راهو على فكرة راهو علي راهو غادر، راهو هو مشى مع الفريق القومي في الفترة هذيك، الى فيه شوى. لكن في الظروف اللي كان فيها كي تخمم يقول لك وكان ما عملش شوى هكا يكون خير. لانه بالحق ينبي بينيفيسي دنيا، لا بينيفيسي من ريزلتا نتاع درابو وميزون فالور من الجمهور ومن المتابعين، وخسر زاد كيف من نيس السوتيان لانه يعتبر اونتر جيمي اعتبار خان الفريق نتاعو لانه وقت هو طالبه مشى وخليه. يقول لك منطقيا باللوجيك نتاعو يكون يقول لك انا تحصل على الراتب الفريق اللي يعطيني الراتب نتاعي واللي يضمن لي في حقوقي نكون نعطيه اكثر اهتمام.
0: نعم
1: هذه راه فيه سيرتن لوجيك، رغم يكونوا مذبيل واحد يبعد على النقاشات هذه اللي الانسان يخسر فيها مش يربح.
0: صحيح
1: لانه راه الحقيقه راهي خايبه شويه
0: خاصه في التوقيت.
1: نشوفوا عدد اللاعبين يا عدد الفنيين ولا عدد اللاعبين اللي مثل تونس برشا هربوا في البوا في اللاتيروفيلي في الجيدو في التيكواندو في الكينغ فو علاش؟ على خاطر نعتبروا احنا الظروف نتاع البلد منها ما تجمش تأثر اللاعبين نتاعها بالشكل المطلوب، وعندنا ضيقة مالية اللي تأثر بشكل كبير على على على طريقة تصرفنا مع اللاعبين نتاعنا. معناها احنا نشوفوا دي زانترناسيونو اللي ما نجموش نقارنوا لي زانترناسيونو نتاع فرنسا ولا نتاع انجلترا، والواحد في الألعاب الفردية ولا في الألعاب الجماعية. احنا راه ظروفنا عندها خاصيات، معناها لولا الانتماء الكبير للبلاد ما نجموش يجينا حتى حد، والدليل اللي يكونوا عندنا عدد كبير من الـ من الـ من المنتمين للبلاد هذه وما يحبوش حتى يمثلوا،
0: فمش يكون غير الجنسيه نتاعو اصلا.
1: معناها دونك ما نجموش نتحملوا على علي اللي مجروح من جهتين، معناها مجروح من نيس ومجروح
0: من المنتخب الوطني
1: اللي ما لقاش لا كسور امبيونس ولا ميزون.
0: التصريحات علي العابدي يا سي صلاح تجي في وقت حساس، وقت يستعد فيه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم لبدايه جديده لمغامره جديده. نعرفوا المشوار في تصفيه كاس امم افريقيا 2027 يعني باش ينطلق قريبا جدا، وديجا معناتها غدوة عن ليستا باش يتم الاعلان عليها من طرف المدرب معين الشعباني، ولكن معناتها التصريحات هذه تطرح مساله الانضمام نتاعو الى القامه الجديده اللي باش يعلن عليها معين الشعباني غدوة. يا هل ترى باش يكون موجود مش موجود؟ نقطة استفهام كبيرة برشا.
1: صحيح معناها منطقيا معلش قلت لك انا الواحد بدا بيبعد على النوعية نتاع التصريحات هذه، لانه حتى ولو بيك وجيعة كبيرة انت من الظروف نتاع الفريق الرومي التونسي ايفيتي لانك تولي في مرمى الاسهم نتاع الناس الكل. وتولي ملام ما يجم يدافع عليك حد، معناها فهمت ولا الحاجة الثانية يكون الفترة هذه وقت معين الشعباني قاعد يلم في بعض المنتسبين للفريق الرومي التونسي، ثم شكون وقع صداع مثلا من فرنسا، ثم شكون لاعب كان يمكن نكون نعملوا عليه وقع صداع من الفريق القومي الفرنسي، ثم شكون وقع صداع من الفريق القومي الالماني. دونك عندي تعرف اللي يكونوا هذا اللي جوال هذوما يوقع الاستقطاب نتاعهم باش يعملوا قاعده اكبر على مستوى الفريق القومي بعد منها يتصرفوا اسكو يبقى ولا ما يبقاش. دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا اللي يكونوا من جهه نوفروا للاعبين نتاعنا ظروف طيبه هنا ان شاء الله الجمهور نتاعنا يوعى اللي يكونوا الانسان اللاعب راهو يحس وراهو مو جاي باش يخسر راهو جاي باش يربح جاي باش يحط اللي فهم الكل. ساعات تجي ظروف سواء ما نجم نقولوا كان هذا ذاك معناها ثم اجتهاد كبير راهو من اللاعبين لك وراهو التدريب راهي معاناه كبيره راهو اللاعب اللي تشوفوا فيه انت نهار لحد تتفرج عليه راهو يعدي اسبوع كامل هو اسوفلي ميت بالتعب معناها من في الملعب يركض يجري يترينا يتدرب عرق كبير ومتعبك ما تعرفش الكوتين تاع ليزونس لانه هو موصل البيرفورمانس هذيك بعد معاناه كبيره. نحاول باش ما نكونش معناها سيربرايز معناها ما نجريسوش اللاعبين ونحاول نستحفظ عليهم لانه بالحق الفريق اللي يصبر على الملاعب راهو يلقاه.
0: نعم.
1: والفريق اللي بالحق اللي ما يصبرش على الملاعبيه راهو ما يلقاوش. ونادي الصفاقسي ما صبرناش احنا ثلاثه اربع ملاعبيه ما لقيناهمش. غربان ما شاء الله ليه تو في مستير قاعد يلعب السايحي في يلعب في استاد تونيزيا اللي احنا في وقت من الاوقات ما صبرناش عليهم لو نعرفوا باش نراعيهم ونوفر لهم ظروف طيبه ونتحملوا شويه ساعات الاخطاء نتاعو. تعرف الواحد مسير كان احنا نجم نتعلم حتى بالخطا معناها بالاخطاء نتاعك انت تتعلم. حتى ايمن دحميان في وقت من الاوقات كانت عنده اخطاء والحمد لله صبرنا عليه وتو برمي دي بلي ليكيب معلول اللي هو تو برمي دي بريمير نشوفه في الديبار نتاعو كان ثم شويه ثقل عليه وكان ثم شويه عديد الملاحظات. تو ما شاء الله معناها الناس الكل تقر بكفاءته كسو على عند مره على الاهلي المصري ولا تو في رجوع نتاع النادي الصفاقسي معناها اللي عنده مشروع يزم صبري شويه وسع باله باذن الله يلقى نتائج.
0: احنا ما نشكو حتى 1% في المعنى في وطنيه تاع العابدي لكن انا شو نقول الملاعب كيما يعرف ولا يتعلم يعرف كيفاش يلعب كره لازم يتعلم حتى كيفاش يكومونيكي يتصل التواصل راهي في الكارير نتاع الملاعبيه
1: راهو ما نكونوش فيها الملاعبيه
0: بالضبط
1: راهو لي بارامتر هذوما ما نكونوش فيها الملاعبيه ولو يتكونوا الملاعبيه شويه كانوا يبعدوا برشا على برشا مطبات. احنا نقولوا احنا برشا حفر يحفر لمسيرته الاعلامي اللي دا عنده شويه شيطنه وشويه ما انا عنده يعرف فاش يحطه في الاتجاه اللي حاجته به يخلي خرج منه حوايج خايبه برشا راهو علي معلول علي العابدي راهو لمس كان يبكي على على على مباريات خسرها في تونس
0: تذكروا مليح الصوره هذيك
1: كان يدعو في الجمهور باش يجي يقول مساندونا رانا والله العظيم نحبوا الدرابو. معناها احنا رانا وصلنا في وقت من الاوقات وصلنا الشيء هذايا لانه الكومينيكاسيون تاعنا كانت صعيبه شويه.
0: نعم منعش قبل ما نحكي على ليونيل ميسي منعرفش مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم معناها كلمة صغيرة ما احناش باش نتعمقوا برشا احنا مازلنا في بداية الموسم مازلنا ما شفناش حاجة كبيرة الطريق مازال طويل يعني قبل ما نعرفوا ملامح المتأهلين للأدوار الإقصائية لكن البداية متاع الموسم سي سلاح كيفاش شفتها يعني فماشي مفاجآت فماشي ربما في رق عادت من بعيد
1: الفريق اللي عمل الفارق هو فريق برشلونة في الكلام تي جولي في عدد المباريات معناها اخر مباراه منتصر بسبعة اهداف لهدفين.
0: نعم
1: يمكن الهنات على مستوى الدفاع ما زالت موجودة شوية لكنه على مستوى الهجوم ولا
0: فريق قوي جدا
1: نعم. رهيب جدا ريال مدريد رغم الصعوبة ساعات في الانتصارات نتاعه إلا أنه يقدم في مستوى طيب معناها مستوى ممتاز. البايرن كيف قاعد يشتغل في شغل معناها طيب الدوري الإيطالي اللي قاعدين نشوره في فرق بالحق معناها ثمانية كبيرة مباراة ولد عندها رونق خاص معناها الواحد اللي يتمتع إن شاء الله نشوفوا نتخيل اللي يكون السنة هذه مش نشوفوا مباريات في مستوى عالي وعالي جدا لأنه بالحق معناها ثم ديزانديس باهين نجموا ريكولتيوهم من الكاليتي جول متوفر من نوعية اللاعبين من الأفكار اللي في موجودة. ثم ثورة كبيرة في إيطاليا بعد الكف الكبير اللي خذبها في كوب دي موند اللي فات معناها ثم تحس اللي يكون ثم ناس تحب تخدم حتى على مستوى الدوري التركي زادا كيف ثم مستويات طيبة نتخيل اللي يكون السنة هذه إن شاء الله على المستوى الرياضي مش يكون ثم فرق كبير
0: إن شاء الله يا ربي. على كل احنا مازال عندنا الوقت باش نرجعوا المسابقة دوري أبطال أوروبا أكيد في الأعداد القادمة من برنامج إيكو سبور. قلوا احنا حتى تزيد تسخن شوية البطولة يعني نعرفوا قد ما نقدموا أكثر قد ما تكون أكثر الفرجة حاضرة في المسابقة هذه. وشفنا موسم استثنائي معناه العام اللي فات خاصة الأهداف اللي تسجلت يعني نحكي حتى على أرقام قياسية عمني على مستوى الأهداف اللي تسجلت في كل مباراة نتصور سنة زيدة كيف نسخة إن شاء الله تكون استثنائية
1: والإكسبسيون هذه نشوف فيها مثل الفرق اللي تلعب مع برشلونة مش قاعدة تفتح في اللعب قاعدة تلعب تقريبا افيك ان ديفونس رونفورسي وتقريبا على مستوى 30 متر من 18 متر
0: نعم.
1: لأن نشوف في 7 أهداف وفي 8 أهداف، دليل اللي كونوا اللي موين دبور المتوفرة على مستوى الهجوم وطريقة تحريك الكرة والكاليتي الجوار الموجودة القدام بالنسبة لبرشلونة معنا مستوى رهيب على مستوى تسجيل الأهداف.
0: نعم.
1: معنا سيرت على فكرة رهيب، راي برشلونة ربحت 7 وكانت تربح 15، أنا ثم 7-8 أهداف ما تسجلوش ووقت اللي كانوا يتسجلوا بسهولة.
0: نعم.
1: أنا هذا دليل اللي كونوا مالغري لاسيس ديفونسيف احنا اللي حطناه راه حتى في الكوب دي موند حتى في الكوب دي موند معناها رغم اللي يكونوا معناها الفرق على مستوى الدفاع او الدفاع فريق كامل ما بقاش ثم هجوم ودفاع، ثم الكره عندك وكره مش عندك، كره عندك راك في هجوم، كره مش عندك للفريق كامل يدافع.
0: نعم.
1: مع هذا شفنا عدد كبير من الاهداف ومعناها نسبه التسييم عاليه، هذا يعطي رونق للكره، والكره من غير اهداف ماهيش كره، حاجتين دو باريمتر بالنسبه لنا الفوتبول لازم يكونوا فيهم الجمهور والاهداف هم اللي يعطيوا الليفر هذايا
0: تكتمل الصورة،
1: تكتمل الصورة بالضبط. على مستوى المشهد
0: باش نختم اليوم إيكوسبور بالحديث على ليونيل ميسي اللي تم استدعائه من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للمشاركة في مباراة توديعية باش تكون في الأرجنتين في أكتوبر المقبل من أجل الظهور الوداعي بعد اعتزاله اللعب دوليا. وحسب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورئيسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال وجهنا الدعوة لأفضل لاعب في العالم وقائدنا ليونيل ميسي للمشاركة في المباراة ومنح وداع يليق به في 6 أكتوبر في الأرجنتين. الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي باش تلعب 3 مباريات ودية بين 21 سبتمبر و 6 أكتوبر، وهذا أول ظهور باش يكون لمنتخب الأرجنتين منذ كأس العالم. المباراة التوديعية اللي باش يكون حاضر فيها ليونيل ميسي في بيونس آيرس 6 أكتوبر ضد البنين، إذن اعتزال الأسطورة للعب دوليا ومباراة وداعية. ورغم هذا ورغم أنه باش يودع معناها اللعب دوليا نلقاه يسجل الهدف متاعه رقم 100 بقميص انتر ميامي. نحكيه على ليونيل ميسي الماكينة هذه اللي ما تقفش سيصلاح
1: ما شاء الله. صحيح اللي يكونوا المسيرة متاع ليونيل ميسي مسيرة كبيرة برشا، لاعب منها من خصال متميزة ومتميزة جدا، لاعب اللي ما يملكش طاية كبيرة لكن يكتب يمتلك أورديناتور في مخه على مستوى الحلول اللي يلقاها مع الكرة.
0: نعم.
1: طريقة

0: اسبانيا ما لقاش اليوروبير نتاعو نظرا للبوتنسيال نتاع الفريق الاسباني اللي حركيه كبيره على مستوى اللاعبين نتاعو، لا بيرفورمانس تكنيك نتاعهم عاليه، طريقه افتكاك الكره كيف كيف ممتازه، ما خلولوش الفضاء، ما خلولوش المساحه، هكا اللي خلى ممكن معنا اسبانيا تنتصر في المباراه هذه.
1: نعم.
0: معنا فريق ممتاز الفريق الاسباني. نتخيل اللي يكونوا تكريم لاعب بالبوتنسيال هذه وبالقدره هذه على مستوى الارجنتين اللي صعيب كان يتكرر على عدد اللاعبين من نوعية هذه قليل جدا. معناها كي تتفرج في لاعب كيما ميسي انجور امبريفيزيبل، معناها حتى وانت احسن فني في العالم ممكن ما تتخيلش مش يعمل تلمو الحلول ديما عنده هو سابقة الوقت سابقة الاوان متاعها. معناها بوتنسيال يمتع في اللعب، يعرف فاش يفتك الانظار، يعرف فاش يسجل اهداف، يعرف فاش يبروفوكي الادفيرسير. كما قلت لك لاعب رغم يكون ما عندوش بنية جسدية كبيرة الا انه عنده مخ متاع اورديناتور، معناها اللي فريمو معناها البوتنسيال نتاعو عالي عالي جدا.
1: نعم.
0: ايش خلاها معناها نسبه كبيره من المولعين بكره القدم تقريبا يحملونا زي ميسي ويحملونا رقم 10
1: على كل. والهدف رقم 100 بقميص انتر ميامي، والهدف هذا قادوا للفوز بكاس الابطال على حساب ضيف الانتر ميامي كروز ازول. مباراه فات 2-0 تلعبت البارح لحساب المواجهه السنويه بين بطل أمريكا والمكسيك لكرة القدم. ميسي كان افتتح التسجيل في دقيقة 29 من رأسية، وكما قلنا رفع رصيده التهديفي إلى 100 هدف في 115 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى إنتر ميامي عام 2023، قادم من باريس سان جيرمان الفرنسي. مسيرة أكيد معناتها مش تقعد خالدة في الأذهان مسيرة اللاعب ليونيل ميسي. وكما ليونيل ميسي أكيد باش نلقاو نجوم معناها في المستقبل، انه نجم نلقاو نسخ من ميسي
0: صحيح، لكن حتى أفضل. لكن بالبيرسيفيرونس هذه بالمده اللي عديها خطره المده اللي عديها في الميادين كبيره برشا
1: 30 سنه
0: اي معناها مده طويله، معناها دليل اللي يكون مستحفظ، دليل اللي يكون يعرف ايش يعمل وراه ناس قاعد تخدم له. معناها ليونيل ميسي معناها انسان بقى في الميدان، لانه الاغلبيه احنا لي بوتونسييل الكبار كي نحكيوا على رونالدو الظاهره مثل ما قعدش برشا في الميدان، رونالدينو ما قعدش برشا في الميدان، هذوما من هو رونالدو براتيك معمر في الميادين معناها مده 22 23 سنه هو موجوده في الميدان، معناها الدليل اللي كونوا حتى على مستوى لي بيرفورمانس وعدد الاهداف كانوا عدد كبير، صعيب كان يوقع تحتين الارقام القياسيه اللي قدموها كسوا هو لرونالدو.
1: على كل احنا اليوم حابين نوع على مستوى المواضيع، واكيد معناها كل نهار خميس في الوقت هذايا ديما مروحه بين الكره في تونس وخارج تونس، نحكيوا فوتبول بالطبيعه ديما التصريحات زاد كيف كيف نحرصوا باش تكون موجوده. نحب نشكرك سي سلاح في هذا العدد الاول من الموسم الثاني من برنامج ايكوسبور. عندنا موعد ان شاء الله الاسبوع القادم كما قلنا مواضيع جديده وفقرات اخرى باش تكون في الانتظار.
0: شكرا.
1: شكرا مراد الحاج قاسم في الاخراج التقني، منعم الجمل في الاخراج المرئي، انس ربيعي في الاعداد والتقديم. بقيت متابعه طيبه لبرامج اذاعه صفاقس، الى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. تعلق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بكل من ولايتي تونس ومنوبة على أثر هطول كميات هامة من الأمطار، ووزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه، فيما دعت وزارة الفلاحة الفلاحين والبحارة إلى تأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتوخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية، خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب يعلن عن تحين رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لكافة الطلبة الراجعين له بالنظر، ويفيد في بلاغ بأنه بإمكان الطلبة تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة، مشيرا إلى إمكانية تجديد المنحة أو القرض الجامعي بداية من اليوم. كما يمكن لطلبة الماجستير والدكتوراه والطلبة القدامى غير الممنوحين تقديم مطالبهم بداية من 1 أكتوبر القادم. وفقا للرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد، بلغت الكميات المجمعة من الحبوب هذا العام 11 مليون قنطار، أغلبها من القمح الصلب بنسبة 73%، مشيرة إلى أن مخزون تونس من القمح يغطي حاجيات البلاد إلى غاية شهر جانفي 2027. في أخبار العالم، وسائل إعلام عبرية تنقل عن مسؤولين الصهاينة وجود مخاوف جدية من تصاعد تهديدات القوات المسلحة اليمنية وتوقف العمل مجددا في ميناء أيلات، وتقر بفرض اليمنيين سيطرتهم الكاملة على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب وتأثير ذلك على الميناء استراتيجيا. السعودية تطلب من سلطنة عمان التوسط لإقرار هدنة لأسبوعين مع جماعة أنصار الله لبحث الملف الإنساني في اليمن، وتؤكد أنه سيتم إعلان الاتفاق حول هذا الملف خلال مدة الهدنة. هيئة علماء فلسطين تستنكر بشدة الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب والكيان الإسرائيلي إلى فتح سفارات وتعيين سفراء متبادلين وتوسيع مسارات التعاون والرحلات والعلاقات الاقتصادية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل. في سنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل. أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب،
0: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح باحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
0: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
0: متابعات
2: مواكبات،
0: ومعكم تحلى سهية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما.

إذاعة الشفاقس أحلى الأنغام.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.

0: سهلا ومرحبا بكم الخمسة واحد وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة صفاقس. سعدنا والعود أحمد وتوحشتكم مستمعات لمستمعين من الخميس متاع السنة الفارتة متقبلنيش إن شاء الله سنة في الشبكة الخريفية الشتوية الربيعية باش تلقاوني كل نهار الخميس من الخمسة ونص للثمانية ونص مش وحدي أنا وريم بن جويرة ونسلموا على ريم بعصيدة بتبيعة اللي رفقتنا عام كيم من العام لي والأهلا وسهلا مرحبا بيك ريم.
1: أهلا وسهلا مساء النور مساء الفل عدير. أنا ما غبتش عليهم برشا الحقيقة أمس كنت حاضرة معهم في برنامج الكلمة ليك وبالنسبة لمنوعة العشوية زادة كيف كيف تحياتي كل الزملاء اللي ديما نخدموا مع بعضنا واللي نحاولوا نقدموا كل ما يفيد مستمعينا. رحبوا بالناس كل اللي تابع فينا في الوقيت هذية في مع خروج تليم مع خروج ناس من الخدمة إن شاء الله تنية زينة لكم الناس الكل توسعوا بالكم مع بعضكم واحنا ان شاء الله نفرهدوا عليكم بالموسيقى بالايقاعات برشا برشا فقرات واستضافات.
0: اكيد عندنا استضافات في استوديو كيف كيف عبر الهاتف برشا موسيقى باش نعملوا زد اطلال على اهم التدهورات الثقافيه هذه الكل بتبيعها كما قلنا من 5 ونص حتى 8 ونص متاع الليل. رحبوا بكم ديما على الفيلم على الانترنت تابعونا على www.radiofumusine.tn/sfax في البث الاخراج والبث الرقمي المرئي ونعم اجمل على الكونسوليت مراد يرافقنا خلال المشوار هذية. نبدأ بالموسيقى ريم شقولك؟
1: أكيد ديما نبدأ بالإيقاعات خاصة مع نهار كامل قراية وخدمة فيها بيس نودوهم بالموسيقى نفرهدوا عليهم من بعد نقولهم راو فما كبسولة تربوية مع أماني عفية باش تفيدكم باش تفيد صغيراتكم تبعونا.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس،
2: ويه يا خضراء قداش فيك انضمت

0: إيقاعات، محطات استضافات ومواكبات، كبسولات تربوية. هذه هي روبريكنا اللي باش تتابعوها ان شاء الله كل نهار خميس في الوقت هذايا مع المربية والأخصائية ومرافقة المرافقة التربوية أماني عفية. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل أماني.
1: مساء الفل ومساء السرور كل الناس الكل اللي يسمعوا فينا، ومرحبا بكافة المستمعين.
0: يعيشك، مرحبا بيك. احنا نعرفوا توا مع انطلاق سنه دراسيه جديده، ان شاء الله موافقه، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، المربين الكل، الاطارات التربويه، التلاميذ والاولياء والاسره التونسيه الكل اللي عندها معناها هاجس كبير خاصه مع العوده المدرسيه. صحيح. مع امال كبيره تعلقها من خلال هذه السنه اللي ان شاء الله تكون سنه طيبه وسنه موافقه. اخترنا موضوعنا لليوم اللي هو يواكب برشا ربما إشكاليات يعيشوها الأسرة التونسية في الفترة هذه، والأسرة التربوية زادة، هو كيفاش ينجم يتأقلم التلميذ مع الدراسة، مع مرحلة جديدة بالنسبة ليك، مرحلة جديدة، روضة، تحضيري، سنة أولى مدرسة، سنة أولى إعدادي، سنة أولى ثانوي، هذا هو معناها ديما التأقلم مع فترة جديدة ومع مرحلة جديدة ومع الدراسة. دونك احنا اليوم باش نحكيو كيفاش نعاونوا صغيرنا كأولياء، وكيفاش نعاونوا زادة كمربين، وخاصة أنه فما صغيرات يصعب عليهم التقبل ويصعب عليهم المرحلة الأولى، معناها فما صغيرات كتزهم المدرسة سنة أولى مثلا أول نهار يبكيوا، يبقوا متعلقين في والديهم ويرفضوا أنهم يبقوا يقرأوا ويرفضوا الدراسة ويرفضوا يكتبوا ويرفضوا كل شيء، حاسينوا كل شيء يرفضوه. دونك احنا نحبوا نحكيوا عليش هذه الرفض، عليش صعوبات التأقلم، وشنية الأسباب، وخاصة خاصة شنية الحلول، كيفش نجموا نعاونوا باش يتأقلم.
1: إن شاء الله بإذن الله نكونوا نلمسوا كل نقطة من النقاط اللي انت حكيت عليها إن شاء الله. هو التأقلم كان أنا نجي نعرفه هو شنوع، هي كيفش الإنسان يتقبل ويتأقلم. التأقلم هو عبارة على سلوك خارجي يحمل أمان داخلي. يعني إذا الطفل في عدم تأقلم، راهي فما مشكلة في الأمان، راهو شعور الأمان في داخله ما هوش مستقر. دونك فما علاقة كبيرة ما بين التأقلم وشعور الأمان. دونك أنا لهنا كنقول شعور أمان، معناتها
0: نعرفوا المفتاح منين ندخلوا له،
1: منين مش ندخل. أنا لازم الصغير، أي صغير ولا كبير، أنا كي نحطك توا في سيتياسيون جديدة، هل في ساعة تتأقلم؟ على الأول مخك تحت تأثير صدمة، ونديري حاجة جديدة قاعد يكتشف فيها، مش يبدأ بعد يتذبذب إسكو نقبلها ما نقبلهاش، ومن بعد يجي الاستقرار، هل نثبت ولا
0: نتعايش معها،
1: هل إني مش نستقر فيها وإلا مش ننسحب.
0: احنا ما عندناش الخيار هذي الانسحاب، احنا نحبوه يتأقلم ويدرس. صحيح. وينجح. صحيح. ان شاء الله.
1: صحيح. دونك لهنا انا كيفاش نعرف الصغير علاش ما يتأقلمش، شنية الاسباب. انا ديما نقولهم اذا عرف السبب
0: بطل العجب،
1: بطل العجب. انا كي نعطي الاسباب معناها راه هي في داخلها تحمل الحلول. لهنا الصغير اول حاجة هو نحكيه، احنا كل كسوة كانت المرحلة دي، ما نرجع المرحلة العمرية، من رياض الأطفال للمدرسة حاجة جديدة كومبليتمون، كان في روضة عنده حرية بريسك، نهار طوله في الروضة يأكل ويشرب ويلعب ويرقد ويعملهم الكل،
0: فماش انضباط، فماش التزام،
1: يعني عنده حرية أكثر من مدرسة، مش يلقى روحه اليوم في مكان سيسانه عالية وحريته محدودة وطاولة وكرسي، وهو محدود في حريته وما يعرفوش المكان. دونك أنا نبدأ نحكي مع صغيري، خاصة في هو داخل للمدرسة جديد، مش نبدأ نحكي على المدرسة، شنو هي المدرسة. ثاني حاجة هو أبار البيئة الجديدة اللي هو مش يعرضها، مش يعرض زيادة أصدقاء، وخاصة الصغيرات اللي ما تعرفش تبني علاقات، عندها النمو الاجتماعي تلقاه ما هوش متطور، لكن مش يلقى صعوبة في انه يبني علاقة مع صديقه. معناتها انا لهنا يا اما يكون هو البيئة هذيك ما هيش مويلمته. وإلا لقى صعوبة في أنه يبني علاقة مع الآخر ولا حتى مع المعلمة، على خاطر هو كان مستانس بساتي اللي في الروضة، وليت عنا ساتي جديدة في المدرسة.
0: نعم.
1: وثالث حاجة وثالث سبب هو البرنامج الدراسي اللي هو مش مواكبه.
0: نعم.
1: باهي لهنا نمشيو بالمرحلة بالمرحلة.
0: أول كيفاش نتجاوزهم؟
1: أول حاجة أنا نبدأ نعمل كما نقولوا تهيئة غير مباشرة للمدرسة، نبدأ نحكي عن المدرسة ومش نلقاه في المدرسة، وهذه الفئة العمرية
0: يبدأ يتخيلها ويتمثلها صحيح. ويتصورها ونحكيه عليها بشكل إيجابي.
1: باه
0: باه
1: باه. وبعدها لي نلعب الدور كيفاش أنا مش نتعرف على صديق جديد. أي نتخيلوا أنت تو مش تطرح أنت أنا صديقك وانتي مش تتعرف عليا ومش تبدأ تطرح عليا أسئلة، زعما كيفاش مش تبدأ تتعرف عليا؟ نبدأ نلعب أنا وياه في الأدوار باش أنا نبدأ ندربه بشوية بشوية
0: كيف على أنه يبني علاقات.
1: يبني علاقات
0: معناه أنا نقوم بدور الصديق ونعيشه الموقف.
1: صحيح. يلعب دور.
0: خاطر بالحق فما صغيرات عندهم إشكال كبير في التأقلم مع الصغار وما يبنيوش علاقات ويكتفيوا فقط بأمهم، ويبديوا هكا عندهم علاقة وطيدة
1: تعلق
0: بأمهم. إيش يختو زيديك صغيرات اللي شدوا تليفونات على بكري بديناهم عامين وثلاثة سنين يدوكم عاد يزيدوا يعمقوها المسألة.
1: بالحق معناتها أشرت النقطة ياسر مهمة مدام ريم، علاقة الطفل بالتليفون تخليه يعني في حالة
0: عزلة انغلاق
1: على النفس، ويلقى صعوبة كبيرة في أنه يندمج داخل مجموعة. لذلك أنا نبدأ نحذر صغيري بشوي بشوي في أنشطة جماعية. إيك علي أنا ديما نقول راه مرحلة رياض الأطفال مهمة للنمو الاجتماعي للتواصل داخل المجموعة. كيفاش أنا مش مبرتاجي مع الآخر، كيفاش مش نتشارك داخل المجموعة. دونك أنا لهنا إذا صغيري منزوي ومنطوي وديما واحد وكذا، مش طول بلي تخيلوا هو ما عندوش كونتاكت ومشي طول نرمي في مدرسة، كيفاش تكون ردة الفعل؟ دونك نبدأ بشوية بشوية بشوية بشوية ندخله داخل مجموعة، نحاول نتعرف على أصدقائه، يحاول نبدأ نجيب صديق ويلعب معاه. ثالث حاجة اللي قلنا عليها اللي هي المعارف الأكاديمية. هل أنا طفلي حقا مستعد أكاديميا أنه يكون في مرحلة مدرس ولا ما زال؟
0: كيفاش؟
1: الغلطة اللي نغلطوها بريسك أغلب الأولياء أني أول ما يدخل صغيري للدراسة أول سؤال باش نسأله شنو هو مدام ريم؟ إيش قريت؟
0: شنو قريت؟ وشنو عملت؟ شنو كتبت؟
1: السؤال الشهير كتبت بالسمحة؟ حفظت محفوظاتك؟ علاش ما كتبتش بالسمحة؟ عليه ما كملتش درسك؟ أيواش السؤال هذا خطير خطير خطير بالنسبة للطفل. عليه هو بالنسبة لي لو عنده في داخله عاطفة ومشاعر قاعد يحس بها وما ينجمش يعبر عليها. همك انت في النتيجة، ما راعيتش الإحساس. لذلك نقلبه أول ما يرجع صغيرك للمدرسة وخاصة المرحلة العمرية الأولى.
0: أيوة.
1: في عود يا ولدي شقريت، يا ولدي كيفاش كان اليوم نهارك؟ مزيانة؟ بحث شكون قعدت؟ صديقك شنو كان لابس؟ شنو صديقك شنو كليت انت وياه؟ شو عملت في الراحة؟ نبدأ ندخل بطريقة غير مباشرة. خلي القراية توجي، والله توجي، والله دور المدرسة ما هيش فقط أعداد وإلا نتائج وإلا تعليم، راهي حياة كاملة الحياة الدراسية. راهو الصغير فيها باش يبني مهاراته الشخصية اللي بعد راهو باش يستعملها في حياته
0: كاملة
1: كاملة. أنا كان مش نقعد نركز على الورقة وعلى المعدل والمهارات متاع الصغير الحياتية غير موجودة. خلي في بالك الطبيب اللي باش يخرج لك والمهندس من بعد راهو نجم يكون فاشل في حياته وما يخدمش وموجود.
0: نعم. صحيح.
1: موجود اليوم
0: ما يتأقلمش في المجتمع، ما يبنيش علاقات سوية في المجتمع. صحيح. ما في خدمته كيف زيدة، معنى راهو أهم حاجة يكون هو شخصيته تتبنى على قاعدة صحيحة وتكون متوازنة وعنده ثقة في نفسه، ومن بعد كل شيء يجي بطبيعته.
1: صحيح. أنا إذا هو تخلي ما يحكيش ما يحبش يعاود لي، لاحظ أنت كي تقول له شنو قريت يقول لك حد شيء ما نعرفش.
0: أي
1: أول
0: صحيح فما
1: حد شيء ما نعرفش بحدش شو اسمه صاحبك ما نعرفش مصدوم هو مازال يكتشف
0: مازال متخوف مازال يلوج على روحه في وسط هالمجموعة جديدة مازال يبحث على أمانه
1: صحيح.
0: وأنت تحب ويكتب ويقرأ وكل يعملهم الكل
1: آه لو عندي عصا سحرية ونعملك على الأطفال ونخليها المشكلة اللي تعرضهم عن تيتجاوزوها أما والله صدقني أنا بعد كي أنا إن نحسن البيئة به مشي نتواصل ضروري مع المعلم ونقول له ولدي كيفاش قيته في القسم ونعرفه على ولدي ونتعرف على المعلم ونعطي نقاط القوة متاع ولدي ونعطي نقاط اللي هو لازمه فيها دعم
0: نعم
1: لهنا باش أنا يفهم الشخصية هذاك علاش برشا مدارس تعمل هيك لقاء الأولياء ضروري
0: نعم
1: ضروري باش يصير كما نقولوا التعاون مع الولي خاطر راهو المعلم وحده في القسم ما هوش كفيل باش هو يعرف من أول أسبوع جميع الشخصيات تحب له
0: 30 تلميذ ولا 35 تلميذ
1: اضربهم في
0: اكيد ضروري انه تتبنى علاقه ما بين الولي وما بين المربي
1: صحيح.
0: في صالح التلميذ
1: في صالح التلميذ
0: احنا في الاخر مصلحتنا هذيك التلميذ
1: هذا وليدي هذا كذا
0: هو راهو انت احنا نقول

0: الأقسام تاع السنة الأولى. البرنامج الدراسي للأسف كم هائل من المعلومات في فترة قصيرة، طفل قادر أنه يستوعبها والطفل الآخر غير طاقة استيعابه محدودة، هيك هي حد القدرة متاعه. أنا كولي هل أني نفرض على صغيري اليوم يكون كما الآخر اللي يستوعب، وإلا أن رافق ولدي خطوة خطوة حتى يوصل؟ أنا ديما نقول لهم بالله قاعدة هكا، دور الطفل في المدرسة يقرأ ويكتب ويحسب، مش يجيب 17 و18 ويكون كيما الآخر وخير من الآخر
1: وما نقارنوش.
0: يعيشك كيما عندي أنا. إياتهم بدأوا في السنة الأولى بالتميز وبعد كملوش
1: صحيح
0: بي. وإياتهم بدأوا بشوية أما خير،
1: وكل مرة يزيدوا يتطوروا أكثر.
0: صحيح، أنا نمشي بازابا، أنا نقول لهم ما تحرقهمش على بكري. والله قالت لي الله يبارك لها مدام أسيستانت بيداغوجية، معناتها مدام فاتن شقرو، نستشيرها وديما والأسيستانت متاعي، تقول لي أماني ما تحرقش صغارك في المدرسة، خاطر أنا كمربية وكمعلمة بيانشير أنا نحب التفوق للأطفال، مش تبدأ تغزر لصغيرك وانت معلمة وما تقى صغيرك يعرضوا صعوبات مكش مستقبلها بالبي. لازمني انا والله الكلمه هيك ما تخيلش قديش خدمت بها وربحت راهو. وان فانت كونت مقتنعه اليوم، وان شاء الله القناعه هذه توصل لكل ولي، ما هيش القرايه هي الحياه الكل متاع الصغير، راهو
1: هي جزء
0: من النجاح في الحياه.
1: نعم.
0: لذلك انا نرافق الطفل ونسهل عليه مش نصعبها. هيا خويا وين الصعوبات اللي هو تعرضه ما يعرفش يكتب ويقرأ
1: مثلا؟ انت وما يعرفش يكتب شو نجم نعمله في الموقف ذي؟ شو نجم نعمله؟
0: انا كي طفلي ما يعرفش يكتب ويقرأ، راهو طبيعي صغيرك اليوم ما ينجمش يكتب جملة كاملة اللي هما تو يطلبوها. نمشي نتفاهم مع المعلمة، نقول لها راهو هو ما حضرش بالباهي، تراعي هي شوية، وانا نعمل دعم مستمر. نبدأ هل راهو أنا نشبهها بعملية السباحة؟ ما نعرفش نعوم، نرمي روحي طول في الغارق ولا نبدأ بالشط؟
1: نبدأ بشوية
0: نبدأ راهو نرمي في الغارق، يمكن نغرق يمكن
1: يا فورة كما يقولوها.
0: راك مش ترميه انت طول، تقول لي توي ماري ايماهي توي ماري،
1: لا ينجم يحس بالعجز ويتبلوكا.
0: وتو نحكيه عليها ان شاء الله في حلقات اخرى، شنو هو السبب الرئيسي متاع عدم الثقة متاع الطفل؟ كي يبدأ الشعور المحرك لعدم الثقة وعدم القدرة، صغير يشعر انه عاجز اوتوماتيك ما ثقته في نفسه
1: مش تهتز.
0: انا شنو نعمله؟ انا نبدأ هيك القدرة نبنيها كعبة. لا تسألوا شبيك ما نقلتش، هو خاطر راهو مش ما نقلش شميته فيك، هو راهو ما نجمش ينقل، غير قادر. ما هوش ما يحبش، راهو فما الصغير اللي قادر وما يحبش، موجود الأسباب أخرى، لكنه إذا هي مشكلة قدرة لازمني أنا نبني القدرة خطوة. يعني نار صغيري أنا اليوم مش عنده، ومن اللي عنده ننطلق ونزيد نبني. عنده 3 حروف نرجعهم 6، وبعد نعمل بيهم كلمة نرجعهم 10، وبعد نجيدهم الحركات. نبدأ بشوية. راهي مهارة القراءة والكتابة قديش يقعدوا يتعلموها في رياض الأطفال؟ عامين 4 أو 5 ونبداو الاعداد الغير مباشر في 3 سنوات، نبداو نهيئوا في الويدة وفي التواصل اللغوي وفي انه يسمع وفي انه يبدا يحكي،
1: العضله تتحرك كيفاش.
0: هل اني انا طفل ما تهيأش ولا عرضت بعض الظروف في هيك المرحله المبكره، في مرحله الطفوله المبكره، هل اني انا نجي في 6 سنوات ونفرض ونلزمه انه ولي يكتب ويقرا؟ شنو هي العلاقه اللي مش تتبنى بها على القرايه؟
1: نفور
0: اوتوماتيك،
1: ما عاش فما حتى رغبة وحتى شغف.
0: وقيس على ذلك.
1: نعم.
0: هذه القراية وقيس على ذلك.
1: قيس على ذلك. إن شاء الله فهمتونا، وما زالت أكيد تتوالى اللقاءات، وفي كل مرة نحاول نفيدكم في موضوع من المواضيع اللي هم صغيراتنا
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: وتجمو سيدة تقدموا اقتراحاتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكل. شكرا لك، تحياتي لك المربية والمرافقة التربوية أخصائية التربية أماني عفية. شكرا لك، إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: تحية لكل مستمعينا، للناس اللي يتابعوا فينا، احنا مزنا

معكم متواصلين في مناوعتنا حتى الثمانية ونص متاع الليل. مازلنا زيدا مع الإيقاعات، نخلي لكم الموسيقى وبعد شوية إن شاء الله نشر الإخبارية والرياضة وإحنا راجعين.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى نشرة المساء ونستهلها بالعناوين. نزول كميات كبيرة من الأمطار بالعاصمة وتعليق الدروس بولايتي تونس ومنوبة وتوقعات الليلة بأن تشمل الأمطار شمال ولاية صفاقس. تحين رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض للسنة الجامعية الجديدة. إدراج 6 اختصاصات جديدة لأول مرة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني. وفي عناوين العالم، الشبكات قرب باب المندب وتحذيرات أممية من تداعيات التصعيد في المنطقة. البداية بالحالة الجوية، شهدت ولاية تونس ومنوبة بعد ظهر اليوم نزول كميات كبيرة من الأمطار بلغت أعلاها 42 ملم في استيدة بولاية منوبة. ونظرا لرداءة الأحوال الجوية، تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بولايتي تونس ومنوبة، وذلك للتقليل من المخاطر السلبية المحتملة للأمطار على حركة التنقل وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. وبخصوص الساعات القادمة، سيتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك شمال ولاية صفاقس في بداية الليلة، وسحب عابرة ببقية الجهات والبحر عامة مضطربة، وتتراوح الحرارة بين 19 و30 درجة هذه الليلة. وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد، الذي أضاف أن الأمطار ستتواصل غدا بعدد من الولايات من بينها صفاقس.
3: سجلنا كميات أولية إلى حدود هذه اللحظة توصلت إلى حدود 42 ملم بالسيدة المنوبية. حاليا الأمطار قاعدة تنزل تقريبا على أغلب المناطق الشرقية للشمال والوسط، ونتوقع أنها تتواصل بداية هذه الليلة إن شاء الله، وتتواصل خلايا رعدية شديدة النشاط وشديدة الفاعلية، ترافقها رياح هابطة تتجاوز مؤقتا 80 كم في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وهذه الأمطار باش تشمل بصفة خاصة جهة الساحل وكذلك شمال ولاية صفاقس، ممكن تكون غزيرة، ممكن يرافقها كذلك تساقط البرد بأماكن محدودة. بداية من 9 ليلا تتقلص فاعلية هذه التقلبات، وتبدأ تدريجيا فاعلية هذه الخلايا الرعدية في التقلص. التقلص سيكون ظرفي لأنه غدوة إن شاء الله العشية لنا موعد مع التقلبات من جديد، وتبدأ بالمناطق الغربية إن شاء الله في فترة ما بعد الظهر، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية. كذلك الأمطار غدوة بتكون غزيرة خاصة بالمناطق الغربية، وأيضا يوم السبت ستكون تقريبا بأغلب جهات البلاد وتكون غزيرة بالمناطق الغربية وكذلك السواحل الشرقية و المناطق الساحلية الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس إن شاء الله. رياح هذه الليلة ستكون من القطاع الجنوبي تقريبا بأغلب الجهات، في مجملها ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا بمناطق الجنوب بما في ذلك جهة صفاقس، وكذلك تتقوى خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية مؤقتا لتتجاوز أحيانا 80 كيلومتر في الساعة بشكل هبات.
2: وتبعا للنشرات التحذيرية وخريطة اليقظة التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، دعت وزارة الفلاحة الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية. من جانبه، أوصى المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر والتخفيض من السرعة وترك مسافة أمان مضاعفة بين العربات لتفادي الانزلاقات. وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، داعية إلى الاتصال على الرقم التالي: الحماية المدنية على الرقم 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. في باقي أخبارنا الوطنية، أعلن ديوان الخدمة الجامعية للجنوب في بلاغ له اليوم عن تحين رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لكافة الطلبة الراجعين له بالنظر للسنة الجامعية الجديدة، وأفاد أنه بإمكان الطلبة الجدد بكالوريا 2026 تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة بداية من اليوم 15 من سبتمبر الجاري. وبالنسبة لتجديد المنحة والقرض الجامعية سيكون بداية من اليوم، أما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه والطلبة القدامى غير الممنوحين سيكون بداية من غرة أكتوبر القادم. انطلقت اليوم السنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، من بينها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. وزير التشغيل والتكوين المهني ريث شود وخلال إشرافه على افتتاح السنة التكوينية الجديدة أعلن إدراج 6 اختصاصات جديدة لأول مرة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني.
0: لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومست منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2 اليوم في الكيف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. اليوم زاد كذلك فتحنا 26,000 موطن تكوين في دورتين سبتمبر نوفمبر وإن شاء الله فيفري وفري تم 14,000 في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40,000 موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم تعميم متاح، بالإضافة إلى مسألة الإقامة والإعاشة اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين مع إدخال العديد من عمليات الصيانة والتحسينات على المطاعم والمطابق والمبيتات.
2: إلى جنيف، وفي شأن الاقتصاد أبرزت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية خلال ندوة صحفية اليوم على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية لم يضافت أن هذه المقومات تضع تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة بين أوروبا وأفريقيا، داعية إلى اتخاذ ما يلزم لتحويل هذه المقومات إلى فرص فعلية. إلى أخبار العالم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم بوصول 5 شهداء وأكثر من 20 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. أعلن الدفاع المدني السعودي تسجيل وفاة وعدد من الإصابات نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات خلال هجوم حوثي جديد. كما تواصلت المواجهات العسكرية في محافظة تعز ومحيطها إذ شنت القوات الحكومية غارات استهدفت مواقع في منطقتي الراهدة والدمنة ومفرق الذكرى بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في جبل حبشي ومنطقة كهبوب المطلة على باب المندب، وسط تحذيرات أممية من حرمان أكثر من 137,000 طفل من التعليم جراء تصاعد العمليات العسكرية بالساحل الغربي. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تسجيل 17,000 وأكثر من 800 أسرة نازحة في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري والمواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات عدة لا سيما في الساحل الغربي خلال 2 أسبوع. وكشفت مصادر إعلامية أن الرياض تواصلت مع سلطنة عمان لتطلب من حركة أنصار الله إقرار هدنة لمدة 2 أسبوع يتم بموجبها إجراء النقاش لبحث ملف الإنساني في اليمن. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة أن الصين طلبت سرا من طهران استخدام نفوذها لدى جماعة الحوثيين لكبح أنشطتها، وذلك عقب مناشدة سعودية لبكين للمساعدة في مواجهة التصعيد في البحر الأحمر. ختاما، نفد موقع أكسيوس الأمريكي بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء القادم لمناقشة الخطوات التالية في الحرب ضد إيران. تذكير بعناوين النشرة: نزول كميات كبيرة من الأمطار بالعاصمة وتعليق الدروس بولايتي تونس ومنوبة، وتوقعات الليلة بأن تشمل الأمطار شمال صفاقس. تحين رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض للسنة الجامعية الجديدة، وإدراج 6 اختصاصات جديدة لأول مرة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني. ختم النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
4: عشرة دايمة.

0: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش
0: على خاطركم

سبور نيوز. سبور نيوز. مساء الخير للجميع، مرحبا بكم في ثالث مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. سبور نيوز، طاقم تحكيم مباراة الملعب التونسي والنادي الافريقي اللي كان من المقرر اجراءها مساء اليوم الخميس بمركب الهدي النيفر بباردو ضمن اللقاء المؤجل لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، قرر تأجيل اللقاء الى موعد لاحق، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية وتهاطل كميات كبيرة من الامطار على الملعب. نزول كميات كبيرة من الأمطار كان في توقيت وجيز مما أثر على أرضية الميدان، وهو مدفع حكم المباراة إلى تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق حرصا على سلامة اللاعبين. لاعب المنتخب الوطني التونسي ونادي كولن الألماني لياس الصخيري قرر بصفة رسمية اعتزال اللعب دوليا اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026. وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم نشرت بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تعلن فيه نهاية مشوار الصخيري مع نسور قرطاج وتمنيت له التوفيق. وقالت الجامعة: شكرا لياس الصخيري على كل شيء، 11 سنة وفاء وتضحية وفخر للراية الوطنية، نسر للأبد. تجدر الإشارة إلى أنه لياس الصخيري كان انضم للمنتخب سنة 2015، وبذلك يكون لعب بقميص المنتخب لمدة 11 سنة. غدوة الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقرتين يومي 24-28 سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027. إذن غدوة القائمة بشتم الإعلان عليها من طرف المدرب الوطني معين الشعباني، وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك على الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. في الكرة الطائرة تتواصل بطولة أمم إفريقيا بتونس اليوم. منتخب غانا فاز على كينيا 3-0. حاليا قاعدة تدور مباراة المغرب ضد مصر، وفي التسعة متاع الليل الكاميرون يواجه رواندا. نقعد مع الكرة الطائرة. النادي الصفاقسي أعلن عن تمديد عقد لاعبة الكبريات أحلام البعزاوي لمدة موسمين إضافيين، وبذلك ستواصل هذه اللاعبة الدفاع عن ألوان نادي الرياضي الصفاقسي خلال الفترة القادمة. أحلام البعزاوي هي لاعبة دولية وتشغل خطة وسط شبكة. ديما مع رياضة القاعات، في كرة السلة على النادي الصفاقسي عن التعاقد مع اللاعبة ملكة بن فرج لمدة 5 مواسم. ملكة بن فرج تشغل خطة صانعة ألعاب مركز واحد، وهي لاعبة جناح مركز 2. في كرة القدم خارج تونس، قمة أولمبيك مارسي وضيفه باريس سان جيرمان تتصدر مواجهة الجولة الخامسة من البطولة الفرنسية لكرة القدم، والمقرر منافستها أيام الجمعة والسبت والأحد يعني نهاية هذا الأسبوع. قمة مارسي وباريس سان جيرمان هي مواجهة يسعى من خلالها زوز فرق إلى تحسين الترتيب في جدول طبعا الترتيب، وينزل باريس سان جيرمان حامل لقب ضيف على منافسه التقليدي أولمبيك مارسي يوم الأحد القادم على ملعب فيلودروم في كلاسيكو فرنسي مرتقب، يتطلع خلاله كل فريق إلى حصد 3 نقاط وتحسين موقعه في جدول الترتيب. المباراة هذه مباراة الكلاسيكو باش تدور دون حضور جمهور فريق باريس سان جيرمان بعد ما قررت السلطات الفرنسية منع مشجعي الفريق من الحضور في المباراة هذه في ملعب فيلودروم على خلفية مخاوف أمنية مرتبطة بأعمال الشغب. الجولة باش تشهد أيضا عدة مواجهات قوية، حيث يلتقي موناكو مع لونس يوم الجمعة، فيما يواجه باري اف سي فريق ستراسبورغ، ويلتقي أنجي مع تروا، لومون مع لوريون، ليون مع رين، وتولوز مع لوهافر يوم السبت. وتختتم مباريات الجولة نهار الأحد بلقاء أوسير مع بريست ونيس مع ليل، إلى جانب قمة أولمبيك مارسي مع باري سان جيرمان. ختام سبور نيوز، أجمل تحيات أنس رباعي في الإعداد والتقديم، مرات الحاج قاسم في الإخراج التقني، ومنعم جمل في الإخراج المرئي. عبير وريم يرجعوا بعد شوية ويكملوا معاكم مشوار مساء الخير تونس. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: اللي يفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مساء الخير تونس. مواصلين معكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل. عبير شقلون، ريم بن جويرة، على الكونسول مراد الحاج قاسم، وفي الاخراج البث الرقمي المرئي منعم جمل. مرحبا بكم الناس الكل على فيم على الانترنت، تلقاونا ديما على www.radiofusion.tn/sfax، ومرحبا بكم زاد على الباج اوفيسيال على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. سعيده جدا باستقبال السيده سهام الهدار، مديره مركز اتحاد الصناعه للتكوين، باش نحكيوا على مشروع ستار تيك واكثر تفاصيل مع السيده سهام الهدار. نقول لك مساء الفل والياسمين.
1: مساء الانوار ليك والاوفياء اذاعه الصفاق مدام عبير.
0: مرحبا بك.
1: يعيشك مرحبا بكم انتم زيدا.
0: دونك باش نحكيوا على مشروع مهم اللي هو ستار تيك.
1: قبل كل شيء نعرفوا بالإتيكا ترينيك سنتر. إتيكا ترينيك سنتر هو مركز تكوين خاص تابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. هو مركز تكوين تأسس في 2023 في شراكة تونسية ألمانية. وهو أول مركز يتحل زدا في شراكة ما بين القطاع العام والخاص في إطار مشروع ممول من البي ام زيد، وتم تنفيذه من طرف بي بي دبليو في الألمانية. والاختصاص اللي بدينا به الحقيقة هو ميكاترونيك السيارات. وبعد زدنا دخلنا في شراكات أخرى مع دوتر بايور دوفون، وخدمنا على فورماسيون دو سبيسياليزاسيون في إصلاح وصيانة الدراجات الحرارية والكهربائية. اليوم في بروجي ستاتيك عاودنا دخلنا في شراكة مع بي بي دبليو في الألمانية كيف بتمويل من بي ام زيد في مشروع يواكب التطور الكبير متاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة. في البروجي هذية مشينا للشركات وشفنا حاجياتهم وخرجنا أهم البروفيل دوموندي اليوم في السوق، وكلنا نعرفوا اللي مع المهارات التقنية المهارات اللغوية مهمة برشا. على هذيك في البروجي هذية فما دعم للغات ب 50% تخفيض 50% من مستوى A1 للمستوى B1 في اللغة الألمانية وإلى الإنجليزية.
0: دونك انتوا بتبيع تعتبروا اللغة عنصر أساسي في نجاح الكفاءات التونسية في مسارها الدولي المهني، ونعرفوا انه تونس معناتها ربما نقاط التفوق، معناتها نحكيوا على المنطقة العربية، وقت يخرجوا للخارج هي اللغات الأجنبية اللي هي الألمانية والإنجليزية والفرنسية، لخاطر يكونوا تلامذة قبل حتى ما يمشيوا للجامعة يكونوا قراوها في غالبا في الليسي.
1: اي هي الانجليزيه هي لغه عالميه، معناتها لولا عالميه معناتها تحلك البيبان في برشا بلدان برا، والالمانيه بيان ايفيدامون الالمانيه معناتها.
0: المشروع نتاعكم يركز على التكوينات القصيره في مجال التيك واللغات، كيفاش باش تحدوا مع الاختصاصات والمهارات اللي يحتاجها سوق الشغل اليوم في الخارج وخاصه في السوق الالماني؟
1: كيف ما قلت لك احنا مشينا للشركات سمعنا حاجياتهم، عملنا دي رينيون في لوتيكا ترينينغ سنتر، خرجنا اهم لي بروفيل و لي كومبيتونس دوموندي اليوم باش الكفاءات التونسية ما تقعدش متأخرة، معناتها في ظل التطور الكبير نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال والتكنولوجيات الحديثة. باش نحكيو على لي بروفيل هذوما نهار 19 سبتمبر عندنا جورني دانفورماسيون
0: بعد غدوه معناتها نهار السبت.
1: نهار السبت يعطيك الصحه في ذا زيد اوتيل من 9:30 للمدي ساعه. باش نعرفوا بالعروض نتاع بيتيكا ترينينغ سنتر، باش نحكيو زيد على السوبونسيون اللي تعطيها بي بي دبليو في للمتكونين في اللغات. كيف ما قلت لكم السوبونسيون هي 50% على التكوين من مستوى A1 للبي A. وباش تكون ثم حلقة نقاش تجمع ما بين المتدخلين من الوسط المهني ومجال التوظيف والهجرة المهنية المنظمة، باش نحكيه على كيفية تعزيز المسار المهني على المستوى الدولي.
0: أستاذة مش نخلي لك كلمة الختام، الدعوة مفتوحة لشكون بالضبط؟
1: الدعوة مفتوحة للمتخرجين الجدد، للناس اللي تحب تعيش تجارب مهنية جديدة، أي إنسان مهتم بالتيك وبالانفورماتيك، وأي إنسان مهتم باللغات وتحسين مهاراته في التكوين.
0: وهو كذلك نحب نشكرك إن شاء الله بالتوفيق في هذا المشروع ستارتيك. شكرا لك الأستاذة سهام الهدار مديرة مركز اتحاد الصناعة للتدريب، موفقين إن شاء الله موافقات في هذا المشروع. 6:37 دقيقة، نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعين، هذه الموسيقى والعشرين.

50 دقيقة بعد 6 متاع العشية من جديد. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في مناوعتنا، متواصلة معاكم حتى 8:30 متاع الليل مع عبير وريم. تحياتي لكل الفريق، المهندسنا مهندس هذا اللقاء سمير تقطق في الإخراج الفني، تحياتي زيدة للدكتور منعم جمل في الإخراج التلفزي، ومعاكم أسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية، وفي الأعداد والتقديم ريم بن جويرة وعبير شقرون. توا نمشيو للتيك نيوز والكل ما هو زيدا يفيدكم معه أستيس

0: السيارات الكهربائية ذاتية القيادة باش تقوم بإطلاق 25 ألف تاكسي ذاتي القيادة في القارة الأوروبية. يعني المواطنين متاعنا اللي عايشين في أوروبا عايشين في الخارج وإلا اللي ماشيين إن شاء الله دونك للخارج أقرأوا حسابكم أنه في الأشهر الجاية إن شاء الله باش تبدأوا تشوفوا برشة تاكسيات موجودة دونك في المدن الأوروبية ذاتية القيادة. يعني ما تتفجعش كيف يجيك تاكسي بلا شوفير، رأي هذيك سيارة آلية القيادة أو ذاتية القيادة، وهذا دونك باش يتم اطلاقته 25 ألف دونك تاكسي أو سيارة بالنظام هذايا. والهدف متاع الشركة هذه أنه بحلول سنة 2035 إن شاء الله باش يتم اطلاق 100 ألف تاكسي في العديد من المدن الأوروبية. الحقيقة ما قالوش نية دونك المدن الأوروبية بالضبط أو بالتحديد، لكن باش يبدأ دونك يشوفوا فيهم التاكسيات هذه ذاتية القيادة.
1: ذاتية القيادة معناها ناخذ تاكسي وهو يبدا يمشي وحده كالتاكسي.
0: ناخذ تاكسي يجيك تاكسي فارغ.
1: يمشي تاكسي فارغ ونمشي ويزني وحده معناها، ويعرف الثنية ويعرف الشوارع والطرقات وحافظ
0: ال أكيد أكيد أكيد. شوف مدام ريم هي كلها في الأخر يتعامل هو
1: نبدا مطمئنة أنا على روحي.
0: شوف مدام ريم هو الحقيقة إلى حد الآن ما معناها صارت قبل الحوادث، لكن بالمعدات السلامة وبحازدة كيف كيف دونك البرمجيات متاع السلامة اللي قاعدين يزيدوا فيها دونك للسيارات هذه أو لنظام القيادة الآلية، فأنه خلينا نقوله بنسبة 90 إلى 95% آمن. لكن المشكلة شنية مدام ريم في السيارات الكهربائية هذه، وكنا حكينا عليها يمكن من عامين أو ثلاثة سنين، أنه لا قدر الله إذا كان صار أي حادث وشعلت الكهرباء فأنه الاحتراق متاع السيارات الكهربائية أخيب برشا من الاحتراق متاع السيارات اللي تشتغل بالوقود العادي، وحتى تطفيتها ما يستاهل.
1: نعم إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. بهذه الجديد لوليني والخبير لوليني بالنسبة للخبر الثاني.
0: الخبر الثاني الحقيقة مدام ريم هو خبر ما هوش به برشا، أما أنا شخصيا فرحني، اللي هو دونك صار في المملكة العربية السعودية في الأسبوع الحالي، وين قامت شركة دونك منتجة للأفلام بإصدار فيلم. دونك فيلم هذا فيلم رسوم متحركة، ومعناها هبطوه للسينما وهبطوا الإشهار متاعه، لكن العباد تفطنوا أنه الفيلم هذا تعمل بالذكاء الاصطناعي. يعني الانيماسيون متاعه صارت ماش انيماسيون يدوية، انيماسيون بالذكاء الاصطناعي، وصارت حملة متاع مقاطعة كبيرة دونك للفيلم هذا، لأنه العباد رافضين أنه شركات الانتاج تولي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في انتاج الأفلام متاعها وفي تحضير الأفلام متاعها. والحقيقة مدام ريم هذه ماش الحادثة الأولى، لأنه برشا دونك أشخاص وبرشا معناها من العباد سواء في الأفلام ولا في الأغاني ولا غيره، ولا ورافضين أي حاجة يتم إنتاجها من خلال الذكاء الاصطناعي، لأنه بالنسبة لهم هما ذيك حاجة سهلة تنجم تعملها أنت في ساعة ولا ساعتين ولا نهار، اللي هي من المفروض تاخذ أكثر برشا وقت. وهذا زاد كيف كيف اللي اتفقت عليه الناس الكل أنه باش يقوم دونك معناه بلغتنا احنا العامية باش يقطع أرزاق برشا عباد.
1: نعم صحيح.
0: دونك هذاك علاش الناس الكل ماشيين في الموجة هذه متاع أنه أي حاجة تنتج بيرمون بالذكاء الاصطناعي فأنه برشا عباد باش يقطعوها. أنا الحقيقة نتمنى نشوف زاد كيف كيف حاجات كيما هكا في تونس. بيان سور تنجم تعتمد على الذكاء الاصطناعي باش يعاونك في حاجات، لكن مش من المقبول أنك تعمل عمل فني كامل وإلا تعمل غناية كاملة وإلا تعمل فيلم كامل فقط مبني على الذكاء الاصطناعي.
1: نعم قليلة نخليه الناس تبدع هكا الإبداعات أكيد. البشرية متاع فنانين
0: والأخطاء في... مدام مريم حتى الأخطاء البشرية راهي عندها النكهة متاعها، معناها كيف تصير غلطة ساعات ولا هذاك الحاجة، خاطر ماناش كاملين، ما فماش شخص باش يعطيك حاجة ما فيها حتى غلطة. هيك الأغلاط هي سفي بارتي من المتعة متاع المشاهدة، ولا من المتعة متاع أنه الشخص دونك يتفرج في الكونتوني هذاك وإلا يسمع الغناية هذيك وإلا يشوف المحتوى هذاك، دونك هذيك هي المتعة متاعها.
1: نعم به فيما يخص أستيس الأسبوع لليوم باش نفيدوا بها مستمعينا.
0: به الأستيس متاع الأسبوع نحب المستمعين متاعنا يركزوا معايا بالباهي. كلنا ساعات نحب نشريوا حاجات من الانترنت، ولا فينا شكون يلوج باش يكري دار ولا باش يشري دار ولا يلوج على حاجات دونك موجوده في فيسبوك ولا في غيره من المواقع، ونراو تصويره ونحسوا التصويره هذيك ماهيش واقعيه برشا. مثلا نحسوا انه الشخص اللي يحب يبيع التليفون هذاك ولا يحب يبيع دونك الدار هيك ولا يحب يكريها، حتى التصويره والتصويره هذيك احنا شاكين فيها وشاكين في المصدر نتاعها. في الحاله هذه شنو نعملوا؟ نصيحه للمستمعين نتاعنا، فما أبليكاسيون دونك اسمها جوجل لانس، جوجل لانس دونك جوجل كيما

0: فوق الناس الكل تكتب لانس تكتب ال او ان اس دونك تيليشارجيو لابليكاسيون هذه وتحطوا فيها التصويره اللي انتم شاكين فيها وجوجل لانس يلوج في قاعدة البيانات متاع جميع الصور الموجودة في الانترنت ويعطيكم هل الصورة هذه هي صورة اوريجينال يعني فعلا الشخص هذاك هو اللي صورها وهو اللي هبطها ولا التصويرة هذه مسروقة وموجودة في مكان اخر. دونك الحكاية سهلة على الاخر تهز التصويرة اللي انت شاكك فيها نجم تكون حتى صورة متاع حساب متاع شخص شاكك فيه انت اللي هو منتحل شخصية او هوية متاع شخص اخر تهزها للابليكاسيون للتطبيق متاع جوجل لانس وهو يثبت لك هل التصويرة هذيك تصويرة اوريجينال وإلا مسروقة من مكان اخر.
1: دي باشا هذية يخلينا نثبتوا ومن ما نقعوش في الخطأ ولا ما نحصلوش خاصة الناس كل تقريبا تستعمل بالانترنت وتشري وتقضي وتتعامل معها بشكل كبير. فقط نذكرهم جوجل لانس
0: جوجل لانس جوجل كما نعرفوها الناس كل تكتبوا لانس L-O-N-S
1: L-O-N-S هذا هو جوجل لانس. جوجل لانس بإمكانكم من خلاله تتواصلوا انكم تكتشفوا معناتها مدى مصداقية اي مادة باش تشريوها او باش تقتنيوها تثبتوا منها. شكرا لك احمد يعطيك صحة تحياتي لك الاستاذ احمد بن عطية خبير في السلامة المعلوماتية شكرا لك والى لقاء الاسبوع القادم. نزلنا معكم احنا متواصلين تحياتي لكم مستمعينا الكل فما تحايا زيدا توصلنا مستمعينا مشكورين سلموا عليكم الكل. امنا زيدا عبد الجواد تحب تسلم على بنت اختها دعاء لسنة بكالوريا تقولها بون كوراج تقولها ان شاء الله بنجاح يا دعاء ربي يوفقك وربي يوفق كل ابنائنا تلاميذ. تحية لكم نيسكول احنا مازلنا معاكم الاصدقاء والاوفياء اللي تابعوا فينا شكرا لكم مستمعينا الكل. احنا بعد شويه ان شاء الله زيدا باش نحكيوا على تتويجات واعمال مسرحيه معاكم بعد شويه ان شاء الله باش يكون معنا الاستاذ رمزي حمدي أستاذ بالمركب الشبابي باش يحضر هو ومجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم متميزين ديما يحصدوا تتويجات في مجال المسرح تحية ليهم باش يكونوا حاضرين معنا ما شاء الله هم عدد من الناس المغرومة من الشباب الموهوب. بعد شوية زيدا باش يكون حاضر معنا مع زيدا استضافات أخرى ابقوا معنا.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال

0: ربي وتروى تسمع فيا تسمع فيا.
1: قول لا للمخدرات،
2: قول لا للمخدرات.
1: المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. خلينا نفهمه،
3: خلينا نفهم،
1: خلينا نفهم، خلينا نفهمه،
4: خلينا نفهم وش معنات المضاعف النقدي. كيفاش الألف دينار اللي حكينا عليها في الحصة الفارتة تنجم تتحول إلى آلاف داخل الاقتصاد؟ فما لغز يبدو هكا غريب على الأول، خاطر كي تتخيل أنك أودعت ألف دينار في البنكة تعتقد أنه الأموال هذه باش تبقى ألف دينار داخل النظام البنكي، أما في الواقع المبلغ هذا يتحول داخل الدورة الاقتصادية إلى قيمة أكبر بكثير من مجرد ألف دينار. أي سيدي كيفاش يصير هذايا؟ هنا نوصل لمفهوم مهم جدا في الاقتصاد النقدي اللي هو المضاعف النقدي. شنو هو المضاعف النقدي؟ يا جماعة المضاعف النقدي هو الآلية اللي تشرح كيف يمكن للإيداعات الأولية أن تؤدي إلى زيادة أكبر في كمية النقود داخل الاقتصاد عبر البنوك. بمعنى بسيط، فلوس صغيرة تبدأ الدورة أما تتحول إلى فلوس أكبر داخل النظام. بخنزيد نفهمكم مفهوم مبسط. بالدرجة كل دينار يدخل للبنك ينجم يدور بارشة مرات ويخلق فلوس أكثر من قيمته الأصلية. كيفاش تصير الفكرة هذه؟ واختلي ناخذ مثال بسيط خطوة بخطوة. به شخص كما قلنا في البداية أودع ألف دينار، نسبة الاحتياطي الإجباري 10%. المرحلة الأولى البنك يحتفظ بمية دينار ويقرض 900 دينار. المرحلة الثانية الشخص اللي حصل على 900 دينار ينفقها شراء سلعة والباقة يودعها في بنك أخرى. المرحلة الثالثة البنك الثاني يحتفظ ب 90 دينار ويقرض 810 دينارات. المرحلة الرابعة العملية تتكرر كل مرة، يتم الاحتفاظ بجزء صغير وإقراض الجزء الأكبر. النتيجة رغم أنه البداية كانت 1000 دينار فقط إلا أنه مجموع الودائع داخل النظام البنكي يصبح أكبر بكثير، وهنا يظهر تأثير المضاعف النقدي. علاش يصير هذا؟ خاطر النظام البنكي يعتمد على إعادة تدوير الأموال وتحويل الودائع إلى قروض وتداول مستمر للنقود داخل الاقتصاد. العلاقة يا جماعة بين المضاعف النقدي والاحتياط الإجباري علاقة مباشرة جدا، على خاطر إذا ارتفع الاحتياط الإجباري تقل قدرة البنوك على الإقراض وينخفض المضاعف النقدي. إذا انخفض الاحتياط الإجباري ترتفع قدرة البنوك على الإقراض ويرتفع المضاعف النقدي. أي نحكي عن المضاعف النقدي وعلاقته بالنمو الاقتصادي. ما وقت اللي يعمل بشكل جيد يزيد الاستثمار، يزيد الانتاج، يرتفع الدخل، تتحسن فرص العمل. لكن هل هو دائما إيجابي؟ الإجابة لا، خاطر كان المضاعف النقدي مرتفع جدا دون انتاج حقيقي كافي يصير التضخم، خاطر النقود تزيد أسرع من السلع. الفقاعات اللي حكينا عليهم المرة الأخرى كما العقارات والأسهم، المخاطر المالية زادة إذا لم يتمكن المقترضون من السديد. به المضاعف النقدي في الواقع التونسي راهو كما في أي اقتصاد تعتمد فعالية المضاعف النقدي على ثقة البنوك ورغبة الأفراد في الاقتراض ومناخ الاستثمار واستقرار الاقتصاد. على خاطر إذا ضعفت الثقة يتراجع تأثير المضاعف. يا جماعة ما هوش صحيح أن الاقتصاد يضعف تلقائيا فقط خاطر البنوك تقرض، لا راهو فما عوامل تحد من ذلك كما الادخار خارج البنوك، القلق بالمستقبل، ضعف الطلب والقروض غير المستعملة زادة. على خاطر النمو الحقيقي يحتاج أكثر من مجرد سيولة. الخلاصة المضاعف النقدي هو الآلية اللي تشرح كيف يمكن الإيداعات الأولية أن تؤدي إلى زيادة أكبر في حجم النقود داخل الاقتصاد عبر عمليات الإقراض البنكي، وهو عنصر أساسي لفهم السياسة النقدية، النمو الاقتصادي، التضخم، دور البنوك في الاقتصاد الحديث. النقود يا جماعة راهي ما تخدمش وحدها، تتحرك داخل شبكة من القرارات، الإنفاق، الادخار، الإقراض، الاستثمار، وكل ما كانت هذه الشبكة نشيطة ومتوازنة كان الاقتصاد أقوى وأكثر استقرار.
1: خلينا نفهمه،
3: خلينا نفهمه،
2: خلينا نفهمه،
1: خلينا نفهمه.

0: ياسمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجات اذاعه تصفيق سيفي مواصلين معكم المشوار حتى 8:30 نتاع الليل معكم عبير شقرون وريم بن جويرة سمير طقطق زيد على الكونسوليت وسعيد جدا باستقبال السيد حاتم الدريسي رئيس جمعيه ميوزيوم لاب باش نحكيوا على مشروع طريق مجرده. مساء الفل ياسمين اهلا وسهلا ومرحبا.
1: وي عسلامة مرحبا
0: لبيس احنا شنو احوالكم انتم؟
1: والله سبا لبيس عايز تكتبها بيان.
0: دونك احنا باش نحكيو على مشروع طريق مجردة نحبو ناخذوا فكرة على المشروع مشروع طريق مجردة الأهداف الأساسية اللي تسعى جمعية ميوزيوم لاب من خلالها لتحقيقه.
1: عايزك على الاستضافة. طريق مجردة هو دونك مسلك يخدم على التراث السياحي للشمال الغربي. دونك فيه ملول احنا بدينا المشروع انطلق من كيف لمدة 3 سنين في 2020 وبدأ هكا بنشاط صغير ولا مشروع صغير اسمه كيف الكيف اللي هو دونك تنمية السياحة البديلة في مدينة الكيف. وبعد 3 سنين دونك البروجي احنا كسبنا شوية تجربة والبروجي خذي فيراج اخر دونك تاو نخدم على الشمال الغربي الكل. دونك من 2020 حتى التوا دونك عندنا تقريبا 70 مستفيد معناتها من المشروع اللي هما يخدموا في السياحه البديله وفي التراث وتثمينه. وتوا دونك كسبنا تجربه ونحبوا نعملوا شبكه كبيره معناتها نتاع فاعلين في الدومين نتاع التراث المادي اللامادي والتراث الطبيعي باش نعملوا الشبكه هذه تولي هي كالفيترينا معناتها نتاع الشمال الغربي. وهي دونك اللي تمثل الاتينيرير هذايا الاتينيرير التوريستيك نتاع الشمال الغربي كل.
0: هام جدا انت قلت الشبكه والشبكه هذايا بطبيعه ما تنجح كيش بالمتسكنين ومتسكنات المنطقه معناتها كيفاش باش تشاركوا سكان المنطقه خاصه الشباب بطبيعه والجمعيات في مشروع طريق مجردة؟
1: والله احنا الناس نخدموا على كما نقولوا هنا بروش معناتها بارتيسيباتيف اللي هي معناتها السكان بيدهم هو اللي يخموا قبل منا احنا معناتها كما نقولوا لي زاتونت ولي بيزوان يخرجوا من عندهم هنا عندهم هما اكثر من اللي عندنا احنا واحنا بيدنا شريك معناتها المشروع سيبري معناتها ميزيام لاب هما البورتور دي بروجي مي الفكره والشبكه هذه الكل هي اللي باش تنتج معناتها الافكار الكل. دونك احنا باش نتلموا الاكثريه في ورشات قبل ما نطلقوا الشركه هذه باش نعرفوا شنو ما كيما قلت انت شنو الاهداف نتاعنا وين نحبوا نوصلوا وشنو هي الاستراتيجيه اللي باش نخدموا فيها ونتسائلوا كيفاش نجموا نخدموا بعضنا على خاطر المشكله نعرفوها ولا الكونستا نعرفوه اللي هي معناتها المدن معناتها السته هذوما ولا الفيتو لي غوفرنورات السته اللي يلموا الشمال الغربي الكل ولا اللي يلموا طريق مجردة الكل ما ينجموش كل واحد وحده يعمل كما نقولوا ديستيناسيون وحده معناتها لازم يتلموا الكل فرد ديستيناسيون كيتوريل باش ينجموا معناتها السائح كي مشيت على الشمال الغربي ينجم في كل بلاصه يعدي ليله ليلتين معناتها سافوار ما بين تستور دقه تبرسق تبار جبه عندراهم تبرقه الكيف سريانه دونك هذوما الكل هم توا باش تقدر ترابي باش يتلموا في شبكه واحده اللي هي بها بقردا مي سيرتو طبعا ما كنعرفوا احنا في عالم رقمنا دونك سي بلاتفورم افون تو بلاتفورم نيميريك اسمها فيا بقردا اللي تلقى فيها الاتينيرير هذايا الكل لي سيرفيس الكل ولي برودوي الكل اللي مربوطين بالمشروع هذا.
0: مهم جدا. اهم التحديات اللي تنجم تعرض المشروع حاتم الدريسي؟
1: والله هما ما كنعرف احنا معناتها كمجتمع مدني نعملوا اللي علينا معناتها السيركو في التشبيك وفي فوالا في الفالوريزاسيون تاع التراث اللي سافوار فيه اللي نخدم عليهم. دونك الحاجه الوحيده اللي هي ما نجموش يكون عندنا فيها اكسيون ولا بابا ريبوندر ليها اللي هي الانفراستركتور.
0: ايوا
1: سيرتو اللي احنا معناتها كيما نقولوا بالانجليزيه سي دو سلو توريزم معناتها مانيش باش نزربوا ياسر في اللوتوروت ولا باش نمشيو نزربوا البلاصه هكا فما حد شيء بالعكس هي سياحه بطيئه معناتها اما نستعملوا برشا لي روت ناسيونال على خاطر توا احنا كان باش نستعملوا لوتوروت ديريكتومون من تونس بشدوا ثنيه ديريكتومون الكيف ولا بشدوا ديريكتومون ثنيه البيجا الوغ هما المتن هذوما لي سيت مينور سيرتو معناتها فما دي سيت اركيولوجيك مينور كيما شمتو مثلا في جنطوبة ولا كيما مستي ولا كيما الكريب ولا كيما عين تونغا ولا اللي هما دي سيت ماهمش اقل اهميه من دي سيت ستار كيما بولاريزيا ولا دوغا كيف معناتها الاكثريه على روت ناسيونال. دونك كانت الدولة تنجم تعاوننا شوية في الموضوع هذايا نتاع لي روت باراليل تنجم تكون سياحة أفضل برشا.
0: دونك الجمعية تقوم بدورها, أما الدور كما قلت أنت بتاع البنى التحتية وكل ما تنجم تقوم بهم كاينش الدولة بتبيع, وهذا يهم جدا خاصة للتعريف مع التراث الثقافي والطبيعي للمنطقة. إن شاء الله نشوفوا طريق مجرد كما وجهة الظاهر وأفضل, وإن شاء الله يلقاو مع حظهم. كيف كيف أنت حكيت لنا هوني على الغيزوتاج والتشبيك والمقاربة التشاركية, وهذا مهم جدا بالنسبة للجمعيات كما قلت أنت. هدف واحد بالنسبة لجمعيتكم هي التعريف بالتراث الثقافي والطبيعي لمنطقة مجردة. باش نخلي لك كلمة الختام حاتم الدريسي.
1: والله جوست هذا الناس الكل دونك شكروا بيان سور للبلاتفورم خاطر هكا هيك تشجع على خاطر فما لافون دي برودوي نتاع النورويست الكل اتبار لي برودوي تيروار ولا الارتيزان اللي موجود في النورويست الكل دونك كل موجود دي كونتاكت تاع الحرفيين والحرفيات في البلاتفورم هذايا. جوست هذا العباد باش يعملوا طلا تيلي سيرفيو لابليكاسيون فيا بقردا طريق مجردة باش ينجموا يكتشفوا دونك لتينيرير والوفر توريستيك اللي نفتحوها.
0: يعطيك الصحة, شكرا لك سيد حاتم الدريسي رئيس جمعية ميوزيوم لاب, إن شاء الله بالتوفيق لكم في مشروع طريق مجردة, وتحية كبيرة برشا لزميلتي الصحفية أسماء الدريسي اللي نسقت هذا اللقاء. 27 دقيقة نحن مازلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى 8:30 ديما في مساء الخير تونس موسيقى وراجعين.

0: على سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا من جديد. نحييكم الناس كل اللي تابعوا فينا وتابعوا في منوعتنا مساء الخير تونس. نحب نرحب برشا بضيوفي، نحكيوا اليوم فن رابع، نحكيوا مسرح، نحكيوا تتويجات جوائز أولى مع الأستاذ اللي هو الحقيقة عودنا ديما بالتتويجات والفريق اللي معاه وديما بالجوائز الأولى، الأستاذ رمزي حمدي، أستاذ بال المركب الشبابي، أستاذ شباب وطفولة ومنشط نادي المسرح. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ.
1: مرحبا بك أستاذة، ومرحبا بكافة مستمعي ذات صفاقس. احنا اليوم ضيوف معنا عند الأستاذ ريم بن جويرة، جينا حبينا نحكي شوية على التتويج متاعنا، على المشاركة متاعنا في المهرجان الجهوي،
0: وتوجتوا بالجائزة الأولى كيف ما قلت على مستوى جهوي إقليمي، وإن شاء الله باش تمثلونا في توزر.
1: أي هو للتوضيح، هو المسابقة فيها ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة جهوية، معناها المنافسة تكون على مستوى جهات ولاية أصفاقس،
0: ثم الأقاليم،
1: ثم الأقاليم اللي احنا توا باش نمشيو لها باش نشاركوا في توزر ان شاء الله باش تكون. والمرحله الاخيره اللي هي معناها التتويج الاكبر ان شاء الله نوصلوا له، احنا توا المشاركه نتاعنا ان شاء الله نتعداو للوطني، ومن بعد ان شاء الله نجيبوا الجائزه الاولى في
0: ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لكم من خلال العمل المسرحي اسوار.
1: من خلال مسرحية أسوار، حبيت الشباب هما اللي يحكيوا عليها أكثر تجربة.
0: باش نعطيهم الكلمة، هما أكيد راهو شباب يحب يحكي على التجربة وعلى العمل المسرحي وعلى الدور وعلى التتويج وعلى الحكايات الكل، هما ما شاء الله عليهم يبديوا هكا شعلة، كلهم غرام وموهبة وعطائات. نحب نرحب بهم، بعد ونرجع لك أستاذ رمزي، نحب نرحب بهم. رحب فنان محمد سلطان، أنا نعرفه فنان مغني وديما في كل مرة يكون حاضر معنا بجديد الفني، هو زيدا ممثل مسرحي. مرحبا بك محمد.
2: يعيشك وبيك، مساء الخير.
0: مساء الخيرات، مرحبا بك.
2: يعيشك يخليك.
0: مع الفن والموسيقى فما التمثيل والمسرح اللي هما فنون كلها فن
2: طبعًا.
0: معناها
2: طبعًا.
0: والفنون تلتقي
2: أكيد.
0: وتحكينا على أسوار
2: مع عائلة كما هكا ما شاء الله. نحب نحيي سي رمزي، ونحب نحيي محمد أصيل بن سايح اللي هو مخرج العمل. كما قلت لك من الأول العائلة ما شاء الله، قريت معنا شفنا السيناريو، شفنا الخدمة، تعديت مزينة ما شاء الله، اللهم صل على النبي. معنا أنا من الفرحة
0: تقول لي عاجز عن التعبير،
2: والله
0: الكلمات تخوني،
2: والله تخوني الكلمات، انه باش نعبر على الفرحة. تتويج، لحظة التتويج، الأولاد ما شاء الله عليهم أبدوا. صبري
0: باي، احكي لي على دورك انت محمد.
2: دوري انا مختلف، اول مرة يشوفوني معناها بطبيلة على الطبل، غنيت وضربنا على الطبلة بيركسيون، يعني ضبط إيقاع،
0: ضبط إيقاع في العمل الليلي.
2: أيه معناها رول، هو فهمت حلو برشا، بريف، خدمة صحيحة، الحمد لله.
0: يعطيك الصحة محمد، نحب نرحب زيدا بصبري، رحب بي صبري سعنوني اللي هو ممثل مسرحي وناشط ومتخرج من معهد العالي للفنون والحرف. أهلا وسهلا يا صبري.
3: أهلا بك ومرحبا بمستمعينا الكرام الكل أينما كانوا. نقدم لكم روحي، صبري سعنوني، خريج المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، أصيل معتمدية الوسلاتية ولاية القيروان.
0: جيت من القروين.
3: جيت نعمل مسرح، نعمل مارس في غرامي، ومن خلاله تعرفت على أصيل بن سايح والمجموعة هذه المزيانة اللي عملنا عمل. الحقيقة كانت تجربة مزيانة برشا، وعمل يشرفني كممثل نحب نطور روحي.
0: احكي لي على العمل المسرحية، شنو الأساس متاعها، الموضوع
3: به؟ المسرحية أسوار تخلد حدث تاريخي يعني مهم مرت به صفاقس قبل، ويعزز احنا انتمائنا وحملنا للهوية، هويتنا، اعتزازنا بالهوية. تبرز أسوار معناها صمود أهالي صفاقس في مرحلة معينة، مرحلة الغزو. قمت بدور أديت دور عباس، اللي هو عباس هذا يحب عالية، في حبه العالية هو حبه للبلاد. فكان في لحظات انه مساعد أنه يضحي وأنه يواجه العدو بدون تردد. عباس معناها الشخصية الشجاعة اللي يحب أما وقت اللي يغار على بلاده معناها يوري وجه الآخر.
0: أنت مثلت الدورة دي وريتنا الوجه الآخر. يعطيك الصحة يا صبري، رح بزيدها بصبري يا صبري اثنين. صبري الواعر، أهلا وسهلا مرحبا بيك صبري، اللي هو زيدا ممثل مسرحي واللي جنب ذلك هو كاتب ومؤلف. أهلا وسهلا مرحبا بيك صبري.
4: مرحبا بيك يا عيشك. نقدم روحي يا صبري الواعر، ممثل مسرحي ومؤلف لديوان تصدر عام 2025 في معرض القارة الدولي.
0: شو عنوانه ديوان؟
4: ديوان الثلج الأسود.
0: الثلج الأسود اللي شعر، معناها دي تكتب الشعر. إن شاء الله فرصة أخرى هكا ونحكي شوية على غرامك في الشعر وعلى الموهبة هذية. ما اليوم نحكيه على المسرح. العمل المسرحي كيفاش تشوفه؟ كيفاش تشوف التتويج الدور اللي قمت به؟
4: والله لله محمد رسول الله، يعني كانت فرحة كبيرة بالتتويج، يعني وكانت وراء خلفية كبيرة يعني من التعب ومن يعني التفكير في العمل هذايا من جميع النواحي نتاعه، سواء كان من كتابة النص إلى الأدوار إلى الديكور والملابس وإلى آخره. كان دوري هو عمر الفرياني. عمر الفرياني هذا تاريخيا هو قائد الحملة هذه ضد الصقليين اللي حبوا يحتلوا صفاقس. وكان يعني دوري أول المسرحية كانت محور حول الباء يعني في السوق، كان يبيع على الزيتون اللي هو رمز صفاقس. ومن بعد يعني هو اللي قام بالخطة لإسقاط النورمانيين وتحرير صفاقس.
0: نعم، قصة نضالية تحكي على قوة الانتماء للجهة وللوطن والاستبسال في الدفاع عن الوطن. هذا هو الأسوار.
5: أنا حبيت نوضح أكثر العمل المسرحي هو بمعنيها غض النظر على شنية ضحى وشنو تعبوا فيه وشنو الكرياسيون متاع الأولاد، كانت معنيها دو أجيس كازيت كوستيمات أما ديكورهم كل شيء صنعوه بيدهم في المركب، معنيها ورشات ساعات تستمر حتى نصف الليل ولا بعد نصف الليل في الورشة. حبيت نوضح اللي العمل هو خدمناه قبل بطرح فولكلوري استعراضي، عودنا طرحناه بطرح عميق، طرح فكري يتناول زوج مجالات مهمين برشا، اللي هو المجال الهوية والمواطنة اللي نشتغل عليه، هو مجال من مجالات وزارة الشباب والرياضة.
0: نعم.
5: يعني حاولنا كيفاش نعز قيمة البلاد والوطن عند الناشئة متاعنا. هذوما أهداف نخدم عليها معناها في سير البرنامج متاع المؤسسة وآمنوا به وحبوا يمروه معناها للمشاهدين وحبوا يمروه للناشئة أو أصحابهم. وديجا تو المسرحية معناها مطلوبة في عدة تظاهرات على غرار اليوم كلمونا افتتاح السنة الثقافية، كلمتنا الأستاذة مديرة المسرح البلدي منير البجاوي. زاد عنا دعوة من تجارب مسرحية من الأستاذ حاتم الحشيشة، زاد باش يكون العمل معناها مبرمج في تجارب مسرحية.
0: إذا باش نشاهدوه العمل
5: إن شاء الله، لأنه مس نقوله احنا النخاع، مس العمود الفقري اللي هو توا ناقص الشباب، وفي أمس الحاجة شباب لأنه يرجع للهوية متاعه ويعتز بهويته، لأن الهوية هي مصدر الطاقة ومصدر القوة واللي تخلي الإنسان ينتج ويعتز ببلاده. ونحاولوا كمان نحدوا شوية من الموجة متاع الهجرة.
0: نعم.
5: عن أهداف
0: تقوي وتدعم الإحساس بالانتماء، وإحنا ما أحوجنا أنه الشباب اليوم خاطر فما برشا شباب يقول لك المستقبل مش في البلاد، المستقبل مش في تونس. يقول لك لا انا نحب نخرج, انا ما نجم نبني مستقبلي كان كيف نخرج من تونس, في حين انه بالعكس معناتها يلزم فما تعزيز الانتماء وتجم راهو تلقى فرصتك سواء خارج تونس او داخل تونس. بالعكس انت اللي تصنع الفرصه وانت اللي تخلقها وانت ان شاء الله تحقق النجاح.
5: ايفيكتيفمون هو صعوبيه في الكرياسيون في المؤسسات الشبابيه, صعوبيه في ان نخدم على لي دو كوتي, معناها كرياسيون فنيه
0: إبداع
5: وفي نفس الوقت لازمنا نمر الميساج تربوي اللي يخلي الامباكت في المجتمع وفي ويغير في الشباب, خاطر إيماننا عميق بأنه الفن وعلى رأس معناها الفنون كل على رأس المسرح
0: رسالة هي
5: اللي هو جامع. احنا ديجا تو المسرحية متاعنا فيها محمد سلطان بيركسيون عازف ويغني بالصوت خاطر يأدي بالبي, احنا حبينا نثمنه معناها المجهود متاعه وتبارك الله عليه, معناها كانت أغاني وغنى أغنية من إنتاجه الخاص اللي هي تتغنى بصفاقس مدينة صفاقس.
0: مش غنينا منها شوية محمد ميلاي.
5: أغنية حلوة برشا فيها معناها نخليكم تكتشفوها من بعد, الكلمات متاعها مزيانة برشا وصوته حلو برشا. الولد الكل خدموا معناها
0: فما روح
5: المجموعة.
0: نعم فما روح جماعية, فما روح, فما عطاء لي محدود, فما ناس ما تحسبش في الوقت, فما ناس تخدم في كل شيء مش تمثل أكاهو. هذي اللي لاحظته هي تعمل كوستيم وديكور وغير وغير. شو اللي خلى هذا الروح؟
5: الإدارة متاعنا اللي تسمح أن نتجاوز شوية الوقت, خاطر كوميم هي مؤسسة تربوية عندها جدول تقيده بالقانون المؤسسة. في الحالات الخاصة عندنا مسابقة وطنية ولا جهوية ولا إقليمية تسمح لنا أن نستغل الفضائيات معنا خلال فترات الليل وخلال معنا أوقات متأخرة.
0: نعم يعطيكم الصحة, برافو على الروح السمحة اللي تخدموا بها. شنو السر اللي خليكم هكا تخدموا بهالعطاء الكل وبهالروح هذية؟
3: هو في الحقيقة إيماننا بالرسالة, برسالتنا, إيماننا أن نعزز ونقوي ومعناها تشبثنا بالهوية, هويتنا, لأن احنا كي نرجع نقرأ التاريخ احنا في أصلنا شعب صامد, مهما كانت الظروف احنا صامدين, احنا نواجه واحنا ما نخروش, وإيماننا ببعضنا. لأنه كيجيك أسيل نوجه له تحية مثلا يجيب لك الفكرة هذه, أي واحد بش يسمعها بش تعجبه بش تحفز وبش يحاول أنه يعطي ماكسيموم أنه معناه يقدم أحسن وجه. في نفس الوقت احنا تبارك الله معناها سبحان ربي يعني عائلة, يعني ناس مأمنين بالحاجة اللي نعملوا فيها, مأمنين بالفن بتاعنا بغرامنا وبمدى إمكانياته أنه يوصل وأنه يعيب المواطن, خاصة أنه يكون العرض شارعي فهذا في تواصل مباشر مع المواطن.
0: نعم يعطيكم الصحة, محليكم الحقيقة, محل الروح اللي هكا تخدموا بيها, محل الرسالة اللي تمنوا بيها الحقيقة. كي نشوفكم نقول إن شاء الله القادم خير لبلادنا وتونس, ما زالت بلاد خير. أين أختم معك محمد؟ تغني لي على صفاقس اللي في وسط المسرحية مقطع من الأغنية اللي تأديها في مسرحية أسوار.
6: بالله يا صفاقس شني أخبارك, تغربت عليك ما عرفت شكارك, كي بعت وقت عرفت مقامك عالي زيتونك شمالي, في العالم زيتك برشا غالي, زيتون صفاقس عرجن تترقص, غرسوس ناديد وعالمغرسة تتنافس أرض زلوك.

0: برافو محمد، يعطيك الصحة.
1: نذكر زادة رأي من كلمات الأستاذ سمير الرقيق وألحاني أنا وتوزيع الفنان نجح حلولو.
0: نعم، تحياتنا لهم الفريق الكل. بعد شوية زادة مش يحضروا معانا مجموعة من الشباب منورينا في استديوهاتنا، شوفيه من وراء البلور زادة، هما في العمل المسرحي، مخرج العمل، الممثلين، محليكم الحقيقة، عطيتونا طاقة مزيانة في استديوهاتنا. شكرا ليك أستاذ رمزي حمدي، شكرا ليك الفنان محمد سلطان، شكرا ليك صبري الواعر، يعطيك الصحة. تحب تختم؟

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: اليوم ما شاء الله على الشباب اللي منورنا في استديوهاتنا، الشباب المغروم، الشباب المتوج عن العمل المسرحي أسوار. ونحب نرحب مجموعة جديدة، مخرج العمل اللي هو أصيل بن سايح. أهلا وسهلا، مرحبا بك أصيل.
1: سباش، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب.
0: الحمد لله، مبروك عليكم التتويج.
1: عايشك، شكرا.
0: أنت مخرج العمل؟
1: أنا مخرج وممثل في نفس الوقت.
0: دوبل رول دي، صعب شوية نصوره أنت أو ميمتون تخرج في العمل وتمثل فيه.
1: هو لما حل الدور ما كانش معناته يتطلب أني معناته يكون في البريف، معناته جوز كوبو، معناته فهمت، خذيت الدور باش نجم نكون معناته الراقب، في نكون العين البرانية، فهمت، باش ما نحصرش روحي لداخل برشا، فهمت، وميمتون باش أعطي فرصة روحي، خاطر أنا ديما الممثل اللي فيها نحبه معناته ديما كيكون أكتيف ناشط.
0: ما تحبش الشكا تنسي. والإخراج يتغالي؟
1: لا والله، نحب التمثيل أكثر من
0: الإخراج.
1: أما ما كتعرف الواحد لازم معناته يكون معناته كما نقولوا احنا الشامل باش ينجم يخدم روحه ويخدم جماعه، ما خاطر ما تعرف الفن كان ما كما تخلقش فرصه لروحك ما تقعد
0: هكا. لازم برشا مجهود.
1: صحيح.
0: واغلبكم ما شاء الله عليكم يا فنان يغني ويمثل، يا يالف ويمثل، يا مخرج ويمثل، معناها كلكم متعددين.
2: سبورتيف
0: سبورتيف
2: سبورتيف.
1: وعلى فكره حتى اي ربع زاد عندها صوت مميز زاد.
0: ما لها فرصه اليوم باش نسمعوها. بيه ما تعرفنيش عليك أكثر يا أصيل.
1: بيه محمد أصيل بن سايح، ممثل مسرحي. كانت عندي تجارب مع الأستاذ حاتم حشيشة على المسرح، على الخشبة، وأنا أكثر ما أنت عشقي وغرامي في فن التمثيل، ومتوجه برشا المسرح الشارع أو مسرح الفضائيات البديلة، تسمية الصناعة عملوا هنا فضائيات بديلة، أما في العادة مسرح الشارع. كانت عندي العديد من التجارب والأعمال، وتحصلنا على جوائز دولية ومشاركات، عملنا مشاركات دولية وجوائز وطنية وجهوية.
0: ما شاء الله،
1: باهي الحمد لله.
0: متعود على التتويجات وعلى الجوائز. محمد أصيل يعطيك الصحة.
1: شكرا.
0: نتعرف على البقية ومن بعد رجع حكي لي على الإخراج وعلى المسرحية. ونحب نرحب قبل ما نمشي الآية اللي هو أخو أنتم أخوات أصيل بن سايح وأحمد بن سايح، وعملتوا لي هكا خلط في الكواليس. ما شاء الله عليكم، مرحبا بك يا أحمد.
3: وبيك عايشة.
0: تقرب شيء الميكرو يا أحمد باش نسمع صوتك كيف ما يلزم. عين تعرف عليك يا أحمد؟
3: أنا أحمد السايح، ممثل
0: وتقرأ. تلميذ زيدا؟
3: تلميذ نقرأ.
0: كل كلاس
3: نوفيه.
0: ربي نشحك، مازال المشوار ما شاء الله. معناه الغرام بدي على بكري، من وقتيش بديت تمثل؟
3: والله توا انا عندي عامين، اما من اللي بديت مثال وكل شيء اسنا، يعني انت
0: اسنا البدايه
3: الجديده
0: الحقيقيه معناها. يعطيك الصحة. شو اللي خليك تغرم بالتمثيل؟ خوك أصيل
3: والله
0: هو اللي ربما هكا اقتديت به، وقال له هكا الغرام زيدا موجود في العائلة ولا شنو الحكاية؟ شو السر؟
3: أنا الحق متاع ربي غرامي معناتها ماهوش تمثيل.
0: أي
2: فما حكاية يخبيه فيها.
3: أخويا معناتها قال لي إيجا وكل شيء يعني أخي. أنا هو عمل
1: هو على الأول راهو كان سامحني قطعت عليه، على الأول ما يحبش يجي أنا كركله معي بالصيف.
2: هو أول ما جاب كان عنده شخصية في مسرحية ناقصة، جابوا باش يسكر بيه أكل البلاصة، فهمت. بعد بشوية بشوية شاف شاف الأمبيونس بتاع الولاد بدأ بشوية يتغرم. نفس الشيء بالنسبة لأي أي أول ما جيت قد تحبش التكنسية، ما تحبش المثل بشوية.
0: أعطاكم الحكايات الكل، الستوريك الكل، تاريخ
4: لا خطر جيش وقتها، خطر ما حبيش نربط روحي، خطر وقتها كانت عندي حاجة أخرى،
0: اهتمامات أخرى.
4: صغيرة نعمل مسرح يعني.
0: باه المفيد، انتم عندكم هكا مسرح مخبي في داخلكم، فقط جيت الفرصة باش نفضنا عنه الغبار، وهكا اكتشفنا هكا الممثل اللي فيكم. باهي، احكي لي شوية عن المسرحية وعن التجربة.
3: والله يا اكسبيريونس باهية ياسر، معناتها كتجربة وكل شيء، ومعناتها والعرض معناتها مش امريكال كاو، معناتها
0: اقربنا من الميكرو.
3: وانا في وسط المسرحية معناتها بياع الماء جبلة
0: اي
3: كاو
2: والشيخ جبلة شخصية تاريخية وموجودة في البلاد العربية، عاشت في 1156
0: وانت مثلتها. وصيب التمثيل ولا هكا تحس روحك مرتاحة عامل جو؟
3: اول مرة يشدك التراك وكل شيء، اما يلزمك انت تغلبه. إذنك أنت تقضي عليه. أما والله ما أنت بمرور الوقت وليت عادي، فهمت؟

0: مثل مريقل
1: تحس روحك عامل هكا جو عادي.
0: كأني ما أنت ممثل أنا عندي ممثل 10 سنين ولا 5 سنين
1: من ما شاء الله تمنى عليك يا أحمد.
2: لا مع العلم راهو مش أي واحد ينجم معناتها ياخذ ريس كذا ويخرج يعمل معناتها يعمل مسرحية ولا يؤدي في الشارع. تو خاطر احنا نحكي راهو على مسرح في الشارع مع معناتها تمشي للجمهور دايرين بيك من الأصناف الكل. معناتها نحب نوجه الممثلين الكل معناتها تحية كبيرة برشا خاطر باللي يكون مستاهل معناتها تحدي فما تحدي كبير معناتها مع نفسهم.
1: هاي نمشيو الآية كليمة الآية ومن بعد الأخبار ومن بعد نعود ونرجع إن شاء الله. هيا آية
3: عسلامة ومرحبا بكم. شكرا
1: آية رباعي
3: هذه آية رباعي نقرأ
1: وممثل. تلميذة في قسم شنية
3: باكسنا إن شاء الله
1: ما شاء الله بنجيح يا أيوتا باك. شنو الاختصاص؟
3: سبورتيف.
1: سبورتيفة ربي نشحك
3: عايشك.
1: أيوة اللي جينا بالرياضة والغرام المسرح والكيفش هالتوليفة ومع الباك
3: والله ما هو راهو ريت أي واحد إنه كي يحب هوايته لازم يعني يضحي على خاطرها فهمت. مثلا أنا سبحان الله يعني المسرح هو عشقي الفن هو بالحق الروح راهو معناها حتى مثلا كي عندك حاجة عندك حكاية تكون متغشة تمشي المسرح يعني سي بون يعني ينحي لك الكستريس الكل ويخرج الطاقة اللي فيك وحاجة مزيانة المسرح راهو.
1: ودورك في المسرحية في أسوار
3: الكهنة معناها الأرض تمثل الأرض المرأة الأرض فهمت.
1: طب بعد زيد تحكي لنا شوية على الدور ونزيد نحكيه على العمل بعد موجز الأخبار وبعد ما نسمع زيد نغم نرجع لكم.

تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلاً.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. تسجيل كمية هامة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، والرصد الجوي يتوقع أن تشمل الأمطار الغزيرة هذه الليلة شمال صفاقس، مع إمكانية أن تكون مصحوبة بالبرد، فيما تكون الرياح قوية نسبيا تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتتقلص فاعليتها تدريجيا بتقلص السحب الرعدية. وتبعا للتقلبات الجوية، تم إسناد درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا، مع دعوة السكان إلى الاطلاع عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج، مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية. وزارة التربية تعلن عن استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية الحالية، وتؤكد بلوغ نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96% ووصول نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية لتوفير الكتاب المدرسي المنشور اليوم على صفحة الوزارة. وزارة الفلاحة تضع على ذمة الفلاحين 500,000 قنطار من البذور المراقبة لتغطية مساحة تقدر بنحو 1,000,000 هكتار، وتعلن اعتزامها توريد 110,000 طن من الأمونيتر خلال الموسم الحالي لتلبية حاجيات الفلاحين، وفق ما أفاد به نائب مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج النباتي محمد علي بن رمضان. في أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن سلطة الاحتلال قلصت عدد المرضى والجرحى المسموح لهم اليوم بمغادرة القطاع للعلاج في مصر من 136 إلى 61 مريضا ومرافقا. البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تشيد اليوم بمواقف روسيا والصين التي وصفتها بالثابتة والحاسمة في إفشال مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة القرار 1737، معربة عن تقديرها كذلك لموقف الصومال وباكستان وامتناعهما عن التصويت على مشروع القرار. الرئيس الأمريكي يعلن الاقتراب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، ويقول إنه يواجه قرارا كبيرا بشأن التدخل والقضاء على النظام الإيراني وإن كل الاحتمالات واردة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس، السخيرة والمزونة على 89 عشرة ديما.

0: تعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: 10 دقائق بعد 8 متاع الليل. من جديد نحب نرحب بهم اللي قاموا بالعمل المسرحي الجديد واللي تحصلوا على تتويج جديد من خلال مسرحية أسوار، ولأول مرة الحقيقة نحكيوا عليها في اليوم في إذاعة إصفاقس، وأول مرة تكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا على مسرحية أسوار. كانت عندنا لقاءات سابقة، حكينا على مسرحيات سابقة باعتباركم ديما تتوجوا ما شاء الله عليكم، أما اليوم أول مرة نحكيوا على أسوار باعتبارها عمل مسرحي جديد وباعتبارها زادة ما زالت كيف التوجت إقليميا إن شاء الله. أنا تفائلت لكم هي توجت جهويا، إن شاء الله تزيد تتوج إقليميا، وإن شاء الله كيف كيف زادة تحصل تتويج على مستوى وطني. نرحب بكم من جديد أحمد بن سيح ممثل وتلميذ، آية رباعي كيف كيف زادة ممثلة وتلميذة ومخرج العمل، وممثل زادة محمد أصيل بن سيح، وأستاذكم الأستاذ رمزي حمدي أستاذ بدار بالمركب الشبابي طريق الأمينة. أهلا وسهلا بكم من جديد. توا باش نحكيو شوية على الدور، كنا بديت تحكين لي أي على الدور، نرجع لك نعطيك الكلمة تحكي لي على الدور بعد التجربة.
1: دوري أنا مرأة، نقول نجم نقوله كهنة، نجم معناها هي تمثل الأرض، هي معناها ديما تحس قبل ما يوصل حاجة اللي باش تصير خايبة المدينة متاعها، فهمت؟ هذاك هو دوري.
0: هذا هو دورك. واستمتعت بالدور؟ كيفاش لقيته؟ كيفاش كان صعيب؟ كان مركب؟ كيفاش كانت الشخصية؟
1: والله معناها شخصية معناها عادية يعني، فهمت؟ هي معناها شخصية الكهنة أكيد
2: شخصية مركبة، هي كانت
1: هي أكيد باش تكون معناها صعيبة
0: مركبة، ما هي شفتها عادية معناها مقوت التمثيل والتمرس، هي شفتها عادية المخرج يقولها مركبة شخصية يدخل هنا شفتها
1: لا
0: تعاملت معها بشكل عادي، حبت تدخل معناها ما تعبتنيش وخدمت عليها ولا بيس
3: يعطيك الصحة يا إيا، تتمشى مع شخصيتها ومع الـ معناها الـ الـ كل شيء في إيا تتمشى مع الشخصية هذيك. من ناحية من ناحية الأداء كان عاونها معناها معناها طول القامة متاعها عاونها، هي أطول واحدة معناها في الممثلين الكل، كانت الدخلات متاعها مميزة وريماركابل باش الانذار، خاطر هي تنذر بحاجات باش تصير وتعطي
2: وتعطي
3: هو كالتنبأ وتعطي دي فلاش باش الحراس وكذا ياخذوا الاحتياطات
0: الاخراج في المجال الاخراج
2: اصلا هو قبل ما نوصل قبل ما نحكيه حتى الاخراج، العمل انطلق من مراحل عديده، انطلقنا معناته انا كنت مشرف على المراحل العمل كامله من بدايه كتابه النص حتى حتى اليوم العرض معناته، فهمت؟ كانت رحله بحث كبيره برشا، بدينا نخدم على النص، بعد عملنا الكاستينج نتاع ممثلين، وبعد بدينا في كما نقولوا احنا تركيب الشخصيات، بعد بدينا في كما نقولوا احنا هندسه الفضاء، خاصه توليت الفضاء نتاع الركح مش مختلف جمله على الشارع، الشارع لا مثال كان فما معناتها كان فما بنك هكا الكرسي اللي بتاع البلديه، كان فما مثال الزقه في الشارع، كان فما شجره، كان فما بوتو، ريت هذا الحاجات الكل لازمنا معناتها نوصفوهم في عملي كما نقولوا احنا العمليه الاخراجيه، خاطر العمل الشارعي كل مره فما تركيبه ولا كما نقولوا احنا ستركتير نمشيو بيه نتاع مسرحيه، وام ستركتير هذا فما جزئيات تتبدل فيه على حسب معناتها الفضاء اللي باش نعرضوا فيه.
0: نعم يعطيكم الصحه.
3: احنا حتى الصور نتاع البلاد العربي توظف في العمل، وكان في الخلفيه صور البلاد العربي
0: معناها صفاقس،
3: وبعض المصورين التقطوا التصويره الممثلين ومعاهم صور صفاقس، كانت صوره جميله جدا. شكرا ملتقط الصوره في بيت
2: صور كانوا
3: في بيلي عمر جمل نوجه له تحيه،
2: وكانت زاد المكياج على مستوى المكياج
0: عمر زغلة
3: جمل
0: جمل تحيه اليوم الشباب الكل الموهوب.
2: وبالنسبه كان زاد على مستوى السينوغرافيا الملابس اللي هو كانت خياطه معناتها الملابس نعيمه نويره، وأما على مستوى المكياج كانت معناتها صديقتي أي حفيظي مجلة تحية يا أيوتا. وكان زاد على مستوى الديكور كان عمل جماعي, وكانت زاد أيوتا هذه مساهمة معناتها بنسبة باية في الديكور وفي صنع معناتها.
0: كلكم كنتوا تخدموا على فكرة في
3: الديكور,
0: عمل
3: الديكور
0: رو
3: مركب جدا, معناها فيه عربات وفيه قصان لوح وفيه برشا حاجات اللي تصنعت غديكة, هو حتى اللي كوستيم مركبة معناها أقمشة وتتركب هذا لون مع لون.
0: يعطيكم الصحة الناس كل خدمتوا مع بعضكم, فما روح الجماعة, فما هذيك العمل المشترك اللي الناس كل ما تحسبش مع بعضها. هاي نختم معك أحمد, مازال عندك إن شاء الله أدوار أخرى ومازال الغرام متواصل.
4: مازال.
0: يعطيك الصحة يا أحمد, شكرا لك. إيه
1: بالله جوست نحب نشكر صديقتنا روند, الله غالب ما كانتش اليوم معناها,
0: تحية ليها,
1: أنا تحصلت جائزة أفضل ممثلة إن شاء الله ربي يوفقها.
0: مبروك عليها روند. أيوة
2: دور عالية. ونحب زادة نشكر متاع الموسيقى ريان شبشوبي, ونشكر معناتها الطاقم الفريق كاملة, ونوجه زادة تحية لسيرامزي على معناتها حسن التأطير والكل معناتها فهمت, خاطر ريت العمل مساهمين فيه برشا عباد, معناتها النجاح عمره ما كان نجاح فردي, كان صحيح. أكيد
0: لابد نجاح جماعي, ليس كل كي تتضافر المجهودات وتبدأ الروح سمحة ما بين المجموعة أكيد مش يكون العمل ناجح. نختم معك سي رمزي, يعطيكم الصحة, إن شاء الله نتلاقاو في تتويجات أخرى.
3: يعطيك صحة أستاذة. أنا حبيت نغتنم الفرصة باش نوجه دعوة للشباب المغروم, احنا توا في بداية السنة باش يكون فما انخراطات من جديد وكذا, نحبوا نستقطبوا الشباب للنوادي المسرح, عندنا مجموعة من النوادي في المركب الشبابي على غرار الإذاعة, على غرار راديو ويب تي في ويب المسرح الرسم, وبالأخص النادي اللي مشرف عليه أنا اللي هو نادي المسرح, عندنا مجموعات معناها في مسرح الفضائيات الغير تقليدية اللي باش يكون مشرف عليها إن شاء الله أصيل معايا, عندنا مسرح الركحي باش يكون معايا زياد الحاج فرج, وأنا باش نكون مشرف معناها على المجموعات في التكوين وفي بناء الممثل ورشيد.
0: نعم.
3: عشيت الجمعة وسبت وإن شاء الله أحد الصباح.
0: جمعة وسبت وأحد بمكانكم تلتحقوا بالمركب الشبابي وانتلقاوا غرامكم وهواياتكم وناس تأثركم. شكرا لك الأستاذ رمزي حمدي, يعطيكم الصحة. شباب أحمد بن سيح أي رباعي, ومخرجنا محمد أصيل بن سيح, يعطيكم الصحة, موثقين دائما. هذه إيقاعاتنا, برشة تتويجات تشوف فيها شهادة شكر, جوائز, الممثل أحسن ممثل, ما شاء الله عليكم شباب, إن شاء الله ديما متألق.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق صافي متعدى الوقت 8:24 دقيقه. هذه مساء الخير تونس، اول عدد في الشبكه الخريفيه الشتويه 2026-2027. الخميس الجاي ريم دونك عندنا اختتام المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون الدوله 26، دونك اغلب المواكبات باش تكون حول الاختتام بالطبيعه، وقبلها عندنا مجموعه من الاستضافات. سينو كيفاش كانت الأجواء اليوم في اللونتين؟
1: إن شاء الله كانت أجواء مزيانة، خاصة مستمعينا إن شاء الله استمتعوا بمختلف الفقرات والاستضافات والإيقاعات اللي تابعوها معنا. احنا تقريبا وصلنا نهاية المشوار، احنا ما حسيناش بالوقت.
0: ان شاء الله انتم جاي، ان شاء الله الموعد الجاي باش يكون يوم الاثنين، دونك باش تكون حصة خاصة سبيسيال بافتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26، دونك ونقل حفل زادة اللي باش يقام في المسرح الأثري بقرطاج، حفل نصيف زيتون ورحمة رياض.
1: زوز صوت حلوين تابعوهم إن شاء الله، وإن شاء الله نتلقى بيوم نهار الأحد في منوعة أحلى أصباح أنا وزميلي أحمد الحشطيب، إلى جانب إن شاء الله زيدا نهار الأربعاء في الكلمة ليك. هكا نقولكم إلى لقاء أجمل تحياتي كامل للفريق سمير تقطق في الإخراج الفني وسمع بابسية في استقبال المكالمات الهاتفية،
0: وما ننساوش بالطبيعة كانوا معنا
1: مراد الحشقاسم
0: منعم جمل في البث الرقمي المرئي. تصبح على خير الناس الكل في أمان الله.
1: عبير ريم يقول

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك ولاية صفاقس في بداية الليل. بلغت كميات الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8 ملايين قنطار فاصلة واحد من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي 2027 وفق ما أفادت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. أدانت تونس بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. في العالم، استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم بقصف وإطلاق نار للجيش الصهيوني استهدف مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة. في الملف الإيراني، وافقت واشنطن على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع وفق تعبيره. هذا ونقل أكسيوس عن مسؤولين قولهم أن ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 لايتنينج ومعدات مرتبطة بها بقيمة إجمالية تقدر بنحو 24 مليار دولار فاصلة ثلاثة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، طلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
6: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

التسعة ودرج، هذه إشارة التوقيت. على سلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جو الحقيقة. أنا نتوقلوا برشا، عندي مبيدة كبيرة على أني نتلقى بكم في الليل في سهرة مزيانة، سهرة شمش نقولكم عليها، خريفية توا شتوية ولا لا، نلبسين نصيد الحقيقة، الدنيا ما يش باردة. أما نسمكم الحمد لله يا ربي فرشكة وفما مطيرة إن شاء الله يا ربي على قريب، ربي يسقينا بالغيث النافع. إن شاء الله ربي معانا، ربي معاهم في الشمال، في تونس العاصمة، وين قاعدة تصب المطر. إن شاء الله كل الخير يا ربي ويحفظنا جميعا. هذه ألفة زميت سلم عليكم، تحييكم بكل حب وبكل كما قلت شوق ليكم الحقيقة. في عنوان نرجع لكم به مجددا للمرة الثانية على التوالي، عنوان المنوعة، المنوعة بإمضاء ألفة زميت خلال هذه الشبكة الخريفية الشتوية. ما بعضنا تقريبا نعيشوا ثلاثة سوية من البث المباشر من الأجواء الليلية الجميلة، واللي إن شاء الله نحاول تكون زادة خفيفة ورائقة للجميع من توا من التسعة حتى النصف الليل كما كل نهار خميس بإذن الله. اليوم حصتنا بتاريخ الخميس 17 سبتمبر 2026، 6 ربيع الثاني 1448 هجري. اليوم 19 يوم في فصل الخريف، فإن شاء الله ربي كما قلنا الغيث النافع إن شاء الله، وربي يحفظنا الناس الكل. فقراتنا مش تكتشفوا متباعا في المنوعة، سواء مع ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو او عبر الهاتف، مع الفقرات اللي حضرت لكم ألفة زادة، خاطر عنا داندينا مزينة وعنا تصلتينا حلوة وعنا زادة النوستالجيا. يس عنا النوستالجيا، خاطر في كل حصة إن شاء الله من المنوعة نختاروا فنان، وإلا تقترحوا علينا فنان ينجم يكون الحصص القادمة. دونك اعطيوني رايكم في تفاعلكم على صفحة رسمية الخاصة بتاعت فيقس على فيسبوك، تلقاو لفيش الخاصة بالبرنامج وتلقاو وين تنجموا تقترحوا علينا، سواء مرحبا بتحييكم وإلا باقتراحاتكم الموسيقية وإلا الفنان اللي تحبوا تسمعوا في نوستالجيا كل نهار خميس في الليل. شنو تحبوا تسمعوا له من غنياته؟ نسمعوا له ثلاثة غنيات تعملوا بيهم 66 كيف، هذاك علاش دعوة لكم مجددا باش تساهموا معنا في الحصة في الفقرة هذه. ياسين إن شاء الله بعد شوية تيبي عن تكتشفوا ضيوفنا. أجمل تحية سمير تقطق في الإخراج الفني، سمير اللي عندي معه حظ جميل جدا، تقريبا في كل بداية حصة نخدمها أنا وسمير تقطق، نتصور كيف كيف في أخر حصة نخدمها أنا وسمير تقطق ونهار السبت زادة في موزيكا أول حصة إن شاء الله نرجع لكم بها، ولا نستنى في الموزيكا إن شاء الله بعد غدوة ما بعضنا زادة كيف كيف. دونك ياسر الكوانسيدانس محليها. كيف كيف تحية الأسامة عبيبسية اللي كنا معنا في ستاندار، مرحبا بالجميع. شو نقول لكم، مرحبا بي بحثيكم ولا قولوا لي، توحشتوني بالليل ولا متعودين بي في الصباح في النهار في العشية. دونك خلينا نمشي شوية للموزيكا، ناخذوا الريغوبيغ متاعنا بالشوية بالشوية، وكيف العادة إن شاء الله تتعدى المنوعة كيما تحبوها وأحلى وأكثر. هذه وردة ليكم.

0: التسعة و15 دقيقة نالية مين غيرك هكا غنيت وردتنا وردة الجزائرية وقالت أنا لي مين غيرك أنا لي مين غيركم أنتم مستمعين أحلى مستمعين مرحبا بكم معنا. أنا ما نعرفش علاش ممكن خاطر بزهر الليلة باردة شوية ودنيا ممطرة في بعض الأماكن ويمكن دخلت شاء الله لي نحن زادة المطر على قريب فما نعرفش نحسها قلب الشتاء. بعد نتفكر وأنا لابسة نصفيد نقول ما هوش قلب الشتاء راهي أول فمازال بكري على قلب الشتاء فإن شاء الله تكون سهرية خفيفة كما قلنا مزيانة رايقة ليكم ولينا وما بعضنا بشوية بشوية وكيف العادة المنوعة عودتكم فيها تلقاو فيها إن شاء الله ما يروق لكم ويفرهدكم ويمتعكم ويخليكم زادة تطلعوا على برشا يعني تظاهرات ومواضيع كتابات فما برشا حاجات إن شاء الله جديدة اللي باش نقدموها لكم إن شاء الله على مدار الحصة لتالي الشبكة كما زادة باش نحكي والحقيقة المرة هذه والحديث مزيان والحديث حلو حلو معاها لأنه سعيدة جدا باش ترافقني الجميلة الطالبة رؤى زغل أنسنا رؤى مرحبا بيك
1: يعيشك مدام ألفة تحية ليك تحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس
0: أنسنا
1: يعيشك
0: مرحبا
1: الله ينسك يعيشك
0: تحب لونتين رؤى تحب برشا معناتها الإذاعة تحب المصدح وتحب وتكتب سورتو عندها ميزة أنها هي تكتب ما شاء الله تكتب الشعر ما نعرفش تكتبش الخواطر والروايات وتكتب جربتش كتبت
1: كل مرة كيفاش يعني هو ساعات
0: القريحة كيفاش كل مرة شتعتي
1: يعطيك الصحة الإلهام كما يقولوا كل مرة كيفاش تكون ساعات شعر أنت والحالة النفسية متاعك بتقدر هكيك عرفت
0: أي صحيح يصير هدية دونك أنا نتفكر في يوم من الأيام رؤاك جت بحضية ضيفة وهي تلميذة في المعهد ولا يمكن حتى في الإعدادية وقتها وقدمت لنا الشعر وقتها في برنامج استوديو شباب يظهر لي وقدمت لنا الشعر وما شاء الله عليك بارك الله عليك وعلى معناها كتيبتك كما نقولوا احنا يعني شعرك اللي تألفه وحتى على أدائك زاد كيف رؤى نلقاوك هي تعرفنا شويه بروحك خلي اللي يسمع فينا يعرف شكون يا رؤى
1: رؤى زغل طالبه في المعهد العالي الاعلاميه والملتيميديا بصفاقس بريمير اني سيكل انجينير مغرومه برشا بالاذاعه وعندي ننشط في الراديو قرابه 6 سنين طبعا هذية كان نتيجة يعني ربما المطالعة لأن كنت مغرومة وما زلت مغرومة بها قراءة الشعر والروايات بمختلف أنواعها ونشكرك مرة أخرى مدام ألفة على الفرصة الجميلة هذه أني نكون معاكم
0: العفو.
1: وأنه إن شاء الله نوصل لكم موجات إيجابية وطاقة يعني محلها
0: هنا هذا اللي نبحثوا عليه الحقيقة الروح هذه الشبابية والموجة المزيينة اللي انتي تجمع تقدمها احنا رانا نحبوها ونحبوا عليها ومستمعينا نتصور هما كيف يشاطرون الراي بالخبرة بالتجربة بالوقت تعرف شنو تقريبا الحاجة اللي مطلوبة شنية اللي احنا في حاجة لها معناها غير ما شنية اللي احنا في حاجة لها شنو نحبوا نسمعوا شنو نحبوا نعرفوا أكثر شنو الحاجة اللي تحب نحكيوا فيها ونتقولها أنه نوصلوا لها ونفيقوا كيفاش نجموا نوصلوا لها سيختو كيما موضوع اليوم اللي باش تحكيونا بعد شوية رؤى اليوم اخترت باش تحكي لنا على
1: موضوع سبيسيال الحقيقة واللي هو النجاح اليوم
0: النجاح ما تفهمش شكون فينا ما يحبش يكون روحه ناجح يظهر لي ما يختلفوش اثنين معناتها الناس الكل تحب تكون ناجحة في حياتها العائلية في حياتها المهنية في حياتها العاطفية في علاقاتها مع الآخر معناتها مهما كان في المجتمع يعني في بالي ناس كل لوجوا على النجاح
1: وكلنا نلوجوا على النجاح ولكن ديما نلقاو عرفت العراقيل والمصاعب اللي لازمنا نتجاوزوها وهيك علاش اليوم احنا اخترنا نحكيه على قصة ملهمة وجميلة باش نسمعوها مع بعضنا ان شاء الله
0: باش نتابعوها مع بعضنا مع رؤى بعد شوية خاطر باش تحكينا على قصة ملهمة لإنسان كتب وألهمنا بكتاباته وبخياله الواسع الحقيقة فأنا من غير ما نسمي أنا بالعكس أنا متشوقة كيفكم لأني نحب أنا بيدي زادة نستفيد حكينا احنا في الموضوع أنا ورؤى وقدمت لي الحقيقة جزء مهم منه وخيرت أنه نكمل نسمع معاكم ونعيش معاكم اللحظة هذية مع موضوع الليلة النجاح اللي اخترنا نقدمه لكم في بداية سنة دراسية إن شاء الله يا رب تكون مكلة بالنجاح لكل تلامذة لكل الطلبة اللي في البكالوريا خاصة اللي عنده سنة نهاية ليزيتيود نتاع وربي يوفقهم ان شاء الله الناس الكل كنا نلوجوا على النجاح في كل مجال وفي كل علاقه جميله نلوجوا على النجاح نتاعها نمشيو للايقاعات من جديد وبعد شويه دونك عدلوا لنا هكا الراديو مليح وزيدوا شويه في الصوت وركزوا معنا اللي يسمعونا بالابليكاسيون. نقول لكم مرحبا بكم معنا زيدا وين ما انتم موجودين في صفاقس في تونس خارج تونس اهلا وسهلا ومرحبا المنوعه معاكم حتى النصف الليل مع الفازاميت وكل الفريق.

0: هذا جونا وهذه إقعاد راجع لعيونك بالليل. هي الغنية مزيانة تخيدوس ترتح أمرا وإحنا محشنيش بيكم بشترقدوا طوى نحبوكم ساهرين فيقين. 9:30 إشارة التوقيت اليوم وين يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط وبالمناطق الشرقية بما في ذلك شمال ولاية صفاقس ربي يسقينا إن شاء الله الغيث النافع. هذه أطلالتنا الجوية لكن طوى بش نحكيه كما قلنا وفرحانة برشا تكون حاضرة مع معايا طالبة رؤى زغل أنسنا مرة أخرى رؤى في البرنامج. مرحبا بيك. اخترت الليلة أنك باش تحكي لنا على النجاح اللي قلنا أحنا موضوع الحقيقة يتوقلوا أي إنسان النجاح. ما فماش إنسان ما يحبش يكون ناجح، ما يختلفوش اثنين أنه الناس الكل تسعى وراء النجاح على القليلة حتى ما يكونش البرشة يكون شوية. اليوم باش نفسروا للناس زعم النجاح هكاك يأتي من لا شيء.
1: مدام ألفة نحب نرجع بيكم تو الأيام التالي الحدث نعيش على وقعه كل عام في كل دار تونسية لازم تلقى شخص راجع للمقاعد الدراسية ومن بعد برشة تحضيرات ومشيين وجيين وكتب وكراسات يجي نهار 15 سبتمبر ويجي معاه دعاء البداية جدة الحنينة ولا من الأم لصغيرها وربما أكثر دعوة تتقال هي إن شاء الله بنجاح. ولكن شو معناتها نجاح؟ وهل الإنسان الناجح جاي من كوكب آخر أو ربما عنده قوة خارقة مخبيها علينا؟ برشا أسئلة مطروحة نجاوب عليها اليوم بواحدة من أبرز قصص النجاح في العالم وهي قصة طه حسين. طه حسين كان يعيش مع عائلته في ظروف صعبة، كان عنده 13 أخ وأخت مع أم وأبوه، كانوا كلهم يعيشوا في دار صغيرة. والده كان يسعى ديما أنه يوفر لهم اللي نجم عليه الكل، ولكن تبقى دوما الإمكانيات محدودة ومحدودة جدا. وما زاد الطينة بلة هو أنه الظروف الصعبة ما وقفتش لهنا، وفمع وصوله لسن 4 سنوات مرض طه حسين بالرمد ومع سوء العلاج اللي تلقاه فقد البصر للأبد وتطفان نور اللي من خلاله كان يشوف العالم. في اللحظة هذه برشا ناس تضعف نفسيا تأيس وربما زاد تنسحب من السعي في الحياة، ولكن طه حسين قام بالعكس تماما وصنع من الألم أمل. كمل تعليمه ودخل الجامعة الأزهر للدراسة الدينية والاستزادة من العلوم العربية في عام 1902، ومن بعد التحق بالجامعة المصرية عام 1908 وكان من أول المنتسبين ليلها. وهنا درس العلوم العصرية، الحضارة الإسلامية، تاريخ والجغرافيا وعدد من اللغات الشرقية كالحبشية العبرية والسريانية. وعام 1914 نال شهادة الدكتوراه، وفي العام نفسه سافر لمونبلييه بفرنسا لمتابعة التخصص متاعه والتطوير من معارفه. وحتى لهنا ومن بعد سنين ما زالت الصعوبات تواجه في طه حسين، حيث كان سيحرم من المنحة اللي مكنته من الدراسة في فرنسا، ولكن بعد أخذ ورد تم التراجع عن القرار ورجع طه حسين الباريز ودرس في جامعتها مختلف الاتجاهات العلمية في علم الاجتماع، التاريخ اليوناني والروماني والتاريخ الحديث. وهنا أعد أطروحة الدكتوراه الثانية وعنوانها الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون. في الفترة هذه تزوج طه حسين من سوزان بريسو الفرنسية السويسرية الجنسية واللي عاونته برشا باش تمكن من الثقافة الغربية إلى حد بعيد، فكانت تجيب له الكتب المتوفرة بطريقة برايل المصممة خصيصا للمكفوفين وتقرأ له الكتب الأخرى وهو يسمعها. لقب طه حسين بعميد الأدب العربي وكان واحد من أبرز الشخصيات في حركة الأدب العربي الحديث. خدم في برشا وظائف، فكان أستاذ للتاريخ بجامعة القاهرة ومن بعد أصبح أستاذ للأدب العربي واللغات السامية. وعام 1950 اعتلى منصب وزير للتربية والتعليم بمصر، وين تبنى الدعوة إلى مجانية التعليم وحق الجميع في التعلم لطه حسين العديد من المؤلفات، ولعل من أبرز الكتب اللي تعرف بيها هو كتاب الأيام اللي يحكي فيه السيرة الذاتية امتاعه. وتقديرا لكل مجهوداته كرم طه حسين من قبل عديد الدول، ومنها مصر، فرنسا، اليونان، لبنان، المغرب، إسبانيا، سوريا وتونس. وفي عام 1973 وعن عمر يناهز 83 سنة فارق طه حسين الحياة، ولكن يقعد ديما واحد من أشهر الكتاب واللي كان معروف في عصره، وإلى يومنا هذا مازال كي تذكر اسمه تتذكر معاه قوة الإرادة، العزيمة والإصرار على النجاح. صحيح كان ما يشوفش بعينيه، ولكن كان عنده إيمان كبير اللي هو ينجم يوصل ويحقق برشا إنجازات، وهيك اللي صار. فأنتي اللي تسمع فيا وتبعت كلامي نتصور اللي فهمت اللي راهو النجاح عمره ما كان سهل، واللي الظروف ما هيش باش تكون ملائمة، ولكن انتي نعم انتي كي تأمن بروحك بإنك قادر، بإنك إنسان، إنه الكون الكل مسخر لخدمتك، فأنت أفضل خلق الله. عندك أثمن حاجة موجودة في العالم، عندك إدراك وإحساس وعقل تخمم بيه. ما ترضاش روحك إنك تبقى في نفس المكان من غير تطور. تذكر ديما إنه التغيير يجي من الداخل، نابع منك، من قلبك، من روحك، وما ينجم حتى إنسان يغيرك. وإنتي انتي المسؤول على مسار حياتك. تذكر انك تنجح لا يعني انك ما تفشلش، بل بالعكس لازمك تفشل باش تنجح. ما تخافش من المحاولة وما تخافش من الفشل، وتذكر ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. اغزر للقمة واخدم لها، وان شاء الله يجي نهار وتوصل لها. فإذا أردت تقدما ونجاحا فاملأ العمر همة وكفاحا، وكما يقول أبو القاسم الشابي أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. فأنت مكش حجر، أنت إنسان قادر أنك تتحرك، تتفاعل، تتكلم وتتغير. فخليك محلاك، خليك ديما تحاول. الماضي مشى ما تنجمش تغيره، ولكن المستقبل قدامك وما زلت تنجم تبنيه على أحسن وجه. كانك تسمع فيا وانت سنابك أو بريبا أو عندك حاجة تحب تنجح فيها، ابدأ اليوم من اللحظة هذه، اخدم على روحك، على ذاتك، وباش توصل. يجي نهار وتوصل، باش تطيح وتقوم وتعاود من جديد، وباش تنجح في المستقبل القريب أو البعيد. باش تكون أنت عنوان لقصة نجاح ملهمة تحديت كل الصعاب. وخليك ديما متذكر أنه النجاح مش كلمة ولا لحظة، ولكن هو طريق نمشيه فيه ومنهج نختاروه. النجاح سلم نصعدوه درجة درجة، وفي كل درجة درس نتعلموه. بالتوفيق وتمنياتنا بالنجاح لكم الكل مستمعينا مستمعي إذاعة صفاقس.
0: مع تحيات رؤى الصغر.

0: الناجح حكينا عليها وغنيوا عليها وحبينا على النجاح ونحبوا النجاح ومحليه النجاح. فلا اليوم رؤية حابه تحكي على نجاح بطريقه مزيانه برشا الحقيقه نحييك عليها، طريقه هكا لبقه جدا توصل المعلومه للمتقبل. راك تخدم على روحك راك تنجح،
1: صحيح
0: تخدم على روحك تكون جدي في العمل اللي انت تعمل فيه اي مهما كان نوعيه العمل اللي انت تعمل فيها راك تنجح. هذا اللي حبيت توصله في بالي، خاصه انك انت استلهمت من حياه ومن سيره ومن حكايه الكاتب الكبير طه حسين.
1: وي نحب نقوله يعني خاطر باعتبار احنا في بدايه السنه الدراسيه وفما يعني عبيد قادمين على باك ولا كونكور بريبا والا يعني والا حتى انسان داخل اول مره يجرب في عمل ولا مهنه نقول له راهو تنجم، راهو تنجم توصل، راهو فما عبيد بتاتر ما عندهاش ظروف نتاعك، ربما عندها اقصى منك ظروف ولكن وصلت كما طه حسين اللي ما يشوفش ولكنه كان من اكبر الكتاب.
0: صحيح.
1: وصل حتى كان وزير التربيه في مصر. يعني كي تحط حاجه في مخك وتامن بالحق بالحق بروحك باش توصل،
0: باش توصل هذيك اهم حاجه، مش تبدا معناها انت تخلي بروحك انا ما نجمش وانا صعيب وانا نعرف روحي. فما ناس الحقيقه تبدا تحكي تقولك انا نعرف روحي، انا ما عنديش زهر، انا حتى كي نخدم ما نخلطش، لا نعرف روحي. هذوما ناس بالحق ما امنوش برواحهم.
1: صحيح
0: هكا ولا تامن بروحك، تعطي الثقه في روحك، تجيب ماهو كل ماهو إيجابي لروحك.
1: طبيعة الواحد لازم يكون إيجابي يخدم، هو بطبيعة لازم يسعى ويخدم يعمل اللي ينجم عليه الكل قصارى جهده كما نقوله، وطبعا يكون متفائل وبقدرة ربي بيجيه كان الخير
0: إن شاء الله. يا ربي كل الخير رؤية، يعطيك الصحة مرة أخرى. جمعة جاية تنورنا إن شاء الله وتحكينا على موضوع آخر. حبينا نبدأ بالنجاح والمثابرة والعمل في بداية سنة دراسية، كل مرة إن شاء الله نتناولوا موضوع وإن شاء الله نفيدكم في المنوعة. تحياتي ليك،
1: يعيشك مدام ألفة وإن شاء الله بقية سهرة ممتعة لمستمعينا.
0: يعيشك، شكرا ليك رؤى. احنا باش نمشيو للإيقاعات، نمشيو للجو الطربي توا، لكن قبل هذي نحب نقول إنه إن شاء الله بعد العشرة تكون لنا مصافحة مع رئيس جمعية فقس المزيانة، وفي الحقيقة باش يأمن لنا فقرة تخص الجمعيات ونشاط الجمعيات الأسبوعي. مثالش نطلعوا عليه نشوفوا شنو فما جديد، خاصة اليوم موضوعنا الحملات التوعوية. علاش كل مرة نعاود نعملوا حملات توعوية في حين انه ساعات تقعد نهارين ثلاثة وبعد الحكاية تعاود ترجع حملات تنظيف وفيها توعية وتعرف اللي هيك البلاصة مش تعاود مسخ من جديد، ولكن انت تصر كجمعية وإلا كمجتمع مدني انك انت تقوم بالحملات هذية. شنو وزيد الإصرار هذية؟ يظهر لي مربوط ببعض وحتى على النجاح، انه نوصلوا في التالي ان شاء الله انه نحافظوا على بيئتنا وانه بالحق معناها مهما يصير نجموا نقدموا نجموا نصالحوا مروحنا. هذية زادة فيه زادة من نقول عنا نوستالجيا وعنا ركن زادة تونس بالبنت العريض مش نحكيه عليه إن شاء الله بعد العشرة. ابقوا معنا بدلوش الموجة، أكيد ما كمش مش تنمو مع ألفة زميت في المناوعة، مع سمير تقطق في الإخراج الفني، ومع أسامة بيبسية. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل. هات نمشيو للجو الطربي تقريبا هكا في دريجين وشوية حتى الموعد النشرة الليلية، النشرة الأخيرة ورجعين.

0: فريلانسر. مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
1: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتوره ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمه هذه كبرنا معاها
1: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كم إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.
4: العاشرة ليلا.
5: إذاعة صفاقس،
6: الأخبار.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة وفي عناوينها: نزول كميات كبيرة من الأمطار بالعاصمة، وتوقعات بأن يشمل الغيث النافع شمال صفاقس بداية الليل. 11 مليون قنطار من الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026، وحاجيات تونس من القمح الصلب مؤمنة إلى غاية جانفي 2027. في العالم، أكثر من 150 دولة تطالب واشنطن بالتراجع عن منع التأشيرة لوفد فلسطين لحضور أشغال الجمعية العامة بنيويورك. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط، وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك ولاية صفاقس خلال بداية الليل. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي تحدث للوطنية الأولى عن الغيث النافع الذي شمل خلال الساعات الماضية عدة مناطق من البلاد، والتوقعات بالنسبة للأيام القادمة.
8: هذا اليوم تشكلت صحب رعدية بولايتي باجة وجذوبة. في الحقيقة الكميات في البداية ما كانتش هامة جدا، بلغت أقصاها 17 مليمتر بوادي الزرقاء، ثم تنقلت نحو الأماكن الشرقية على غرار سليانة، زغوان، تونس الكبرى، كذلك القيروان، ثم في نهاية المرحلة الأخيرة عندما اضمحلت الصحب الرعدية بدأت بالخروج نحو المجالات الشرقية، لامست جهة الساحل، سوس المستير، المهدية، وحتى أيضا شمال ولاية صفاقس. الأمطار هذه أبرز ما تميز خصائص شهر سبتمبر، نعرفوا اللي الكميات كانت كبيرة وهامة في ضرب زمني وجيز من خصائص هذه السحب الرعدية، وبالتالي ارتأينا تحيين خريطة اليقظة والمرور إلى اللون البرتقالي في بعض الولايات حسب تطور الحالة الجوية. طبعا والولايات التي كان لها اللون البرتقالي هي تونس الكبرى، سوسة، المنستير، والمهدية. هذا كان نتاجا للكميات الهامة من الأمطار في ظرف زمن وجيز، واللي نأكدوه وديما يعني ديما نبو عليه لكونه هذه السيناريوات الكلاسيكية ستتكرر إلى غاية نهاية الأسبوع. صباحا هناك فترة من الاستقرار، ومساء تظهر وتتشكل هذه السحب الرعدية اللي تنجم تعطينا في بعض الأماكن أمطار هامة وهامة جدا، ولذا ارتأينا يعني المرور في خريطة اليقظة إلى اللون البرتقالي لمزيد من الحذر والانتباه. هذا ما ندعوه خاصة في الفترات المسائية في بداية هذا الخريف.
7: في سياق متصل وتابعا للنشرات التحذيرية وخريطة اليقظة التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، دعت وزارة الفلاحة الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية. من جانبه أوصل مرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر والتخفيض من السرعة وترك مسافة أمان مضاعفة بين العربات لتفادي الانزلاقات. في علاقة بشأن الفلاحي، بلغت كميات الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8 ملايين قنطار فاصلة واحد من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي 2027. وأرجعت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري في تصريح إعلامي على هامش الندوة الوطنية لتقييم موسم الحصاد والأعداد للموسم الفلاحي 2026-2027 وموسم البذر، أرجعت المسؤولة نجاح موسم تجميع الحبوب إلى حسن التنسيق بين مختلفي المتدخلين.
9: حسن ونجاح الموسم هو حسن التنظيم وكذلك حسن محكمة برنامج الإجلاء. احنا كي شفنا البوادر الطيبة والاستباق، معناها احنا ما نخليوش حتى المشكلة تجي باش نعالجوها. تم كراء طاقات خزن إضافية في حدود 1,300,000 قنطار، والطاقة هذه إضافة إلى مراكز التجميع للطاقة متاحهم كانت في حدود 8.3 مليون قنطار، بزيادة 300,000 قنطار في الموسم الحالي.
7: تربويا، أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية توفير الكتاب المدرسي المنشورة اليوم على الصفحة الرسمية للوزارة. وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري أبريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن تكوين للسنة التكوينية 2026-2027. دبلوماسيا، أدانت تونس بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. وجددت تونس في بيان أصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية، جددت دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة. في أخبار العالم وفي الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم بقصف وإطلاق نار للجيش الصهيوني استهدف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم أن 152 دولة صوتت لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. ويأتي القرار بعد أن منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك. في علاقة بالملف الإيراني، وافقت واشنطن على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي بقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وذلك يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات التالية في الحرب ضد إيران. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي إن إدارته تقترب من منعطف حاسم وفق تعبيره في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. هذا ونقل أكسيوس عن مسؤولين قولهم أن ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 لايتنينج ومعدات مرتبطة بها بقيمة إجمالية تقدر بنحو 24 مليار دولار فاصلة ثلاثة. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. نزول كميات كبيرة من الأمطار بالعاصمة وتوقعات بأن يشمل الغيث النافع شمال صفاقس بداية الليل. 11 مليون قنطار من الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026، وحاجيات تونس من القمح الصلب مؤمنة إلى غاية جانفي 2027. في العالم، أكثر من 150 دولة تطالب واشنطن بالتراجع عن منع التأشيرة عن وفد فلسطين لحضور أشغال الجمعية العامة بنيويورك. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.net.
11: إذاعة صفاقس،
12: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
11: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
13: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

مرحبا مرحبا بكم من جديد معانا، اهلا وسهلا في المنوعة. ما بعضنا ساهرين، ما بعضنا عاملين كيف، عدينا لكم تسلطينا تعمل 66 كيف، جو تونسي مزيان تفرهتوا بيه نتخيل. بعد تقريبا الساعة الأولانية أغلب معديناهم شرقي، سمعنا التونسي وما زلنا مش زيدوا نسمعوا، وخاصة ما زلنا مش نسمعوا نوستالجيا، فقرة نوستالجيا اللي فيها في كل حصة نختاروا فنان، والفنان هذية نعديوا له ثلاثة أغنيات يعني باك، عرفتوا ثلاثة أغنيات الفنان تحبوا تخيلوا تسمعهم في جرت بعضهم ثلاثة، دونك يظهر لي فكرة بيه صحيح ولا. على كل إن شاء الله موانسينكم معانا، نحب نعمل طلة صغرونة هكا على الصفحة الرسمية الخاصة بذات صفاقس، وعلى الحقيقة ساعة لافيش محليها عجبتني، نعرفش عجبتكم ولا، لافيش الخاصة بالبرنامج وتحية زادة للحقيقة ليكم انتم اللي قاعدين تتفاعلوا وكلامكم المزيين، محليكم محليكم محليكم الشاعر سالم بن هدية اللي يقول مسائك سعادة مع النصيحة والإفادة. يسلم على الناس الكل، يعطيك الصحة. يحب يسمع المطرب فريد الأطرش وحياة عينيك هكا، دونك علاش لا تدلل الشاعر سالم بن هدية، تسمع وحياة عينيك هكا. فريد الأطرش موجودة الغنية، الحقيقة ما عنديش فكرة كبيرة على الفنان فريد الأطرش، خلاف يا حبيبي يا غاليين يمكن شي غنيتين ثلاثة صدقا، ما إذا كان موجودة نعديوها لك وتدلل. ابتسام الشريف نمسي عليك بألف خير يا ابتسام ومرحبا بيك، يعطيك ألف صحة، تقولي محلى طلتك علينا، نقول لك إن شاء الله يا ربي عجبتكم هذه الطلة الليلية. سمير القب يقول لي سهرة ممتعة مع الألفة المبدعة، صارت الامتاع والإبداع، عيشك يعطيك الصحة، الكلام الجميل مزيان هدية. سلوى مصفار مساء الخير يا سلوى، تقول لي مساء النور وعطر الزهور ألفة، سهرة طيبة وبالتوفيق. عبد الوهاب ذويب مساء علينا بالخير زادة، قولوا له مساء الخير كيف كيف. مرشد خريفش شكري جويني مساء علينا زادة كيف كيف. هادية بوعسيدة تقول لنا مساء النور مع عطر، مساء الفل والياسمين لأحلى ناس. مراف وراتي تقول مساء المساء جميل لأطيب القلوب وأروعها لمن يشبهون المساء بجماله ولمن يشبهون الوردة بعطره، مساءكم جميل كجمال قلوبكم. محليه كلامك يعطيك صحة منافراتي، الحقيقة ديما تكتب لنا حاجات مزيانة كيما هكا منافراتي، من في العادة ما نذكرهمش برشا، نوجه لها تحية أما توا في الليل في المنوعة يظل يسالوا مومو هكا ولا باش نذكروه. رجاء خليف رقيق تقول لي منورة ألفة، نقول لك يعيشك وينورك. فيصل الفتوي مسي علينا كيف العادة، شكرا ليك فكرية الغرياني، تحياتي ليك يا فكرية. تزير تزير أويل تزير بليز يعيشك، نطلب منك هكا بكل لطف كانت نحي الاسم المستعار هذا وتحط اسم آخر حتى كانوا مش اسمك، يكون أفضل من أني نبدأ نسمي فيك تزير تزير أويل تزير معناتها. يظهر لي هكا ما نعرفش كان شاطرني الرأي نجمشي تبدل سينا فكريا غريني تدى مساء الخير يا فكريا. نواصلوا مع بقية التحايا بعد شوية إن شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل، أنا قلت اقترحوا علينا فنانين تحبوا تسمعوا لهم في نوستالجيا بعد شوية، احنا الليلة باش نسمعوكم لما حال اخترنا فنان رهوة. أما هاو الفنان اللي اقترحوا علينا سي شاعرنا سي سالم هدية، دونك هاوك هديتنا ليك الغنية اللي انت حبيت تسمعها الشاعر سالم بن هدية، وإحنا نهديولك سي سالم بن هدية.

0: 11 غير 4 إشارة التوقيت. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع من جديد مع بعضنا من 9 وحتى نصف الليل في المنوعة في عددها الأول في مش أقولكم هنا أجواء هكا بيه خريفية شتوية أمطار أجواء إن شاء الله يا ربي يسقينا الغيث النافع. مرحبا بالناس الكل نعرفوا وقت تصب المطر الحقيقة نكتشفوا قديش بنيتنا تحتية متهرئة مش نقولوا احنا فراجيل من عرش كيفاش حب نحب نوصل معلومة هشة هشة برشة. هذيك هي الكلمة اللي نبحث عليها كيما زادة نكتشفوا بالبلايس اللي تغرق بالماء قديش البلوعات هذيك بكلها ساشيات وكلها بلاستيك كلها قراطس كلها فضلات للأسف الشديد. منين يجيو هذوما يضرب الريح يتعديو يحصلوا غادي أما شكون طيشهم علاش طيشهم علاش ما خلطلوش أنه راو كيما يحافظ على دارو يحافظ على المحيط متاعو باش ما يصيروش الحكاية هذي وباش الماء يتعدى من البلوعات وما تبديش تتسكر الدنيا بالكل كل شيء يمشي لبلاستو فلا به. في هذا الكل هي ما هي إلا زادة مقدمة مستوحاة من الواقع هذي متاعنا الحالي والآني لكن مقدمة باش نحط في إطارها الفقرة هذه اللي تخص العمل الجمعياتي والأنشطة اللي تخص الجمعيات. وعلى هذي أنا فرحانة برشا باش ينضم لي في البرنامج ياسين مصمودي رئيس جمعية صفاقس المزيانة ينورنا الليلة بالتليفون مش حضوريا دونك بالتليفون ياسين مصمودي اللي عرفناه زاده كخبير في الثقافة الرقمية والسلامة المعلوماتية في برمجتنا الصيفية في المنوعة نلقاوها بالكاسكيت الثانية اللي هي العمل الجمعياتي والحقيقة ينجم يفيدنا برشا برشا برشا خاصة وأنه الليلة مش باش نحكي وكان على نشاط جمعية صفاقس المزيانة وإنما باش نحكي على الحملات التوعوية وعليش نكرروها الحملات هذه وشنية الفايدة متاع الحملات هذه حتى كان ما حسيناش في وقتها نجحت أما زعما تنجح بعد بالوقت وإلا لا. تفاصيل كل مع ياسين مصمودي. أهلا وسهلا مرحبا بك في المنوعة ياسين.
1: السلام عليكم مدام ألفة. مرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس ويهنيكم الروى.
0: يعيشك يعيشك يا سيدي. شنية عندكم المطر ولا؟
1: عندنا المطر مطر أرضية هكايا ما شاء الله.
0: يقولوا لي حتى احنا كيف كيف عنا مطيرة هوني خلطتنا دونك ربي يرحمنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالغيث النافع والغيث الضار خاصة كما قلت أنت معناتها مع الصعوبات الموجودة ربي يعطينا على قد منطيق وعلى قد منطيق بنيتنا التحتية.
0: فوالا قد بنيتنا التحتية جوستومون. ياسين دونك هيت نبداو اولا بالريكاب الجمعيات اليوم باش نحكيو على جمعيه صفاقس المزيان هكا ولا باعتبار انه عندكم نشاط.
1: اي هو اول حاجه مدام ألفة حبيت نشكركم ونشكر اذاعه صفاقس على تجديد الثقه في البرمجه الشتويه انه نكون معكم.
0: يعيشك العفو مرحبا.
1: والفقره ان شاء الله نقدموا الافاده للجميع وخاصه المستمع اذاعه صفاقس وعليش لا هكا علي نبرز اكثر التظاهرات الثقافيه والجمعياتيه الموجوده في جهه صفاقس على الاقل باش حظها للتعريف بالانشطه هذه وخاصه بالدور اللي قاعده تقوم به في المجتمع نتاعنا.
0: دونك ايوه نبداو بالجمعيه قبل كل شيء وبعد نحكيو على الحملات.
1: ايوه معناتها مش نحكيو اليوم على جمعيه صفاقس المزيانه في التظاهره هذه ان شاء الله مش تكون نهار الاحد. دونك اللي ما يعرفش جمعيه صفاقس المزيانه هي جمعيه تاسست 2011 والهدف نتاعها هو جعل مدينه صفاقس مدينه يطيب فيها العيش. بطبيعه نخدم على تخدم الجمعيه على اربع محاور اساسيه. المحور الاول هو التراث المادي واللامادي لجهه صفاقس. المحور الثاني البيئه والمحيط. المحور الثالث اللي هو التعليم والرابع هو المشاريع المعطله بجهه صفاقس. دونك نحكيو على الاربع هذوما كلهم بنفس القيمه وبنفس الروح وبنفس الحماس اللي نحكيو فيه في كل النشاط. ما هوش هذا تبويب للانشطه للاوبجيكتيف مي هو جزء للذكر نتاعهم. تقريبا جمعية صفاقس المزيانة تخدم على طول العام معناتها شتاء خريفا صيفا وربيعا.
0: هي اذا نعرفوه ونلمسوه الحقيقه من خلال الانشطه نتاعكم
1: ونحاولوا شكرا ونحاولوا انه الانشطه هذه تكون منا للمواطن ديريكتومون على ارض الواقع. يعني تشوف معناتها ما احناش من الجمعيات اللي تقوم بالانشطه اللي هي في قاعات مغلقه والا في في في في, في في بعض الأماكن فقط، لكن احنا ننفتح على المواطن نابطه مع الشير تيران للحدائق للشطوط للمدارس لكل الأماكن اللي قادرين أن ننفع بها البلاصة، وين نلقاو هكا مشكلة حاولوا بيقدر بقدر الإمكانيات اللي عنا اللوجستية والمالية والأعطاء المتوفرة باش أنه نعملوا حاجة للتظاهرة هذه. الجمعة الفاتت كما حكينا المرة فاتت لمدة أسبوعين مع شركات كنا في مدرسة زوز مدارس بيتينا وربي عمل جبار جدا، ونشكرهم الأعضاء جمعية فاكس مزينة وكل المتدخلين خاصة الشركة وكل أعوانها وإطاراتها اللي كانوا على عين المكان وعلى أرض العمل يد بيد باش نرجعوا هيك الفرحة صغيرة كيفاش يرجعوا نهار كيفاش يرجعوا نهار ثلاث. إن شاء الله كانت الفرحة تهم محيام، وخاصة أنه يلقوا مدرستهم بروح جديدة تخليهم أنهم يقدموا ويقرأوا وخاصة يقدموا بالبلاد.
0: وخدمته في ظروف الحقيقة معناها ظروف مناخية صعبة برشا، معناها درجة حرارة عالية وقائلة وبعد
1: قداش من مرة نوقفوا النشاط خاطر توصل درجة الحرارة ولا والتعب إلى درجة من معاش نجم نتحملوها. دونك نوقفوا بعد نرجع في العشية مخر حاولوا الصباح بكري. دونك بحق عمل معناتها وهذا كله الهدف مدانا هو نفرفك الصغيرات هكما.
0: يعطيكم الصحة. صار التدشين متاحهم المدارس؟
1: والله هو رجعوا الصغيرات وإن شاء الله هم اللي دشنوا المدرسة هذه للأسف أجل التدشين، وإن شاء الله هتونا راوة وقتش مش يكون. لكن عنا نشاط ممتاز جدا إن شاء الله الأسبوع هذا بمناسبة اليوم العالمي للنظافة World Cleanup Day 2026. مش تكون عنا تدخل في حملة نظافة تركيز الإفكار التوعوية، وخاصة أنه مش نحاول نعملو تري ونرى قداش نخرجوا نيفايات وشني أنواعها من جردة من في ولاية مدينة صفاقس، واللي هي حسب اللي نعرف اللي هي ثاني أكبر جردة بعد التوتة اللي هي حديقة وهران اللي هي في الجانب الشرقي لصور مدينة صفاقس من الجهة الخارجية. اللي ما عرفهاش ديجي جاي من الباب وحدة التدخل
0: وين شارع الجيش هكا ولا يتسمى
1: شارع الجيش، هذيك الساحة شارع الجيش دونك باش تلقاها غاديك على يمينك. هي مزيانة ياسر، فيها برشا أشجار، فيها كانت فيها ألعاب للأطفال لكن تم إزالتها نظرا للخطر اللي مثلوه الألعاب هذوما. وإن شاء الله في البرنامج حسب ما قال بلدية فاقس أنه مش يكون فيها

0: الجيد اللي هي حضرناها في الطضارة هذه مش تكون ممتازة جدا إن شاء الله. وإن شاء الله هذه بيكون عادة. احنا في سفاقس مزين عنا عادة هذه حملة نظافة برشا عبيدة تقول وساعات حتى من الأعضاء أمتالي يقول يا أخي احنا حملة نظافة هذه اللي قاعدين يقوموا بها في المدينة احنا نعرف هو جمعة جاية راهو ما غير ما نخبيه على الناس انه جمعة جاية ممكن مشي العبيد مش تتعدى راهي مش تحط مش ترجع ترجعها كما كانت ولا ساعات أخيب. لكن احنا نقولوا
1: هو هذا اللي صار لكم انتوما. خليني نستحضروا شوية مع بعضنا. هذا اللي صار لكم قديش من مرة كجمعية صفاقس المزيانة وإلا حتى انتوما ومجموعة أخرى من الجمعيات لقاوكم في شراكة وخدمتوا مشاريع وبعد صارت لكم الصدمة مثلا يظهر لي في الكازينو أكثر صدمة صارت لكم لي بوبيل كبارة صحيح هذايا؟
0: هو في تقريبا في أغلب الأنشطة اللي نقوم بها في الحملات النظافة هذية رغم أن احنا نحاول نشارك المواطنين ونحاول أهل المنطقة الموجودين هذيك باش يساهموا ويحافظوا على المنطقة نتاعهم هذيك والجردة هذيك لكن على غالب فما عقلية مهم معناتها هي للأسف زادة ماشية وتتكاثر وماشية وتزيد اللي هي أنه معناتها رزق البليك هيك يا الجردة رزق البليك. لكن
1: هو إيه جستم وشنو اللي يخليه يعمل هكا معناها علاش؟
0: والله للأسف مع بالحق معناتها إنها ما عندناش إشابة خاطر اللي بوبيل موجودين حتى وكان مش موجودين ما في حتى شيء أنك تخليها في يدك وأقرب بوبيل تجم ترميها ولا تخليها في كرابلتك
1: أكيد أكيد
0: يعني ربما حضر ربما نقراهم من الروض ومن الابتدائي حتى الباك وبعد الباك معناتها وعاداتنا هذه أخلاقنا ديننا يقول هكا جدودنا وأهلنا اللي كانوا يطبقوا في الحاجات هذه معناتها مفهمش علاش تعمل فيها مع أصلا الجردة هذيك تجم أنت تكون مش تمشي لها الكياس أنت تمشي فيه وغيرك وجدك وعمك وخالك أصحابك كل اللي نشوف في الكياس هكا المحافظة عليه هي واجب علينا الناس الكل
1: صحيح.
0: ألا غالب عقلية وإن شاء الله تتحسن وإن شاء الله معناتها تنقص الظاهرة هذه متاع انت خاصه اللي موبيلات معناتها هي اللي موبيلات معناتها حتى كي تحكي مع قلت اسمع هي ديجا قلت هي ديجا مسخه معناتها قولوا معناتها تزيد مسخه عليها بالعكس انت احنا اون برينسيب تنزلوا تنظفوا كل
1: هو انا ياسين معناتها انت تحكي تو هكا وحتى زميلي سمير الحقيقه يتفاعل معي يقول لي هذايا كل في غياب الرداع انا نستحضر لهنا فيديو زادة متاع تونسي شاب تونسي عمل فيديو قال علاش تونس ما تقدمتش في المجال في الجانب هذية الجانب متاع المحافظة على النظافة على طرقاتنا وشوارعنا علاش نلقاوها مسخة علاش نلقاو بونتة السيجار والدخان طايشة وين يجي علاش نلقاو دبيب السلماء بارتو علاش احنا هكا
0: جستو ما مش بونتة السيجار واحنا دي احنا اشياء معتها يندلها الجبين
1: اي نعرف نعرف نعرف اما نحكيو احنا ديما نحكيو على المهرجان معناتها المهرجانات والمسارح وتوصي كمنشط توصي الجمهور وتقول لهم راهو هاو فما جمعيه وفما شباب وراهم يوزعوا في دي ساشي يفضلكم نحافظوا على نظافه المكان واللي جاب دبو زي يهز معاه واللي جاب حاجه باش يستعملها وبعد يهز معاه الا انه نلقاو فما البعض يلتزم ما نقولوش لا ما نكونوش معناها للدرجة هذية معناها ناس كل في نفس السلة ولكن الأغلب الحقيقة الأغلب يخلي دبوسة الماء متاعه ويخرج يطيش القلوب اللي نقر الكل ويقوم ما كلته
0: صغار ومدام ألفة هي المشكلة في الباساسيون معناتها هو العائلة اللي معه وصغار وكيف يشوفوه كيفاش يتصرف وما زادمش يتصرفوا نفس التصرف هذيك وكان مش أكثر يعني تغرس أجيرة وراء أجيرة في الموضوع هذا
1: أمس بركة أمس صدقا مع أنت ياسين أمس هوني مش بعيد على إذاعة وبحث سبيتار هوني مع أنت متعدية نشوف زوز نساء استعموا دبوزة متعمة زوز نساء كبار شوية مع أنت في العمر أما شدين رويحهم يعني ونورمال واعيات معناتها لباس صدقا دبوزة طيشوها قدامي في المفل في الشارع قطتك مستغربة للأسف الشديد علاش معناتها للدرجة هذه يستعملوا دبوس الماء طيشوها ومشيوا في الشارع
0: والله
1: العظيم تجيني غريبة والله لا أتصنع راني تجيني غريبة كيفاش الطيش في الشارع
0: معناتها كيما تحب دارك يا مضيفة راهو حتى الشارع راهو ماذا بيك أكثر خاطر هذاك ملك الناس الكل هو هذا ديما نحكيو فيه ديما نعاودوه ديما نعملوا ورشات وحتى التطبيق على أرض الواقع وحتى كي نحكيو مع العباد لكن كيما قلت أنت مدام ألفة وكيما قال سي سمير باش يدوب ساعات بدنه زوز حاجات هذوما يمشيو مع بعضهم باراليل التوعية والردع كان تعمل ردع وحده ما ينفعش كان تعمل توعية وحده ما تنفعش نحكي على

0: يمشيو بارالل.
1: وهيك علاش احنا توا ما تصلحت حاجات خاطر مازال ما ثماش رادا
0: بالطبيعة. مادام انت كي طيش ما فما حد مشي ما تصير حد شيء، وخاصة احنا انا من جيتي انا نشوف انه التونسي كان ما يتصلح كما تمسو في جيبه، ورغم ان هي ماهيش مطبقة برشا
1: اما تعاقبوا بخطية مالية
0: تعاقبوا يولي خمم رغم الخطايا المالية موجودة في القانون وموجودة في
1: البيت، لكن ما يش مفعلة.
0: لكن التفعيل دي ما يقعد هو الاشكال هذا في التفعيل، ممكن يصير على مثلا على الشركات اللي يطيش في الواد ولا حاجة ممكن يطبق عليها،
1: لكن اما كمواطنين لا. في حين انه صارت في فترة ما وقت وليت فما الشرطة البيئية كانت تفكر معناتها على اساس راجت انه كيبش يطيش حاجة معناها يجيو يخطيوك، من عرش صارت ما صارتش. لكن تو انتوما كجمعية مثلا والا معناها في شركة مع جمعيات أخرين ماشيين في أنه معناتها تتكلموا على مدى تفعيل القانون هذا بالإضافة للحملات، هل تعتبروا دوركم أنه أنتم مع القليلة تمشوا تقولوا تحيروا تطالبوا تقترحوا تذكروا؟
0: والله مدام بدون مسكوات وبدون جندوات، احنا الدولة على بالها بالموضوع هذا، وحتى الادارات المعنية معروف يعرفوا الموضوع، هما اكثر دراية منا احنا بالمجال هذا وخاصة بالتغطية الترابية. لكن فما حاجة هي توجع القلب شوية، انه المواطن يفتنقده مثلا ويتقابل نقد ما يرجع عليك بالشر معناته بالسوء، يا يعيط عليك يا مش يقول لك كلام خايب يا مش يقول لك شي يهمك
1: اي فوالا. سورتو كي تمشي لعب تقول له تو عادي انت طيشت هكا ولا قدام صغيرك وانت عادي
0: مش مدخلك
1: ولا مش مدخلك
0: ما هيش هنا نولي احنا انا واحد من الناس اللي نتخطى وما عادش حتى نحب نحكي مع المواطن نقول له خاطر نستنى في انه مش يسبني ولا مش يسب العائله نتاعي ولا مش يعمل لي
1: معناتها
0: للاسف معناتها واصلا ما هوش
1: هي تحسها ردة فعل على فعله اللي هو يمكن حشم على روحه وما عرفش كيفاش يجاوب، كان من الأجدى أنه يعتذر وبالحق وعندك الحق.
0: ممكن أي ممكن ما فما لي موبيلات كبيرة ياسر وهيك هو معناتها سيتا ستيل دو في ولا عندهم
1: أي.
0: احنا نحاولوا والله باللي نقدر نحاولوا نعمله لكن ده قديما الجانب الرؤية الاستراتيجية هي أن لازم تتطبق بجانبيها بالسنسيبيليزاسيون التوعية وكل والعمل على الردع، وخاصة العمل على الصغيرات هم اللي هم الجيل متاع المستقبل صحيح. هم الجيل الجاي هم اللي معناتها لازم نغرسوا فيهم المبادرات هذه والفعل هذه، يعني خاطر الصغير كيف يجي البو يقول له يا با يا طيشت هيك هكا وهكا، حتى البو يحشم قدام صغيره رغم اللي هو ما يحبش ولا ما لا مبالي، لكن قدام صغيره يولي يضعف ويولي معاش حتى هو ينجم الطفل يغير في بوه ولا في جده ولا في امه ولا في جده حاجه كما كان، وهذا وحتى اصحابه معناتها خاصه، وهذا اللي نحاولوا انه نغرسوه في الصغيرات يمشوا للمدارس ولا كي نعملوا معهم ورشات وكل. بطبيعه الجمعيات هي راهي معناتها عندها جانب مهم جدا، رغم لكن رغم الضعف الموارد البشريه والموارد الماليه باش نقوم انشطه كبيره وكل شيء، هذا كله تحب له رؤيه تشاركيه بين الادارات البلد الادارات الجمعيات والشركات الخاصه ولا العباد اللي تخدم في المنطقه هكي. ديما التشارك هو اللي يخلق التغيير. نقول انه الجمعيه تجمش وحدها، دوله ما تجمش وحدها بدون تشارك مع الجمعيات ولا الشركات الموجوده في في في في المحيط هذا. الثقل هذا لازم نبارطاجيوه الناس الكل مع بعضنا في اطار انه نصلحوا بلادنا ونحطوها مزيانه ان شاء الله.
1: ان شاء الله كيما جمعيه صفاقس المزيانه اللي خليت صفاقس مزيانه في برشا اوقات الحقيقه، هذا يحسب لكم هذا يشهد لكم الحقيقه بما قمت به. ما شاء الله توا قداش تعاقبت عليكم انت، قداش من مدير قداش من رئيس جمعيه الحقيقه يعطيكم الف صحه. نحيوكم على حتى حسن التداول معناتها على
0: على كل عامين الانتخابات تصير كل
1: برافو
0: عامين وكل
1: برافو.
0: رئيس عنده عامين تقريبا، انا الرئيس الخامس للجمعية صفاقس المزيانة كرئيس، وفما لزوز رؤساء اللي هما كانت عندنا فترة 4 سنوات في الجمعية
1: سميهم يسيرش فرصة باش نحييهم سميهم ما يظلي فخري الفوراتي هو رئيس جمعية صفاقس المزيانة.
0: فخري الفوراتي هو المؤسس وصاحب الفكرة
1: أي.
0: ورئيس الأول لجمعية صفاقس
1: المزيانة. تحية لي إن شاء الله نهار آخر يكون في ضيافتنا إن شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: أي.
0: بعده جاء سي احمد الشرفي واللي هو الرئيس الثاني للجمعيه وكان في المكتب التنفيذي للجمعيه.
1: تحيه لي. هرب علينا السوسه.
0: هرب علينا السوسه رجع لهذيك. هو دليل سياحي حالي وطني وبالحق نشكره برشا انه ما فماش مره معناتها توجه له باش يكون معنا في حاجه ولا نصيحه الا وكان معنا. جاني المحدث في المخيم الصيفي كان بحذانا وقدم ورشه للشباب تاع الجمعيه وحكى لهم على تاريخ الجمعيه وكيفاش زرع فيهم حماس للروح اللي كانت موجوده وحاليا موجوده في الجمعيه. بعده جاء علي ذويب يعطيه الصحة في فترة فترة الكورونا وفترة ممتازة وصعيبة شوية على جوز مراحل وكان عمل جبار خدمنا عليه علي ويعطيه الصحة. وبعده جاء محمد رقيق اللي هو كان رئيسي وكنا معنا في المكتب التنفيذي الأول والثاني وكنت النائب متاعه في الجمعية نائب مكلف المشاريع وتوجهت الفترة أنه الحمد لله وإن شاء الله ربي وفقنا ويوفق المكتب التنفيذي هذي والشباب اللي يأمن مزيد أنه يأمن بالعمل التطوعي والعمل الجمعياتي ويأمن أنه يتحمل مسؤوليات صلب الجمعيات خاطرها مش سهلة بالكل.
1: أي.
0: مش سهلة. احنا الجمعية نعتبرها كشركة في القرن التونسي تقريبا.
1: أي.
0: مع تبرير القبضة سينيساسها وكل شيء. دونك ضغط
1: الإجراءات الإدارية فما برشا ضغط بالإضافة إلى تحضير الحقيقة تحضير الأنشطة. خلينا نكونوا زادة صراحة ياسين, أنا مرة شفتك في تحضير لنشاط معناتها الحقيقة ما يستدعيش الإجراءات هذيك الكل, لكن تعبتوا برشا في تحضيرها اللي نذكرها في شفار مثلا وقت عملتوا الفيلم وقديش كانت سهرة مزيانة وأنا كنت بين الحاضرين أنا وعائلتي الحقيقة وتمتعنا وتفرجنا والحليوة في الشريط, أما الحليوة كانت أكثر في القاعدة في اللمة هذيك المزيانة مع جمعية مختصة في سينما في الشارع هكا ضيعت اسم الجمعية سينما دور. فوالا سينما دور يعطيهم الصحة. كان تنسيق كبير ولكن هل المجهود معناها متاعكم يمشي في التحضير الإداري والبابراس هالأوراق وهالدنيا الكل أكثر من ساعات النشاط في حد ذاته؟
0: والله هو صحيح للأمانة معناتها قبل كنا ممكن عنا أعلام بنشاط وكل توا معناتها أنه نوصلوا ترخيص لازم ترخيص معناتها بالموافقة من السلطات المعنية بالنشاط هذاك. هو حاجة بها أنه معناتها ديما احنا الأنشطة متاعنا متاع الجمعية ديما تكون تقريبا 100% من الأنشطة هي بالشراكة مع مؤسسات عمومية تابعة الدولة خاطر إيمانا منا أنه ما بعضنا رجل ساقف مزيانة. لكن بطبيعة هو يقول لك لازم الإعلام بالنشاط ولازم أنك النشاط هذاك ولا المكان مش تنشط فيه لازم تكون فما إعلام للأمن فما إعلام للبلدية فما ترخيص من عند المعتمد فما برشا حاجات اللي هي لازم تصير باش يصير النشاط هكا من جانب لتأمين النشاط ومن جانب لأنه باش يكون فما فيزيبيليتي على النشاط متاع الجمعية في المنطقة هكا. وهو حاجة بيه والحمد لله ربي معناتها نشكر كل الإداريين المتعاونين مع الجمعية واللي حاولوا أنه يسهلوا الباباراس هذية بطريقة بطبيعة في إطار القانون وكل شيء.
1: أيه فما التسهيلات شوية أيه على القليلة أيه يعني بش الجهد ما يمشيش في التحضيرات هذه أكثر من نشاط في حد ذاته وهذا اللي حبيت نقوله.
0: لا لا صحيح.
1: أيه
0: وحاجة مهمة وهناك كده مع بعضنا رأوا بالحق رأوا عنا إداريين من خيرة إداريين في اللي نتعامل معهم بالحق والله ما تمش رمي الورود لكن فما إداريين اللي هم يؤمنوا بالعمل واللي هم يجلسوا معنا
1: ويحضروا
0: معنا حتى في الأنشطة بالحق ويقولوا بعدها هيك كلمة سمحة بعد ما نمشيوا بحذام يقول لك والله يعطيكم الصحة فكر النشاط راهو تعدى هاي الياسر راهو ريناكم على الفيسبوك راهو سمعناكم في الإذاعة راهو خدمة مزيانة راهو حتى العباد اللي جات حكيت عليكم وحكي لي عليكم كذا كذا. دونك هنا نحسوا أنه كجمعية قاعدين نقدموا للمواطن ونقدموا في نشاطات هذا ربي وفقنا وإن شاء الله ديما العمل هذا يواصل وإن شاء الله الجمعية تواصل بعد حتى بعد يعني إن شاء الله
1: يعطيك الصحة. مديما بديت بنظافة الحقيقة ومتواصلة بنظافة ما تكون كان متواصلة إن شاء الله لخاطر الجمعية اللي حبت صفاقس وأمنت أنه بشبابها تنجم المدينة هذه تزيد ترتقي بها. شكون منا كان يتخيل نهار يشق الفترة متاعه في شارع من الشوارع في زقاق من أزقة المدينة العربي في سوق من الأسواق وقعد واخذ راحته وفرحان زادة. شكون عملها؟
0: فهري قال لنا احنا بدينا بضحكة انه مشيت انا واربعة من اصحابنا معناتها باش نعملوا ولينا تو نحكوا على كيفاش باش ننظموا في بلاصه صغيره 1000 و2000 شخص يجيو في نفس الوقت. وهذا بالحق مع تدوم ينقب الرخام كما عملنا في فيجة الدكتورة في نشاط الدكتورة توتا كما توا نعم ان شاء الله نحتفلوا بال15 سنة 14 سنة على الجمع 15 سنة لعمل جمعية الشيخ قاسم مزيانة والنسخة 12 هذه رمضان في مدينتنا ان شاء الله كي مش تكون موجودة السنة. فالأنشطة هذه اللي هي الامتداد نتاعها ديما يخلي اثر في وسط مدينه الساق وهذا اللي نحبوه احنا
1: ان شاء الله يا ربي.
0: الانشطه الثقافيه اللي هي ناقصه في الجهه ان شاء الله ندعموها ونحسنوها
1: صحيتو يعطيكم الصحة. أنا قلت يحسب ليكم هل خذيتوا بديتوا تاخذوا شوية هكا الاحتياطات على المستوى الطقس خاطر توعدك بينا نورمالمون في نتصور شهر فيفري هكا ولا شهر سيدي رمضان
0: اكزاكتومون هو تحدثنا
1: خاطر يفرق انتوما سامحني ياسين معناتها نحط في الإطار شوية واللي يسمعوا فينا جمعية صفاق مزيانة كي بدات في البلاد العربي وأكل الإفطار الجماعي محليه معناتها كل واحد يجيب فطور معناها شقا نفطر كل واحد يجيب قفيفته محليه واللي يجيب ساك واللي يجيب محليها بكلاسيك خاطر الدنيا وقتها سخونه برشا في قلب الصيف دونك الاسواق الكل معناها شقيتوا فيهم الفطر معناها في البلاد العربي حتى في 100 متر كيف كيف في برج النار في
0: سقيت الفندري عمني ولا في في في حديقه بالي في برشا اماكن
1: برشا اماكن الحقيقه عمرتوها يعطيكم الصحه. توا من الفضاء الخارجي لتسع للحقيقه الالف والفين بكل اريحيه توا كيفاش بديتوش يتخموا شويه ليزالتيرناتيف في الشتاء نوعا ما بارده معناتها بارده بارده مش حتى ربيع.
0: اي عملنا تقييم رمضان في مدينتنا في وسط العام عملنا وفي في الصيف عملنا زاده في اطار التقييم السنوي للانشطه الجمعيه في المخيم الصيفي اللي قامت به الجمعيه في في شهر هذا سبتمبر. وتحديثنا هو زوج تحديات مع بعضهم هو الطقس والدراسة خط مش قابل زادة مع السمين
1: صحيح
0: جو كبير ياسر فإذا معناتها مش تكون النشاط مش يكون معناتها الظروف ما يشك السهلة كما قبل لكن مش نحاول بإذن الله أنه نتجاوز التحديات هذه نحاول نعمل حاجات جديدة نحاول أنه نفرهدوا الصغيرات يكون قبل النشاط هذا قبل السمين وفيرت السمين بلوكي بطبيعة مع توخي الحذر من التقلبات المناخية خاطر حتى عمليه معناتها تلغات أخر سهرة واللي هي أهم سهرة معناتها احنا حضرنا لها تقريبا لمدة 3 شهور لكن شاءت الأقدار وربي حب أنه ليلة معناتها انهارت وقت ليلة 26 يعني أنه معناتها بصبت مطر قوية ما شاء الله وديجا أخذنا بريكوسيون وأنيلينا السهرية هكية اللي هي كانت في الشط لقلاقنا معناتها نخدموا أكثر على العمل
1: الكازينو زاد حتى الكازينو نذكر عملنا فيه إفطار جماعي هيدولي أكبر إفطار جماعي صار في الكازينو في بالي
0: احنا أكبر إفطار جماعي ما عملناش في الكازينو حاجة كبيرة ما نذكرش أنا في الكازينو لكن عملنا أكبر شاقة الفاتر مرتين واحد في 100 متر وأولة عمناول في كشك الموسيقى هما اللي يجوز
1: لا ياسين نتفكر أنا بيدي نتفكر أكبر إفطار جماعي صار في الكازينو لازمتني نتفكر تنزيدوا نحصروها أكثر ونشوفوها نحكي عليها جمعة جاية مش على إشلامة أنا نتفكر هكا يظهر لي ما شاء الله وقت قديش العدد كبير برشا برشا برشا بالباهي بالباهي في صيف في نتذكر رمضان يمكن 2016
0: ممكن انا ممكن تو نسيتها كما
1: نذكرت
0: لكن عندنا
1: صحيح نسيتك باش تعاود تثبت فيهم هذوما في الهيستوريكا نتفكرها خاطر هكا بنظري انا تو ما ننسيش معناتها ما شاء الله هيك المنظر الكبير وكان رهيب جدا على المستوى عدد الناس والطويول واللي جاب طاولته واللي ما توفرته طويول نتفكرها مليح مليح مليح
0: اي معناتها نتخيل انه كانوا معناتها حاجه ممتازه جدا تنزيد الفوان
1: اي علاش لا علاش لا بو احنا مش تقعد الحقيقه الحديث كان على صفاقس المزيانه مش نحكيو على جمعيه اخرى في بوان اسوسياسيون وين نحكيو على انشطه جمعيه اخرى مهمه وكل مره زاده ناخذ موضوع نتناولوه بالاضافه الى نشاط الجمعيه ما نعرفش انا مثلا الجمعه الجايه نقترح نحكيو على مساهمه الشركات الخاصه في العمل الجمعيتي وانت اليوم حكيت معنات على شركة وانا نعرفها الشركة هذية قديش عندها ايمان كبير بالعمل جمعياتي وبأنها هي تنجم تساهم في المحيط متاحها وتساهم في تنمية بلادها برافو نحييهم برشا ولكن كان نحكيه على اون جينيرال شنو رايك؟
0: اكزاكت تمام. ملي بطبيعة ان شاء الله الموضوع نتاع حصتنا الجايه ان شاء الله مش يحكي على الـ ولا العمل اللي تقوم به الشركات في في اطار العمل المجتمعي نتاعها هي في منطقتها. وعنا برشا برشا برشا امثله بطبيعة بدون ما نحكيوها مش حكيوها على كونسيبت جينيرال على
1: هذه اللي نحبوا نحكيوا فيه مدى تدخلاتهم
0: امثله بدون ذكر الاسامي، لكن ناخذ امثله في تغيير وتحسين المشاءات هذه ولا التدخلات نتاعها ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه ياسين مسمودي. ليله هاوكا دوب الكاسكيت زاد كيف العاده، بعدت لنا شويه على الثقافه الرقميه. ليله لقيناك رئيس جمعيه صفاقس المزينه، حكيت على الجمعيه وزاد انت معانا تامننا الفقره هذه بوان اسوسياسيون وين نحكيو كل مره على الجمعيه. قلنا علاش لا نبداو الاقربون ولا بالمعروف سيرتو فما نشاط هكا ولا
0: ان شاء الله، وخاصه عن النشاط اللي هو نهار 20.
1: نهار 20 عاود ذكرنا به ياسين.
0: نشاط يوم نهار 20 الساعة 9 صباحا باش يكون فما حملة نظافة كبيرة ياسر في جردة وهران اللي هي في شارع الجيش معناتها من الجهة الشرقية لصور مدينة صفاقس.
1: اللي يحب يلتحق ويحب يعاون وخاصة خاصة الحقيقة سكان البلاد العربي، خلي صغيراتكم يتفرهدوا، خلي صغيراتكم يلقاو وين يحوسوا وين يتمتعوا، راهو للكل الفايدة. أمانة ديما نقول معناتها كل واحد حومته كمان، معناتها نتصور إنسان يعيش في وسط البلاد يلوج على صغير وين يمشي وين يتفرهد ويشم هو نظيف. دونك دعوة موجهة لكم باش تكونوا حاضرين وبكثافة في الحملة هذية نهار لحد 20 سبتمبر انطلاقة من 9 صباحا في حديقة وهران. شكرا لك ياسين مرة أخرى. يعيشك كلك صباح على خير، ونهدي لك الغنية هذه بصوت شيرين هكا ولا يا سمير؟ بدلتنا الخطة بدلنا الخطة سمير، يلا على ذوقك انتي نسمعوا الجو. تراح سمعنا شو حاطين.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: هاي من أول دقيقة ساعة لمجرد إليسا. إن شاء الله أجواءنا حلوة وبزينة. برشا تحية ليك ناس دريرة، تقول لي محليه جو ومع المطيرة ويهنيك روان، قل لك يعيش وكاتيك ألف صحة إيناس. يعطيكم الصحة كل مستمعين اللي قاعدين تتفاعلوا معانا. بعد شوية نكمل نعمل طلة إن شاء الله قبل ما نختم الحصة مع تفاعلاتكم معانا. واخترحتوشي أو اخترتوشي فنانين تحبوا نعملوا لهم فقرة نوستالجيا كيما الفنان الليلة اللي باش نسمعوا له، اللي الحقيقة عنده غنية من الغنيات اللي مات الفيت الكل ترند على مواقع التواصل الاجتماعي نسمعوا فيها برشا. لكن خليني نحكي عليه شوية. هو مغني وكاتب أغاني إسباني، وهو لاعب كرة قدم محترف سابق. نتصوركم أكيد عرفتوه دون منازع، ما ينجم يكون كان خوليو إغليسياس لاكويبا. هكا هذا هو من مواليد 23 سبتمبر 1943، وهذاك علاش احنا باش نحتفلوا على طريقتنا بعيد ميلاد خوليو إغليسياس اللي يعرف بأنه المطرب الإسباني الأكثر نجاحا على المستوى التجاري في العالم، وهو أحد أفضل الفنانين مبيعا للتسجيلات في تاريخ الموسيقى. كان نقارنه شوية بوقت مش مبيعا نقوله نومبر دو فيو وقتها، معناها على يوتيوب فلوس تدخل، وعلى مواقع أخرى كيف كيف، على منصات أخرى زادة، والحفلات أكيد تقريبا يبلغ قرابة 100 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم 14 لغة. تشير التقديرات إلى أنه قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 5000 حفلة موسيقية حضرها ما يزيد عن 60 مليون شخص في 5 قارات. نعم، هذه خوليو إغليسياس اللي أدرج في سنة 2013 في قاعة مشاهير كتاب الأغاني اللاتينيين. مولود في مدريد دونك عام 43، يعزف الجيتار خاصة ويحب يعشق الموسيقى كيما عشق زادة كرة القدم وتميز فيها. نرجع لعام 83 وين احتفي بخوليو كونه سجل أغانا بمعظم اللغات، واحتفي به في سنة 2013 لأنه حقق أعلى عدد من التسجيلات المباعة في التاريخ في الموسيقى اللاتينية. وفي أفريل 2013 كرم في بكين باعتباره الفنان العالمي الأكثر شعبية في الصين. تخيلوا في الصين خوليو إغليسياس وعنده شعبية كبيرة برشا، قوته في أنه يغني برشا لغات، قلنا غنى ب 14 لغة. زاد كيف كيف في البرازيل فرنسا إيطاليا ودول أخرى. يعتبر خوليو أنجح من حقق أرقاما قياسية في المبيعات الأجنبية، بينما في موطنه إسبانيا باع أكبر عدد من التسجيلات في التاريخ بنحو 24 مليون تسجيل. ما شاء الله، تسجيل معناه نقصدوا به كاسيت وسيدي هكا ولا هذا هو. دونك حاجة حلوة برشا انه مبيعات كبيرة برشا في خارج بلاده، خاصة كما دول اللي ذكرتها وبلاده ايضا. خلال مسيرته المهنية فاز خوليو بالعديد من الجوائز في مجال الموسيقى، منها جائزة غرامي أوردز، جائزة غرامي اللاتينية، جوائز الموسيقى العالمية. وسمير يحب يطلع الموسيقى سي يا سمير باش تشبع بخوليو إغليسياس اللي نعرفك من أحبائه. جوائز البيلبورد الموسيقية زادة تحصل فيها على جوائز، جائزة الموسيقى الأمريكية، برشا برشا الحقيقة جوائز منحة الميدالية الذهبية للاستحقاق في الفنون الجميلة بإسبانيا، وويسا جوقة شرف من فرنسا. على كل برشا جوائز ما شاء الله. خوليو حصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليود سنة 2000 ومنذ 1985. عندي برشا ما نحكي على خوليو إغليسياس، أما نحبش نطول عليكم برشا خاطر نحبكم تسمعوا
1: نوستالجيا.
2: نوستالجيا.

هي نوستالجي ونوستالجيا وقعدنا في الجو هذية ما خرجناش منه. إن شاء الله عجبكم الاختيار متاع الأغاني ثلاثة اللي سمعناهم، إن شاء الله عملتوا عليهم كيف يا ربي. مرحبا بكم مرة أخرى معانا، احنا مع بعضنا حتى النصف الليل بإذن الله. نعمل طلة صغرونا على بقية مساجاتكم الحقيقة اللي يعطيكم صحة تفاعلات اللي أنا ياسر حبيتها. محليكم محليكم محليكم، أما من عرش اخترتوشي أو اقترحتوشي اسم فنان تحبوا تسمعوا له، ما صارتش الاقتراحات ما قيتهمش الحقيقة بالرغم اللي أنا طلبت منكم، لكن قعدتوا تسلموا علينا فقط. مرحبا بكم دونك مرة أخرى، وإن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالغنيات اللي قدمناهم الكل. هاي منال الحرقيفي تقول لي شهر زيد هلال، إيه نسمعوا الشهر زيد هلال علاش لا، مادامك أنت محبة وعاشقة والهينة للفنانة شهر زيد هلال وتحب برشا إنتاجاتها علاش لا، يعطيك الصحة يا منولة. نسمعوا لها ونزيدوا نسمعوا لها، نسمعوا من جديد ومن القديم. أنا فقط خيرت شوية نسمعوا القديم شوية، ديجا اسمه نوستالجيا هذا هو، لكن علاش لا احنا راهو ندللوكم بطبيعة ان شاء الله ديما في الاستماع وديما في المؤنسة. هذه المنوعة في سهرية الليلة، اول سهرة لينا اول عدد لينا، وهوكا بدأ بجو شتوي مزيان خاطر المطر قادم ما شاء الله. خيط من سماء هكا ولا نقولوا هكا ولا أرضية، ما خرجتش هنا وهوني في الاستديو امام الشباك كسمعنا شوية، اما في بيدي طولت شوية المطيرة، ربي يرحمنا ان شاء الله ان شاء الله كل الخير. تحياتي لكم الناس الكل، زعما باش مش نخدموا الليلة في سهريتنا مع العلم ان شاء الله في المنوعة اكيد فما زادة فقرات اخرى ان شاء الله مش نضيفوها في الحصص القادمة ومش تتعودوا بها، وكل مرة نجيبوا لكم زادة ديما جديد في حصتنا مع الإيقاعات وزادة الموسيقى والاستضافات. أروح لمين عرفتوها؟ أي هذيك هي لكوكب الشرق من كلثوم. الليلة اخترنا نسموها لكم بصوت الفنانة التونسية صوفيا صادق، مقطع من أروح لمين في لقيت هدية في نهاية المنوعة. نتلقى بكم إن شاء الله في موسيقى نهار السبت من 9 حتى 10. أجمل تحية سمير تقتق وألفة زميت. بعد شوية شو بعد شوية كملنا عاد احنا تحية الأسامة أو تحية لزميلنا محمد بطبيعة على مستوى الناقل محمد بكيري. سبحان الله خير.

مرحبا بكم. أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي بأن الوضع الجوي سيبقى حتى نهاية هذا الأسبوع ملائما لنزول أمطار رعدية تكون غزيرة بعدد من مناطق البلاد، خاصة في الفترة المسائية وأثناء الليل. أبرزت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أمس بمقر المنظمة بجنيف وخلال ندوة صحفية على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، أبرزت أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية في وقت تسعى فيه بلدان المنطقة بدورها إلى الاستفادة من هذه الديناميكية، إلى جانب موقع تونس الجغرافي القريب من أوروبا. في العالم، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس أن 152 دولة صوتت لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستمنح تأشيرات لوفد إيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك الأسبوع المقبل. قال الرئيس الأمريكي أن إدارته تقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. قالت هيئة البث الصهيونية أمس أن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز F-35 لايتنينج تثير مخاوف لدى الكيان الصهيوني من تأثيرها على تفوقه العسكري النوعي في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا.